انا مليئة.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوان.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الأحد الرابع من أكتوبر تشرين الأول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة التاسعة. أسعد الله صباحكم. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيرين، صباح الخير لكل المستمعين. مثل كل بداية أسبوع نتمنى أن يكون أسبوعا مشرقا وأن يكون خيرا أيضا بالأمطار، وأيضا يعني يكون هيك هدات بال، هذا أهم شيء في نهاية المطاف. طيب إذا إلى العناوين. تفاصيل جديدة تكشف عن واقعة اختطاف الطائرة الإماراتية. مساعد الطيار منع سابقا من الطيران

0: بسبب شبهات بالتطرف وإخفاقات أمنية لدى الأجهزة الإسرائيلية وتهرب كالعادة.
1: تصاعد مظاهر العنف والجريمة مجددا في المجتمع العربي. الليلة الماضية إصابة شاب في يافا جراء إطلاق نار، وفي يافة الناصرة مصابون جراء إلقاء قنبلة.
0: وطبعا عودة إلى الموضوع السياسي، المحكمة العليا تقرر إلغاء قرارات شطب المشتركة والموحدة وعفر غسيف، وانسحاب أبو شحادي يحول دون اتخاذ قرار قضائي بات يمنعه من الترشح.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد، العدد الأول لبرنامج هذا النهار عبر أثير راديو الناس لهذا الأسبوع. فراس، قبل يعني أن نكون في الملفات كالعادة سنذهب إلى آخر التطورات، وهناك تطورات ميدانية أيضا في بلادنا.
0: طبعا عمليا ما حدث بالأمس في قضية الحريق بجانب عسفيا، 13 طاقم إطفاء وإنقاذ عملوا منذ ساعات الليل على أخماد الحريق الكبير في مكب للنفايات في مدينة في بلدة عسفيا بالتعاون مع طواقم محلية وجهات أخرى. سلطة الإطفاء والإنقاذ قالت إن دخانا كثيفا لا يزال ينتشر في المنطقة المحيطة بموقع الحريق، فيما تتواصل جهود للسيطرة على النيران. بالأمس كان هنالك طلب من الأهالي بالبقاء في البيوت وامتدت النيران. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي. صباح الخير أستاذ كايد.
2: صباح الخير فراس، إلك والشيرين.
0: يعني بداية شو اللي عم بيصير؟ أولا تم السيطرة على الحريق؟
2: لا، لم تتم السيطرة على الحريق، وبرجع
0: حتى هذه اللحظة.
2: نعم،
0: حتى هذه اللحظة.
2: نعم، وبالتالي إن شاء الله إنه هذا الأسبوع يكون مشرق وجميل وبالعكس بدون أي شيء كما ذكرت، خاصة لمجتمعنا العربي اللي بيعاني من الكثير من الأمور. نحن نتحدث عن حريق كبير في رأس، كان امبارح أكثر من 20 طاقم عمل في المكان، كتلة من النار أو النيران حتى أيضا ساعات الليل. كان هنالك أيضا جهات أخرى ساهمت في العمل على إخماد الحريق، ولكن للأسف لم يتم إخماد الحريق. أنا أقولها بصراحة، هذه اللحظة كتلة من النيران وبقي 13 طاقم خلال ساعات الليل للعمل المتواصل حتى هذه الساعة من أجل إخماد الحريق. نحن نتحدث عن مكب نفايات مع ترخيص أو بدون ترخيص، هذا سؤال مهم جدا. والأكثر من ذلك أنه كتلة نيران أدت إلى الكثير من الدخان الكثيف اللي انتشر في المنطقة. نحن طلبنا من كل من يتواجد أو كل الأحياء المحيطة والأماكن المحيطة بهذا الحريق الالتزام والبقاء حتى إغلاق النوافذ في مثل هذه الحالة. ولكن احنا على صباح جديد، يعني يمكن يكون في مدارس، في اماكن عمل والى اخره، الشوارع مفتوحة في هذه اللحظة، ولكن للأسف لا يزال الدخان الكثيف في المكان
1: يتصاعد.
2: وانا نعم.
1: طب شو التعليمات لهذا اليوم استاذ كايد، طالما انه الشوارع مفتوحة ولكن الدخان لا يزال كثيفا والحريق مستمر؟
2: سؤال مهم يا شيرين. اولا يعني نحن من لا اللي ما فيه له حاجة انه يطلع من البيت، يعني نحن من طالب انه البقاء والالتزام في المنزل. هناك ايضا يعني تشاور مع جهات اخرى بما في ذلك المجلس المحلي، من اجل انا اعتقد انه ما بعرف اذا في مدارس او فيش مدارس مضبوط لحد الساعه، ولكن في مثل هذه الحاله البقاء في المنزل هو نقطه مهمه جدا، من اجل بالفعل يعني الدخان الكثيف هو المضر، هو الشيء السام اللي انا بقوله. ولكن يعني حتى ليس فقط في محيط مكب النفايات وانما الى مناطق بعيده الدخان الكثيف تصاعد، وحسب كمان الصور التي أرسلت أو التي أرسلتها أنا أيضا قبل قليل. فبالتالي أهم التعليمات، من يعني اللي فيش إله حاجة يكون في تلك المنطقة يجب أن لا يكون، وننصح أنه ما يوصل إلى هذه المناطق، مع أن الدخان انتشر، يعني يمكن القول أنه انتشر في أحياء أخرى، ولكن هنالك أيضا طواقم أخرى من البيئة وأيضا طواقم من الكيرن كيامت وطواقم من المجلس المحلي، كل هؤلاء يتعاونوا من أجل إخماد الحريق والعمل إنه الدخان الكثيف الذي استمر في التصاعد أن يعني ينتهي وأن يعني ما يكون في هنالك دخان أكثر.
1: المكب كثير. أستاذ كايد قريب جدا من البيوت بأي مناطق عادة؟ لأنه
2: نعم،
1: أنت بتكون نعرف الغربي مرخص ولا لا؟
2: أخترين في الحي الغربي وأيضا في مناطق أخرى بيوت يعني متفرقة هناك، فكل هذا يعني بالنسبة له.
1: تفضل. نعم
2: هنالك الحي الغربي أكثر يعني قريب من المكان، ولكن مرة أخرى يعني يوم أمس أغلقنا كل المنطقة بشكل كامل، ولكن حاليا أنا أقول هنالك يعني تم فتح جميع المحاور، وحتى هذه اللحظة ربما قد نعود ونغلق المحاور من جديد، ولكن نأمل بالفعل السيطرة خلال الساعات القادمة. كتلة من النيران، وهذه ليست أول مرة في البلاد بشكل عام، وأيضا في مجتمعنا العربي للأسف موضوع النفايات هو موضوع يعني يأخذ الكثير من عمل رجال الإطفاء والإنقاذ والاهتمام بهذه الأمور، ربما عشوائي أو غير عشوائي
1: للأسف. طبعا نتمنى السلامة للجميع، نشكرك جزيل الشكر ونعود
0: بس
1: إليك.
0: قبل ما تروح، في تقدير للخسائر لسه كايد ولا لسه ما فيش يعني؟
2: احنا بنتحدث عن مكب نفايات أخي فراس، ولكن السؤال ما هو السبب والمسبب؟ إذا كان يعني كان قبل فترة كان في كوكب أبو الهجة كمان تقريبا ولعت كل المنطقة بحكيها باللغة العامية، وأيضا في مناطق أخرى أيضا توجد يعني في نسبة، ولكن نسبة قليلة للنفايات أو إحراق النفايات في في البلاد، ولكن في مجتمعنا العربي كبير للأسف. هل هنالك صور موضوع متعمد أو غير متعمد؟ هل هنالك أيضا يعني أنت فاهم علي شو أنا بقصد؟ فكل هذا لا شك سنقوم أيضا بالتحقيق فيه. هنالك أطراف خيوط بشأن هذا الموضوع.
0: وصلت الفكرة.
1: نشكرك جزيلا. شكرا
0: المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ. نهارك سعيد كايد.
2: صباح الخير.
1: شكرا. صباح الخير. طبعا سنكون في هذا الموضوع أيضا كملف في ساعتنا الثانية، وفي حال تطور أي جديد سنعود طبعا. إلى سلطة الإطفاء، مكب للنفايات وحريق كبير، سحب الدخان تتصاعد ولا تزال في عسفية. أصيب الليلة الماضية شاب يبلغ 34 عاما بجروح خطيرة على أثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة يافا، ونقل إلى مستشفى وولفسون في مدينة حولن. في يافا الناصرة أصيب 3 شبان بجروح بين الطفيفة والمتوسطة جراء انفجار قنبلة نقلوا على أثرها لتلقي العلاج، فيما قالت الشرطة إنها فتحت كالعادة تحقيقا في الجريمتين المنفصلتين. حتى الآن ما من اعتقال لمشتبه.
0: طيب بالأمس كان هنالك يعني إحياء لذكرى أكتوبر، هبت أكتوبر عام 2000، وكان من المفترض أن تكون في 11 عمليا الذكرى 11-12، ولكن يعني أجريت بالأمس في مدينة عرابي. طبعا مسيرة أيضا التحمت بها أيضا من مسيرة قادمة من سخنين، ورافقت المسيرة قوات كبيرة من الشرطة في ما لم تسجل اشتباكات أو اعتقالات. وتأتي المسيرة تتويجا لفعاليات إحياء الذكرى التي بدأت صباحا بالأمس بزيارة أضرحة الشهداء والنصب التذكارية في عدد من البلدات العربية في المثلث والناصرة والجليل. رئيس لجنة متابعة العليا للجمعية العربية جمال زحلقة تحدث لراديو الناس عن فعاليات الذكرى.
3: انه لمسنا اليوم يعني في خلال الزيارات وفي خلال هذه المسيره تواجد لجميع التيارات السياسيه والقيادات موجوده، وباعتقادي انه يوم هبه القدس والاقصى هو يوم الوحده الوطنيه لدى شعبنا، وعلى هذه الوحده نبني نضالنا وعملنا لفي مواجهه التحديات. نحن نؤكد وفائنا لذكرى الشهداء، ونؤكد التزامنا بالقضية التي استشهدوا من أجلها وهي قضية القدس والأقصى والقضية الوطنية عموما. نؤكد أننا سندافع عن أرضنا في الجليل في مواجهة مشروع تهويد الجليل الذي بدأ به سموتريتش. سندافع عن وجودنا، عن قرانا ومدننا وبيوتنا. يعني السلطة تشن هجوما علينا على كافة المستويات، ونحن نواجه على كافة المستويات أيضا. المطروح هو هل نعيش بكرامة في وطننا وعزة وكرامة، أم نخضع نحن أم نخضع.
0: وأيضا يعني مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تحدث أيضا هو عن نفس القضية من المظاهرة في عرابي أيضا لراديو الناس.
4: طبعا مش سر أنه كنا بنتوقع يعني مشاركة أكبر، لأنه إحنا اليوم بأمس الحاجة لهذه المشاركة، خاصة أنه مجتمعنا العربي أمام تحديات كبيرة. يعني إذا بنأخذ قصة العنف والجريمة، الأرض والمسكن، شح المزينات المجتمع العربي، مصادرة الأرض، كل هاي الأمور المفروض أبناء شعبنا يخذوها في الحسبان. ولكن رغم هيك يعني بارك الله في كل إنسان في هاي المناسبة العزيزة على قلب كل إنسان وطني، لأنه لا يمكن ننسى الرسالة اللي تركوها لإلنا شهداء الشهداء واضحة. بدنا نحافظ على ما تبقى من أرض الأباء والأجداد، على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، على قومية

0: عرفنا على هويتنا، على وجودنا على أرضنا، لأنه إحنا أصحاب الأرض الأصلانيين، ولا يمكن نسمح لا لسموتريتش ولا لبن كبير ولا كل هذول اللي ما بدين في وجودنا على أرضنا. بس مؤلم أنه أمرار بتلاقي شباب أو صبايا بتسألين شو بعني لك 30 من أذار، أو شو بعني لك هبت القدس والأقصى. في القسم الأكبر بقدر أقول لك أنه واعيين وبيعرفوا، لك في قسم اللي بيعرفش، هاي مسؤوليتنا إحنا. بس
1: أكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك أنهما حاولا الليلة قبل الماضية اغتيال القيادي في حماس علي العمودي، الذي تصفه تقارير إسرائيلية بأنه خليفة يحيى السنوار، وذلك بغارة على مدينة غزة، مشيرين إلى أن نتائجها لا تزال قيد الفحص. وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية بمقتل 8 فلسطينيين بينهم 4 نساء في هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع أمس.
2: وطبعا الاعتداءات مستمرة أيضا في الضفة الغربية، أفادت مصادر أيضا بإصابة عدد من الفلسطينيين خلال اعتداءات نفذها مستوطنون في بلدتي أسرين جنوب نابلس ورنتيس غرب رام الله، تركزت خلال توجه المزارعين إلى أراضيهم لقطف الزيتون. وفي أسرين هاجم مستوطنون منازل ومزارعين في المنطقة الغربية من البلدة، واعتدوا على عدد من السكان ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود، كما أصيب عدد من أفراد عائلة فلسطينية في اعتداء مماثل في رنتيس.
1: إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم إصابة جندي وضابط بجروح خطيرة ومتوسطة مساء الجمعة على أثر إلقاء قنبلة يدوية بصورة غير سليمة خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان، كما أصيب 8 جنود بجروح طفيفة في حادث تصادم بين مركبتين عسكريتين. ميدانيا، نفذ الجيش الإسرائيلي أمس تفجيرات ضخمة في بلدة المنصور جنوبي لبنان، تسببت بارتجاجات سمعت في مدينة صور وقرى القضاء، فيما شن الطيران الحربي غارتين على بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون.
2: هبطت في مطار بن غوريون أول رحلة إسرائيلية لشركة أركيع قادمة من الإمارات، بموجب ترتيبات جديدة فرضتها السلطات الإماراتية على الرحلات المتجهة إلى إسرائيل. وتشترط الترتيبات أيضا مرافقة كل طائرة ركاب متجهة إلى إسرائيل بطائرة شحن تتولى نقل أمتعة المسافرين. هذا كان شرط إيراني مش معروف لإيش، شرط إماراتي. تم إيقاف كل الرحلات في البداية، ما كانش في تصريح تفوت الطيارات الإسرائيلية. بالأمس أعطونا التصريح في اللحظة الأخيرة، يقولون بدنا طيارة كارغو اللي هي تحمل الحمولات وأيضا الطائرة، مش مفهوم شو الاعتبارات الأمنية. ولكن واضح أنه على الرغم من
1: مسألة القضية، تفتيش أظن مسألة تفتيش ومسألة الحقائق مختلفة عن المسافرين وبتاخذ وقت أكثر.
2: أشعر كمان في توتر في الإمارات نتيجة ما حدث،
1: لأنه في إسرائيل نوعا ما ألمحت بإخفاق إماراتي، والإمارات في مصادر فيها تقول أنه إسرائيل تستغل الموضوع سياسيا أكثر من اللازم لأسباب داخلية، فهذا هو سبب التوتر. ولا تنسى الزيارة اللي يعني سبقت كل ما جرى، ويعني في بداية للتوتر بين الطرفين، ولكن التوتر خفيف حتى اللحظة. طبعا النائب العام الإماراتي قال أن التحقيقات في حادثة فلاي دبي أظهرت أن مساعد الطيار حاول تنفيذ عمل إرهابي بعد مهاجمته قائد الطائرة بفأس الطوارئ ومحاولته السيطرة عليها. في المقابل، أقرت وزارة المواصلات الإسرائيلية بأن أسماء أفراد طاقم الطائرة لم تنقل إليها مسبقا، وأنها تعتمد على شركات طيران الأجنبية في إجراء الفحوص الأمنية لطواقمها، مع أنه كان في حديث أنه كل الطاقم والمسافرين، وفي الصحف كمان أنه وصلت القائمة للجانب
2: وصلت
1: الإسرائيلي.
2: وصلت القائمة، ما في منظومة الآن، يعني ما في منظومة إسرائيلية تفحص هذا الموضوع، مش معروف عن مين الصلاحيات. في هنالك قسم أمني في وزارة المواصلات عليه أن يعني يفحص هذا الموضوع. طبعا الوزيرة بتعرف اللي ناجحة عندها إنجازات بكل شيء بوزارة المواصلات، من الطرق من الأرض إلى السماء، قالت إنه هذه مسؤولية الاستخبارات. في الاستخبارات بيقولوا إحنا لا نستطيع كل مرة أن نفرض ما نفكر به وما نستخلصه على شركات طيران، في هناك تعقيدات قانونية في هذا الموضوع، بما معناه تصل ضايعة كم مثل أي إشي بهاي الدولة، ولا عن جد مش واضحة المسؤولية لمين. يعني هنالك إطراءات لرئيس الوزراء إنه حكى قبل بيوم عن إخفاقات، يعني شوي غريب،
1: مع إنه مش مرتبط
2: مش مرتبط أبدا. وبنت حكى تصريح جميل، قال إنه يعني إحنا عنا رئيس حكومي يمنع المخاطر، ولا أبليكاتسي تترعوت، بمعنى إنه يعني تطبيق للإنذارات والتحذيرات. طيب، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني يعود مجددا إلى الواجهة الإيرانية بقوة. موقع أكسيوس قال بأن كبار مستشاري ترامب عقدوا اجتماعا سريا في كامب ديفيد لبحث الخطوات المقبلة بشأن الحرب على إيران والصراع في اليمن. من قاد هذا

0: الاجتماع هو نائب الرئيس جيدي فانس، وهنالك من بس يشوفوا في اجتماع بكام ديفيد يعودون إلى حزيران 2025 عندما أقدمت إسرائيل على ضرب إيران. في ذلك الوقت كان الاجتماع الأخير للقوى الأمنية، هذا مش بالضرورة الأمور الرمزية تحدث وأنه قد ستكون هنالك ضربة، ولكن هنالك التصاعد تصاعد التوتر بين البلدين مستمر بشكل كبير.
1: يعني ما قلته ينسجم مع ما قاله مسؤول إيراني لوكالة بلومبرغ بأن طهران تستعد لاحتمال تعرضها بالفعل لحملة قصف أمريكية جديدة قد تكون أوسع من سابقتها، مؤكدا قدرة بلاده على الردع. طبعا الوضع الاقتصادي هكذا يقول المسؤول مؤلم للغاية في ظل ارتفاع التضخم وتضرر صادرات النفط بالتزامن مع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.
0: طيب خلينا بس هيك خبر بالآخر، هيك خبر رياضي. حقق المنتخب الإنجليزي فوزا كاسحا على مضيفه الكرواتي بسبعة أهداف دون رد ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. في المجموعة ذاتها وصلت إسبانيا انطلاقتها القوية بفوزها على تشيك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد سجله لامين يامال ورودري وميكيل مورينيو لتحافظ على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة. طيب من إسبانيا إلى الفاصل
1: يلا.
0: طيب هيك نريح الناس شوي من الأخبار بعدين هيك شوي نكون أروق، خليكم معنا.

0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
1: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: يوم واحد حلو،
3: بس اليومين أحلى ونص.
2: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
3: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
2: يوم السبت 10:10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
3: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11:10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11 ببستان الباشا عكا.
2: التذاكر على موقع تذكرتي.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: ثلاثة عشر فريقا تعمل على إخماد الحريق المتواصل في مكب النفايات في عسفيا.

0: المجتمع العربي. الليلة الماضية إصابة شاب في يافا جراء إطلاق نار، وفي يافة الناصرة مصابون جراء إلقاء قنبلة.
1: والمحكمة العليا تقرر إلغاء قرارات شطب المشتركة والموحدة وعفر كسيف، وانسحاب أبو شحادي يحول دون اتخاذ قرار قضائي بمنعه من الترشح.
0: أهلا ومرحبا بكم من جديد، 22 دقيقة بعد الساعة 7، نحن برنامج هذا النهار يأتيكم عبر أثير راديو الناس.
1: طيب هيك نعرج قليلا على أهم الصحف الواردة، يعني أهم العناوين الواردة في الصحف الإسرائيلية والصحف أيضا خارج البلاد، في حال توفرت عناوين أيضا في هذا الصدد. شيرين خبلش معي دعوت أحرنوت معك.
0: يدعوت أحرنوت، الصورة المركزية في العنوان الأول للطيار العماني عمليا في فلاي دبي همام الهمامي، الذي وتقول الصحيفة يعني تتساءل كيف نجح المخرب الطيار، هكذا يوصف يعني المرور من تحت كل الرادارات. والحديث عن إنه هذا الطيار كانت شركة الطيران العمانية قد رفضت أن يعمل معها بسبب تطرفه الإسلامي، هكذا تقول، وتوجهاته الإسلامية هكذا تقول الصحيفة، ولكن مع ذلك نجح وفق التقديرات بالوصول إلى مطار بن غوريون أكثر من مرة، يعني كان في البلاد قبل بمرات، وأيضا قائمة المسافرين والطاقم على متن هذه الرحلة كانت قد وصلت إلى إسرائيل قبل مغادرة هذه الرحلة. تحدثنا قبل الفاصل عن هذا الموضوع، الصحيفة يعني فراس تؤكد أنه كان في قائمة وعليها كل الأسماء المسافرين وكمان الطاقم، وإسرائيل يعني ما الجهات الأمنية ما اشتغلت شغلها على ما يبدو.
1: هذا أيضا يشغل، يعني بعد الحديث عن هذا بعد نجاة هذه الطائرة، يعني الكثير من الحديث يأتي بكل ما يتعلق في هل كان من الممكن منع هذه الإخفاق الأمني كما يسمى إسرائيليا. عام إسرائيل في صحيفة هارتس يقول بأنه كل مرة تتكشف فيه تفاصيل جديدة يتبين إلى أي مدى كانت ممكن أن تكون ظاهرة أو الكارثة نتيجة هذا الإخفاق الأمني. يقول إنما عندما هدأت الأمور يعني واضح أنه في هنالك يعني إخفاق أمني في إسرائيل عليه أن يثير القلق و أن يعني يلزمنا بشكل أو بآخر من أجل تحقيق وليس توزيع علامات الآن على من قام بذلك ومن تعرف كل أوسمة شرف في المقابل. ينبغي أن يكون هنالك تحقيق واضح في هذا الموضوع، خاصة وأنه اسم الطيار وصل إلى إسرائيل قبل، وهو وصل إلى تل أبيب أكثر من مرة، وعلما بأنه يعني كان قد قدم لخطوط الطيران العمانية ورفض من هناك نتيجة
0: والمغربية كذلك.
1: فيعني تخيل أنه يعني إنسان اللي رفض هون وبصل اسمه وبصل على البلاد أكثر من مرة لم يتم التحقق أو على الأقل بهذا الموضوع. طبعا نتنياهو يتهرب من هذه الأسئلة. الأجهزة الأمنية اللي هو عمليا وظفها الآن، هم نحكي عن قديش صار له زيني للشباك والمساد، هو تعيينه الشخصي مش بس انه تعيين، فبالتالي يعني لا احد يتحمل هذا الاخفاق، فقط الانجازات يتحملون مسؤوليتها.
0: صحيح، يعني ضمن الاسئله المفتوحه وفق يدعوت احرونوت تحت عنوان السماء المخترقه، فراس في هذا السياق انه لماذا على الرغم من تحذيرات رئيس جهاز الشباك بسبب او في قضيه يعني كل مساله التامين غير الكافيه او الحمايه غير الكافيه للطائرات القادمه من دبي، لم يطلب الشباك ما يعني وقف هذه الرحلات؟ لماذا لم تفحص مسألة كل تفاصيل الطاقم ومن هم على متن هذه الطائرة؟ وليش بعد سنة 24 من تقرير مراقب الدولي في يعني عام 24 اللي أوصى بترتيب الأمور أمور تأمين الطيارات والرحلات ما انشغلش ولا أي شيء هاي الإخفاقات الإسرائيلية، إضافة إلى الأسئلة اللي ذكرت كانها فيما يتعلق بفلاي دبي، وهل علمت بمسألة منعه من الطيران في فلاي اللي هي العمان؟
1: طيب بدي أخذك على محل ثاني أيضا يلا. تأخذنا يعني هارتس لهذا المحل يبدو بعيدا. إحنا نعرف البرازيل من خلال كرة القدم ولكن إحنا بنحكي عن الدولة الأكبر في أمريكا الجنوبية تنتخب اليوم مرشحي الرئاسة. الحديث ربما قد يكون عن جولة أخرى في 25 أكتوبر.

0: المنافسة بين المرشحين الاثنين سيلفا عمليا لولا دي سيلفا الشخص اليسار العمالي المؤيد لإقامة دولة فلسطينية عدو أو خصم نتنياهو بشكل كبير في مقابل بولسنارو اللي هو عمليا ابن الرئيس السابق الذي اعتقل نتيجة محاولة انقلاب كان إقبال دي سيلفا في الموقف من الشرق الأوسط والموقف من الفلسطينيين. احنا بنحكي عن 180 درجة بين الرجلين, في حدا اللي هو صديق إسرائيل صديق نتنياهو, في حدا اللي هو أكثر مناهض لنتنياهو ومؤيد لحل الدولة الفلسطينية وما إلى ذلك لحقوق الفلسطينيين. وصف ما حدث في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية, والآن نتحدث عن أمر لم يكن متوقعا. لولا دي سيلفا أحد أهم وأبرز رؤساء الدول الذين استطاعوا تحسين الوضع الاقتصادي, جاء من حزب العمال اليساري, البطالة في أفضل أحوالها في البرازيل إضافة إلى العديد من الإصلاحات الاقتصادية. كان مهم أنه عمليا يفوز بهذا الموضوع, لكن تصاعدت قوى اليمين. ابن بولسنارو اللي هو معتقل اللي كان منافس دي سيلفا يترشح, والاستطلاعات الرأي قريبة جدا من لولا دي سيلفا, وهذا يجعل اهتمام العالم في هذه الانتخابات أكبر. خاصة هنالك معسكر في مقابل معسكر الولايات المتحدة تؤيد بولسنارو الابن الشخص اليميني المتشدد في مقابل ما يريده العالم من إيران وصولا إلى روسيا بفوز لولا دي سيلفا. فبالتالي يعني احنا أمام هذا الموضوع. اليوم رح يكون جولة أولى, الاستطلاعات جدا قريبة على بعض,
1: فبالتالي لن تحسم التقديرات
0: على الأغلب لن تحسم في الجولة الأولى. سيكون هناك جولة ثانية في 25 أكتوبر, سننتظر ونرى بالفعل. يعني إضافة إلى نحكي على الدولة الأكبر, 158 مليون صاحب حق اختراع في البرازيل شيرين, بتحكي على 200
1: احنا متغلبين بكم من مليون, 158 مليون صاحب حق اختراع,
0: أضل فوق 18 أصحاب حق الاختراع اللي هن يعني
1: رايحين على الصناديق,
0: رايحين على الصناديق اليوم
1: يتدفقون على صناديق الانتخاب,
0: نهريم لكالبيوت اليوم بالبرازيل.
1: طيب في دعوت أحرنوت الكثير من العناوين, أيضا ميخائيل ميلشتين يتحدث عن المخاطر من حرب دينية, ويقول أنه إسرائيل على الرغم من أنه سعت في أنه لا توصف ما يعني يكون من صراعات لا توصف بأنها دينية, ولكن في الجانب الفلسطيني الآن في صراعها مع الفلسطينيين بات الأمر يتجه بهذا الاتجاه ومن دون حلول على الأقل. يدعوت أحرنوت أيضا تتحدث عن رئيس المعهد, معهد الطب الشرعي أبو كبير, في الذكرى الثالثة لهجمات 7 أكتوبر والحرب على قطاع غزة, بروفيسور حين كوغل, ومقابلة مطولة عن عمل هذا المعهد الذي عمل طبعا يعني في قضية 7 أكتوبر وما بعد ذلك لأسابيع للتعرف على الجثث. ونحن نقبل بالفعل على هذه الذكرى الثالثة للحرب.
0: طيب إذا يعني في هنالك الكثير من الموضوعات الهامة, أيضا في الاعتداء على الكاهن في يافا ما حدث بالأمس شيرين, وهو عمليا نتحدث عن الأب قسطنطين الذي تحدث بأن هنالك يعني الشرطة اعتدت عليه وشتموه وما إلى ذلك, وعندما يعني جاء وأعطاه الملاحظة على هذا الموضوع يعني كان هنالك أيضا يعني رد فعل عنيف في هذا الموضوع. يقول الأب إنه كنت أنا بصدمة, الشرطي قال لي يعني نعته بالنعوت اللي هي مش أخلاقية, وتحدث عن والدته, ويعني الأمور يعني جدا تتفاقم في هذا الموضوع. إذن بالفعل يعني هذا أمر في غاية الأهمية.
1: طيب أختتم فراس من يدعوت أحرنوت يعني صورة المواطن الفلسطيني بالقرب من نابلس وقد اعتدى عليه مستوطنون خلال قطف الزيتون, ويعني مقالة أو خبر مطول في يدعوت أحرنوت عن كل ما يجري خلال موسم قطف الزيتون, موسم تحت النيران, هكذا هو العنوان, كل ما يجري تحديدا بالضفة بجراء اعتداءات المستوطنين. حتى نشوف إذا في تحديثات بشأن عسفيا, أنا شايفة على مجموعة الإطفاء والإخماد يعني صور على كل حال, ولكن أيضا خبر جديد, حريق في مدرسة ببلدة تل السبع دون إصابات, هذا البيان الصادر عن الإطفاء, سلطة الإطفاء والإنقاذ, حريق آخر في مدرسة في تل السبع.
0: طيب يعني أيضا في

0: في كل هذا الموضوع، إذا بدنا نحكي على موضوع رياضي اللي هو يشغل العالم الآن، أهم من كثير مواضيع، هو مغادرة الدون رونالدو في جيل 41، موضوع المنتخب البرتغالي بعد خلينا نقدر نقول هيك تراجع شوي في الأداء بسبب الجيل، إضافة إلى يعني ملك هداف العالم التاريخي كريستيانو رونالدو
1: من المنتخب البرتغالي، يعني هو بيلعب بالنصر أظن السعودي بعده،
0: هو بالنصر السعودي لا يزال موجود، المشكلة مع المنتخب، ففي الكثير من الموضوعات اللي هي يعني رافقت هذا الموضوع. نتحدث عن يعني رجل اللي يعني يؤيدوه أكثر من الفريق، عمليا له مؤيدين أكثر من الفريق تبعه، فبالتالي هو ليس وحيدا الذي يعني في هنالك الأضواء أيضا على مدربه، وهنالك غضب على النادي الذي خسر أكثر من 1,000,000 متابع على حسابه بسبب مغادرة كريستيانو رونالدو، في أزمة كبيرة ربما سيبحثها اليوم في مساء رياضة فادي مصطفى في هذا الموضوع، ولكن نتحدث عن يعني وضع جدا صعب في منتخب البرتغال هذه المغادرة المفاجئة لكريستيانو رونالدو.
1: 41 عام، يعني كل الاحترام منه، مش أظن أنا بفهمش بالرياضة، بس في لاعبين هيك بوصلوا لهذا الجيل بالمنتخبات أو أكثر،
0: يعني خلينا نقول الزلم عنده قدرات خارقة من مكان موجود، موجود يعني حتى في الأندي، يعني عم تحكي على إنسان اللي هو يعني عنده قدرة جسدية وعنده قدرة، يعني المعطيات اللي بجسمه هي معطيات مش إشي مألوف، يعني هو جاء وقال إنه يستطيع أن يبني جسم وقوة جسدية اللي هي بدون استعمال الكثير من المواد، يستعملها كل هذول البلدي بيلدرز بالعالم وإلى آخره، يقود نظام صحي صارم بشكل كبير، إنسان لديه الكثير من الإنجازات. في الآونة الأخيرة منذ المونديال لا يعيش أحسن حاله كريستيانو رونالدو، خاصة بعد أنه لم يستطع الحصول على هذا
1: اللقب، المنتخب لم يحقق الفوز،
0: في المقابل أنه يعني منافسه الأزلي ليونيل ميسي استطاع نوعا ما أن يحقق إنجازات أكبر بكل ما يتعلق في رياضة كأس العالم،
1: يعني ما أخذوهاش منتخبه ما فازش،
0: احنا متهمين يعني. احنا متهمين أنه احنا كثير مع رونالدو بالراديو، فأنا بحاول قد ما بقدر أوازن،
1: يعني والله أنا بتحمس له مع أني بحكي لك بتابعش، بس بحس أنه هيك في إشي خاص يعني برونالدو هيك
0: طبعاً.
1: محترم كمان
0: طبعا، يعني طلع في قدوة كثير كبيرة كمان من حيث التعامل مع جسمه مع الرياضة مع إلى آخره، يعني هذا الإشي المشهور إنه مثلا بيشربش كولا، يعني أنا عندي ابني بيشربش كولا عشان رونالدو بيشربش كولا، مش بس مش إنه يعني أنا حكي له 100 مرة على الموضوع
1: أنا لا شايف كيف أنا بشرب كولا بطريقة رهيبة، فيعني طيب رونالدو بيشربش كولا
0: فرونالدو بيشربش كولا. طيب نطلع على فاصل، خلينا نطلع على فاصل.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال، وأم الفحم.
2: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: לא נכון
3: מאוד.
4: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
2: בעד פיש ענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתתסלו נג'מי 6501 או פי נקאט אלבי. ממנוע אלבי עלמם הונדונה 18 עמא. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين
2: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
3: أهلا ومرحبا بكم من جديد 37 دقيقة بعد السابعة.
4: طيب الآن يعني على الموضوع الذي أشغلنا بشكل كبير نهاية الأسبوع. أنا كنت بالتغطية شيرين بكل ما تعلق في موضوع يعني ما هي صارت وإحنا كنا بنشط الأخبار صار الصبح
3: صحيح
4: فبالأول كيف
3: يوم الأربعة هي
4: صحيح هل أنت عم تحكي صحيح. يوم الأربعة الصبح بتحس إنه أول خبر صدر إنه طائرات حربية إسرائيلية تقلع باتجاه
3: مرافقة الطائرة
4: أنا صحيح. يعني قلت لأنه عادة يعني القضايا الأمنية جدا حساسة وخفيفة فبالتالي يعني هذا ممكن أن يكون إشي اعتيادي خاصة أكثر من مرة صار في المطار
3: صحيح.
4: هبوط اضطراري وما إلى ذلك ما عرفناش أن الموضوع ممكن أن يتطور إلى مثل هذا الموضوع حيث تتواصل التحقيقات في حادث الطائرة التابعة لشركة فلاي دبي بعدما أقدم مساعد الطيار وهو عماني الجنسية على مهاجمة قائد الطائرة ومحاولة السيطرة عليها وسط تقارير أفادت بأنه كان يعتزم إسقاطها في موقع داخل إسرائيل في عقاب الحادثة توقفت حركة الطيران بين إسرائيل والإمارات ما أدى إلى إبقاء آلاف عالقين في الإمارات وزاد من صعوبة العودة إلى البلاد طبعا هنالك ما يسمى ب يعني رحلات لتخليص العالقين هناك من خلال طيران إسرائيلي الذي
3: يعني الناس خافت إنه فهمني شو تخليص في يعني في طيران وفي رحلات
4: في
3: إنه شو الداعي لهذه حالة الاستنفار إنه الطيران الإسرائيلي هو اللي يروح الشركة
4: الطيران الإسرائيلي أولاً الطيران الإسرائيلي كان يطلع يخلص من السعودية رفض
3: طيب
4: السعودية
3: هيا.
4: انتقلوا إلى الإمارات في هنالك توقفت رحلات فلاي دبي من الإمارات وهي الخطوط الوحيدة التي تعمل بين إسرائيل وبين بين دبي وبين تل أبيب كان هنالك قرار إماراتي بالتحقيق وتوقيف
3: حتى
4: الرحلات
3: حتى انتهاء التحقيق هذا
4: وفي
3: السبب
4: إسرائيل يعني. أرادوا أيضا هذا الموضوع أنه يعني ما بتقدر لأنه
3: اكتشف في هنالك إخفاء الأولى صار فيه كأنه مناشدات أنه تعالوا خذونا مش بي يعني مش الحاجز بدوش بيطلع بي
4: أول شيء في عامل الخوف عند الناس اثنين القضية الأمنية الإسرائيلية الإماراتية ثلاثة انه في تحقيق جاري في شركة اللي هي يعني اصبحت عليها علامة سوداء بالنسبة لإسرائيل امنيا بكل ما يتعلق في هذا الموضوع والنقاش داخل إسرائيل مستمر
3: هات نشوف شو الأجواء في دبي مع موسى تركمان طبعا شاب من حيفا يعمل هناك في الإمارات في دبي صباح الخير موسى
5: أسعد صباحكم
3: اهلا بك كيف الوضع عندك
5: الحركة بدبي طبيعية تماما يعني برغم من الحدث دبي مدينة تتنفس حركة ونشاط وبتوقفش يعني هنا من واقع شغلنا وإحنا بنشوف الإقبال والناس المولات المطاعم الأماكن السياحية كل شيء شغالهم بالكامل بالرغم من الحدث اللي صار وبرضو كمان المطار دبي شغال 24 ساعة ويعني إحنا بنشوف المسافرين والسياحة هون طبيعية تماما يعني
4: كل عرب من البلاد متواجدين في دبي في الفترة لأنه يعني على متن الطائرة يعني ما على الأغلب لم يكن من المواطنين العرب يعني بهذه الرحلة المأساوية التي كانت من دبي إلى تل أبيب يعني موجودين بدبي بهاي الفترة عم بتشوف
5: طبعا من واقع شغلنا أنا بمجال الاستشارات وتأسيس الشركات والخدمات حتى كمان مجال البزنس أنا بشوف عربنا من عرب الداخل بفوتوا بلاف يعني كمان إحنا عنا شركة إيجار سيارات برضو في كثير شباب وناس تيجي من البلاد لهون وعم بيجوا هنا كمان لسياحة وكمان لتأسيس شركات ويعني إحنا بنشوف كل يوم ناس عم بيسألوا كيف ينقلوا شغل هون لأنه الأمان والاستقرار والفرص اللي موجودة بدبي فيش إلى بديل بالمنطقة يعني دبي بلد الأمن
3: حلو طب موسى قديش موضوع هيك الطيارة مؤثر أو بيحكوا فيه بالأخبار شو بتسمع هيك عن التحقيقات هاي طبعا أنا فاهم أنه أنت موجود هناك ومختلف الوضع
4: مختلف طبعا
3: بس نفهم شوي الأخبار الأساسية المعلنة
4: قديش انشغلت الناس بالموضوع
5: الناس انشغلت في الحدث نفس اليوم لأنه حدث يعني ممكن يصير مع أي شركة طيران تانية بس شركة طيران فلاي دبي هي من أمن شركات عالميا ومستوى عالي و

0: وهذا شغله ممكن تصير مع اي شركه طيران يعني. فبنفس اليوم انشغلت الناس ونصيح مظبوط، وكل الاخبار بالعالم حكت عليها. بس بعد الحدث يعني المطارات اشتغلت عادي وما كانش في تاثير كبير على السياح. يعني بشهر 9 كان في يوم من فوق 1 مليون مسافر لسافر عبر المطار.
1: اه فهمت عليك. وانت يعني كحد اللي هو يعني خلينا نقول نوعا ما بتعرف الوضع اكثر من غيرك نظرا لانك انت بالاساس من حيفا، يعني شو اللي مرقته هاي الفترة؟ حدا سألك شو صار؟ شفت ناس حكيتوا على الموضوع؟ قديش كان في الاشي صادم بالنسبة لكم بهذا المحل؟
0: اول اشي طبعا الاشي صادم مرة واحدة يشوف مسافرين من عنا من البلاد اللي صار معي هيك حدث ويهبط مرة واحدة بالسعودية. بس انت بتشوف هنا كمان دبي كيف تتعامل مع اي حدث مهنية عالية، والامان يعني مش طبيعي لهون، والناس اول ما توصل بتشوف بعينها الهدوء والتنظيم دغري بترتاح. فلذلك الاكبار راح يضل قوي ويكبر لقدام بدبي.
2: طيب موسى، واضح انه هيك انت مبسوط كمان وان شاء الله تضلك هيك مبسوط ومرتاح في دبي. فكر ترجع على البلاد؟ عادة كيف بتروح وبتيجي؟ بتستخدم فلاي دبي ولا بشركات ثانية؟ خايف؟ تعرف هاي الاحداث شوي بتخوف.
0: انا الصراحة بستخدم فلاي دبي لانه من احسن شركات، وفي عندنا دائما في طيارات متوفرة من البلاد. حاليا وقفوا الطيارات فصار في شوية مشكلة. كمان شركة أركيا أنا سمعت بتلغي رحلات، ففي كثير ناس عم تتواصل معي كيف بيتم الحجز ويروحوا للبلاد من دبي. أغلب الناس عم بتروح طريق الأردن، بس أمر بصير في شوية مشاكل كمان طريق الأردن عبر المعابر تكون مسكرة أيامات جمعة سبت بالأخص. فكمان طريق أثينا الطيارات جدا جدا غالية. يعني احسن شيء الواحد يستنى له 2 3 لانه يرجعوا الطيارات، لانه فلاي دبي هي من شركه طيارات يعني وافضل شركه.
1: وفي حكي عم تسمع انه ممكن ترجع للعمل هيك في جو من هالنوع، لانه باسرائيل مش مبين وينتا.
0: حسب رايي رح ترجع جدا قريبا، لانه بالرغم الحادثة اللي صارت شركة فلاي دبي هي شركة كثير كثير منيحة ودائما كانت توفر خدمات سريعة. فحسب رأيي رح ترجع خلال الأيام قريبة يعني.
2: يلا بنتمنى أنه ترجع بالأيام القريبة، وكمان أنه الناس اللي موجودة في دبي وحابة ترجع أو تزور أهلها هون كمان يعني توصل هيك بالسلامة. وشكرا لك لتعاونك موسى تركمان، طبعا تعمل في دبي في الإمارات. شكرا موسى، يسعد صباحك. موفق، شكرا.
1: طيب الآن إلى الموضوع التقني، الطيران. هذا الموضوع الذي يعني أنا من يعني مهووس شوي بشو عم بيصير بالجو بكل قضية الطيران قبل هذه الحالة، وبالآخر كل وقت تساؤلات في هذا الموضوع. غير إني أحسد كل طيار يستطيع إنه يطلع على طيارة، فيعني هذا كان حلم.
2: أنا بخاف.
1: ينضم إلينا الآن في خطيب طيار مدني، يعطيك ألف عافية وصباح الخير.
3: صباح النور لك لجميع المستمعين.
1: يعني لما سمعت أستاذ توفيق عن هذه الحادثة يعني وتخيلت ما الذي حدث على متن الطائرة أنه في عراك بين المساعد وبين الطيار، وفتح كمان باب المخصورة تبعت الطيار، وكل هذه الضجة اللي صارت والدم والطعن، ما الذي دار براسك كطيار الآن مش كحد اللي متلقي؟ أنت تعرف أكثر مننا ما الذي يحدث داخل هذه المخصورة.
3: طبعا مؤسف انه يكون عراك بين الطيار والمساعد، خطير برضو انه يكون هذا العراك، لانه هم اثنين مسؤولين عن طائره اللي فيها ارواح وناس. هذه الحادثه بالذات يعني مش بشكل عام هسه بحكي، حسب رايي فيها كان كثير تفسيرات وتحليلات غير واقعيه، و المشاهدين الكثر اللي سمعوها وخاصة الأخصائيين استنتجوا استنتاجات بعيدة جدا عن الأخبار اللي تحمل طابع سياسي. طيارين من المفروض انهم بيشتغلوا بتنسيق، وكل واحد منهم لا يستطيع الصعود على الطائرة بدون، بالإضافة لكل الامتحانات، امتحان في CRM اللي هي عملية التنسيق والمساعدة بين الطيارين لتأمين العمل الناجح داخل المكسورة و وصول الطائرة بسلام. هذا كورس اللي مجبورين هم يمتحنوا فيه كباقي الامتحانات اللي بيعملوها في الطيران.
2: ممكن يكون يعني هنا في خلل انه بالتنسيق بينهم، واضح انه في طرف اللي اراد انه يفرض على الطرف الاخر، مساعد الطيار كان عنده توجه مختلف على ما يبدو. استاذ توفيق، في هاي الحالة شو بتفيد هاي مثلا الكورسات والتدريبات؟
3: بشكل عام الشركة لما تصنف الطيارين الكابتن مع المساعد الأول بيعرفوا بعض وبيعرفوا طباع بعض، والأصل اللقاءات اللي بتتم الدورية بتتم عن طريق الشركة بين الطيارين جميعا وبين المجموعات المنسقة بين بعضها. الأصل إنه هذه تساعد في عملية الود والتنسيق وفهم
2: الانسجام. كل واحد
3: والانسجام مع بعض. يبدو لي في هذه الرحلة كان في طيارين اثنين اللي الانسجام ما كانش بينهم 100%، وممكن يكون على إشي شخصي، يعني ممكن يكون مش دائما بروح أنا على التحليلات السياسية إنه من مصلحة نتنياهو إنه يكون هذا اختطاف. هذا ما بعنيش في التحليل المهني. القضية بين الطيارين يبدو لي حاليا لأنه الفلايت ريكوردر لم يخرج حتى الآن للناس ولا للصحفيين ولا حتى كتقرير للشركة نفسها،
2: على الرغم من تقارير أولية ومعلومات.
1: تحقيقات أولية تقول بأنه يعني اعترف بهذا الموضوع العماني، وقال بأنه يعني على الأقل من السعوديون والإماراتيون
2: يقولون أراد إسقاط الطائرة في إسرائيل.
3: طبعا إذا لاحظتوا الخبر الأول من الإمارات في التحقيق كان إنه عراق ولم يكن هنالك نية، ووزارة الخارجية ونتنياهو تدخلوا سريعا مع الإمارات إنه بصير يخرج خبر من هالنوع، فكان في تراجع. واليوم اللي بعده قالوا إنه يبدو كان عنده نية كذا كذا. خبرين متناقضين في يومين يعني كانن. أما لنفترض إنه فعلا هذا الطيار كان عنده نوايا، حسب رأيي الشركة نفسها في كل اللقاءات اللي بيعملوهن كانوا بيقدروا يعرفوا إنه هذا الطيار منحطه لشكة. واليوم كل الأخبار اللي بتطلع إنه كان في إله سوابق في شركات ثانية وطردوه مش عارف إيش، شوي بضيف غموض أزيد على الموضوع، لأنه الشركة ما بتقبل إنسان مفصول مطرود من محل ثاني وفي عندها في السوق عرض كبير جدا.
2: هذا مؤكد أستاذ توفيق إنه الشركات تدقق، مثل هذه الشركات تدقق؟
3: نعم
2: إنه
3: نعم.
2: في عمان رفض، وفي أيضا طيران المغرب رفض، فبالتالي أكيد فلاي دبي بيعرفوا بالموضوع
3: طبعا، وبقدم في الريزومي وبكون موقع على الورقة اللي قدمها وفي اللقاء اللي بيعملوا معه قبل ما يقبل. كمان في أسئلة وين وتجربتك وعدد الساعات، وثالثا في معه لوك بوك اللي مسجل فيه كل الرحلات في كل شركة وين وعدد الساعات، وهلو مجرنا إنه قبل ما يقبل بده قدم عدد الساعات اللي
2: اشتغلها
3: فيها التجربة. فهذا المؤهلات تبعاته بدها تتقدم وبدها تدرس. أكيد كل ساعة معروفة وين وفي أي شركة وكديش تجربة وفي أي كرسي كان يطير وأنواع الطائرات اللي طار، كل هذا أكيد مسجل. مش معقول شركة فلاي دبي على كل السمعة اللي إلها لهالدرجة أغبياء وما انتبهوا لهذه النقطة.
1: يعني عادة هيك الإخفاقات تحدث من أمور غبية بالآخر، إنه لا تحدث يعني بتكون الأمور واضحة بشكل أو بآخر. أستاذ توفيق، الآن لما أسألك عن يعني بيحكوا عن الطيارة اللي هي كانت من الممكن إنه نزلت 14 ألف قدم من 35 ألف، ل يعني نزلت بشكل خلال
2: سرعة عالية جدا،
1: ماذا يعني هذا للركاب؟ يعني إحنا كيف هذا الأول الطيار؟
3: هذا إحدى النقاط اللي بتدل على إنه هناك كان في نوع من الهوليوود أكثر من الإشي الطبيعي، لأنه لما الطيارة بتنزل بسرعة 14 ألف على 30 ثانية، يعني بسرعة
1: في دقيقتين قالوا في دقيقتين
3: ألف.
1: قالوا خلال دقيقتين، أنا ما بعرف قد يعني
2: كان في تفاوت. أول شيء قالوا ثواني، بعدين دقيقتين بالفعل.
3: قالوا 20 ثانية وقالوا 30 ثانية وقالوا دقيقة، وهسا أنت بتقول كمان قالوا دقيقتين.

0: نزول الطيارة بسرعة حتى دقيقتين يعني 7000 دقيقة هو هبوط سريع جدا اللي بنزل تبعات الأكسجين.
1: صحيح.
0: ما نزلتش. اثنين الركاب اللي غير مربوطين رأسهم بيطلع للسقف فوق بيطيروا للسقف فوق بسبب الجاذبية العكسية اللي بتصير. هذا ما حصلش. ثلاثة ما حدا بيقدر يمشي في داخل الطائرة لأنه بتطاير كل الشنتات اللي كانت موجودة فوق رؤوسهم في هذا الهبوط. ما حصلش. كثير أسئلة بديش أتحدث عن الضغوطات السياسية ليش الإمارات أعلنت كذا وردت أعلنت أشي ثاني
1: روايات رسمية.
0: في أسئلة كثيرة تقنية ومهنية ما في عليها أجوبة. وأنا من اليوم الأول لما سئلت قلت وين الفلايت ريكوردر؟ الشركة بتقدر تطلع الفلايت ريكوردر وتعطينا آخر 30 دقيقة من الرحلة كل اللي حصل وكل المحادثة بين الطيارين كل اللي العراق بيقدروا يسمعوه ويبلغوا للناس هاي اللي
2: يمكن
0: حصل.
2: سمعوا بركي سمعوا أقروا ما أقروا أستاذ توفيق يعني بالآخر إنه سمعوا ما الذي حدث فعلا وعشان هيك الأمارات قالت من محل غير مؤكد تفاصيل. إلى محل مؤكد بما معناه
1: مفترض يطلع
2: بحسب قال إنه في اعتراف من قبل الطيار
0: أولا قد يجوز ولكني سمعت طيارين اثنين غير رأيي أنا الشخصي طيارين اثنين أردني ولا أذكر الثاني إماراتي أو عربي طيار عربي اثنين كابتنين واحد منهم أردني 20 سنة تجربة على هذا النوع من الطائرات بيقول كل ما حصل حتى الآن لا أستطيع أن أؤكد منه شيء لأنه في بعيد عن الواقع ناهيك عن انه يفتح باب المكسوره من الجهه هاي من جهه الركاب هذا مستحيل طيار مجروح وواقع على الجهه الاخرى اللي هي حسب المقوله سببت في الهبوط السريع لانه هو وقع على المكود
1: نتيجه اصابته
0: انه يقدر يقوم والطائره بهذا الهبوط ولا يستطيع انه يقوم ويوقف ويفتح الباب وهل مجره وإنه سباك يفوت ويقدر ينقذ الطائرة بهذا الهبوط السريع اللي طبش الذنب العليا الجهة العليا من الذنبي هذه السرعة اللي تعدت الستركترال دامج اللي هو الأضرار البنيوية للطائرة تعدت هذه السرعة إنه يستطيع ويفتح الباب ويفوت السباك بهذه الأريحية وينقذ الطائرة حتى نعم. الطيار الأردني مع تجربة 20 سنة بيقول هذه أشك فيها كثيرا يعني إنه بقدر ينقذها بهذه الصورة
2: وصلت الفكرة يعني بالفعل أسئلة كثيرة أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة إذن توفيق خطيب طيار مدني
1: شكرا جزيلا
0: موفقين
2: شكرا. أنا بدي أحكي بس ربع دقيقة على الموضوع يعني طبعا الأستاذ توفيق هو طيار في نهاية المطاف ويعني لما يحكي عن شغلات هو يراها إحنا نتخيلها
1: طبعا
2: نتخيلها كمان في اعتراف من العماني وأنا أعتقد بأنه إذا بدي أجي أرتب الأمور إعلاميا أنه بالبداية كان في غضب إماراتي سعودي على إسرائيل أو على الأقل إماراتي أنه لماذا تعلنون عن خلفية الموضوع قبل التحقق من هذا الموضوع بعد بيومين المدعي العام الإماراتي تحدث عن هذا الموضوع وقال بأنه في نهاية المطاف كان هنالك اعتراف من قبل الطيار العماني بهذه القضية وكان
1: حتى ولو هذا لا يكمل الصورة يعني لا يعني مجرد اعتراف لا يكمل الصورة تبقى الأسئلة كما هي بالأخير لأنه في أشياء اللي حكاها مهنيا وهو بفهم أكثر أكيد منا ومن يعني كل التحقيقات اللي هي كمان فيها مجال للأسئلة طيب فاصل على رأس الساعة نلتقي في ملفات هذا النهار

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
0: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: تفاصيل جديدة تتكشف عن واقعة اختطاف الطائرة الإماراتية. مساعد الطيار منع سابقا من الطيران بسبب شبهات بالتطرف وإخفاقات أمنية لدى الأجهزة الإسرائيلية.
1: وتصاعد مظاهر العنف والجريمة مجددا في المجتمع العربي. الليلة الماضية إصابة شاب في يافا جراء إطلاق نار، وفي يافا الناصرة مصابون جراء إلقاء قنبلة.
0: المحكمة العليا تقرر إلغاء قرارات شطب المشتركة والموحدة وعوفر كثيف، وانسحاب أبو شحادي يحول دون اتخاذ قرار قضائي بات بمنعه من الترشح.
1: وعدم السيطرة على الحريق الذي هب في مكب للنفايات قرب عسفيا، وطواقم الإطفاء لا تزال تعمل في تلك المنطقة.
2: كان امبارح أكثر من 20 طاقم عمل في المكان لكتلة من النار حتى أيضا ساعات الليل. كان هنالك أيضا جهات أخرى ساهمت في العمل على إخماد الحريق، ولكن للأسف لم يتم إخماد الحريق. أنا أقولها بصراحة هذه اللحظة.

0: ثانية من برنامج هذا النهار، أنتم تستمعون إلينا عبر أثير راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
1: إذن في تواصل مسلسل العنف والجريمة في المجتمع العربي، أصيب شاب بجراح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة يافا، وفي بلدة يافا الناصرة أصيب 3 شبان أيضا بجراح طفيفة ومتوسطة جراء إلقاء قنبلة. مبدا فرحات مراسلنا، يعطيك صباح الخير مبدا، يعطيك العافية.
2: صباح الخير فراس وشيرين وجميع المستمعين.
1: يعني بداية هيك أجرد لنا ما الذي حدث نهاية
2: نعم
1: الأسبوع.
2: بالفعل يعني نبدأ من مدينة يافا، أصيب شاب في العشرينيات من العمر بجروح خطيرة ليلة الماضية بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء وجوده في مكان عمله بمدينة يافا، حيث وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب وتم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج وهو بحالة حرجة للغاية. الشرطة بدورها تقول بأنها باشرت التحقيق في ملابسات هذا الحادث وتعمل على جناح على الدلة والتحقيق في ملابساته. حتى الآن لم يعلن عن اعتقال أي شخص على هذه حادثة إطلاق النار في مدينة يافا. وفي يافا الناصرة أصيب 3 شبان بجروح تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة الليلة الماضية إثر إلقاء قنبلة على منزل في يافا الناصرة، ما أدى إلى وقوع انفجار وإطلاق نار أيضا بالتزامن مع إلقاء القنبلة وإصابة 3 أشخاص. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعاف للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وكالعادة الشرطة تقول أنها بشرت التحقيق وللأسف لم يتم اعتقال أي شخص. للأسف يعني فراس وشيرين، العنف لا يتوقف ويستمر في حصد المزيد من الضحايا بشكل يومي، إذا كان من خلال إطلاق النار، إلقاء القنابل، الإصابات، وخوف يرافق الأهالي في بيوتهم وأماكن العمل. يعني مشاهد مؤلمة تتكرر يوميا يوما بعد يوم، وكأنها أصبحت جزءا من حياتنا اليومية. والسؤال يعني فراس وشيرين، إلى متى سيستمر هذا النزيف في المجتمع العربي؟
0: والإجابة يعني الله أعلم والله، ينبدى الوضع للأسف من سيء إلى أسوأ. نشكرك جزيل الشكر زميلنا مبدى فرحات مراسلنا في منطقة الشمال، رصد لنا تطورات نهاية الأسبوع من ناحية الجريمة والعنف. للأسف شكرا مبدى.
1: يعني مؤسف بس دائما التفاؤل موجود في هذا الموضوع.
0: انت حدا حاطك التفاؤل
1: والله يعني
0: مسؤول ملف التفاؤل في
1: مرأت فترة كثير أصعب علينا بالعنف والجريمة،
0: يعني بس ما هو بكل شيء صعب عم بيكون يعني
1: بس انه انا قصدي انه يعني الناس اللي عم تسمع انه يعني مزبوط، بس اذا احنا بنحكي عن معدلات على الرغم من الامور اللي كانت المعدلات منخفضة، انا بعرف انه الامور مش ارقام، هي اجواء، الأجواء لا تزال أجواء إرهاب بكل ما يتعلق في العنف الجريمي، من ناحية معطيات أقل مما كانت
0: يمكن
1: عليه
0: يمكن الشهر الأخير
1: يعني مش إنه يعني بس عودة انفجرت، يعني هي مرأت فترة هدوء أصعب بكثير من فترة هدوء، ولكن بالمعدل على أمل إنه يعني نعرف هيك فترات هدوء مستقبلا، وإحنا عارفين يعني شو بنهاية المطاف كيف مسار الحل بده يكون. الآن إلى موضوع اللي هو طبعا أشغلنا سياسيا بكل ما يتعلق في موضوع إعلان رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي سحب ترشحه من انتخابات كنيسة المقبلة. هذا النقاش حول قرار الانسحاب وتوقيته لا يزال دائرة في الأوساط السياسية والقانونية، وفيما طالب وزير الأمن القومي المتطرف إيتامر بن غفير المحكمة العليا بإصدار حكم معلن بحق أبو شحادي، خاصة ما احنا نعرف انه يعني المحكمة اقترحت على أبو شحادي على الانسحاب قبل كتابة هذا القرار. اختار التجمع وأبو شحادي بالانسحاب، وهذه خطوة التي لاقت عمليا جدلا واسعا في هذا الشأن. بكر عواودي الذي أصبح المرشح الأول الآن في قائمة التجمع وهو عمليا
0: الرابع في القائمة المشتركة.
1: صباح الخير أستاذ بكر.
3: صباح الخير لكم شيرين وفراس.
1: يعني بداية القرار، صباح الخير، قرار ليس سهلا اتخذ، في هنالك جدل، ما الذي قاد في نهاية المطاف إلى سامي أبو شحادي الانسحاب وعدم الترشح في ظل هنالك من يرى بأنه كان عليه الاستمرار حتى النهاية وأن يكتب قرار بشطب مرشح عربي نتيجة مقال معين؟ على الأقل الأوساط الحقوقية منقسمة والسياسية منقسمة، ما الذي قاد إلى القرار في النهاية؟
3: أولا يعني القيادة في هذا القرار هي قيادة جماعية وليست قرار سامي أبو شحادي. طبعا انسحابه وخسارة كبيرة، فيش حاجة احنا نقلل منها ويعني ندعي انه لا بسيطة، لا، هي خسارة كبيرة للتجمع،

0: القائم المشترك للمؤيدين والمرافق والمناصرين يعني للتجمع. اللي قاد بالآخر هو أولا نحن واجهنا سياسيا هذا الأمر، يعني بالأول كان وطلب من اللجنة الانتخابات لجنة سياسية، لا وكان في مزبوط أخذنا استشارة ونشرت مقالات وإلى آخره، ولكن كان هناك بصيص من الأمل خاصة وكان في إدعاءات وآراء استشارية أخرى تقول أنه لا يوجد هناك ما يسمى الحجم المطلوب من أجل يعني شطب سامي أبو شحادة حسب السيف 7000. ولكن بعد ما خضنا هذا المسار وتوجه رئيس المحكمة لنا، يعني احنا خضنا المسار السياسي، كان في رأي عام عبري وعربي بهذا المسار وأيضا أجنبي وكتبت مقالات كثيرة حول الموضوع، توجه إلينا رئيس المحكمة أيضا لأسبابه الخاصة وهي معروفة، وأيضا نحن رأينا بهذه فتحة أو فرصة لمراجعة الأمور، خاصة عندما صرح وقال هو الأمر الجديد واعتبره جيم تشينجر بالموضوع، وهو أنه سيصدر قرار معلل ومفصل بالشطب، وهذا أمر لا شك كان يجب دراسته. ونحن يعني بعد القرار مباشرة عقدنا المكتب السياسي ودعونا عدة مختصين قانونيين في القضاء الدستوري واستمعنا إليهم جميعا، وجميعهم أشاروا ووضحوا ما معنى قرار مفصل. أن يحصل إيتمر بن جفير على قرار من هذا كان سيعني الكثير حول سامي شخصيا، حول مشروع التجمع وحزبه ومؤسساته، وحول أفق العمل السياسي. وهنا نحن توجهنا بمسؤولية كبيرة وهو قرار جماعي وليس قرار سامي أبو شحادة وحده.
1: يعني خضتم نص المسار عمليا أو جزء كبير من المسار القانوني، وصلتم إلى هذه الخلاصة درءا لمخاطر على الحزب وعلى مرشحين وعلى سامي أبو شحادة نفسه. الآن كيف تدار الأمور في القائمة المشتركة بعد أن بات عدم ترشح يعني رئيس حزب عمليا ضمن القائمة، من ناحية الحملة، من ناحية الأمور التنسيق بين الأحزاب؟
0: يعني سامي خرج من الترشح وليس من التجمع وليس من العمل السياسي. سامي باقن قائد التجمع، له مكانته واحترامه، وهو يقود العمل السياسي كرئيس لحزب التجمع، ونحن سنتحمل المسؤولية وسنمضي يعني مع رفاقي مع دكتور مها كركبي والأستاذ حسن نصاصرة وأودر نوي وباقي الرفقات والرفاق، وبالشراكة أيضا يعني مع مؤسسات الحزب وبالشراكة مع القائمة المشتركة نخوض، لأنه هدفنا الأساسي بالتجمع في هذه المرحلة وهذا ما نشرناه، وهدف القائمة المشتركة هو إسقاط مشروع اليمين وهذا هو الأهم، وعلى هذا نمضي الآن.
2: يعني في نهاية المطاف إذا بتيجي تأخذ أستاذ بكر كل الأحداث التي حدثت، إن كان في الجبهة وبعدين تشكيل القائمة، المخاض هذا الذي كان عسيرا نوعا ما، الآن قضية سامي، الانشغالات بملفات اللي هي غير الملفات الانتخابية، غير اللقاء مع الناس، كيف تشعرون أنه عم بأثر على الناس بهذا الصدد؟ لأنه الأجواء زي بتقول متأخرة نوعا ما.
0: طبعا يعني الموضوع صادم وصعب، ولكن يجب أن نعرف أنه هذا ليس ملفا شخصيا أو شطبا لسامي أبو شحادة بشخص، بإنما شطب لمحاولة شطب أول شيء كل الأحزاب العربية، محاولة شطب لسامي أبو شحادة شخصيا، هو شطب للمجتمع العربي كمان. يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع، أن المؤسسة أنه طلع نحكي على مؤسسة على هيئة قضائية في الدولة، يعني ارتمت تحت أقدام مؤسسة حزب كهنستي، وهذا شطب للمجتمع العربي. المواجهة له ستكون مجتمعية، على مجتمعنا أن يوجه الرد الحاسم اتجاه هذه المحاولات التي تحاول شطب صوتنا ووجودنا وكياننا. يعني احنا شدينا الهمة أكثر، وسامي شد الهمة أكثر، والمشترك شد الهمة أكثر. أنا احنا واعين أن هذا الموضوع مش سهل صعب، ولكن في هجمة على مجتمعنا بكل المجالات وليس فقط الانتخابية، بالأرض والمسكن، العنف والجريمة، الأطباء، العمال، الشفرية، في هجمة كاسحة على مجتمعنا لا يريدون أن يرونا، والهجمة على سامي أبو شحادة وعلى القوائم العربية جميعا من يسارها إلى يمينها هي ضوء أحمر يعني أو علم أسود يرفرف على مجتمعنا أن يستيقظ وأن يعي إلى أين نحن نسير، والمخاطر الكبيرة التي وجدت

0: مجتمعنا مستقبلا. يعني وأيضا الشطب اللي جاي لسامي خاصة من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين هو أيضا خطر، لأنه يعني حتى اليساريين بدهم يبلوروا نوع القيادة التي يريدون أن يخاطبوها، وهذا أيضا لا نريده. هذا أيضا لو حصل الشطب فعليا كنا سنكون في خطر أكبر، لأنه التفسير يعني إصدار قرار مفصل كان سيؤدي أن الواحد يعني يصير يختار كلماته بحذر شديد، وكنا سنقع في ورطة كبيرة مستقبلا. هذا لا يعني أن ما حدث الآن توقف أو أن الملاحقة السياسية توقفت لسامي والقيادات العربية والأحزاب، ولكن نحن بقرارنا الصعب، على فكرة الصعب جدا، لأنه إحنا أنا بدي أحكي بصراحة أنه في أعضاء في اللجنة المركزية بكوا عندما يعني تم إصدار القرار، وعندما وضعت المعلومات كاملة أمامنا، لأنه إحنا حزب مواجهة نواجه، ولكن نحن حزب أيضا مسؤول تجاه كوادرنا قياداتنا وتجاه مشروعنا وتجاه مجتمعنا. فخطوة إلى الوراء، خطوة إلى الوراء من أجل التقدم خطوتين إلى الأمام. هذا ليس انسحابا، بل واجهنا ولكن كنا عقلانيين في اللحظة المناسبة.
1: أستاذ بكر، لابد أيضا من السؤال في القضايا التقنية، وإن كانت ربما تبدو أقل أهمية، ولكن في نهاية المطاف المحاصصة اختلفت الآن في القائمة المشتركة، في المواقع ربما التي تبدو مضمونة فقط هناك مرشحان، خلاف يعني الاتفاق كان مختلف، حكيتوا بالموضوع مع الأحزاب الأخرى في ترتيبات جديدة، في وضعية جديدة للاتفاق القائم؟
0: يعني الاتفاق القائمة المشتركة فيه جهاز للمناقشات وفض هذه الأمور، ولكن هذا الموضوع لا يخرج الآن ولا نتحدث به، ممكن تأجيله. يعني ليس هناك متسع من الوقت، وليس هناك عند الناس كمان أعتقد إمكانية لاستماع هذا الأمر. نحن لا نتحدث عن هذا الموضوع الآن، الموضوع اللي أمامنا أخطر وأكبر. سيتم مناقشة هذا الأمر طبعا بدون شك بعد الانتخابات، وأعتقد أن شركائنا في المشتركة كمان جاهزون لفهم الوضع الموجود، ولكن هذا الموضوع غير محطوط على الطاولة حتى 27/10. كما قلت أمامنا مشروع إسقاط اليمين، وهذا يحتاج إلى توجيه كل الجهود وكل الطاقات في اتجاه واحد، وليس هناك الآن أي أمر جانبي، وكل الأمر آخر وما ذكرتيه سيتم التحدث به بصراحة، وأعتقد سنكون هناك أريحية كبيرة بعد كنس هذا المشروع اليمين المتطرف للتحدث بهذه الأمور، ولا أعتقد بأنه سيكون مشكلة.
2: كيف يعني بكل ما يتعلق في كنس اليمين كما تقول؟ في المقابل أستاذ بكر، يعني الحملة متأخرة، نسبة التصويت يعني ممكن أن يلحق بها الضرر نوعا ما نتيجة ما حدث، ونتيجة عزوف الناس شوي عن السياسة في الآونة الأخيرة، نتيجة أنه في نقاشات كثير داخلية بهذا الموضوع، انشغالات بقضايا جانبية، بنطيك 3-4 قضايا اللي هي لا تتعلق بصلب التصويت. كيف الإشي مأثر على على على الناس اللي بتلتقوا فيهن؟ لأنه استطلاعات الرأي تقول أنه هنالك أيضا انخفاض في نسبة التصويت قد تكون،
0: قد تكون، ولكن الحقيقة الاستطلاعات التي توضع أمامنا على الطاولة أن نسبة التصويت حاليا تقف على بين 60-62%. الحملة مستمرة، ولا أعتقد أنه بكل لقاءات مع الناس ومع أهلنا الناس متشجعين جدا، الناس غضبانين، ما يبقى هو تحويل هذا الغضب إلى عمل. يعني وأنا أعتقد أن الناس راح تخرج للتصويت، يوجد وعي كبير بأن هذه اللحظة والانتخابات هي مصيرية على تطورنا وعلى وجودنا. تخيل أنه أنا قبل شوي استمعت يعني للقاء مع أحد المحامين، مع الدكتور قيس ناصر، يقول أن أكثر من 150 بيت تلقوا أوامر إخلاء، وهذا في 27/10، مما يدل أن كل الأمور في الدولة، يعني الدولة فيها مفاصل كثيرة يعني يستلمها يمينيون يطبقون سياسات هي لمنعنا من التصويت. إذا كنا عارفين إنه هذا المشروع اليميني اللي يقوده سموتريش بن يمين نتنياهو وإيتمار بن غفير يريد إقصاءنا وإبعادنا عن التصويت، رد الفعل لازم يكون لا، رايحين نصوت. وأنا هسه بحكي بشكل حقيقي من كل لقاءاتي وحلقاتي البيتية والمهرجانات، أشعر برغبة شديدة أن الناس رح يحولوا الغضب المكبوت من 3-4 سنين وكمان آخر سنة إلى عمل انتخابي كبير. ما يبقى أن تقوم المشتركة والأحزاب العربية جميعا برفع نسبة التصويت والتوجيه نحو كنسل الحكومة والابتعاد عن المناكفات إنها لا

0: تفيد أي شخص الآن. نعم للنقاش السياسي المحترم يعني، وهذا مهم جدا أن نرفع مستوى النقاش السياسي بين القوائم، ولكن الهدف كما قلت إلى حتى قضية المحاصصة، ونحن طبعا هنا خسرنا كتجمع وخسرنا قبل في الوفاق وقبل، لن نرفع هذا الموضوع حاليا. الهدف المركزي هو مواجهة هذا المشروع وإنقاذ مجتمعنا من براثن العنصرية والفحشية التي دخلت أيضا إلى المحكمة العليا.
1: وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ بكر عوابدي المرشح الأول الآن في قائمة التجمع.
0: يعني المرشح الأول، هذا كمان كلمة يا أستاذ فراس، أنه يعني صراحة أنا كنت حابب أن أصل بهاي الظروف أن أكون مرشح أول ولم أتمنى ذلك.
2: طيب المرشح الرابع في المشترك، دعنا نقول
1: كاش أول بلاش،
2: خلينا على الرابع.
0: ويعطيك العافية،
2: يعطيك ألف
0: يعني
2: عافية.
0: هناك لحظات تفرض علينا المسؤولية ما خططناش لها موجودة، وعلينا أن نتحملها وأن نمضي لنحمي مشروعنا ونحمي مجتمعنا. نعم. ونحن ما صاروا بعض
1: الوقت. وصلت ألف
2: شكرا. شكرا جزيلا. شكرا.
0: شكرا. شكرا لكم.
1: طيب النقاشات كثيرة شيرين بالأمس كانت بهذا الموضوع، أنه أنا بدي أحكي شغلتين مهمات من متابعتي. شو قصدك تفضل
2: يعني أنه
1: يعني أحكي وبدي أتحملك؟ لا بدي أحكي شيء مهم. النقاش الشرعي كان حول الانسحاب وعدم الانسحاب. أنا شخصيا يعني من حديث الحقوقيين كان في هنالك ميل نوعا ما إلى الانسحاب لعدم الترشح. طبعا هذا لم يخفي النقاش في السوشيال ميديا وداخل الأحزاب أنه كان لازم طبعا سامي يكمل من أجل أن تأتي المحكمة. كان هناك تعويل في المشترك.
2: نقاش صحي بس فراس، لا يعني نقاش سياسي صحي في تباين للآراء، وهذا جيد
1: صحي
2: في
1: بس
2: مجتمعنا.
1: بس أنا بقول لك شغلة واحدة، الموضوع يمكن يعني مهم بكل ما يتعلق في مركزية عدالة. أنا برأيي المرافعة كانت، من أنا لا أقول لكم ما أقول لكم، أنا مش حقوقي في النهاية، ولكن أنا تبعت كل حرف بالمداولات، كل حرف يعني بكل حرف بحرف. أنا أعتقد بأنه كان هنالك خط دفاع كان ينبغي أن يكون مختلف بناء على ما كان المجريات اللي هناك، يعني وكأنه في هنالك يعني أنت عليك أن تضرب شرعية شطب إنسان سامي أو غيره على مقال بهذا الموضوع. عندما يتراجع أنا عندما يتراجع القيادي يقول لك هذا المقال أنا كتبته ومتراجع عنه، كان غير موفق سيء، لم أعد لأكتب هذا المقال، بكفي.
2: يعني يجب التوجه للمحكمة بأنه لا يحق للمحكمة أنه تجري يعني هذه الصفقة على مقال.
1: في نهاية المطاف هذا المقال انتهى، يعني بما معنى يا بتقبل تراجعي يا أنه ما بتقبل، ولكن ساعة بيطلع سامي بيقول أنا تراجعت، هاي الفقرة ما كنتش بكتبها، بيرجع حسن جبرين يتحدث عن المقال كذا وكذا عن قضايا سياسية. طب يا عمي ما احنا خلصنا الموضوع المقال، برأيي كان لازم أن يكون هنالك نقاش دستوري متعلق
2: بأقل سنسأل عدالة. ولكن فراس بكل الأحوال تنساش أنه كمان القضاء، يعني وأنا معك بهاي الجزئية أنه في نوع من التوجه، أظن أنه عدالة راحوا هم عارفين أنه الأرجح أنه يكون شطيب، عشان هيك كمان كان في نوع من يعني هذا الخطاب، ولكن القضاء كمان يعني صعبوا على كل الأطراف وتمركزوا بالمقال، كل ما بدك تسحب لاتجاه آخر برجع لك واحد من القضاء بيسألك بتوليف بجملة وبصياغة وبهاي الشكل ككل. معك حق باللي بتقوله.
1: لا أنا أقصد عندما يفتح المقال، يفتح المقال يعني مسأل حسن جبرين عندما يسألك القاضي أنت مجبور تجاوب على كل شيء بهذا المحل، يعني
2: على ما يبدو في، لأنه أنا كنت هناك ويعني كان في أسئلة محددة، جاوب أنا بسألك كذا، فاهم انه ما فيش ايش تروح وتلف وتدور، وحسن شاطر يعني بيعرف يلف
1: لا ولكن
2: ويرتب.
1: انا عم بحكي على على على التمركز في المقال في مقابل انه يعني ناس جايين يشطبوا عشان مقال وناس بدهم يدافعوا عن هذا الموضوع بشكل او باخر.
2: القضيه كلها بنيت على المقال، والمشكله انه هاي سابقه انه لم يكن، احنا طول الوقت بنقول المحكمه بينات وتراكمات، وين التراكمات بالموضوع؟
1: بالضبط يعني انا يعني بالبدايه انه كنت اتوقع اللي انت عم تحكي يكون 80% من الحكي او ان يكون المحامون
2: ما راحش بهذا الاتجاه، والقضاء فاهمين وبهمش.
1: كمان شغلي في كان هنالك، يعني احنا ركزنا على قضيه سامي، انا حضرت المرافعات بكل ما تعلق في قضيه الموحد والمشتركه. المحكمه عم بتجر المحامين لنقاش سياسي بكل الموضوع، وفي هنالك امور لما انت عندك تقريب الاخر بقول لك هذا الوضع تمام وصحي وسليم، لماذا نقاشه في هذا الموضوع؟ يعني في نوع من كان
2: برايي المناخ العام فراس، احنا بوضع انفرضت أمور، أنت بتتخيل شو الجو العام، ومش دفاعا طبعا،

0: يوم واحد حلو،
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شيلين ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم،
1: وديجي محمود، وشلبي يونس، وهيا زعاتري، وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شيلين. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شيلين يا فرحة العين، أخو شيلين مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
0: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر يسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
5: إذن عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. قبل الفاصل شيرين كنا قد تحدثنا مع بكر عواودي الآن الذي أصبح المرشح الأول في التجمع بعد انسحاب سامي أبو شحادي، وكنا قد تحدثنا عن المحكمة عن القرار بعدم الاستمرار حتى النهاية وسحب الترشح. التجمع يقول بأن هذه خطوة يعني ليست سهلة، ولكن من أجل حماية التجمع والعمل السياسي العربي مستقبلا. دكتور حسن جبري مدير عام مركز عدالة الحقوق والمترافع الأساسي عن سامي أبو شحادي في هذه القضية الدستورية، القضية الأمنية، سموها ما شئتم، ينضم إلينا هذا الصباح. دكتور صباح الخير.
6: صباح النور.
5: مالك هيك فايت مستهم هيك؟
6: والله يعني بتعرف صار لي يومين بشك بعد كل هاي الملفات، دائما يعني من 30 سنة حتى مهما كانت طبيعة الجلسة بعدها بيومين انت بتقعد وبتسأل حالك أسئلة كثيرة، ومش هوين يعني انت بهاي بس فقط الملفات.
7: شو سألت حالك؟ هات نبدأ معك،
5: أو شو كنت بتغير
7: شو
5: كمان؟
7: شو هيك شايف تقييمك لنفسك؟
6: شيرين كأنت قايميني، شيرين كنت في القاعة.
7: أنا كنت في القاعة، كان في نقاش قبل الفاصل حسن بموضوع أداء عدالة هاي المرة، ونوعا ما تناقشت أنا وفراس. فراس يقول إنه الأداء كان هاي المرة مختلف، وكان مفترض إنه تروح بالاتجاه القانوني البحث أكثر، يعني القضية انتهت، المقالة توضح موضوعها، فليش ما ناقشت بموضوع إنه ما فيش تراكمات، القانون يعني بنحسبش على مقالة واحدة وما إلى ذلك.
6: طبعا كل هاي الامور ما هي مكتوبه امام المحكمه، وكلها تعرض الدفاع المركزي انه انت عمليا بتتحدثوا في مقال واحد، وهذا الشيء كان واردنا، وقلت انه انت سمعتي هذا الشيء، انه هي اول مره في التاريخ الحديث

0: سيشطب إنسان فقط على مقال اللي هو برضو مقال خلافي.
1: ستسجل بأسماء القضاء صحيح.
0: هاي أكثر من مرة عدتها ولأول مرة أنتوا بتقد ومش بس هيك وكلت كل واحد بيعرف عمليا إنه عملية الشطب هدفها منع شيء مستقبلي من المرشح يعني يقوم في عمل أمني في المستقبل، ولكن لا تحاسبوا على الماضي. الماضي لحال هذا القانون الجنائي، ولكن الشطب أنت تسأل نفسك هل سامع وشحادي إذا يكون في الكنيسة سيقوم في سيستغل وظيفته في الكنيسة لضرب أمن دولة إسرائيل أم لا؟ وهذا السؤال كلنا بنعرف الجواب عليه، لذلك ما في هناك إمكانية لشطبه. بالذات أنا الصراع بينه وبين القضاء وعكسي عكس ما بيقوله فراس، يعني كديش فراس عنده هاي الحدة، أنا اللي كنت بدي أروح على القانون والقضاء اللي بدهم يأخذوني على السياسي. أنا بدي أشد على جانب القانوني وإنه ما في إمكانية لتغيير القانون، وما في هناك إمكانية لتغيير كل قرارات المحكمة بدون قانون، وحتى إذا كان قانون هناك يقول من كتب ما يكتبه عن 7 أكتوبر يشطب، هذا القانون يعتبر غير دستوري. ولكن القضاء نفسهم
1: القاضي كبوب قال لك ليش بتحكي بالقانون مش بالقضية،
0: يعني يعني وصلت لوضع انه القاضي كبوب اللي لا اشكك انه كان معنا من الاربعة اللي كانوا معنا، هيك تبين لي انه في 4 قضاة كانوا معنا، طلب مني ما تحكيش قانون. خلينا نرجع للمقال. القضاء اليمينيين انا تفاجأت، يعني بعرف وفراس كنت انا وفراس ومعك شريد حاكين من قبل الجلسة، يعني كنا قايلين انه احنا اليوم امام محكمة عليا اللي 5 منها يمين، ولأول مرة اليمين اكثر من الليبراليين في المحكمة، فعلا اول مرة. ولكن انا ما تصورت انه هذا اليمين اللي موجود في المحكمة، تصورت انه هذا يمين محافظ، ولكن مش يمين اللي هو سموتريتش وبنجفير، يعني بكل بروفيسور يوسف جبرين اللي كانوا وراي واحمد طيبي شعرنا انه القاضي كشير بده ينزل ويبكس، يعني من وكأنه ماخذ الامر شخصي. المقال القاضي شتاين بيسأل أسئلة اللي سموتريتش وبن غفير بيسألوهاش أو بيسألوها، إنه إيه أنت كنت عن حماس إرهابي أو غير إرهابي. فهاي الأمور فاجأتني. إجمالا أنت كمحامي بتدخل على القاعة بتعمل استراتيجياتك، أنا كان عارف إنه معي 4، أنا بدي أشتغل على الخامس. الخامس هو كان عندي إما كشير أو
2: فيلنر كانت مع سامي
0: فيلنر. فيلنر بتضحك وبتبتسم، ولكن هي أكثر واحدة متطرفة ضد التجمع، وكان لها ملاحظة ضد التجمع في آخر قضية، ولذلك كان عندي هذول 2، لأنه كشير جاي من حزب العمل خلفيته، وشتاين خلفيته أكاديمية ونيو ليبرال أمريكي وهذول مع حرية التعبير، وكان عندي أمل هناك. وأنا رحت على جانب اللي معتدل، يعني أنا ما بدي عصب المحكمة وما بدي أجي أقول نحن حقه نشرنا وينعل أبوكم وينعل أمياتكم وبحق لنا وكذا وكذا، هذا توجه راح يغضبهم. فرحت على توجه اللي أقدر أكسبهم، ولكن اتفاجأت لما تفاجأت إنه في صعوبة أكسبهم، حولت للقانوني بدي أحكي بس قانون. لما كل ما أجي أحكي قانون يرجعوني على السياسي.
2: طب كان بالإمكان أستاذ حسن تقولهن يعني وكان هنالك إنه يطلع سامي يحكي إنه أنا تراجعت عن هذا المقال، ما كنتش بكتبه وما إلى ذلك. هل أنت كمحامي تقدر اليوم لما بسألوه كمان مرة عن المقال تقولي إن الزلمة تراجع أنا ما بديش أرجع، لأنه في مرحلة تراجع سامي بشكل أو بآخر حتى كان منتقدا من قبل مؤيدينه، ليش تراجعت لهالدرجة؟ وفينات وأنت عدت بعدين تشرح فقرات في قلب المقال اللي تراجع عنه قبل دقائق، يعني أنا بحكي لك على الموضوع. ما كانش ممكن تغيير هذا التوجه نوعا ما، إنه الذهاب إلى ضرب القضية القانونية السابقة التراكمية وما إلى ذلك؟
0: يعني كان واضح أصلاً هم بيعرفوا القانون، ما بدك تعيد على أشياء اللي هي معروفة لهم، معروفة جداً، يعني تيجي تكون ما كلنا إنه فيش تراكمات وهاي بس على مقال واحد، وما في إمكانية تكون تدخل التاريخ على مقال واحد. وحتى أنتوا لما جيتوا الأربعة اللي شطبوا هيبة يزبك ما راحوا على مقال واحد، إلا راحوا على 4 إلى 5 بينات، وجبت هذا الإشي، جبت لهم قضية بارخ مرزل، اللي بارخ مرزل أنتوا سامحتوا مرة الأولى والمرة الثانية 2001، قلت أجا كلكم أنا تخيرت وسامحتوا وفوتوا سامحته بال 2019 قلت له ما تغيرتش هذا ورجعت كان راح تغير وسامحته بال 2022 تشطبته. ليش التسامح موجود؟ يعني القانون الدستوري والإداري مبني على التسامح، مبني على العقلية الكانتيانية إنه الإنسان هو إنسان عادي ومنيح وكذا إلا إذا ثبت ذلك. ولكن تصرف المحكمة عكسي، العربي هو مذنب حتى لو لم يكن مذنبا، هو مذنب حد ذاته. فهاي الأشياء يعني احنا كاعدين يعني فراس وشيرين، أنا كنت حاكي معكم قبل على صعيد شخصي إنه كدش الوضع صعب قبل ما نيجي، يعني لما المستشارة القانونية ضدنا وسولبرغ ضدنا والديمقراطيين ضدنا، يعني لما تخرجوا الديمقراطيين ما في إمكانية إنه المحكمة تكون على يسارها، هذا ما خصه في والله استراتيجيات حسن جبري.
1: طب دكتور حسن
0: يعني من القضاء السابقين اللي كانوا بهاي القضايا بيبعثوا لي انه انت قمت اكثر من اللازم فيما في الاشياء اللي تقدر تسويها واكثر من اكثر مره، اكثر من هيك عبث، نام نومك الطويل انت، ما حدا بيقدر يكون هذا. طبعا ما بنام نوم طويل وانا دائما بسال حالي اسئله واسئله صعبه، لانه
1: طب دكتور حسن
0: عمليا كان واضح لما وين توضحت شيرين الشغلة وضحت الشغلة لما الديمقراطيين يائير غولان خرج، كان سولبرغ في لجنة الانتخابات قال وقال إلي أنا مش راح أصوت، يائير غولان طلع موقفه خلال مداولات الجلسة غير موقفه سولبرغ بعدها المستشارة كانت أعطت موقف أمام اللجنة يشكك
1: إلى حد ما مختلف
0: وبعدها أجت قالت انه انا بغير رايي. ليش؟ لانه ما بدها تحط حالها على يسار الديمقراطيين، ولا قاضي بيستجري يحط حاله على يسار الديمقراطيين. يعني احدى الصحفيين المحامي هاني طنوس وصلوا معلومات انه القضاء كانوا 5-4 في هاي الملف، 4 معنا، ولكن في الجلسة اللي قاعدوا فيها حتى الأربعة كان عندهم تصور إذا القضاء بدهم يستمروا ولا يمكن يغيروا رأيهم ما يستجروا يكونوا معنا. يعني إحنا
1: فأجت قصة التوصية بالانسحاب. طب دكتور حسن الانتقال للمحور الأخير، انسحاب من دون كتابة قرار، ما الذي يعنيه للمرات المقبلة؟
2: وش يعني كتابة قرار كمان بالله؟
0: يعني أولا شو معنى إنه لو كان قرار في هذا الموضوع، لو كان قرار في هذا الموضوع معنى ذلك إنه قرار تخيل 6 قضاة على الأقل بيكتبوا 600 صفحة إنه سامي أبو شحادي بالعبراني التوميخ بمعبر مزيان شيل إرجون ترور نجد بنات إسرائيل بعيد من الحما وبأكتوبر 2023، هاي 600 صفحة هي فتح إجراء جنائي، ويمكن إجراء جنائي مش بس وفقا لقانون منع الإرهاب اللي محتمل برضو تهم ثانية صعبة جدا. الشيء الثاني بصير عند تراكم عند ضد التجمع في المستقبل، يعني انت سامة مش هذا رئيس التجمع، هذا رئيس التجمع هيك في الانتخابات القادمة راح يطلبوا شطب التجمع ويقولوا الأول في منه رئيس المؤسس للتجمع مش موجود وكان عنده تهم مشابهة، والأخير عنده تهم من النوع وقرار محكمة، فهذا الاشي بضر في التجمع. ثلاث يعني على صعيد شخصي انت بتحكي لإنهاء كل شيء لسامي أبو شحادة، بعرفش إذا بيقدر يدخل تل أبيب لما 6 قضاء إسرائيليين يهود بيقولوا عنه إنه هذا دعم حماس في 7 أكتوبر. وآخر شيء ضرب لكل التمثيل العربي، يعني هنا عمليا راح يكون صابطة اللي تيجي وتقول حدود
2: وعدم بتأسف بس مجبور أسألك هذا السؤال قبل دهمنا الوقت، قبل يعني إذا لم يكتب القرار هل كنا سنحمي أنفسنا بهذا الموضوع أو سامي سيحمي نفسه أو أنه أو يقلل من حدة هذا الموضوع؟
0: سؤال حلو. بن غفير قدم امبارح المساء طلب للمحكمة وبده المحكمة تعطي تصويغات، ويبدو أنه بده يروح على المحكمة المركزية أو المحكمة بقاتس ضد العليا
1: كمحكمة
0: استئناف على أساس إنه يجبرها إنه تعطي تصويغات وإنه القرار تاعها مش قرار، وبدهم اليمين تاعها بطالب بدي أعرف مين الأقلية ومين الأغلبية وشو الأسباب. هذا السبب اليمين بطلبه من أجل إنه يفتح فتحة قوية ضد التمثيل العربي ضد التجمع وضد سامي أبو شحادة. وحتى الآن يعني اللي قاعدين بيحكوا فيه في القدس في تل أبيب اليمين اللي بيحكيه وفي المستوطنات إنه وكأنه في مؤامرة بيني وبين رئيس المحكمة من أجل إعطاء سامي أبو شحادة المرة الجاي يرجع للكنيسة. يعني وصلت فيهم لهذا الحد التحريض والعقلية المؤامراتية. بالنسبة لسامي وضعه أسهل إنه ما يكون عنده قرار، ولكن كان عندنا قرار بمسألة هبة يزبك لخمس قضاء ضد أربعة، خمسة كانوا معها، ورغم ذلك دعيت للتحقيق في

0: قضية إرهاب، ولكن بنهاية المطاف لم يقدم ضدها لائحة إرهاب. ما تقدمش ضدها لائحة إرهاب لسبب واحد، إنه خمسة معها. ولكن باقي اللي خطبه باقي اللي شطبه في الجوبشتين وبن أري شطبه على العنصرية، حالا تقدم ضدهم لائحة اتهام في هذا الموضوع. حركة الأرض لما شطبت مش قدم ضدهم أوامر إدارية، طرد حبيب كهوج وطرد
1: قائمة الاشتراكيين بال65. صحيح صبري
0: جدا. يعني انت عمليا لما انت تشطبي المحكمة بتيجي تكون هذا الانسان ممنوع يكون مواطن، هذا الانسان
1: ترفع الشرعية عنه.
0: انت بتأخذ عنه كل الغطاء. ايش انت اللي حميكي شيرين؟ انت الحميكي ووجودك انه انت مواطنة، بما انك انت مواطنة في هناك امور يجب ان تحمى منها ولا تعرض. تخيل لما انت بتيجي في اهم قضية للمواطنة هي المشاركة السياسية عضوية البرلمان، لما قضاء محكمة عليا خمسة او ستة بقولوا انت ممنوع تكوني في هذا الشيء، يعني عمليا انت ممنوع تكوني مواطنة. انت شو صار مع اللي ساووا فيلم اثنين يهود بدهم يسحبوا لهم المواطنة على فيلم نازة، بدهم يسحبوا لهم المواطنة كم بالهاري لما تكون عندك تصويغات من قضاء. تجمع كان في قرار سليم، ولكن درسوا سمع مش بس عدالة طبعا، سمع عدد كبير من المحامين اللي في التجمع، وفي محامين في التجمع من أبرز محامين عندنا وبرضه محامين خارج التجمع ومحامين من تل أبيب وغير ذلك، وصل للنتيجة اللي وصلها بعد دراسة مسؤولة من أجل حماية نفسه.
2: دكتور حسن جبرين مدير عام مركز عدالة، شكرا يعطيك العافية، وسيكون لنا أيضا حديث أخرى حول هذا الموضوع الذي سيرافقنا. المستمعون والمستمعات نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعد نواصل، خليكم معنا.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء.
5: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
6: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
7: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد. احتج عشرات النشطاء يوم الجمعة الماضي في بلدة يافة الناصرة بالتزامن مع عقد حزب عمخة إسرائيل والمرشح الثاني في قائمته يوسف حداد اجتماعا داخل منزل في البلدة، وسط حالة غضب ورفض شعبي إزاء عقد الاجتماع في يافة الناصرة. سالي عبد من قيادة حراك نقف معا، أهلا بك سالي، صباح الخير.
2: صباح الخير شيرين.
1: شاركت في هذا الاحتجاج، ما الذي كان عمليا؟
2: اللي كان شيرين انه كان عندنا لقاء مع نشطاء في الناصرة، في إكسال، في يافة الناصرة، وشفنا يافطة كبيرة جدا اللي في عليها موجود يوسف حداد وعليها

0: فينتر عصر فينتر ومكتوب عليها الفخر العربي. وبدينا نحكي يعني مع الناس في الشارع، يعني هل انتم عارفين انه هو جاي؟ هل يعني انتم قبلانين في هذا الاشي؟ هل هذا الاشي بمثلكم؟ مين عم بحكي بالموضوع؟ وفهمنا انه الناس مش كتير راضية يعني بحضوره، انه هو موجود وعم بيجي على بلاد عربية عمليا وعم بشارع، تعال نقول ال ال
1: مواقفه في الشارع العربي،
0: مش كمان المواقف، المواقف لا تشرعا بالشارع العربي، بس شرعا الادعاء انه في عنده عمليا تمثيل معين في الشارع العربي. فقلنا بنروح بنزوره. صراحة أنا رحت مع الشباب والصبايا المحليين، قلت لهم عشان أنا عن جد حابة أسمع شو عندك تحكي مع الشارع العربي، شو عندك تحكي مع الشاب والصبية العربية لما أنت بتدعي في الفخر العربي، لما أنت عار عربي حسب رأيي وحسب رأي الشباب اللي كانوا موجودين وحسب رأي الشارع اللي أنا سألته. كان جدا صراحة كان صادم يعني إنه نروح لغاد ونشوف التعامل المزري اللي كان موجود غاد، يعني كان في عنف كلامي، عنف جسدي
1: من جانب النشطاء اللي كانوا
0: من ضدكم؟ مش النشطاء، ضدنا، من جانب عدة ناس اللي كانوا موجودين غاد. احنا كان عندي رسالتين. الرسالة الاولى هي انه انت لا تمثلنا، في خط احمر لازم نحطه. على فكرة بحكيش معي بالعربي، بحكي بس بالعبري يوسف قداد، بعش اذا بعده ذاكر اللغة العربية مع انه هو بحكي بالفخر العربي. بس انت ما بتمثلنا ولازم نحط هذا الخط الاحمر، وانت تتذكر انه انت ما بتمثل حدا وما بتمثل مصالحنا ولا مرة خدت مصالحنا. والرسالة الثانية والأهم هي إنه إحنا ب 27/10 كل العرب لازم تطلع وتصوت عشان نتأكد إنه فينتر ويوسف حداد مش راح يفوتوا على الكنيسة. هاي الرسالة الأهم.
1: شو كانت ردة الفعل؟ حكيتي لي إنه كان يعني في نوع من العنف، أو شو كانت الإجابات؟ مين اللي كانوا مشاركين؟ حسيتي في ناش نسميه التفاف، بس في مشاركة عربية بهيك اجتماعات أصلاً؟
0: قليلة جداً، قليلة جداً. الإشي ما كان في بيت، الإشي كان في قاعة اللي تابعة لكنيسة أعتقد. ما كان في، لا كان في يعني عشرات قليلة من الناس، عشرات قليلة يعني. حتى في واحد من الناشطين عنا نجح يفوت لجوة، طبعا أنا دغري شافوني وما خلوني أفوت، مع أنه قلت لهم أنا حابة أفوت أسمع، ما خلوني أفوت. وبدي الصراخ وبدي حتى التدفيش، يعني عن جد كان في زي ما قلت شوي يعني حتى عنف جسدي ناحيتنا. واللي فات لجوا يعني كنت بتشوف الصور، بعش إذا شفته كمان هو أطلع إنه ما كان في ناس، يعني كانت قاعة فاضية، وهذا بمثل عن جد تأييده في مجتمعنا.
2: طيب يعني سالي، الآن في ظل ما يحدث الآن في الانتخابات الآن، يعني وخاصة بعد أنه نقف معا والحزب اللي تمخض عنه في نهاية مطاف
0: كلنا
2: مكان لن يخوض الانتخابات، شو التوجه بعد عدم خوض الانتخابات؟
0: احنا مكملين في كل قوة وفي كل مسؤولية لتشجيع التصويت. احنا موجودين ونعرف انه انا شخصيا ما عندي الخيار الامثل انه انا احطه، بس بعرف انه في خيارات اللي مهم نحطها اليوم، مهم نطلع نصوت كمان عشان نقوي التمثيل العربي اللي موجود اليوم مع كل المشاكل والاشكاليات والنقد، لازم نطلع نصوت. والاشي الثاني هو انه في اليوم أحزاب جدا جدا خطيرة اللي موجودة على نسبة الحزم، موجودة على نسبة الحزم، ولما العرب بيطلعوا بصوته هذا بعلي الاحتمال إنه إحنا ما نفوتهم، زي يوسف حداد وفينتر وزي سموتريتش. مهم جدا نطلع نصوت، وهي الرسالة الأكبر الموجودة لحزب لكلنا مكان اليوم. وطبعا بعد ما نسقط هاي الحكومة احنا راجعين بكل قوة ورح نرجع نتنافس على الصوت.
2: نشكر جزيل الشكر سالي عبد من قيادة حراك نقف معا، وايضا شاركتي في الاحتجاج، شكرا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا سالي.
0: يا هلا.
2: طيب يعني الآن الوضع مع موسم الزيتون، موسم سعيد عادة شيرين في كل سنة، ولكن في الضفة الغربية تحول إلى موسم مواجهة مع المستوطنين الذين يعني يحاولون قدر المستطاع بأن يقطعوا الطريق أمام الفلسطينيين بتنكيد عيشتهم. في نتحدث عن مجموعات مستوطنين الذين يهاجمون

0: يعني كروم الزيتون يهاجمون الفلسطينيين الذين يقومون اللي هي عمليا صفت في نهاية المطاف في ظل الأوضاع المادية والمعيشية الصعبة في الضفة الغربية، هي عمليا أحد الأساليب أو أحد الطرق اللي ممكن يعني تعويض الناس عن عدم الدخول للعمال، وضع الاقتصاد الصعب للسلطة الفلسطينية للجهاز التعليمي كله، هذا يحدث بطريقة أو بأخرى.
1: تعرف فراس كمان أنه مش بس اعتداءات، صار في صور جديدة اليوم بتضفي هاي المشاهد تشوفها أو أكثر ما كناش نشوفها كثير قبل، أنه هم خلص أنت بتروحش تطلقوا الزيتونات، هم أصلا جايين ومعاهم معداتهم وهم اللي يعني بينزلوا بالزيتون، المستوطنين بيستولوا على الأرض وهم اللي بيقطفوا الزيتون، فش يعني المزارعين بمروا وبيكونوا يعني يتحسروا على أراضيهم وعلى زيتوناتهم وعلى الغلي وعلى الموسم، لأنه في سيطرة كاملة في عدد من البلدات في الضفة.
0: يعني أنت عم تحكي على وضع يزداد سوءا تحت الحكومة اللي عمليا بكل ما يتعلق في القوات الأمنية التي تحميهم بشكل أو بآخر في هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: طيب يعني هذا موضوع اللي إحنا رح نتابعه بشكل أو بآخر بطبيعة الحال، يعني إحنا
1: افترض أنه يكون معنا السيد فياض فياض، حتى الآن ما فيش رد منه، بنحاول ممكن لآخر تجربة إذا ماجي بتجرب ألا نحكي عن بالفعل هاي الاعتداءات، وأكيد رح نحكي عنها كثير بسبب أنه تتكرر في الضفة الغربية. طيب للأسف ما من رد من الضفة الغربية، يعني هذا ينهي حاليا هذا الملف، سنكون معه في سياق نشراتنا اللاحقة، ربما نعود إلى بعض العناوين فراس التي تحدثنا عنها في هذا النهار.
0: طيب يعني احنا نعود إلى الطواقم الإطفاء والإنقاذ، لا تزال تعمل في منطقة عسفيا في مكب النفايات، نتحدث عن عدد كبير من يعني خسائر كبيرة نتيجة هذا الحريق، طلب من الناس اليوم عبر راديو الناس بأن لا يخرجوا من منازلهم إلا لقضايا ضرورية، نتحدث عن حريق لما تحرق مواد مكب نفايات ومواد سامي، هذا قد يعني عمليا يؤثر بشكل كبير على البيئة. نستمع إلى ما قاله كايد ظاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ باللغة العربية.
2: نحن نتحدث عن حريق كبير كان امبارح، أكثر من 20 طاقم عمل في المكان، كتلة من النار حتى أيضا ساعات الليل، كان هنالك أيضا جهات أخرى ساهمت في العمل على إخماد الحريق، ولكن للأسف لم يتم إخماد الحريق، أنا أقولها بصراحة حتى هذه اللحظة، وبقي 13 طاقم خلال ساعات الليل للعمل المتواصل حتى هذه الساعة من أجل إخماد الحريق. نحن نتحدث عن مكب نفايات مع ترخيص أو بدون ترخيص، هذا سؤال مهم جدا، والأكثر من ذلك أنه كتلة نيران أدت إلى الكثير من الدخان الكثيف اللي انتشر في المنطقة. طلبنا من كل الأحياء المحيطة والأماكن المحيطة بهذا الحريق الالتزام والبقاء حتى إغلاق النوافذ في مثل هذه الحالة، الشوارع مفتوحة في هذه اللحظة، ولكن للأسف لا يزال الدخان الكثيف في المكان.
0: طيب إذن لا زال هنالك دخان ولا زال هنالك أمور متعلقة بهذا الموضوع، يعني كل وطبعا يعني كنا قد بحثنا موضوع المرافعة القانونية التي كانت نهاية الأسبوع الماضي في هذا الصدد في كل ما يتعلق في حسن جبرين وعدالة وسامي أبو شحادي، بحثناه بشكل مطور. نعود إلى قضية
1: نرجع للحريق وأستاذ منيب سابا رئيس مجلس عسفيا المحلي، صباح الخير أستاذ منيب.
3: صباح الخير لكم ولكل المستمعين.
0: ما الذي يحدث لديكم الآن؟ شو وضع الحريق؟ وضع الناس كمان؟
3: أول شيء امبارح على الساعة 7 المساء قبلنا ديفواخ إنه في حريقة في ما اللي اسمها تحنة معظار. هاي تحنة معظار كيامتي كمان همون شنيم، احنا السنة الماضية قدرنا ننظفها ورجعوا حطوا فيها ماشي نكراء أشباك وشيت.
0: هذا بخلافا للقانون، عمليا نتحدث على محطة نقل النفايات اللي هي عمليا يعني خارج عن العمل.
3: مظبوط. احنا اليوم كمجلس محلي بخصوص الزبالة احنا عم نقول نفضي كل ان كان اشباك وشيت ان كان جازي ان كان اشباك توفا. عندنا مشكلة واحدة هي مع الطم تبع البناء اللي ما فيش وين نحطه. للأسف تراكم هناك كثير أشباك وشيت في هاي تحنات معظار، وامبارح صارت الحريقة، مش أول مرة بتصير الحقيقة، ثاني مرة. الحمد لله اليوم من امبارح كان في تيبول كثير منيح للمعتساء وكمان كابا وكمان المشترى، قدرنا أننا

0: حامي النار في نص في مركز
1: السيطرة، سيطرة الحريق. نعم
0: بالضبط، لا مش سيطرة، احنا نقول نتخيم يعني ان
1: يعني حصرها، يعني حصرها بمرحلة
0: حصر كل النار في مركز تحرير مازار. هاي بفضل كابا والوهد البلد اللي بعثوا تركترات للشغل، شوف اللي مدينينهم. وصل الحمد لله الوضع كثير كثير منيح. بعدها ما خلصتش، بدها شي يومين تا نقدر نطفي الحريق الموجود هناك.
1: والآن يعني في خطر للناس طلعهن يعني؟
0: لا ما فيش الحمد لله، ما فيش خطر، فيش خطر للناس حتى من جهة الريحة، ما فيش ريحة في المنطقة. في كان هناك عندنا بيت خولي موريا اللي هو بيت أفوت قريب على المحل، احنا كمان عندنا تقنية لا سمح الله اذا بصير اشي كيف نفنيه وتم لمحل ثاني، اما حاليا ما فيش خطر ولا لاي شخص.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. اذا منيب سبا رئيس مجلس محلي اسف، يعطيك الف عافية، نتمنى لكم السعادة ويعني السلم في هذا المرحلة. طيب اعزائي المستمعين والمستمعات، ناتي الى ختام هذه الحلقة وهذا العدد من برنامج هذا النهار، العدد الاول، ولياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، ماجي علوطي في الإنتاج، محمد مجادلي وطاهر يونس مصطفى الزعبي في التحرير، وبعد قليل ستلتقون الزميل أبو العزم حميد في غرفة الأخبار. إلى اللقاء، يتجدد إن شاء الله مع أخبار أفضل. إلى اللقاء.

0: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
3: بعد فشنت كو اشتراك فايز للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
4: الانفلونزا مش بسيطة. بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الانفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر يسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. يواصل 13 طاقم إطفاء وإنقاذ منذ ساعات الليل العمل على إخماد الحريق الكبير في مكب للنفايات في بلدة عسفية بالتعاون مع طواقم محلية وجهات أخرى. وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن دخانا كثيفا لا يزال ينتشر في المنطقة المحيطة بموقع الحريق، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على النيران ومنع امتدادها في المنطقة المحيطة. في حديثه لراديو الناس قال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي كايد ظاهر أن الطواقم ما لا زالت تعمل في المنطقة داعيا السكان في الأحياء المجاورة بالبقاء داخل المنازل وعدم الخروج بسبب كثافة الدخان.
1: نحن نتحدث عن حريق كبير، كان امبارح أكثر من 20 طاقم عمل في المكان، كتلة من النار حتى أيضا ساعات الليل. كان هنالك أيضا جهات أخرى ساهمت في العمل على إخماد الحريق، ولكن للأسف لم يتم إخماد الحريق، أنا أقولها بصراحة هذه اللحظة. وبقي 13 طاقم خلال ساعات الليل للعمل المتواصل حتى هذه الساعة من أجل إخماد الحريق. نحن نتحدث عن مكب نفايات مع ترخيص أو بدون ترخيص، هذا سؤال مهم جدا. والأكثر من ذلك أن كتلة نيران أدت إلى الكثير من الدخان الكثيف اللي انتشر في المنطقة. طلبنا من كل الأحياء المحيطة والأماكن المحيطة بهذا الحريق الالتزام والبقاء حتى إغلاق النوافذ في مثل هذه الحالة. الشوارع مفتوحة في هذه اللحظة، ولكن للأسف لا يزال الدخان الكثيف في المكان.
0: أصيب الليلة الماضية شاب يبلغ 34 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة يافا، ونقل على إثرها إلى مستشفى فولفسون في مدينة حلون. وفي يافا النصر أصيب 3 شبان بجروح بين الطفيفة والمتوسطة جراء انفجار قنبلة ونقلوا لتلقي العلاج، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمتين المنفصلتين دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. قال المرشح في التجمع الوطني الديمقراطي بكر عواودي أن قرار انسحاب سامي أبو شحادي من الترشح في القائمة المشتركة جاء بعد إعلان رئيس المحكمة أنه سيصدر قرارا مفصلا مع التعليلات القضائية في حال استمرار أبو شحادي بالترشح. في حديثه لراديو الناس قال عواودي أن القرار كان جماعيا وجاء بعد مداولات ومشاورات واسعة، مضيفا أن سامي انسحب من القائمة لكنه سيواصل مهامه الحزبية في التجمع ودعم القائمة المشتركة في الانتخابات القادمة.
2: بعد ما خضنا هذا المسار توجه إلينا رئيس المحكمة أيضا لأسبابه الخاصة وهي معروفة، وأيضا نحن رأينا بهذه فتحة أو فرصة لمراجعة الأمور، خاصة عندما صرح وقال وهو الأمر الجديد واعتبره جيم تشينجر بالموضوع، وهو أنه سيصدر قرار معلل ومفصل بالشطب، وهذا أمر لا شك كان يجب دراسته. ونحن يعني بعد القرار مباشرة عقدنا المكتب السياسي ودعونا عدة مختصين قانونيين في القضاء الدستوري واستمعنا إليهم جميعا، وجميعهم أشاروا ووضحوا ما معنى قرار مفصل. أن يحصل إيتمار بن جفير على قرار من هذا كان سيعني الكثير حول سامي شخصيا، حول مشروع التجمع وحزبه ومؤسساته، وحول أفق العمل السياسي. وهنا نحن توجهنا بمسؤولية كبيرة، وهو قرار جماعي وليس قرار سامي أبو شحادي وحده.
0: في السياق، قال مدير عام مركز عدالة الحقوقي دكتور حسن جبرين لراديو الناس إن الانسحاب جاء لمنع صدور قرار يمكن أن يمس سامي أبو شحادي بشكل شخصي أو فرص التجمع الوطني الديمقراطي.
3: لو كان قرار في هذا الموضوع معنى ذلك انه قرار 6 قضاة على الاقل يكتبوا 600 صفحة انه سامي ابو شحادي توبيخ بمعبك مزيان شيل ارجون ترور نجد بنات اسرائيل بعيد ملعمة، هاي 600 صفحة هي فتح اجراء جنائي، ويمكن اجراء جنائي مش بس وفقا لقانون منع الارهاب اللي محتمل برضو تهم ثانية صعبة جدا. الشيء الثاني بصير عند تراكم عند ضد التجمع في المستقبل، يعني انت سامي ابو شحادي رئيس التجمع، هذا رئيس التجمع هيك في الانتخابات القادمة راح يطلبوا شطب التجمع ويقولوا الأول في منه رئيس المؤسس للتجمع مش موجود وكان عنده تهم مشابه، والأخير عنده تهم من النوع وقرار محكمة. فهذا الإشي بضر في التجمع. ثلاث يعني على صعيد شخصي أنت تحكي لإنهاء كل شيء لسامع مش حالي بعرف شيء بيقدر يدخل تل أبيب لما ست قضاء إسرائيليين يهود قولوا عنه إنه هذا دعم حماس في 7 أكتوبر. وآخر شيء ضرب لكل التمثيل العربي.
0: أكد الجيش الإسرائيلي والشباك أنهما حاولا ليلة قبل الماضية اغتيال القيادي في حماس علي العمودي الذي تصفه تقارير إسرائيلية بأنه خليفة يحيى السنوار، وذلك بغارة على مدينة غزة، مشيرين إلى أن نتائجها لا تزال قيد الفحص. وفي سياق متصل أفادت مصادر طبية بمقتل 8 فلسطينيين بينهم 4 نساء في هجمات إسرائيلية على مناطق مختلفة من القطاع يوم أمس. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين خلال اعتداءات نفذها مستوطنون في بلدتي أصرين جنوب نابلس ورنتيس غرب رام الله، تركزت خلال توجه المزارعين إلى أراضيهم لقطف الزيتون. وفي أصرين هجم مستوطنون منازل ومزارعين في المنطقة الغربية من البلدة واعتدوا على عدد من السكان، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود، كما أصيب عدد من أفراد عائلة فلسطينية في اعتداء مماثل في رنتيس. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إصابة جندي وضابط بجروح خطيرة ومتوسطة مساء الجمعة إثر إلقاء قنبلة يدوية بصورة غير سليمة خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان، كما أصيب 8 جنود بجروح طفيفة في حادث تصادم بين مركبتين عسكريتين. ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي أمس تفجيرات ضخمة في بلدة المنصور جنوبية لبنان، تسببت بارتجاجات سمعت في مدينة صور وقرى القضاء، فيما شن الطيران الحربي غارتين على بلدتي بني حيان في قضاء مرج عيون. أعلن النائب العام الإماراتي أن التحقيقات أظهرت أن مساعد الطيار حاول تنفيذ عمل إرهابي بعد مهاجمته قائد طائرة فلاي دبي ومحاولته السيطرة على أجهزة القيادة، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة. وفي إسرائيل أقرت وزارة المواصلات بأن أسماء أفراد طاقم الطائرة لم تنقل إليها مسبقا وأنها تعتمد على شركات الطيران الأجنبية، فيما قالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف إن جهاز الموساد مسؤول عن إجراء الفحوصات المتعلقة برحلات الشركات الأجنبية. وفي السياق قال موسى تركمان وهو شاب من حيفا يعمل في الإمارات لراديو الناس، قال إن الحياة في دبي عادت إلى طبيعتها رغم استمرار التغييرات في جدول الرحلات الجوية.

0: احنا نشوف الاخبار والناس، المولات، المطاعم، الاماكن السياحيه، كل شيء شغال بالكامل بالرغم من الحدث اللي صار. برضه كمان المطار دبي شغال 24 ساعه، ويعني احنا بنشوف المسافرين والسياحه هون طبيعيه تماما. يعني انا بشوف ان عرض الداخل بفوتوا بلاف يعني، وعم بيجونا كمان لسياحه وكمان لتاسيس شركات. ويعني احنا بنشوف كل يوم ناس عم بيسالوا كيف ينقلوا شغل هون، لانه الامان والاستقرار والفرص اللي موجوده بدبي فيش لها بديل بالمنطقه. الناس شغلة في الحادث نفس اليوم، لأنه حدث يعني ممكن يصير مع أي شركة طيران تانية، بس شركة طيران فلاي دبي هي من أأمن شركات عالميا ومستوى عالي، وهذا شغلة ممكن تصير مع أي شركة طيران يعني. فبنفس اليوم انشغلت الناس هون صحيح مزبوط، وكل الأخبار بالعالم حكت عليها، بس بعد الحدث يعني المطارات اشتغلت عادي وما كانش في تأثير كبير على السياح. يعني بشهر 9 كان فيهم من فوق المليون مسافر لسافر عبر المطار.
1: وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل، ويكون الطقس مستقرا إلى جانب فرص لهطول أمطار محلية في بعض المناطق، وفي المساء والليل يميل الطقس إلى البرودة. ختام النشرة، ما الآن أنتم على موعد مع برنامج غرفة الأخبار مع زميل محمد أبو العز محميد. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: تقريبا دقيقة. الحرف، هل تسألتم يوما لماذا نسمي العلامات الصغيرة في اللغة حروفا؟ يرد في معاجم اللغة العربية الحرف بمعنى الطرف أو الحد، فحرف الجبل هو أعلاه وحرف الشيء ناحيته، ومن هنا جاءت التسمية، لأن الحرف في الجملة طرف في المعنى لا يقوم وحده كما يقوم الاسم أو الفعل. وجاء في القرآن الكريم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف أو وجه واحد، فيعبده في الرخاء ويعرض عنه في الشدة. والحرف يعني اللغة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بمعنى 7 وجوه من البيان أو 7 لغات من لغات العرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الاشتقاقات اللغوية المتداولة، وهي التحريف. فتحريف الكلام عن مواضعه يعني تغييره، والحرف إذا مال عن موضعه انحرف المعنى. فالحرف صغير في شكله، عظيم في أثره.
3: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العز محمد.
1: موجة استنكار عارمة بعيد اعتداء الشرطة الإيطالية على راعي الطائفة الأرثوذكسية في يافا. غضب في نوفا جليل في عقاب مسيرة لمستوطنين أمام منازل المواطنين العرب معتبرين إياها تصعيدا غير مألوف في الحيز العام. ومؤتمر طارئ في كفر قرع لبحث سبل مواجهة موجات التحريض والعنصرية ضد الطواقم الطبية العربية. وانطلاق حملة أكتوبر زهرة السنوية للتوعية بسرطان الثدي وأهمية الفحوصات الدورية. هذه عناويننا في غرفة الأخبار لهذا النهار الأحد الرابع من تشرين الأول 2026. المستمعات والمستمعون الأكارم صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم، السلام عليكم. نحن معكم في راديو الناس 103.3 107.8 عبر تطبيقنا، كذلك في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. نرافقكم حتى 11 صباحا من في ملفات وحوارات ومحطات عديدة.

0: إلى ملفنا الأول. ثار اعتداء الشرطة الإسرائيلية على الأب قسطنطين نصار راعي الطائفة الأرثوذكسية في يافا، ومن ثم اقتياده للتحقيق موجة عارمة من الاستنكار والرفض في الأوساط الكنسية والشعبية. وجاء ذلك في ظل حملة استنفار بوليسية واسعة شهدتها أحياء المدينة خلال الأيام الماضية. حضرة الأب قسطنطين نصار ينضم إلينا، مرحبا بك حضرة الأب.
1: صباح الخير إلى صباح الخير جميع المستمعين.
0: الحمد لله على سلامتك أولا.
1: شكرا، الله يسلمك. أشكرك.
0: كاهن رعية الروم الأرثوذكس في يافا، حضرة الأب يعني لو هيك تحكي لنا شو اللي صار، ترتب لنا الأوراق في أعقاب هذا الاعتداء وهذا الغضب كذلك في يافا وفي الأوساط الكنسية والشعبية.
1: راح أحاول قدر الإمكان بشكل سريع ومختصر. فضل. لأن الموضوع جدا كبير.
0: فضل.
1: وفي نوع من الصدمة، لكن سأحاول. يوم الثلاثاء في ساعات المساء كان هناك في وحدات من الشرطة استنفرت في يافا في الشارع الرئيسي، وكان عددها جدا كبير. ترافق هذه الوحدات الشرطة وحدة خاصة من اليسام ووحدة الكلاب بحجة توقيف مركبات، دراجات هوائية وما إلى ذلك، يعني دراجات نارية. بصدق يعني نحن منعاني من هذا الأمر يعني في يافا، لكن الأعداد اللي كانت كبيرة جدا. ومع هذا أنا كنت بالصدفة موجود بأحد المحلات، بطبيعتي أنا يعني بنتقل من مكان إلى آخر هيك نشوف الناس ونقعد معها وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: في الوقت يلي أجت فيه الشرطة وبلش يوقفوا الشباب في الشوارع، وكانت طريقة التوقيف المركبات طريقة استفزازية هيك فيها نوع من العنف. أطلع على الشرطة كيف بتعاملوا مع الأولاد، تعرف من ملامح الوجه والحركات الجسد اللي فيها العنف والتهديد وما إلى ذلك. جلست وحاولت يعني انه اقول ممكن هذه يعني هي تكون المعامله الطبيعيه، يعني اقنع نفسي، بس ما قدرت اقنع نفسي انه هاي معامله طبيعيه طبعا اللي انا شفته. لحد ما اخر حالي كانت انه راحوا لعند واحد شاب واقتدوه، بتعرف اخذوه من الرصيف الثاني، كان واقف مجرد انه واقف مع بسكليته، اخذوه بقميصه ببلوزته وحطوه للرصيف الثاني وحطوه على الارض وضعوه على الارض، وصاروا يصيحوا عليه ويقولوا له انت بتقعد هون بتوقفش غير ما احنا نقول لك، ان احنا هون بنقرر اذا انت تطلع ولا تيجي ولا، بصراخ شديد. وهون المكان رح يتغير، مش رح يضلوا هيك كيف انتم مفكرين. انا كنت قاعد وطبعا يعني ما قدرت اتحمل انه اضلني ساكت، بطبيعتي انه انا يعني كاهن رعية ومسؤول في البلد، انا 21 سنة نصراوي الاصل بس انا هون عايش في البلد اكثر 21 سنة ومعروف والناس بتعرفني وبتقعد معاي وبقعد معاهم وبروح وباجي. فانا توجهت للشرطي بطلب من انه الشرطة اللي كانوا على الشاب وقتها، بقولن يا جماعة مش هيك يعني، هاي الطريقة مرفوضة، يعني تعاملوا معاي بطريقة اكتر حضرية اكتر اديبة. فكنه هاي الجملة البسيطة والمتواضعة والهادية ما ناسبت هون، تركوا الشاب وطلع علي وجحروني فتحوا عيني هون وصاروا يصرخوا علي طريقة جدا همجية، وأنا لابس طبعا لباس الكهنوت يعني الرسمي العادي اللي احنا بنلبسه بشكل يومي.
0: نعم.
1: فصرخ علي بصورة شديدة جدا وفيها تعالي وفيها استفزاز وكلمات روح من هون وإني صرت من هون وإنت ما إلك كنت تدخل وما إلى ذلك. فأنا حريت انضغطت لأن أول مرة يعني حتى بنسمع هاي الكلمات يعني بهاي الطريقة العنيفة،
0: وكمان لأن ردة الفعل مش مناسب إلى الفعل نفسه، بمعنى أنت طلبت الهدوء وطلبت التعامل بحضارة وهدوء وليس أمر آخر. نعم تفضل.
1: تماما يعني، وما قصدي أنه أنا أتدخل بعمل الشرطة كشرطي يعني. فأنا طبعا يعني علي صوتي على الشرطي ووجهت له كلمة تأخذنيش، يعني قلت له انتو هذا الشغل هذا شغل زبالي، انتو ناس هذا انتو زبالي بهذا الشغل، قال احنا زبالي. قلت طبعا يعني هذا الشغل مرفوض وهي طريقة المعاملة مرفوضة، فإذ بزدت الشاب من ايد هون وبنطه على

0: أي تقول أبصر شو أنا ومين أنا وشو عامل أنا، وبلشوا يدفشوا فيني أجوا، وبتعرف مني واحد بسند الآخر يعني. فوضعوا الكلبشات بإيدي وجروني على السيارة الخاصة وزدتوني بالسيارة وخلعوا الثوب الكهنوت مني بحجة تفتيش جيابي. ووجه إلى أي شرطي نفسه هذا الشرطي كلمات قاسية جدا، قاسية يعني لا أستطيع أن أتكلم فيها على بشكل مباشر،
1: ولكن يعني اسمح لي أسألك، هل تعتبرها اعتداء ذا دلالة دينية عنصرية؟
0: كلمات فيها إيحاءات جنسية، كلمات عنيفة يعني علي، على شخصي، على كهنوتي، على عيلتي، على الكنيسة وعلى همه، يعني اعتداء كامل عنيف بالكلام بالجنس بإيش بدك. وهناك طبعا صار في التجمهر، الناس صارت تيجي ولا تسرعتوا بالشوارع، خافوا، صار في يعني حركة مش مزبوطة، فهجموا وحدة، طلعوا وحدة كلاب الكيناين، كلاب الخاصة على الناس. يعني تقول احنا ابصر وين موجودين، ابصر وين احنا، اقتدوني للمحطة. طبعا لما شافوا انه في ضغط ناس قرروا انه يعني طلعوا بسرعة، وجهوني للمركز بيافا، وهناك طبعا اخذوني على حمامات خلفية وجردوني من كل ملابسي، كل ملابسي.
1: هل يعني هل خلال هذا الاحتجاز كان في شبهات واضحة عرضها عليك المحقق رسمية لتبرير هذا الاحتجاز، خصوصا أنه بعد ذلك حضرتك أطلقت من دون استدعاء لاحق أو إعلان مخالف منسوب إليك؟
0: لا أبدا، حتى التحقيق كان كالتحقيق عام مش تحت إنذار، يعني جاهن أوامر من فوق.
1: يعني شو كانت طبيعة الأسئلة حضرت الأب؟
0: هو بيقول الشرطي بيقول حجة الاعتقال أنه أنا عرقلت عمل الشرطة. هاي هي الحجة، هاي هي التهمة تبعتهم. كيف لما رحت على التحقيق هناك وكانوا هني ناويين عندي النوايا الظاهر انه يبيتوني هناك، يعني كانت نواياهم لحتى عملوا هذا التفتيش الكامل الغريب. ولما وصلت هناك على المحطة وشافوني المحققين اللي بيعرفوني، الشرطة اللي بتعرفني، يعني انا معروف بالبلد، فالدغري قالوا يعني ايش هالخطا هذا، ما هذا كيف صار مع هذا الخوري، يعني بالذات في كل اصفاد عنه، وتعال ابونا اقعد وهي قهوه وابونا روق وايش بدك تني. وتم اخلائي يعني على تحقيق عام يعني من الشرطه، ورحت للمستشفى لاني انا اعاني يعني لحد اليوم كدمات في اليدين، في الايدين، من كل ازرقاق كل ايدين من التدافع. يعني حتى انا يعني استغربت، انا ما منعت حتى انه ما كان في ممانعه مني، هجموا علي بطريقه ودفشوني واستعملوا معي طريقه غريبه عنيفه.
1: كان في احداث مشابهه مع حضرتك في السابق في هذا السياق
0: أبداً.
1: اللي
0: ابدا هذه
1: المره الاولى،
0: هذه اول مره يعني بصير معي هيك شيء.
1: طب في أدلة جمعت حتى الآن من تقارير طبية، تصوير، شهادات لضمان أنه ما تنتهي هاي القضية باعتذار عام أو بادعاء أنه الروايات متناقضة، وخصوصا أنه يعني حتى الآن لا بيان من الشرطة يوضح طبيعة ما جرى. كان هناك حديث عن طبيعة الذي كان في يافا نفسه، بمعنى كل موضوع وجود الشرطة بداعي منع العنف أو تحرير مخالفات، مصادرة مركبات، هكذا. الشرطة قالت أن العملية العامة، أتحدث عن ما حضرت به حضرة الأب، استهدفت جرائم مخدرات وعنف ومخالفات مرورية، لكن بيانها المنشور عن العملية لا يتطرق إلى واقعة حضرتكم.
0: إني طلب بالنسبة وليش للصور والأشعة كما إلى ذلك موجودة، يعني هاي المواد موجودة. بالنسبة للشرطة إني طبعا تعرف يعني ما بيقدروش يقولوا أنه يعني الخوري مظلوم وما إلى ذلك، يعني دولة يعني جماعة بيقطعوا بعض كيف بيقولوا، بيدعموا بعض، ما مش هذا بطبيعة الحال معروف. بس هي الشرطة يعني بتقول انه الخوري اتدخل بعمل الشرطة، والخوري شهر على الشرطة، زدت له الكلمة هاي وهذا الشيء جراحه، يعني في متيف والداية، يعني عندها اعذارها الشرطة اللي هي بتقولها وبتحكي فيها.
1: السؤال اذا كان هذا مسوغ للاعتقال وتعامل عنيف بهذه الطريقة وألفاظ نابعة.

0: من البلد
1: نعم.
0: يعني تواصل معي نعم، لكن البلدية كبلدية لا. فإحنا رايحين على طريقين، اقترح الأستاذ بسيم عصفور هو رئيس المجلس الملي مشكور أنه أجا مبارح وجاب معه وفد يعني أجوا من الناصر وكل الاحترام لإلهن. فكان في اقتراح أنه يكون في وقفة تضامنية مظاهرة مش بس تكون محلية إنما إقليمية يعني من كل المناطق، لأن هذا الإشي يعني بيأذي مش بس الكاهن أبونا قسطنطين نفسه إنما الكهنوت والكنيسة وحتى كل إنسان بدعي للسلام وبدعي للإنسانية. هذا من شق إحنا هلأ بدنا نبلش نفحص ونرتب الأمور. الشق الثاني طبعا الشق القانوني، احنا هلا عم ندرس الموضوع مع طاقم من المحاميين. وطبعا راح تكون في يعني اجراءات قانونيه، في شكوى معين راح تتقدم، مش راح يعني نسكت على هذا الموضوع ابدا ابدا.
1: بدي اشكرك حضره الاب قسطنطين نصار كاهن رعيه الروم الارثوذكس في يافا، الحمد لله على سلامتك. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: الى اللقاء. استاذ كمال غبري مستشار رئيس بلديه تل ابيب يافا، مرحبا بك، صباح الخير.
2: امين، صباح الخير.
1: ماذا فعلت بلدية تل أبيب يافا منذ تلقيها المعلومات عن توقيف الأب بعيدا عن اتصالات التضامن أو الاستنكار، والتي يعني قال حضرة الأب أنه حتى الآن بلدية تل أبيب يافا بشكل رسمي لم تتواصل معه؟
2: أنا كتير مبسوط أنه الأب بيشوف في أول إشي واحد اللي عايش هو يفاوي بكل معنى الكلمة. مثلا طبعا امبارح كنت موجود بالجلسة هاي وأنا كنت موجود هذا كوني مستشار رئيس البلدية، بس مبسوط كتير انه ابونا بشوف فيه بس واحد اللي عايش بيعرف او فيش مستشار رئيس البلدية، هذا اشي كتير بيشرفني. الشغلة التانية انه البلدية بالاخر هي بيش جزء من الحدث اللي صار مع ابونا، وانا مجبور اقول لك انه انا ما سمعت بالخبر هذا يوم الثلاثة، كنت موجود بالمكتب بالشغل لساعة كتير متأخرة، وصلني على مجموعة الواتساب انه الاب قسطنطين اعتقل، وانا كنت متأكد انه هذا فيك نيوز، نوع من كمان رسالة لي كاذبة يعني. رفع التلفون لمدير مكملة يافا، هي عبارة نوع من بلدية يافا، يافا فيش بلدية مفردة بس نوعا ما يعني من بلدية يافا. رفعت اتصال للمدير المكملة بقول له في خبر عماله بنشر بالبلد هيك وهيك، الأب قسطنطين الشرطة اعتقلت، وبقول لي حكي مزبوط، وأنا كنت باتصال يعني هو كان باتصال مع قائد الشرطة لمحطة يافا وطلب إنه بإصراح الأب. طبعا الشرطة عندها بتحكي شغلات غير عن اللي سمعناها، وأنا بتبنى إيش محاكى أبونا طبعا، إنه الشرطة بتحكي على شغلات غير اللي صارت من قبل الأب، وأنا بفكر من اجتماع اللي كان أمس اجتماع كتير كتير مهم.
1: شو الرواية اللي وصلتكم من الشرطة أستاذ كمال؟
2: إنه الأب يعني طبعا، وأنا يعني قبل ما أسمع من أبونا امبارح الحدث اللي صار يعني أنا أحكي مع المدير المكمل ليه، فقلت له أنا بتخيل زي ما بعرف الأب قسطنطين بحب يقعد بالشارع الرئيسي في عنا مقهى في عدة محلات، بشوفه تقريبا يوم آه يوم لا، بحب يقعد شوف الناس تختلط مع الناس. قلت له بتخيل هو كان قاعد غاد، ونحكي مع المدير المكمل ليافا وشاف شغلة اللي هي يمكن من الشرطة شوي كانت مرأة تحدودها يعني، وتدخل هيك توقعت السبب ما أسمعه مبارح يعني. قلت له اتدخل وتصور من المنطلق هذا صار إيش مصار، وهذا عن جد اللي صار يعني. بس إنه الشرطة بتقول إنه لما الأب أجا كمان إنه يعني ما حكاش بس بطريقة منيحة معهم، كمان تهجم عليهم كمان دور. أنا بتبنى إيش حكى
1: طبعا يعني حضرة الأب أوضح إنه في بداية الأمر تحدث إليهم بضرورة التعامل بهدوء وبشكل لائق مع الشبان، وبعد أن حاولوا منعه من الاقتراب وقالوا له يعني بصريح العبارة، هو قالها لحضرة الأب، قال روح من هون انصرف من هون، هذا ما قالوه له، وبعد ذلك هو رد عليهم. طبعا احنا هنا للتوضيح، أنا ما نعم
2: طبعا انا ما كنتش غادي الشرطه تحكي على اشياء غير ان حكت من قبل الاب قسطنطين، بس طبعا بدنا ايش حكى الاب قسطنطين. وانا فكر انه مجتمعنا اليوم موجود بعدم ثقه مع الشرطه، وفكر انه كان في امكانيه وفرصه للشرطه تورجي انه شوي اذا تحترمش اهل البلد تحترم على القليل رجال الدين يعني. الاب قسطنطين موجود كل الوقت مع الباس ديني، ما فيش شك انه كان في رجل دين هنا موجود يبقى للشرطة، وكان من المفروض يعني شوي تعطي احترامه.

0: تشوف رجل دين تحكي معه بطريقة كتير محترمة حتى إذا تمنع إنه يتدخل بالحدث اللي صار. بس إحنا شايفين الأمور بتسرش بهاي الطريقة. يعني رجل دين الموجود غاضي يعني لازم يكون كان حساسية مضاعفة. يعني الشرطة لازم تحافظ على النظام, إحنا موافقين على هذا الشغلة, بس كمان لازم تحافظ على كرامة الإنسان. وإحنا شايفين إنه الشرطة نوعا ما بتشوفش فينا مواطنين العايشين هنا. يعني مرة كانوا يقولوا إنه الشرطة بخدمة الشعب, اليوم الشرطة مبين أو مش مبين إنه بخدمة جزء من الشعب. يعني كونك إنه أنت عربي اليوم الصراع مع الشرطة بيكون أسرع. يعني مزبوط إنه أسبوع اللي مرة شفنا الحدث هذا مع الأب كوستانتين, بس بالماضي أنا بتذكر كمان مديرية مدارس اللي وصلت على مخاصيم مخلصت مع كلبشات وباعتقال بالشرطة
1: وغيره. طبعا رجال دين مسلمين ومسيحيين ورجال تربية وتعليم, هذا صحيح. أستاذ كمال, حضرتك ذكرت في البداية أن الشرطة ليست تابعة للبلدية وهذا صحيح, ولكن يعني بالمقابل هل ستطالبون كبلدية بمراجعة رسمية موثقة تعرض نتائجها البلدية طبعا على السكان, خصوصا في ظل هذه الروايات المتناقضة التي تحدثت عنها أستاذ كمال؟
0: أنا امبارح كنت باتصال مع رئيس البلدية عشان أخبره على الاجتماع, كان على الشغلات اللي كانت بالاجتماع. وأنا متأكد إنه زي ما كل اللي كان امبارح بالاجتماع كان البلدية رح تطلب بفحص الأمور هاي بطريقة شفافة وجدية. أفكر إنه مهم الكل يعرف إيش كان بالحدث هذا بغض النظر, ومهم كتير إنه أبونا كان موجود بالشغلة هاي. بس إحنا منطلبش بحصانة لرجال دين, يعني بالآخر إحنا منطلب من الشرطة تشوف فينا مواطنين اللي عايشين داخل يافا. إحنا مش ضد البلد ومش ضد الدولة, ومنفعش كل مخصوم أو كل حاجز اللي هو موجود داخل يافا نلاقي حالنا إنه بغض النظر إذا خورة أو مدير مدرسة نلاقي حاله بمحطة الشرطة.
1: بدي أشكر جزيل الشكر أستاذ كمال غبري مستشار رئيس بلدية تل أبيب يافا على هذا الحديث, شكرا جزيلا.
0: شكرا,
1: سنتابع بطبيعة الحال في هذه القضية. نخرج إلى فاصل إعلاني ونعود لمتابعة غرفة الأخبار.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات, تعليم مجاني, سفر مجاني, وبالتخرج شهادتين, شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين, طرعان, المشهد, مجد كروم, كسرى سميع, كفر ياسيف, أبو سنان, شفعامر, كسال, وأم الفحم.
3: الإنفلونزا مش بسيطة, بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة, نفحص توفر التطعيمات, نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات, مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفعامر, مكاتب خاصة, غرف جلسات متطورة, قاعات مؤتمرات, مطبخ مجهز, انترنت سريع, وموقف مجاني, بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفعامر, عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو, في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة, يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: 33 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. ما زلنا كذلك نتابع الحريق ومستجدات هذا الحريق الكبير المندلع قرب قرية عصفيا في الكرمل. كنا قد تحدثنا إلى سيد كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ، نستمع إلى جزء مما قال.
1: نحن نتحدث عن حريق كبير كان امبارح، أكثر من 20 طاقم عمل في المكان، كتلة من النار حتى أيضا ساعات الليل. كان هنالك أيضا جهات أخرى ساهمت في العمل على إخماد الحريق، ولكن للأسف لم يتم إخماد الحريق، أنا أقولها بصراحة هذه اللحظة. وبقي 13 طاقم خلال ساعات الليل للعمل المتواصل حتى هذه الساعة من أجل إخماد الحريق. نحن نتحدث عن مكب نفايات مع ترخيص أو بدون ترخيص، هذا سؤال مهم جدا. والأكثر من ذلك أن كتلة نيران أدت إلى الكثير من الدخان الكثيف اللي انتشر في المنطقة. طلبنا من كل الأحياء المحيطة والأماكن المحيطة بهذا الحريق الالتزام والبقاء حتى إغلاق النوافذ في مثل هذه الحالة. الشوارع مفتوحة في هذه اللحظة، ولكن للأسف لا يزال الدخان الكثيف في المكان.
0: إذن كان هذا حديث كاي ظاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي حول هذا الحريق في منطقة عصفيا. سنتابع بطبيعة الحال في هذا السياق. إلى ملفنا التالي، إلى نوف جليل. أثارت مسيرة مستوطنين أمام منازل مواطنين عرب في المدينة موجة غضب واستهجان بين السكان، بعدما بدت المشاهد الدخيلة على المدينة التي يقطنها آلاف المواطنين العرب بمثابة تصعيد غير مألوف في الحيز العام. أستاذ عبد شتاوي، مرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح النور. عبد الرازق الشتاوي.
0: عبد الرازق الشتاوي، سكرتير القائمة المشتركة في نوفا جليل. شو اللي صار أستاذ عبد تحديدا؟
2: أولا صباح الخير إلى كل جميع المستمعين والمستمعات.
0: صباح الخير أستاذ.
2: الموضوع المضبوط، أنا زي لك الناس، أنا شفته على التواصل، ما شفتوش نظريا يعني. أما الموضوع مفهوم يعني، دول الجماعة مش راح يهدوا، فبكل فترة السابقة لنا السيرة تريد وعنده نفس الموضوع، ولكن لم يدوم بقائهم أكثر من ساعة. هاي المرة أجوا وبدوا يعملوا طقوسهم ورقصاتهم في حي اسمه هاريولا، حي اللي هو مكتظ بالسكان العرب، وهاي مفهومة يعني. شو هالتوقيت هذا؟ مفهومة انه ارسلوا مشان دعاية انتخابية لزعيمهم من جهة، ومن جهة تانية استفزاز الجماهير العربية. وكتير منيح انه جمهورنا العربي وسكاننا لم ينجروا ورائهم.
0: في يعني حسب ما سمعت من الناس أستاذ عبد الرازق شتاوي، كان في شعارات هتافات رموز رفعت جعلت السكان يرون في الحدث تهديد مش مجرد ممارسة لحرية التظاهر والمسير.
2: هو بالأساس يعني إن رفعوا أعلام وكذا، ولكن مثل ما حكيت نعم، هي قصة تهديد للسكان العرب في البلدات المختلطة، وهي خطتهم الجديدة إنه يتظاهروا في البلدات المختلطة حتى يأججروا الناس ضد المواطنين العرب.
0: طيب كان في يعني محاولات للسكان الغاضبين إذا هذه المسيرة التواصل مع الشرطة مثلا خصوصا لمن اعترض على هذه المسيرة ولا ما كان؟
2: الإشي صار شغلي أنا أقول لك مفاجأة، والشرطة كانت واقفة في الموقع ولم تحرك ساكن، مع أنه في كان شاب هناك وكل الشرطة انظر مسكر لي الشوارع، الشرطة ما رد عليه.

0: يعني اللي بدك تتوجه.
1: طيب يعني الآن في تواصل مع البلدية على سبيل المثال في هذا السياق حتى؟
0: نعم بتصور أنه نعم رفاقنا في أعضاء البلدية تواصلوا مع رئيس البلدية وكذا، ورئيس البلدية أظن جاوب بصورة يعني جيدة بأنه طلب من الشرطة أنه يعني يخلوهن بأسرع وقت.
1: طيب الآن أنتم
0: من الموضوع أنا.
1: نعم أنتم الآن كقيادات عربية في نوفا جليل، ما الذي توصون به الأهالي حال تكرر هذا الموضوع مرة أخرى؟
0: إحنا دائما بالنسبة لنا في نوفا جليل إحنا منآمن بالشراكة ومنآمن بأنه نكون مواطنين ملتزمين، مواطنيننا كتير ملتزمين بما تقرره القائمة المشتركة المحلية ويتجاوبون معنا تجاوبا رائعا.
1: طب يعني مهم جدا، بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الرازق الشتاوي سكرتير القائمة المشتركة في نوفا جليل، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
1: شكرا لحضرتك.
0: شكرا لك.
1: دكتور شكري عواودي صباح الخير.
2: صباح الخير محمد لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: أهلا بك نائب رئيس بلدية نوفا جليل عن القائمة المشتركة. تلقت البلدية وأجهزتها إخطار مسبق بهذه المسيرة وبمسارها؟
2: على حد علمنا لا، أو إذا كانت هناك قنوات لا نعرف فيها فهذا ممكن أيضا، لأنه فيما يحدث في الدولة ككل وفي نوفا جليل كجزء من المدن المختلطة قد يكون هناك أمور مريبة وأمور تسير تحت الطاولة نحو انتخابات 27 عشر.
1: يعني ما في جهة رسمية وافقت على مرورها بمحاذاة البيوت العربي؟
2: أنا أقول لك أن نحن 4 أعضاء البلدية بتواصل دائم، لم تصلنا أي معلومة حول هذه المسيرة. هذه مسيرة مرفوضة ومستهجنة وعلى البلدية أن تدينها، والأنكى من ذلك أنها تحظى بدعم وتغطية وحماية الشرطة وتفتح لهم، تغلق أحد مسارات شارع مركزي في جبل سيخ في هاريونا، وفي حين لو تم ذلك من قبل مواطنين العرب لاعتقل كلهم.
1: طب في موقف رسمي من رئيس البلدية تجاه الحدث؟
2: أرسلنا له منذ الصباح، تواصلنا برسائل، حتى الآن هناك هو موجود في اجتماع، لم نتلقى رد، ولكن هذه المسيرة هناك يجب التفريق بين أخي محمد ولكي أضع الأمور في نصابها، بين مناسبات عيد العرش ما يسموه عيد السكوت التي توجد فيها ما نسمها كفوت أو دورات توراتية يقوم بها كل عام، وهناك لا نتدخل لأن هذا يقوم بها كناس يؤمنون بعيد العرش وما حوله، ولكن هذه المسيرة هذا العام وهم أقل من 50 شخص، لذلك قد يكون أنهم ليسوا بحاجة لتجمعهم لتصريح شرطوي، لأن أقل من 50 لا توجد هناك حاجة، ولكن عندما نرى دوريات الشرطة تغلق شارع وتحميهم و تغطي هذه المسيرة هذا أمر مريب، وهذه شرطة بنغفير، وما يحدث في هنا في هذه المدينة هو الميكرو مما يحدث في الماكرو أي في الدولة ككل.
1: أستاذ عبد الرازق الشتاوي قبل قليل أشاد بموقف الأهل اللي ما استفزتهم هذه المشاهد، بمعنى ما اعترضوا ما صار إشكاليات هناك، وهنا بدي أسألك يعني هل تضمنون في حال تكرار مثل هكذا مسيرات استفزازية واضحة الأهداف واضحة المعالم أنه ما يكون في هناك احتكاك؟ يعني فهل البلدية على وعي بأنه ممكن يكون في أمور قد تكون نتائجها لا تحمد عقباها سيد دكتور ريش؟
2: أولا محمد الوضع في الدولة هو وضع قابل للانفجار في كل لحظة وفي كل مكان، وخاصة في المدن المختلطة، والمدن المختلطة هي الهدف لحملة سموتريتش وبنغفير، وكما صرحوا في عدة أماكن وفي عدة وسائل إعلامية بدءا من تهويد الجليل والبؤر الاستيطانية وصولا إلى الوجود العربي في المدن المختلطة. ردنا يجب أن يكون رد عقلاني، رد ملتزم، وأنا تحديدا في مدينة نوفا جليل وفي حي هاريونا أو ما نسميه جبل سيخ يسكن 40% منه مواطنين عرب، هم بالأساس أزواج شابة وهم بالأساس قوى أكاديمية نعتز بها، ولذلك لن يجرون إلى مناوشات وإلى

0: شبكات جانبية، وهذا يجب أن يكون محفزا لنا جميعا ولسكان هذه المدينة تحديدا للخروج بجماهيرهم يوم 27/10 لقلب الواقع القطري والواقع المحلي أيضا. ونحن لنا كثير مما سنقوله على صعيد البلدية وعلى صعيد سكوت رئيس البلدية حتى الآن وإدارة البلدية على هذا ما حدث، لأنهم مطالبون. نحن الآن سنتوجه قضائيا وبرسالة حادة إلى هذا الموضوع لكي لا تتكرر هذه الأمور. هذه المسيرات الاستيطانية للنواة التوراتية مرفوضة جملة وتفصيلا، ولن نقبل بها أبدا.
1: هل تتوقع توافقا مع هذا الرأي دكتور شكري كذلك لدى الشارع اليهودي في نوفا جليل؟
0: أخي محمد، يعني طلع أنا ذكرت لك على 50 مشارك، وفي الهكفوت اللي كانوا مسوينها في منطقة راسكو ترى الجمهور المتدين، لا ترى الجمهور الروسي ولا الجمهور الألماني الذين يشكلون الأغلبية، أي أن من يشارك في هذه المسيرات هم الأقلية من الشعب اليهودي. وكمان مرة بقول يجب التفريق بين حقهم بالاحتفال بأعيادهم الدينية وبين المسيرات الاستفزازية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، رئيس البلدية كرئيس عنقود الجليل في السلطات المحلية وقع في راديو الناس، متأسف، راديو الشمس قبل يومين وثيقة شرف مع رؤساء مجالس محلية. قبل أن نوقع على وثيقة شرف من أجل أن تصير الانتخابات بشكل هادئ وبشكل جيد بين كافة قطاعات السكان عربا ويهودا، يجب خلق سلام داخلي في داخل مدينته، ويجب عليه لجم هؤلاء الزعران، هؤلاء القطعان المستوطنين، وهم بالأساس الذين جاءوا من ما يسمى مفوني جوش كتيف ومن مناطق استيطانية جلبوا إلى هنا. لماذا لا نرى الحريديم يعملون هذا الشغلات؟ يعني في هاريو ناجيمل في أن حي كامل، هو حي لليهود المتزمتين اللي بيلبسوا أسود يعني. فلم نرى أنهم يشاركون في ذلك، ومن يشارك هم من جماعة سموتريتش وبنغفير، ولهم تمثيلهم في البلدية، هم مثلين بعضو واحد من قبل.
1: واضح التوقيت كمان قبل،
0: لكن هذا التوقيت قبل الانتخابات ثلاثة أسابيع له دلالاته، ولكن ردنا سيكون حاسما. ومن هنا أدعو جميع السكان العرب في المدينة الخروج ودعم المشتركة من أجل خلق واقع قطري أفضل وقلب. وأنا أقول لك يا محمد أن عندما ستتغير وستتغير المعادلة القطرية، سترى الكثيرين من القيمين على البلدية وحتى من الرئيس وصولا إلى الباقين يغيروا جلدهم ويصير يمشوا مع الحكومة الجديدة. هذا للأسف، هذه المعادلة نراها كل يوم مع تغييرات الحكم المركزي. ونحن مطالبون، وهذا نداء إلى الجميع، اخرجوا بجماهيركم يوم 27/10 لإحداث التغيير المنشود.
1: دكتور شكري عودي، نائب رئيس بلدية نوفا جليل عن القائمة المشتركة، أريد أن أشكرك جزيل الشكر. نحن سنتابع هذا الموضوع وسنرى إلى متى سيلتزم رئيس البلدية الصمت هي لهذا الموضوع. شكرا جزيلا لك. شكرا دكتور شكري عودي. الشكر موصول كذلك للأستاذ عبد الرزق شتاوي سكرتير القائمة المشتركة في نوفا جليل الذي تحدثنا إليه في هذا السياق قبل ذلك. فاصل ونعود للمتابعة.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: في فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل؟

0: 49 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. قد يكون موضوع طائرة فلاي دبي وكل هذه السيناريوهات التي طرحت خلال الأسبوع الأخير قد أصبحت من ورائنا، ولكن ثمة أسئلة ما زالت مفتوحة حتى الآن حول تبعات ونتائج وإرهاصات لربما هذه القضية في مستقبل العلاقات ما بين الإمارات وإسرائيل، وكذلك كل ما يتعلق بالأمن الذي تسعى إليه وتسعى لتحقيقه كذلك إسرائيل، خصوصا في كل موضوع الطيران وحوادث من هذا القبيل، في ظل كذلك تحذيرات متكررة يطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبيل هذه الانتخابات. لربما نربط بين هذه الملفات مع الزميلة شيرين يونس. مرحبا. مرحبا شيرين.
1: صباح الخير محمد. أهلا.
0: فلاي دبي صارت من ورانا للقضية ولا بعد؟
1: يعني ليس بعد، لأنه لا تزال التحقيقات مستمرة في دبي، وكذلك في الجانب الإسرائيلي يحاولون تقصي حقيقة ما جرى، وهناك أسئلة كثيرة بعد كل المشاهد التي رأيناها والاحتفال نوعا ما بشجاعة الركاب الإسرائيليين من جانب الحكومة ورئيس الحكومة. الآن هناك أسئلة تطرح في الجانب الإسرائيلي حتى أكثر، يعني في دبي مسؤولون عن التحقيق الرسمي، ولكن في إسرائيل أيضا أنه يقولون بغض النظر عن نتائج هذا التحقيق هناك تساؤلات كان يجب على الجهات الأمنية وال يعني السياسية الإسرائيلية لدى إبرام الصفقة مع فلاي دبي أن تتنبه لها، ويعني أسئلة ليس عليها إجابات بعد اللي تتعلق بمسألة الأمن والأمان الطواقم، خاصة أنه في حديث عن أنه هذا مساعد الطيار العماني كان وصل إلى في رحلات سابقة إلى يعني تل أبيب، وكذلك يعني الأسئلة المتعلقة لماذا فلاي دبي لم تطلع على سجله إذا كانت عمان كانت يعني قد تجنبت أو رفضت توظيفه في شركاتها، وكذلك المغرب ماذا عن الجانب الإسرائيلي خاصة أنه وصلت القائمة كاملة. يعني في حديث اليوم في الإعلام الإسرائيلي أنه خلافا لما قيل في الدقائق والساعات الأولى أنه قائمة الركاب المسافرين وكذلك الطاقم كانت موجودة لدى الأمن الإسرائيلي قبل إقلاع الطائرة، فبالتالي لماذا لم تفحص، وهل يعقل أنه في عام 2026 بوجود اتفاقيات انه ما في فحص وتدقيق يعني حقيقة طبيعة من على متن هذه الطائرة؟
0: سؤال هذه الأسئلة شيرين هل ستغير من المعايير المتخذة في كل موضوع الطيران في المطارات المختلفة حول العالم بما يتعلق بالطائرات المتجهة الى اسرائيل؟
1: اعتقد بشكل او باخر بالمدى البعيد نعم، بالمدى القريب التأثير سيكون تحديدا بالطائرات المتجهة من الإمارات إلى إسرائيل والعكس، التعامل مع فلاي دبي وغيرها. ولا تنسى أنه فلاي دبي شركة اللي أقيمت أظن بال 2008-2009 مملوكة لحكومة دبي، يعني لإمارة دبي، ليست طيران الإمارات عمليا،
0: يتابع على طيران الإمارات وكأنه
1: تابعة فرع، ولكن فرع، وعادة في نوع من الاستقلالية للإمارات لكل إمارة، فبالتالي يمكن يكون لذلك تأثير في أيضا سألتني عن التأثير يعني ربما السياسي وما إلى ذلك بوطئة هذا التأثير بين يعني الحكومتين خلينا نقول، ولكن حتى

0: التداعيات الأساسية لم تظهر، لأنه كل ما زادت الانتقادات أيضا هنا للإمارات أيضا قد تزداد حدة التوتر، لأنه الإمارات تتعامل بحساسية مع مثل هذه الأمور.
1: بنفعش ننهي بدون ما أسألك، إلى أي مدى يحاول نتنياهو أن يستغل هذا الموضوع لصالحه قبل الانتخابات؟
0: الصور أظهرت يعني بشكل واضح أنه
1: صور الفيديوهات والأحضان
0: والإمارات أيضا يقولون أنه نتنياهو، يعني اليوم أيضا ينشر في وسائل الإعلام أنه مصادر إمارات تقول أنه نتنياهو والحكومة الإسرائيلية استغلت هذه الحادثة لأغراض سياسية. لا تنسى أنه كل ما جرى يأتي على يعني بعد يومين من زيارة نتنياهو للإمارات والحديث في كل القضايا.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر شيرين يونس.
0: شكرا جزيلا
1: الزميلة شيرين يونس، دائما متعبينك معنا بعد ساعتين بهذا النهار مع الزميل فراس خطيب. شكرا. طيب، يعني بعض الأنغام الموسيقية، ومن ثم نصل إلى ختام الساعة الأولى. نلتقي بعدها زميلة رجاء كنعاني في موجز لهام الأنباء، ونعود لمتابعة الساعة الثانية من غرفة الأخبار.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجد الشمس.
2: صباح الخير للبعنة الخضراء.
3: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
4: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
7: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من

0: خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، إكسال وأم الفحم.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال سيدة من مدينة باقة الغربية للاشتباه بتقديمها بلاغا كاذبا بشأن زوجها، زعمت فيها أنه هددها وأنه ينوي تنفيذ عملية. ومع تقدم التحقيق قالت الشرطة أنه تبين وجود خلاف عائلي بين الزوجين على خلفية إجراءات طلاق، وأن الفحوص التي أجرتها استبعدت وجود نية لدى الزوج لتنفيذ عمل على خلفية أمنية. أصيب رجل يبلغ نحو 60 عاما بجروح متوسطة صباح اليوم إثر تعرضه لجريمة عنف في مدينة سخنين. وأفاد طاقم نجمة داود الحمراء بأن بلاغا حول إصابة الرجل وصل إلى مركز الطوارئ، وهرعت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب الذي كان يعاني من إصابة نافذة قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، حيث وصفت حالته بالمتوسطة. يواصل 13 طاقم إطفاء وإنقاذ منذ ساعات الليل العمل على إخماد الحريق الكبير في مكب للنفايات في بلدة عسفية بالتعاون مع طواقم محلية وجهات أخرى. وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن دخانا كثيفا لا يزال ينتشر في المنطقة المحيطة بموقع الحريق. في حديثه لراديو ناس قال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ كايد ظاهر أن الطواقم لا زالت تعمل في المنطقة داعيا السكان في الأحياء المجاورة بالبقاء داخل المنازل وعدم الخروج بسبب كثافة الدخان.
1: نحن نتحدث عن مكب نفايات مع ترخيص أو بدون ترخيص، هذا سؤال مهم جدا. والأكثر من ذلك أن كتلة نيران أدت إلى الكثير من الدخان الكثيف اللي انتشر في المنطقة. طلبنا من كل الأحياء المحيطة والأماكن المحيطة بهذا الحريق الالتزام والبقاء حتى إغلاق النوافذ في مثل هذه الحالة. الشوارع مفتوحة في هذه اللحظة، ولكن للأسف لا يزال الدخان الكثيف في المكان.
0: قال المرشح في التجمع الوطني الديمقراطي بكر عواودي أن قرار انسحاب سامي أبو شحادي من الترشح في القائمة المشتركة جاء بعد إعلان رئيس المحكمة أنها سيصدر قرارا مفصلا مع التعليلات القضائية في حال استمرار أبو شحادي بالترشح. في حديثه لراديو الناس قال عواودي أن القرار كان جماعيا وجاء بعد مداولات ومشاورات واسعة، مضيفا أن سامي انسحب من القائمة لكنه سيواصل مهامه الحزبية في التجمع ودعم القائمة المشتركة في الانتخابات القادمة.
2: بعد القرار مباشرة عقدنا المكتب السياسي ودعونا عدة مختصين قانونيين في القضاء الدستوري واستمعنا إليهم جميعا، وجميعهم أشاروا ووضحوا ما معنى قرار مفصل. أن يحصل إيتمر بن جفير على قرار من هذا كان سيعني الكثير حول سامي شخصيا، حول مشروع التجمع وحزبه ومؤسساته، وحول أفق العمل السياسي. وهنا نحن توجهنا بمسؤولية كبيرة وهو قرار جماعي وليس قرار سامي أبو شحادي وحده.
0: في السياق قال مدير عام مركز عدالة الحقوق

0: الحقوقي دكتور حسن جابرين لراديو الناس إن الانسحاب جاء لمنع صدور قرار يمكن أن يمس بسامي أبو شحادي بشكل شخصي أو فرص التجمع الوطني الديمقراطي.
1: لو كان قرار في هذا الموضوع معنى ذلك أنه قرار ست قضاء على الأقل يكتبوا 600 صفحة أنه سامي أبو شحادي تميح بمعضاء مزيان شيل إرجون ترور نجد بنات إسرائيل بعيد من الحمق. هاي 600 صفحة هي فتح إجراء جنائي, ويمكن إجراء جنائي مش بس مفقا لقانون منع الإرهاب اللي محتمل برضو تهم ثانية صعبة جدا. الشيء الثاني بصير عند تراكم عند ضد التجمع في المستقبل. يعني أنت سامي أبو شحادي رئيس التجمع, هذا رئيس التجمع حيك في الانتخابات القادمة راح يطلبوا شطب التجمع ويقولوا الأول في منه رئيس المؤسس للتجمع مش موجود وكان عنده تهم مشابه, والأخير عنده تهم من النوع وقرار محكمة. فهذا الإشي بضر في التجمع. ثلاث يعني على صعيد شخصي أنت تحكي لإنهاء كل شيء لسامي أبو شحادي, بعرف شي ده بيقدر يدخل تل أبيب لما ست قضاء إسرائيليين يهود يقولوا عنه أنه هذا دعم حماس في 7 أكتوبر. وآخر شيء ضرب لكل التمثيل العربي.
0: أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين خلال اعتداءات نفذها مستوطنون في بلدتي أصرين جنوب نابلس ورنتيس غرب رام الله تركزت خلال توجه المزارعين إلى أراضيهم لقطف الزيتون. في أصرين هاجم مستوطنون منازل ومزارعين في المنطقة الغربية من البلدة واعتدوا على عدد من السكان ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود, كما أصيب عدد من أفراد عائلة فلسطينية في اعتداء مماثل في رنتيس. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إصابة جندي وضابط بجروح خطيرة ومتوسطة مساء الجمعة إثر إلقاء قنبلة يدوية بصورة غير سليمة خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان, كما أصيب 8 جنود بجروح طفيفة في حادث تصادم بين مركبتين عسكريتين. ميدانيا نفذ الجيش الإسرائيلي أمس تفجيرات ضخمة في بلدة المنصور جنوبية لبنان تسببت بارتجاجات سمعت في مدينة صور وقرى القضاء, فيما شن الطيران الحربي غارتين على بلدة بني حيان قضاء مرجع عيون. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل, ويكون الطقس مستقرا إلى جانب فرص لهطول أمطار محلية في بعض المناطق. ختام الموجز أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل محمد أبو العز محمد. كونوا بخير, إلى اللقاء.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
4: نشف عمر منصبح عليك وخالي.
5: نعم.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة.
4: البيدر. البيدر وجمعها بيادر لفظة نستذكرها في مواسم الحصاد، وهي حاضرة في قرانا مثل روس البيادر أو خلت البيادر. ويعد البيدر في تاريخنا الشفوي مكانا مركزيا في القرى، كانت تجمع وتدرس فيه الغلة في فصل الصيف، كما كانت تقام فيه الصلوات والمناسبات. والبيدر لغة هو الجرن أو الموضع الذي يداس فيه القمح ونحوه، ونقول بيدر الحنطة بمعنى كومها في البيدر. ومنهم من قال بأنه لفظ معرب من الآرامية ويعني مكان دراس الغلة. فالبيدر إذن مساحة تكوم فيها السنابل قبل دراسها، وتدرس بمساعدة آلة النورج وهي لوح الدراس، ثم يفصل الحب عن التبن في عملية التذرية بالمذرة.
5: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
1: ثمان دقائق بعد العاشرة، عدنا إليكم في ساعة ثانية من غرفة الأخبار. هذا تذكير بالعناوين: موجة استنكار عارمة بعيد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على راعي الطائفة الأرثوذكسية في يافا الساحل، وغضب في نوفا جليل في عقاب مسيرة لمستوطنين أمام منازل المواطنين العرب معتبرين إياها تصعيدا غير مألوف في الحيز العام. تابعنا هذين الملفين في ساعتنا الأولى. في ساعتنا الثانية نتابع: مؤتمر طارئ في كفر قرع لبحث سبل مواجهة موجات التحريض والعنصرية ضد الطواقم الطبية العربية، وانطلاق حملة أكتوبر زهر السنوية للتوعية بسرطان الثدي وأهمية الفحوصات الدورية. أهلا بانضمامكم مرة أخرى، غرفة الأخبار، راديو الناس 103.3 107.8، وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس. تستضيف مدينة كفر قرع اليوم مؤتمرا طارئا لبحث سبل مواجهة التحريض والعنصرية التي تستهدف الطواقم الطبية العربية، فضلا عن التأكيد على ضرورة توفير بيئة مهنية آمنة للعاملين في جهاز الصحة. بروفيسور نعيم أبو فريحة، صباح الخير.
2: أسعد الله صباحك والمستمعين.
1: أهلا بحضرتك، رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب. في البداية، ما الذي ينتظرنا اليوم في كفر قرع؟
2: نحن نتحدث عن مؤتمر طارئ بمبادرة المنتدى الأكاديمي لصحة المجتمع العربي، ونحن كرابطة الأطباء العرب في النقب وعدة جمعيات أخرى. يأتي هذا المؤتمر في ظل الازدياد المستمر في العنصرية بل في والاتهامات الكاذبة ضد الطواقم الطبية، خاصة ما نشرناه وفي الإعلام في الأيام الأخيرة من اتهامات كاذبة بأن هناك طواقم طبية تقوم بتسميم المرضى. هذا كان خط أحمر إضافي تم تعديه، فبالتالي لابد أن يكون الآن هناك عمل أكثر قوي على جميع المستويات، على المستوى العام والتوعية في المجتمع، على المستوى القضائي، وعلى أن تكون هناك أيضا خطوات فعلية على أرض الواقع في المستقبل.
1: طبيعة المشاركين في هذا المؤتمر، ما الذي سيطرح تحديدا وسينشر بعد ذلك للجمهور العام؟
2: طبعا هو مؤتمر مفتوح للطواقم الطبية وللجمهور العام، سيشارك فيه أيضا شخصيات مثل رئيس جمعية أطباء الصحة الجماهيرية بروفيسور حجاي ليفين، مثل رئيس نقابة الممرضين والممرضات، بالإضافة إلى طبعا سياسيين ورئيس المجلس، وسيكون هنالك أيضا ستكون حلقة نقاشية بخصوص أيضا هذه المواضيع وبخصوص هذه العنصرية، وسيشارك فيها أيضا دكتور ياسر حجيرات، دكتور الطيبي، وقد يشارك بروفيسور جبارين أيضا.
1: طب يعني هنا أسألك عن التطور النوعي الذي جعل التحريض الحالي بقضية التسميم التي تفضلت بذكرها حضرتك وكذلك ناقشناها معك في أوقات سابقة، ما الذي جعله أخطر من المظاهر العنصرية التي واجهها الأطباء العرب سابقا، ما حدث في رمبم وغيره بروفيسور؟
2: بداية حتى نضع المستمعين في الصورة، هنالك السيرورة استمرت وبدأت ومستمرة منذ السنوات، خلينا نقول بدايتها الواضحة هي كانت بعد أحداث وسنة 2021، كان قبل ذلك ولكن قد يقول عن نار هادئة وقليل، ولكن بعد عام 21 بعد ذلك استياد ملحوظ بعد 7 أكتوبر، وهنالك بناء على الأوضاع تكون ازديادات، ونحن في فترة ما قبل انتخابات، وهنالك السنة الأخيرة كان سياسيين وأعضاء كنيست يستغلون مثل هذه المواضيع في الأساس لحسابات شخصية أو للاستفادة الشخصية، وهم يتحدثون بشكل أساسي حتى نكون واضحين للمجتمع أو للأشخاص الذين يؤيدونهم أصلا حتى يظهروا وكأنهم يعملون شيء، هم يفترون وهم يكذبون كثير، وفندنا كثير مما يقولون بما في ذلك من يدرس الطب وأين يدرسون وما شابه، هذا كله كان كذب وافتراء، وهذا الحد

0: الحدث الأخير بالتسميم هو أيضا كذب وافتراء والكل يعلم بذلك، ولكن لا نستطيع أن نقبل بهذا الواقع لأنه قد يكون له تأثير في الحقل، قد يكون له تأثير على من يعمل في الحقل، لأن حتى ما نراه أصلا في الحقل وما نستمع منه من الطواقم الطبية هنالك بشكل يومي للأسف أحداث عنصرية لا تنتشر، ولا كثير من الطواقم الطبية لا تستطيع أن تنشرها أو تخرج منها وإنما تتحملها وتبقى، فبالتالي لابد أن يكون هنالك حماية لهذه الطواقم من جانب واحد، لابد أن يكون هنالك إمكانية التعامل مع هذه مثل هذه الأحداث من قبل وزارة الصحة، من قبل صناديق المرضى، من قبل مدراء المستشفيات، لابد أن يكون هنالك تغيير على أرض الواقع، وهذا ما نطالب به الآن.
1: هذا ناهيك بروفيسور عن عشرات آلاف المنشورات التحريضية العنصرية، أذكر منها تحليلا نشرته فيك ريبورتر روج له قبيل هذا المؤتمر، رصد نحو 16,000 منشور كتب بالعبرية متعلق بالأطباء العرب بين تموز 2025 وتموز 2026، 4 ملايين مشاهدة تراكمية لهذه المنشورات، وربط قسم من انتشارها بحسابات يمينية كهانية وحسابات تضخيم مجهولة. وسؤالي لك هنا، كيف انتقلت هذه المنشورات من الشبكات الاجتماعية إلى سلوك المرضى، إلى الإدارات، إلى زملاء داخل المؤسسات الصحية؟
0: بداية نؤكد على أن هذا البحث سيتم التطرق، بل ستكون هنالك ممثلة من فيك ريبورتر في المؤتمر حتى تشرح عن البحث ونتائج البحث. والنتيجة الأساسية خلينا نقول هنالك 7 مواقع في شبكة إكس، 7 مواقع أساسية التي نشرت هذه الكلمات أو هذه المنشورات العنصرية، وجزء منها أحد هاي الـ7 مواقع هي قناة 14. هنالك مواقع بحد ذاتها من تقوم بهذا النشر. بالطبع عندما يكون هذا الكم الهائل من المنشورات، بيكون هذا الكم الهائل ممن يقرأ هذه المنشورات، ونرى ذلك أيضا في التعقيبات ما يحدث. يعني صراحة ما يحدث في السنوات الأخيرة، يعني هذا التعقيبات على مثل هذه المنشورات بالطبع يكون في نهاية الأمر نتائج على أرض الواقع، نتائج في العمل اليومي. وأنا لديك كثير من الجمل والاقتباسات، وطلبت قبل أيام من بعض الأشخاص أن يبعثوا، وسأذكرها خلال هذا المؤتمر، من الممرضات، الممرضين، الأطباء المتخصص في فترة التخصص، ما حدث معهم، ما الكلمات التي يسمعونها، وكم ونالك الأعداد من المرضى الذين يطلبون أن لا يعالجهم الطبيب العربي أو الممرض العربية. هذا له تأثير واضح على أرض الواقع، وكما قلت ما نعلمه هو القليل، وما يحدث بالشكل اليوم هو أعداد كبيرة جدا، ولكن في نهاية الأمر الطواقم الطبية العربية تستحمل هذه المعاناة اليومية دون أن تنشرها. وأقولها بشكل واضح، كثير من الطواقم الطبية تخاف أن تنشر.
1: هل يمكننا الليلة الخروج ببروتوكول يجب أن تلتزم به المستشفيات عند تعرض طبيب عربي لتحريض أو تهديد مرتبط بهويته؟
0: يا ريت لو كانت هذه الأمور بهذا الشكل وهذه السهولة. نحن في دولة بيروقراطية صعبة جدا، لذلك نحن نضع المرآة أمام المسؤولين من صناديق مرضى، مدراء ومستشفيات، ووزارة الصحة كالمسؤولة الأساسية في الجهاز الصحي. لابد أن يكون هنالك تغييرات، وهنالك عدة اقتراحات في هذا الجانب، وبالطبع الجانب القضائي هو مهم جدا الذي سنستمر فيه.
1: لماذا كفر قرع؟
0: كفر قرع هي في مركز البلاد في المثلث، هي تعطي الإمكانية للجميع للمشاركة من المثلث، من الجليل ومن النقب. نحن كطواقم طبية من جميع البلاد لا أعتقد اليوم في بلدة لا يوجد فيها طواقم طبية، فبالتالي نحاول أن نجد أيضا من الجانب الجغرافي بالطبع إن كان هنالك دعم محلي ورئيس مجلس، وكان هذا نحن نتحدث عن مؤتمر طارئ اللي ممكن يكون بسهولة التقدم في هذه الجوانب.
1: الرئيس بلدية طبعا لأنه أصبحت مدينة. بدي أشكرك جزيل الشكر بروفيسور نايم أبو فريحة رئيس رابطة الأطباء العرب في النقب، سنتابع بطبيعة الحال، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: نتحول إلى مدينة كفر قراعة، رئيس البلدية المحامي فراس بدحي، صباح الخير.
2: صباح الخير لك عزيزي والجميع المستمعين.
1: لماذا قررت كفر قراعة استضافة مؤتمر مهني حقوقي على مستوى قطري؟ ما المسؤولية التي ترى حضرتك أستاذ فراس بأن السلطات المحلية تستطيع حملها في هذا السياق؟
2: يأتي أخي محمد هذا المؤتمر على ضوء يعني حملة التحريض التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام العبرية ضد الأطباء العرب وضد طواقم الطبية العربية، وأنا أرى من الواجب كقيادي أولا في داخل المجتمع العربي وكرئيس بلدية أن نقف إلى جانب الأطباء العرب وأن نساندهم وأن نرفع صوتنا عاليا ضد حملة التحريض. مدينة كفر قرع هي مدينة الأطباء كما تعلم، هناك 600 طبيب في مدينة كفر قرع بالإضافة إلى الطواقم الطبية من يعني ممرضين وممرضات وصيادلة، يعني هذا يحتم علينا أن نقف يعني بكل قوة إلى جانب الإخوة الأطباء، هذا من جهة أولى. من جهة ثانية حملة التحريض هذه يعني تأتي من اعتبارات سياسية وليست مهنية. أنا بالنسبة لي الأطباء هم ملائكة، ملائكة الذين يقومون بعملهم بصورة مهنية بصورة مخلصة بصورة يعني يكدون ويعملون في جميع المستشفيات البلاد، وهم جزء لا يتجزأ من الطاقم الصحي والجهاز الصحي في دولة إسرائيل. ومن هنا تأتي هذه الصرخة لنقول الأطباء ليس لوحدهم، نحن ككياديين في داخل المجتمع العربي نأخذ دورنا لمساندة الأطباء وضد حملة التحريض التي تمارس ضدهم من جهة أولى. ومن جهة ثانية يجب أن يعني نقف حتى من الجانب القانوني لمن يتخذ هذه الخطوات ضد الأطباء، أن نواكب هذا الموضوع قانونيا، وكل من يقوم بالتحريض ضد الأطباء العرب لكونهم أطباء عرب يجب أن يدفع الثمن في أروقة المحاكم الإسرائيلية.
1: أستاذ فراس، يعني العديد من التطورات المستهجنة التي أثارت غضبا كبيرا بإزاء الأطباء العرب كما ذكر بروفيسور نعيم قبل قليل بدأت منذ عام 2021 ولكن بلغت ذروتها في الأيام والأسابيع والأشهر الأخيرة ابتداء مما حصل في رمبم والآن موضوع التسميم عبر القناة 14. هل تتواصل مع زملائك من رؤساء السلطات المحلية والبلديات المختلفة العرب بطبيعة الحال من أجل الخروج بموقف واحد موحد وحماية وترجمة ما تحدثت به وتفضلت به قبل قليل المساندة والدعم؟
2: أخي يعني هذا هو لب المؤتمر، يعني المؤتمر نفسه هو رسالة واضحة أن القيادات المحلية وسوف تكون هناك مشاركة واسعة من رؤساء بلديات ورؤساء مجالس في هذا المؤتمر، وليس فقط طواقم طبية التي ستحضر إلى هذا المؤتمر وإنما دعم جماهيري من جميع البلاد. ولهذا السبب هذا مؤتمر قطري سيقام اليوم في كفر قرع في الساعة 7 في المركز الثقافي، ونحن يعني ندعو جميع الطواقم الطبية الأطباء والطواقم الطبية وجماهيريا كل من يريد أن يدعم الطواقم وأن يرفع صوت صرخة عالية ضد حملة التحريض أن يكون جزءا من هذا المؤتمر في مدينة كفر قرع. ونحن يعني الآن يعني كما ذكرت نحن ككياديين نأخذ دورنا في هذه المبادرة، نحتضن هذه المبادرة وسوف نواكب الأمر أيضا من خلال اللجنة القطرية، وستكون مشاركة واسعة من رؤساء مجالس ورؤساء بلديات الذين سوف يعني يقولوا بصوت واضح القيادة المحلية والقطرية مع الأطباء مساندة للأطباء، وسنواكب هذا الموضوع يعني بكل قوة، وإن لزم الأمر سوف ندخل إلى المحاكم الإسرائيلية ونقدم الدعوة ضد من يحرض ضد الأطباء. يعني هذا التحريض يأتي ليش؟ ليش؟ لأنهم عرب، مش لأنهم يعني يعني يعني هم زبدة المجتمع الأطباء. يعني كل طبيب يعني قضى من عمره 6-7 سنوات وكان حوالي عائلة الذي يعني دفع الثمن باهظ بكان تخرج كوكبة الأطباء في داخل مجتمعنا، فإحنا واجبنا ككياديين أن نقف ونساند وأن نقول يعني كلمة واحدة
1: مهم.
2: إنه مجتمعنا العربي يحتضن الأطباء ويقف يعني سدا منيعا ضد حملة التحريض التي تمارسها مؤسسات ووسائل إعلام ضد أطبائنا في المستشفيات.
1: مهم جدا. المحامي أستاذ فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع، شكرا جزيلا لك، سنتابع معكم في أعقاب هذا المؤتمر.
2: وندعو الجميع أن يشارك هذا اليوم، يعني هذا يعني مهم جدا هذه المشاركة، وأمل أن يكون مؤتمرا ناجحا لأنه ستكون هناك شخصيات قيادية من الطواقم

0: مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة، أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفعامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفعامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: غرفة الأخبار مع محمد أبو العزم حميد.
5: ست وعشرون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. أنتم مع راديو الناس 103.307.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية، تطبيق ناس. ليس بالتبرع بالمال فحسب هو السبيل لإنقاذ حياة، إذ اختار الشاب سليمان سدران البالغ 19 عاما من العمر يمنح مريضة لا يعرفها فرصة جديدة للحياة، حيث تبرع بخلايا نخاعه العظمي بعدما تبين تطابقه معها. سليمان سدران، مرحبا، صباح الخير.
6: صباح الخير.
5: الشاب اللي تبرع بخلايا النخاع الشوكة، أولا يعطيك العافية، شكرا لك على هذه المبادرة. شو حاسس هيك؟ كيف شو اللي صار بالأول؟ احكي لنا بداية القصة.
6: بداية القصة بلشت معهد إنفينيتي، كان في زي مؤتمر ختامي للكورس للتحضير لامتحان البسيخومتري. كان في زي عنده اللي هو الواحد بحط عين اللعاب عشان يفحص تطابقه وإنه يكون موجود إذا كان مطابق لشيء حدا مريض اللي بيقدر يستغلوها. حطيت العين الصراحة بشهر 12 هذيك السنة ونسيت من الموضوع شيء لي يعني، ورجع نحكى معي هذي السنة بشهر 6 يعني، وأنا كنت ناسي يعني، بس إنه ذكروني إنه محكم معي التليفون يعني.
5: قبل ما نيجي للحظة الاتصال بدي أسألك، شو اللي دفعك بهذا العمر 19 سنة إلى اتخاذ هاي الخطوة، مع إنك عارف إنه ممكن حتى لو 1% إنه يكون في تطابق وبالتالي تكون من المتبرعين؟ شو اللي صار معك بالأول؟ كيف خطرت لك الفكرة؟
6: الصراحة كان في زي الهندسة زي ما قلت لك غاد، وأنا مفكر بس الصراحة إنه تيب الموضوع يعني، فإنه شفت إنه الواحد ما فيه نجح يد بني آدم، ما فيه ساعد بني آدم، فإنه حطيت العين الصراحة وما كنت مفكر لهذا الحد يعني الإشي يوصل، بس إنه منيح.
5: طيب وشو الفكرة الأولى هيك اللي راودتك لما أبلغت بأنه هنا

0: أك مريضة ما بتعرفها، قد تعتمد فرصتها في العلاج على موافقتك سليمان.
1: صراحة هيك تفاجأت يعني، وخلفكاش كان في بخبيش عليك كان في شوية ضغط يعني، بس الصراحة يعني أنا من أول دقيقة يعني إنه سألت إنه إذا الإشي بقت عائلة قدام يعني، وإنه إذا الإشي ممكن يضر فيي، وصلنا إنه لا، وطول ما هو الإشي ممكن يساعد بني آدم فإنه ليش لا ينجح بني آدم.
0: شو كان خوفك الحقيقي اللي كان لازم تتجاوزه قبل ما توقع الموافقة النهائية على التبرع، انه يأثر على صحتك وهيك؟
1: انا الصراحة انا خفت أثر على فصل لقدام بشكل كبير يعني، مش انه بس انه غير هيك ما كانش فيه ولا اي خوف.
0: فبالتالي استشارت اللي حواليك، وكذلك اخذت رأي مهني كيف بفهم منك، من طبيب او ما الى ذلك.
1: اللي حكت معي ميرا طنوس وجهه للشكر هي اللي كانت رافقتني بكل هاي الرحلة، هي وجمعية التبرع بالنخاع العظمي يعني، هي اللي حكت معي التليفون. سألت إنه إذا الإشي ممكن أتعالى قدام هاي، قالت لي لا، وحتى إذا بدي بقدر أسأل دكاترة، ووجهتني كمان لوين أسأل يعني، وأخذت رأي طبعا لي يعني، وفشحت الصراحة، بالعكس حبوا الفكرة كثير ودعموني.
0: جميل. طيب إذا هيك بدنا نسألك عن التجربة الطبية نفسها، كيف انجمعت الخلايا منك فعليا؟
1: كان الإشي إنه طبعا بيكون في قبل فحوصات، فحصين الدم يعني، وبعدين هذه المرة الثالثة للتبرع يعني، قبل التبرع نفسه بأربع أيام بتكون الشخص يعني بأخذ إبر، اللي هي زي كأنه بتكسر بتخلي جسم ينتج هاي الخلايا بوتير كتير عالي. نموت أربع أيام قبل التبرع، وبالتبرع بحطه انفجيتين كل واحدة من إيد، بأخذ الدم من شقة، بستخلصوا من الخلايا اللي نبديني إياها، ترجو لك إياها الشقة التانية.
0: شو اللي اختلف بالنسبة لإلك سليمان بين التجربة الواقعية هاي اللي عم تحكي لنا عنها والصورة اللي كنت متخيلها قبل؟
1: كنت متخيل الصراحة الإشي يكون هيك، إنه إشي يكون طبعا حلو ومنيح، وحس الواحد شعور يعني رهيب إنه نجح حياة بني آدم، مساعد بني آدم، مساعد عيلة كاملة كمان الإشي طبعا. بس لما الواحد عن جد يساوي الإشي ويحس بالشعور زي كأنه إنه خلص هو ما عليه، وإسا الإشي بإيد ربنا طبعا، وإن شاء الله يكون خير، تحس إنه تحس بشعور يعني صعب الواحد يوصفه.
0: وعشان هيك يا سليمان أنا بدي أسمع في نهاية المداخلة هيك رسالة لكل من يستمع إلينا يتردد يفكر بتقديم تبرع من هذا القبيل في حال كان توافق زي ما صار في حالتك.
1: أنا الصراحة وجه رسالة لكل الكبار صغار، روحوا تبرعوا، الإشي ممكن يأخذ منك يوم يومين، إن كان يعني من ناحية إبر أو أوجاع يوم يومين، وبعد التبرع يوم أو يومين، فإنه طبعا مقدور عليه كل اليوم مع الأدوية المسكنات الواحد مصحص فيها. أنت بالمقابل صح أنه ممكن تخسر يوم يومين من حياتك، أما هي ولا إشي قبل ممكن تنجح حياة بني آدمي، أو تساعد عيلة، أو أنه تسعد عيلة وأسر كاملة وولاد، فإنه للإشي فش مقارنة أفكر
0: يعني. يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر، ما في كلام يوصف اللي تفضلت فيه، هذا شيء عظيم اللي قمت فيه سليمان صدران، بدي أشكرك جزيل الشكر. وإنت شكرت قبل شوي مريت النص من جمعية أصدقاء حتى النخاع اللي هي راح تنضم لنا بعد شوي، بدي أشكرك كمان مرة سليمان، شكرا جزيلا لك، شكرا لهي الشجاعة، وشكرا كذلك لهذه الرسالة اللي تركتها في نهاية هذه المداخلة.
1: يسلم،
0: يعطيك العافية. ماري طنوس، مرحبا. مرحبا،
2: صباح الخير إلى كل المستمعين والعزيز سليمان.
0: بدي أعذر منك ماري، بس إحنا مش عم نسمعك بشكل جيد، يبدو في إشكالية في التغطية، إذا سمحتي فقط تغيري مكان وقوفك على أساس نقدر نسمعك بطريقة أفضل بعد إذنك.

طيب بنحاول انه نرجع هذه المكالمة الى غرفة التحكم كي نستطيع ان نستمع الى ماري طنوس من جمعية اصدقاء حتى النخاع بعد ان تحدثنا الى سليمان صدران هذا الشاب ابن 19 سنة الذي تبرع بخلايا النخاع الشوكي وتحدث كذلك عن هذه التجربة ووجه رسالة كذلك في هذا السياق وقال رغم انه كان في تخوف معين بعد ما وصل الاتصال بأن هناك توافق ما بين العين

0: التي تبرعت بها أو التي سلمتها للجهة المعنية، إلا أنه في نهاية المطاف وبعد الاستشارة الطبية وبعد استشارة العائلة والأصدقاء أقدمت على هذه الخطوة، وأشعر بشكل رائع وعظيم بعيد هذه الخطوة. وشكر من ضمن من شكر مريت النوص من جمعية أصدقاء حتى النخاع، اللي بننقل لها مرحبا كمان مرة. ماري مرحبا،
1: صباح الخير.
0: صباح النور، سمعتنا منيح الآن؟
1: أنا سمعتك
0: عظيم، وإحنا سمعتك.
1: إلك وللمستمعين وللعزيز سليمان،
0: كيف بلشت القصة من وجهة نظركم؟
1: القصة إنه إحنا بجمعية أصدقاء حتى النخاع فينا تعاون مع جمعية مع مركز إنفينيتي للمركز اللي بيعمل الامتحانات
0: سخومتري. نعم،
1: قبل فترة قبل كم سنة تواصلنا مع الإخوان علاء وكرم، مع الدكاترة علاء وكرم وهم اللي مديرين المعهد معهد إنفينيتي، واقترحنا عليهم إنه نيجي ونشرح لطلابهم موضوع أهمية الانضمام لسجل النخاع العظمي، وطبعا هم بيرحبوا بالفكرة وبنطونا منصة. فإحنا كل مرة في عندهم ماراثون إنفينيتي متواجد هناك، هم بيعملوا مقدمة وإحنا بنطلع بنشرح وبناخد عينات لعاب للطلاب اللي بحبوا ينضموا. فسليمان انضم بشهر 12/25، يعني مش زمان، السنة الماضي بشهر 12 انضم. وشانسه كان انه بشهر 6 خبرنا انه هو طلع مطابق لمريدة، فالشي يعني كان كتير مفرح، وكان مفرح لإله
0: عظيم. طب بدي أسألك، يعني هيك الوعي في هذه القضية عنا كمجتمع عربي إلى أي مدى تنجحون عام بعد آخر في زيادة هذا الوعي، وخصوصا أنه كما تفضلت حضرتك هناك تجسير ما بينكم وما بين مؤسسات عديدة منها إنفينيتي كما ذكرتي؟
1: المزبوط أنه إحنا الجمعية قائمة من سنة 2013 وبنعمل محاضرات بعدة أسر وبمدارس ثانوية وبكليات وبكثير محلات، وبنعمل حملات انضمام لسجل النخاع العظمي. الموضوع بدي من 2008 لما بديت الدكتورة أمال بمشروع نخوتكم تمنحهم فرصة للحياة، فصار في تراكم، يعني صار في تراكم بالوعي، وصار في عنا عدد كبير من الأشخاص اللي انضموا لسجل النخاع العظمي، وفي تجاوب. مزبوط، في تجاوب، وهذا إشي مفرح إنه شباب صغار، يعني إسا إحنا بنحكي عن سليمان قبل سنة بالضبط ب11، كمان شاب من حيفا فريد شقور تبرع، صبايا تنتين من إنفينيتي تبرعوا بالسنة الماضية، صبايا تنتين من النقب. ففي تجاوب ونتأمل إنه هذا التجاوب يزيد أكثر،
0: وهذا ما نأمل كذلك. بدي أسألك عن تبديد الخوف إن صحت تسميته، شو المعلومة الخاطئة الأكثر تسبب بتراجع المتبرعين بعد ظهور التطابق، وبالمقابل الحقيقة الطبية اللي لازم يعرفوها، وكذلك هذا جزء من التوعية عشان نسمع السادة والسيدات المستمعات والمستمعين؟
1: طبعا إحنا المزبوط عملنا عدة محاضرات، وفي كتير فيديوهات مسجلة وفي فيديوهات لمتبرعين. أول إشي إذا في إنسان بيطلع مطابق نشرح له الموضوع، نقترع عليه إنه يتواصل، أو إحنا منقول له إذا بتحب تتواصل مع إنسان اللي مرق هذه التجربة وتشوف إنه الإشي ما بيخوف والإشي آمن. في فكرة مسبقة نقوله بخدوله من الظهر وإشي بيوجع وعملية ومش عملية وهذا، فإحنا منحاول نشرح بالضبط كل الموضوع، إنه اليوم غالبية التبرع هو عن طريق الدم، عن طريق الإنسان كأنه عبنطي وجبة الدم، باخده جزء من مركبات الدم وبرجوله. حالات نادرة بيعملوا عن طريق عظمة الورا، وهي حالات نادرة لما بيكون المريض طفل لحد نص سنة، ففي مرات المركز الطبي بطلب انه بس بهذه الطريقه. وانا رفقت شخصين يعني بالسنتين الاخيرات اللي تبرعوا عن طريق عظمه الورك. الاشي امن، ما بيخوف، احنا هي مش عمليه بالضبط، هو اجراء بس انه بنعمل بغرفه عمليات علشان لازم يكون المنطقه معقمه، ولازم الانسان بعد 3-4 ساعات روح. انا رفقت شاب من القدس، يعني هو وصل على القدس قبل ما انا وصلت على ترشيحه من بعد الإجراء هذا. بس هذه نادر، غالبية التبرع هو عن طريق الدم وما في إشي يخوف. الإشي ممكن كيف حكي كليمان إنه أنت بدك تكون أكم ساعة مربوط للجهاز، بس هدول إذا أنا بقارنهم إنه أنا بهدول الأكم إيسي خلايا النخاع.

0: أنقذ مريض والمرض ما أنحدى. كل واحد مننا أو من عائلاتنا ممكن يكون مريض وممكن يحتاج لإنسان يتبرع له. في معلومة مهمة إنه التطابق أكثر هو بنفس الفئة القومية. يعني كيف إحنا بنقول 60% من المرضى في إلهون متبرع بالعائلة، لأنه في صفات وراثية بتطابق الأنسجة هي مطابقة في العائلة، فهدول 60% قلنا
1: نعم. يبدو أنه
0: إنسان مطابق هو بنفس الفئة القومية تبعت المريض، وهذا إشي مثبت علميا. يعني ما هذه مش شعارات، هاي أشياء مثبتة علميا إنه الاحتمال تلاقيه هو أكثر لإنسان بالفئة القومية.
1: نعم.
0: فكثير مهم إنه نشجع الانضمام للسجل كمان مرة مشان ننقذ مرضانا وننقذ مرضى آخرين. يعني ممكن كمان
1: مهم جدا، مهم جدا هاي الرسالة، ومهم جدا كذلك رفع التوعية في هذا السياق وتوضيح هذا الأمر.
0: نقطة بعد إذنك.
1: نعم.
0: إحنا نفتش على المتبرع المناسب بالوقت المناسب. مهم جدا إنه يكون في عنا كمية متبرعين اللي هني ممكن يتوجه لهم، ومش لما في مريض نبدأ نعمل حملات ونفتش على متبرع. علشان إحنا بدنا متبرع، يعني طبعا الحملات مهمة ولازم نعمل حملات وكل الوقت نعمل حملات، بس في فرق إذا أنت في عندك كم من المتبرعين المتوقعين، فبيكون أسهل وأسهل
1: يكون في خطوات استباقية على أساس تسهل عملية العثور على عينات مطابقة، وبالفعل هذا الجهد تشكرون عليه.
0: كثير مهم إنه يكون في عنا كمية كبيرة. أنا بقول إنه إحنا السجل تبعنا بتزايد، إحنا جزء من سجل عزب ميسيون، وإحنا جزء من السجل العالمي، ومرضانا ممكن كمان مرات يأخذوا متبرع من خارج البلاد. وهي كمان ما إشي كتير مهم إنه في تعاون بين كل السجلات وبفتشوا للمريض بكل السجلات.
1: كل الاحترام، يعطيك ألف عافية. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث الأستاذة ماري تنص من جمعية الزقاحة النخاع، يعطيك العافية ومبارك هذه الجهود. على عجالة إذا سمحتي لأنه لم يتبقى لنا وقت، تفضلي.
0: إحنا مستعدين نعمل محاضرات بكل إطار بطلبنا، محاضراتنا طبعا مجانية بالمدارس الثانوية بالكليات بأي محل أي مجموعات. إحنا مستعدين نعمل محاضرات، إحنا مستعدين ناخد عينات بهدف إنقاذ قديش ممكن من مرضانا.
1: كل الاحترام، شكرا جزيلا لكم، وهذه الرسالة علها تصل كذلك إلى الجميع وجميع الجهات والمؤسسات المعنية.
0: شكرا لكم راديو الناس، وشكرا لإنفينيتي، وشكرا لكل الأشخاص اللي بيتعاونوا.
1: شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك ماري تنوس من جمعية الزقاح حتى النخاع. فاصل ونعود.
2: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع، وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
3: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, זכית ב-125,000 שקלים.
5: אראלה, את תוחקת?
4: לא.
5: בחיית דין רבק. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
4: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
3: בעד פיש ענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי מקאטל ביה. ממנוע אל ביה למנהונדונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו עדי אלה לדמן. אלפאוז יעתמד על הבחז פקד.
6: לאנפלואנזה مش بسيطة. بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.

0: مع محمد أبو العزم حميد.
1: ثلاثة واربعون دقيقة بعد العاشرة، عدنا إليكم في برنامج غرفة الأخبار. أطلقت مؤسسة مريم حملة أكتوبر زهر للتوعية

0: بسرطان الثدي بهدف تعزيز الكشف المبكر ورفع الوعي بأهمية الفحوصات الدورية في إطار جهود المؤسسة لدعم النساء وتشجيعهن على الوقاية والتشخيص المبكر. أستاذ محمد حامد، صباح الخير.
1: صباح الخير. أهلا،
0: كيف حالك؟ مدير مؤسسة مريم لدعم مرضى السرطان، كنت ضيفي في برنامج اليوم السادس قبل أسابيع قليلة. الله يسعدك ويشرفني مرة أخرى أن نتحدث الآن في انطلاق حملة أكتوبر زهر مجددا. شو المختلف هذا العام محمد؟
1: المختلف كان أنه إحنا عنا هاي السنة عاملين إطلاقين، اللي هو إطلاق كان في 1 أكتوبر في الضفة اللي هو كمان شملت غزة، عملنا زي إطلاق واحد مع كل المستشفيات الصحية مثل الاستشاري النجاح والمؤسسات الصحية كلياتها بحضور وزير الصحة الفلسطيني، واللي هو كان عاملين هذا الإطلاق الرسمي لفلسطين بحضور كمان عدد كتير كبير من نساء غزة اللي كانوا مع يعني فوق الركام، طلعوا رسالة بنفس الليلة وبحضور فوق 15 ناجي اللي هن بيمثلوا كل فلسطين عمليا. فعم نحكي على كان حدث يعني تاريخي، أجا حوالي فوق يعني مئات، عم نحكي فوق 600-700 إنسان،
0: هو متجاوز الحدود محمد.
1: بالضبط، كان يعني كان في رسائل من كل محل، حتى كان في ناجيات من الداخل كمان، من الناصرة، من أجل كمان على رام الله بالمسرح مريم، ونعمل الإشي يعني بشكل يعني أطلقت. وهذا يعني الإشي المختلف هاي السنة كمان، إنه بالعادة أنت بتشوف إنه المستشفيات المؤسسات كل واحد بيعمل الحملة تبعته كل سنة، فهي المرة إنه كله توحد مع بغطاء مريم، كان إشي كتير بالنسبة لنا يعني كإطلاق رسمي يطلع من مريم. لهذا إشي يعني عن جد بعطينا كمان طاقة وثقة إنه قديش المجتمع الصحي في فلسطين آمن برسالتنا، خاصة إنه مريم هي اللي بلش أصلاً أكتوبر ظهر فيه قبل 15 سنة من العين بالناصري. والحلو أنه إحنا مكملين يعني بالإطلاق الثاني اللي هو رح يكون بالناصري بالعين، يعني حتى بعنوان أنه مريم في العين حيث بدأت الحكاية، رح يكون يوم الجمعة 9 أكتوبر طبعاً، من حد كلكم تكونوا معنا، ورح يكون حدث كمان إن شاء الله بعد بالذات 3 سنين من أنه ما فيش كان قانونياً تعمل أي إشي أو ما بيزبط تعمل إشي بسبب الحرب، وقبل كان كورونا، فبعد سنين أنه مريم راجعة تعمل بالمهرجان تبعها في العين. هذا إشي اللي إحنا كتير هيك متأثرين فيه،
0: أكثر من 200,000 ماموغرام و8,000 اكتشاف مبكر من حيث الإحالة والتوثيق الطبي محمد، وهي أرقام كبيرة.
1: طبعا احنا عنا عمليا يعني سنويا في كل محل من مول يعني بالضفة وغزة من مول ماموغرام، يعني من مول الاف الفحوصات كل سنة لنقدر نكتشف اكبر عدد ممكن من النساء، لانه الفحص الضفة اللي ما بعرف بيكلف حوالي فوق $200، فمريم بتمول هذا الفحص. وبالداخل برضو احنا بنبعت على الصناديق المرضى لان يعملوا الفحوصات من عين الادوار، بنهون للنساء انها تروح تفحص، لانه مش يعني هو من الاخر الاطلاق هو الشيء الرمزي المعنوي للموضوع، لتضلك تذكر النساء مع الاضاءات الزهريه اللي بيشوفوها بكل محل، هي عمليا الشيء الرمزي اللي تضل تذكر النساء، بس بالاخر المهم هو انه المره تروح تفحص. فعمليا احنا من بمريم من بعد المهرجانات الكبيره يوميا احنا بنشتغل على موضوع انه نبعت النساء في كل المناطق بكل واحد والخاصيه تبعته، ان كان في الداخل ولا الضفه ولا غزه، وبنشتغل بموضوع انه نوصل النساء للماموجرام. وبعد الماموجرام يعني مثلا مثال هذيك السنة كان عنا قريب 700 فحص، من 700 كان اكتشفنا 7، يعني 7 قريب 7 نساء، وهذا عدد جدا كبير، مش يعني مش شيء بسيط انه بحملة واحدة تكتشف 7 نساء اكتشاف مبكر.
0: وما تفضلت به محمد هي آلية ستصل بها الحملة الى النساء في القرى والبلدات الطرفية اللواتي لا يحضرن المؤتمرات، لا يتابعن صفحات، هذا مهم جدا.
1: 45 ايفنت عندنا، 45 ايفنت اللي بسمي لك اياهن رح يكونوا اول شيء باقة، كفر قرع، سخنين، كوكب ابو الهيجة، الريني، رهط، يافا، هذا كله بالداخل. عندنا كمان بغزة بالمخيمات عاملين اكثر من مكان، في مع مؤسسات غاد، مع كمان شراكة مع المعمداني. وبالضفة عندنا بيعبد، بعج، بالاغوار، بأريحة، بدورة، بالخليل، بالزبابدي، بالفارعة. عم نحكي على محلات اللي هي يوميا، يعني احنا اليوم الصبح كنا بالفارعة، عم نحكي على يعني محاضرات مع فحوصات مجانية تتقدم للنساء غد.
0: محمد حامد، مدير مؤسسة مريم لدعم مرضى السرطان، بدي أشكرك جزيل الشكر مرة أخرى، وبانتظار هذا الحدث ذكرنا بالتاريخ والساعة.
1: نستناك يوم الجمعة تكونوا معنا جميعا
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا محمد حامد، شكرا لك. من باقي الغربية إلى دول شرق آسيا، يواصل المغامر عبد بياس رحلته موثقا محطاتها وتجاربها المختلفة، من التنقل بين الدول إلى إدارة مصاريف السفر والتعرف إلى ثقافات جديدة. عبد بياس، مرحبا، صباح الخير.
2: صباح الخير أخي محمد.
0: مش عارف صباح الخير ولا مساء الخير حسب وين أنت موجود.

0: احنا مساء الخير حاليا، ولكن في توقيت البلاد يا صباح الخير.
1: وين انت اليوم عبيد؟
0: انا الان في عاصمة تايلاند بانكوك.
1: وشو الدول اللي انقطعت بعد مغادرتك باقة الغربية؟
0: والله ذهبت يعني بديت رحلتي في دولة فيتنام انطلاقا الى كمبوديا. طبعا هذا كله كان بالسفر البري يعني عن طريق الباصات والقوارب. وبعدين ذهبت إلى تايوان وعدت إلى لاوس، والآن أنا موجود في تايلاند، هي الدولة الخامسة في هذه الرحلة.
1: عظيم عبد، هناك ما يميز هذه الرحلة، وأنا بدي تحكي لنا هيك للسادة وسيدات المستمعين والمستمعات عما يميز هذه الرحلة تحديدا، وخصوصا في المنعطف اللي أخذته أنت في حياتك بشكل شخصي.
0: هذه الرحلة طبعا كانت بعد فترة من العمل في البلاد، اتخذت قرار اني انا سأصير صانع محتوى لإيصال رسالة الفلسطينيين حول العالم، وأن الفلسطيني هو شخص عادي يجب ان يكون حر ويسافر وينقل صوت الفلسطينيين لكل من يراه يعني في هذه الرحلات، ويتعلم عن ثقافة الشعوب الاخرى وليكسر الصور النمطية الموجودة عن العرب في العالم يعني بعد ما بثته يعني وسائل الاعلام الغربية وهوليوود وما يعرفونه يعني عنا. فقررت ان اخرج يعني واصنع المحتوى في الخارج، وهذه افضل طريقة اليوم اللي توصل فيها طبعا رسالة الشخص الفلسطيني او رسالة اي من كان يعني كل صاحب صوت.
1: عظيم عظيم. الى جانب هذه القيم الذي تتحدث بها عبد، هناك جانب موضوع الميزانية والتكلفة اللي كذلك تتحدث عنها، بانه عندما تسافرون ما في حاجة لهاي المبالغ اللي عم نسمعها، كيف بتتعامل مع هذا الموضوع؟
0: طبعا في البداية في هنالك عدة طرق للسفر، يعني في طرق، في سفر الاستجمامي، في سفر الترحالي. هذا النوع من السفر هو السفر الترحالي اللي انت تسافر فيه يعني في ميزانية محدودة، لذلك يعني يجب عليك إدارة هذه الميزانية في عدة طرق. طبعا للتوفير هنالك عدد من الطرق للتوفير، مثل المبيت في بيوت الشباب أو الهوستلز، مثل الأكل من الأسواق المحلية طبعا، مثل التنقل بالسفر البري وليس السفر الجوي لأنه مكلف طبعا، وذلك العديد من الطرق اللي يمكن يعني أن توفر فيها مصروفك وأن تمتد الرحلة بطريقة أكثر. وهذا شائع يعني في دول الغرب، يعني تلقي هنا الكثير من المسافرين الذين يسافرون وفقا لميزانية محددة، ولكن ليس هنالك وقت محدد للسفر. يعني
1: عبد، بتوصلني رسائل على الواتساب بيقولوا لي اسألوا يعني قديش متوسط الإنفاق اليومي بالدولار منذ بداية الرحلة، إذا في مجال نسأل.
0: طبعا من 30 إلى 50 دولار يعني حسب الدولة اللي بتكون فيها. في بعض الدول انت ما بتصرفش اكثر من 20 دولار، يعني في فيتنام دولة رخيصة ولا مثلاً، وما بتصرف اكثر من 20 دولار، لانه المبيت في الغالب فهو 3 دولار في بيوت الشباب او في الهوستلز.
1: طيب عبد، يعني رغم انه نتحدث في الامور الوردية الجميلة، ولكن هناك ما لا يظهر على الشاشة، شو الجانب الاصعب اللي بتحجبه عبد بيدسي عن كاميرتك، عن متابعيك في هذه الرحلة؟
0: هناك كثير من التحديات، يعني التحدي يعني الناس ترى الصورة يعني تراك تسافر وكذا وتخوض الكثير من التجارب، ولكن لا تعرف الجانب الذي تعاني فيه، مثل التنقل 12 ساعة في باص أو في قطار هو أمر صعب جدا. التحدي بالأكل، يعني طبعا نحن مسلمين يعني لا نأكل إلا حلال، وبالتالي هذا التحدي صعب. يعني هنا أكثر الوجبات المتاحة هي وجبات خنزير، ولكن نحن لا نأكل لحم الخنزير، بالتالي هذا تحدي آخر، ويمكن يعني تجاوز هذه التحديات ولكنها صعبة. يعني سماعها سهل ولكنها صعبة يعني في وقت السفر.
1: طيب ما بعد هذه الرحلة عبد بياتسي، شو الرؤية اللي حطتها لنفسك؟
0: رحلة حاليا في تايلاند ولا الرحلة ككل؟
1: لا، الرحلة ككل، كل هذه المغامرة خلينا نسميها.
0: احنا حاليا في هنالك اهداف مرحليه، يعني بدنا نبني ماركه وبراند شخصي على السوشيال ميديا، وبعدها يعني ننطلق لبناء شركه اكبر في مجال السفر والترحال.
1: جميل جميل جميل.
0: ولكن هذا سيكون بعد وقت طويل، لانه هذا مشروع طويل ومشروع بعيد الامد، خاصه مع المنافسه الموجوده في سوق صناعه المحتوى. يعني محمد طبعا تعرف هذا المجال
1: طبعا،
0: حتى يعني بما انك موجود في السوشيال ميديا.
1: نعم عبد، احنا بستناك لما ترجع لبلاد بدنا نستضيفك هون معنا في الاستوديو ونحكي بشكل موسع اكثر عن هذه الرحله، عن هذه المغامره، عن هذه التجربه، وعن هذا البراند اللي احنا كلياتنا بنستناه. عبد بياد سي رحاله وصانع محتوى من باقي الغربي، شكرا جزيلا لك.
0: حبيبي محمد بارك الله فيك
1: وترجعنا بالسلامه ان شاء الله،
0: تكون رسالتنا وصلت
1: يا رب. شكرا جزيلا، الى اللقاء. الى اللقاء. رياضة رياضة.

0: الكابتن فادي مصطفى، يا مرحبا يا مرحبا.
1: تحياتي، يسعد صباحك محمد، إليك للمشتركين.
0: تحياتي عبد بياتسي، حكينا معه قبل شوي، رحالي وصانع محتوى موجود في عدد من الدول وعامل تجربة اجتماعية جميلة جدا. طب انت خذنا على انجلترا، بما انه عبد اخذنا على تايلاند.
1: انجلترا سحقت كرواتيا 7-0، شوف هاي اكبر هزيمة عرفتها كرواتيا. وكرواتيا محمد يعني من المنتخبات الكبيرة في كرة القدم الأوروبية، يعني بكيف تشوف ردة فعل مودريتش بعد المباراة، قال شعرت بالذل والإهانة، لا أذكر أمر مر علي، ويعني خسارة أنه نجم من هالنوع يعني هيك في نهاية الكارير ما يسمى مسيرته الكروية. هاي الهزيمة 6-0 كانت فازت عليهم إسبانيا، ولكن بيلينغهام وهاري كين ما رحموهم وسجلوا واحد تلو الثاني 7-0. طبعا راح يكون كثير تحقيقات على هاي النتيجة. حبايبك إسبانيا رقصوا أمام تشيك 3-1، يامال، رودري، مارينو، طبعا يعني واضح أن هذا الفريق متكامل وهو بحق طبعا يذهب إلى المنطقة الأولى كما اعتاد عليها،
0: وهو بحق بطل العالم. نعم،
1: وبحق بطل العالم. دخلت لمؤتمر صحفي قبل المباراة اللي لازم تكون اليوم، مؤتمر صحفي لبروتوكول بكل لمنتخب إسرائيل ومنتخب إيرلندا، تم إيقاف المؤتمر طبعا، وبالتالي اقتصر على الصحفيين من إيرلندا. هناك كانت أسئلة حول الطائرة، اقتطاف الطائرة، هناك من سأل على السياسة، وبالتالي طبعا الصحفي الإيرلندي أوقف هذا المؤتمر الصحفي. وطبعا سألوا عن بين عزاز وهو إيرلندي من أصل يهودي، هل سيلعب أم لا، فقال المدرب أنا لست هنا من أجل أعطيكم تشكيلة الفريق. يعني أجواء مشحونة. تخيل
0: بالفعل المنسق الإعلامي للمنتخب أوقف هذا المؤتمر الصحفي بعد سؤال متعلق بوصف للاعبين إسرائيليين بحيوانات وما إلى ذلك. صحيح بالقرد.
1: صحيح صحيح الجماهير. صحيح دخلتك على المحلي طبعا، مبارك لادهم هادي يعود الى خائن الناصرة بعد تفاؤل كبير، وبعد طبعا التوقيع اللي كان وكشفنا عنه يوم الجمعة في بيت السيد ماهر حامد. علاء السائغ ينهي مشواره للأسف بعد خيبة أمل من النتائج. وأيضا فريني حبايبنا طبعا تبديل المدرب لأوري أوفين ينهي عمله، ومن يستبدله إلداد شبيت يعود إلى حقبة ثانية. وإلداد شبيت كان قد سجل إنجازات كبيرة في أريني، والآن سعيد بصول يقول له خذني معك إلى العليا،
0: وأنت خذني معك إلى الخليج فادي.
1: على الخليج طبعا بانتظارنا المباراة النهائية يوم الثلاثاء الساعة 9 مساء، السعودية الإمارات. السعودية فازت على قطر، أما الإمارات فازت على عمان، وبانتظارنا نهائي. وشفنا بالأمس حارس مرمى يصد 3 ركلات جزاء الحارس السعودي، وبالتالي طبعا بعد الفوز على قطر الإمارات على عمان، يعني مفروض تكون سهلة. السعودية هي من تستضيف في جدة، وخليج 26 على ما يبدو سيكون خالص نهائي سعودي. وبقي المشير أنه طبعا فريق مانشستر سيتي استأنف على الإدانة. شوف محمد، الإدانة الإدانة كانت 114 مخالفة من أصل 115، بس واحد طبعا تلعوا غير مدانين. السؤال كيف ستنظر المحكمة في هذه الأمور،
0: وسنتابع هذا الملف وغيره من الملفات في مسا رياضة كما العادة. كابتن فادي مصطفى اليوم على الستة مزبوط. شكرا شكرا جزيلا، إلى اللقاء إلى اللقاء. وصلنا بهذا إلى ختام برنامج غرفة الأخبار. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر الزملاء في التحرير محمد مجاد لطار، يونس مصطفى لتزعبي، ومحمد زيدان في الهندسة الإذاعية، الياس عبد الملك في الإنتاج، مجي علوطي في الإخراج والديجيتال، عرين الصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس الزميل موسى بصول. هذه تحيتي محمد أبو العزم حميد، إلى اللقاء، كونوا بخير.
2: تحلموا أريئلة من مفعل הפיס تتصلكو؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.

0: תודה רבה לך.
1: بعد فيش عندكم اشتراك فايز للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
2: الانفلونزا مش بسيطه بس التطعيم خطوه بسيطه. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الانفلونزا في العياده الاقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحيه. الحل بين ايديكم وبخطوه واحده بسيطه. نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع او تطبيق كلالي او اتصلوا على نجمه 2700.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال وأم الفحم.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال سيدة من مدينة باقة الغربية للاشتباه بتقديمها بلاغا كاذبا بشأن زوجها، زعمت فيه أنه هددها وأنه ينوي تنفيذ عملية. ومع تقدم التحقيق قالت الشرطة إنه تبين وجود خلاف عائلي بين الزوجين على خلفية إجراءات طلاق، وإن الفحوص التي أجرتها استبعدت وجود نية لدى الزوج لتنفيذ عمل على خلفية أمنية. أصيب رجل في 60 من عمره بجروح متوسطة الخطورة صباح اليوم إثر تعرضه لجريمة عنف في مدينة سخنين. وأفاد طاقم نجم داود الحمراء بأن بلاغا حول إصابة الرجل وصل إلى مركز الطوارئ، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب الذي كان يعاني من إصابة نافذة قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، حيث وصفت حالته بالمتوسطة فيما لم تتضح بعد ملابسات جريمة العنف أو خلفيتها. لقيت سيدة في السبعينيات من عمرها مصرعها اليوم بعد أن صدمتها شاحنة في القدس. وأفادت فرق الإسعاف التي وصلت المكان بأنها أجرت محاولات إنعاش للسيدة، إلا أنها اضطرت إلى إعلان وفاتها في المكان. يواصل 13 طاقم إطفاء وإنقاذ منذ ساعات الليل العمل على إخماد الحريق الكبير في مكب للنفايات في بلدة عصفية بالتعاون مع طواقم محلية وجهات أخرى. وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن دخانا كثيفا لا يزال ينتشر في المنطقة المحيطة بموقع الحريق، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على النيران ومنع امتدادها في المنطقة المحيطة. في حديث لراديو الناس قال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ قد للإعلام العربي كي الظاهر إن الطواقم لا زالت تعمل في المنطقة داعيا السكان في الأحياء المجاورة إلى البقاء داخل المنازل وعدم الخروج بسبب كثافة الدخان.
1: نحن نتحدث عن مكب نفايات مع ترخيص أو بدون ترخيص، هذا سؤال مهم جدا. والأكثر من ذلك أن كتلة نيران أدت إلى الكثير من الدخان الكثيف اللي انتشر في المنطقة. طلبنا من كل الأحياء المحيطة والأماكن المحيطة بهذا الحريق الالتزام والبقاء حتى إغلاق النوافذ في مثل هذه الحالة. الشوارع مفتوحة في هذه اللحظة، ولكن للأسف لا يزال الدخان الكثيف في المكان.
0: قال المرشح في التجمع الوطني الديمقراطي بكر عواود إن قرار انسحاب سامي أبو شحادي من الترشح في القائمة المشتركة جاء بعيد إعلان رئيس المحكمة أنه سيصدر قرارا مفصلا مع التعليلات القضائية في حال استمرار أبو شحادي بالترشح. وقال عواود في حديث لراديو الناس إن القرار كان جماعيا وجاء بعد مداولات ومشاورات واسعة، مضيفا أن أبو شحادي انسحب من القائمة لكنه سيواصل مهامه الحزبية في التجمع فضلا عن دعم القائمة المشتركة في الانتخابات القادمة.
2: بعد القرار مباشرة عقدنا المكتب السياسي ودعونا عدة مختصين قانونيين في القضاء الدستوري

0: استمعنا إليهم جميعا وجميعهم أشاروا ووضحوا ما معنى قرار مفصل. أن يحصل إيتمار بن جفير على قرار من هذا كان سيعني الكثير حول سامي شخصيا، حول مشروع التجمع وحزبه ومؤسساته، وحول أفق العمل السياسي. وهنا نحن توجهنا بمسؤولية كبيرة، وهو قرار جماعي وليس قرار سامي أبو شحادي وحده.
1: في السياق، قال مدير عام مركز عدالة الحقوقي دكتور حسن جبريل لراديو الناس إن الانسحاب جاء لمنع صدور قرار يمكن أن يمس سامي أبو شحادي بشكل شخصي أو بفرص التجمع الوطني.
2: لو كان قرار في هذا الموضوع معنى ذلك انه قرار 6 قضاة على الاقل يكتبوا 600 صفحة انه سامي ابو شحادي توبيخ بمعبد زيان شيل ارجون ترور نجد بنات اسرائيل بعيد من العمق، هاي 600 صفحة هي فتح اجراء جنائي، ويمكن اجراء جنائي مش بس مفقا لقانون منع الارهاب اللي محتمل برضو تهم ثانية صعبة جدا. الشيء الثاني بصير عند تراكم عند ضد التجمع في المستقبل، يعني انت سامي ابو شحادي رئيس التجمع، هذا رئيس التجمع هيك في الانتخابات القادمة راح يطلبوش بالتجمع.
1: قرر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء 5 و7 من تشرين الأول أكتوبر بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 23. وينص القرار على السماح باستثناءات في الضفة الغربية فقط في حالات استثنائية وبعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب السماح بمرور عاملين أساسيين في القطاع الصحي. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين خلال اعتداءات نفذها مستوطنون في بلدتي أسرين جنوب نابلس ورنتيس غرب رام الله تركزت خلال توجه المزارعين إلى أراضيهم لقطف الزيتون. وهاجم مستوطنون منازل ومزارعين في المنطقة الغربية من بلدة أسرين واعتدوا على عدد من السكان ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض، فيما أصيب عدد من أفراد عائلة فلسطينية في اعتداء مماثل في رنتيس. الأحوال الجوية. تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية العامة بقليل، ويكون الطقس مستقرا إلى جانب فرص لهطل أمطار محلية في بعض المناطق، وفي المساء والليل يميل الطقس إلى البرودة. ختام النشرة بعد قليل، برنامج كيف الحال مع الزميلة رجاء كنعاني. كونوا بخير.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. فرفح. من منا لم يقل فرفح قلبي للدلالة على شدة الفرح، كما نسمع التعبير الورد مفرفح من المي للدلالة على انتعاشه. وهنا نستحضر نبتة الفرفحين الغنية بالفوائد. وإذا تتبعنا أصل كلمة فرفح في المعاجم نجد أن معناها يختلف عن معناها العامي الدارج، فالفرفح هو الأرض الملساء، والقول الشائع هذا بفرفح القلب يجوز أنه مأخوذ مجازاً من الفرح والأرض الملساء، ومن هنا اكتسب هذا التعبير دلالة الفرح.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: بمستمعاتنا ومستمعينا بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال. برنامج كيف الحال بنبدأ فيه يومنا وأسبوعنا معكم بكلمة حلوة، بفكرة جديدة، بقصة من الحياة تستحق أنه نتوقف عندها. حلقة اليوم رح نحكي عن ظاهرة البيتوتية المفرطة، ورح نحكي عن حملة افحصي مقاسك. مش عم نحكي عن الملابس، إنما عن أمور أخرى أهم بكثير. ورح نحكي عن أسباب تقف من وراء نقص فيتامين د عند غالبية الناس، وهالمرة الأسباب مش اللي منعرفها. بداية أسبوع جديد، طاقة جديدة ومواضيع وقضايا جديدة، وموعدكم في يوم الأحد بين الساعة 11 للساعة 1 الظهر رح نكون معاكم على مدار ساعتين لنحكي عن أمور من الحياة اليومية بتتعلق بصحتنا، بتتعلق بمجتمعنا، وبتحكي عن أحدث المستجدات من حياتنا اليومية. وزي كل مرة بوصيكم تحضروا قهوتكم، ترفعوا الصوت وتضلوا معنا على مدار ساعتين على راديو الناس على ترددين 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. ظاهرة صارت شائعة كثير مؤخراً وهي البيتوتية المفرطة. كثير ناس بالسنوات الأخيرة بفضلوا إنهم يضلوا بالبيت، بيطلعوا على الشغل، بيعملوا الأمور اللي لازمة، ضرورية، الأساسية، المسؤوليات، وبعد الظهر بفضلوا إنهم يضلوا بالبيت، وغالباً ما بيكون في لقاءات اجتماعية كثيرة، قلت كثير عن زمان. يعني زمان كنا نشوف أهم شيء كان هي اللقاءات الاجتماعية، اللقاءات العائلية، عم نحكي عن العائلة الموسعة مش عم نحكي عن البيت. اليوم كل بيت بحاله، بمسؤولياته، بضغوطات حياته، وأقل عم نشوف الناس بتطلع. يعني بيكون في تخطيط ممكن لمشوار خلال نهاية الأسبوع، بس خلال الأسبوع الناس بتضلها بالبيت، بتطلعش من البيت. هالموضوع عم بيصير شائع كثير كثير بآخر فترة. السؤال إنه البيت شو بالنسبة لكثير من الناس؟ هل هو مجرد مكان للراحة أو تحول لعالم متكامل بالنسبة للناس، بالنسبة للعيلة المصغرة اللي بتفضل البقاء في داخل البيت على إنها تطلع لبرا وتختلط بالآخرين؟ اليوم بدنا نحكي عن هذا الموضوع ونسلط الضوء عليه مع العامل الاجتماعي العلاجي المتخصص بعلاج الأزواج والأسرة والمرشد في مجال التوحد، ولاء شناوي ريان. أهلا ولاء.
1: أهلا فيك رزاء،
0: كيف الحال ولاء؟ طمنينا عنك.
1: هلا الحمد لله بخير.
0: يعني ولاء، يمكن أنت كمان من مجال تخصصك ومجالك بتعرفي أكثر عن الموضوع ومطلعة عليه، فعلا محسوس وملحوظ أنه في ارتفاع بظاهرة البيتوتية المفرطة؟
1: طبعا أكيد إحنا بنشوف هذا الإشي من خلال العلاجات اللي بتوصلنا، ومن خلال هيك السنوات الأخيرة الارتفاع في البيتوتية المفرطة في عند الناس. بس كثير مهم أنا أنوه هيك وأشرح إنه في فرق بين حب البيت وبين البيتوتية المفرطة. طبيعة الحال البيتوتية هي بحد ذاتها مش مشكلة، بالعكس كلنا إحنا بنحتاج لهي القعدة بالبيت كمساحة راحة وأمان. كثير الناس بيحبوا يوصلوا البيت لحتى ينقطعوا عن كل الضجيج تبع الدنيا، الشغل. احنا كثير اليوم حياتنا ملانه بالضغوطات، احنا بنطلع من البيت مع الاولاد، بحاجة الناس ان يكونوا مع انفسهم بالبيت. بس لما احنا بنحكي عن البيتوتية المفرطة هون شوي لازم نتوقف، انه لما يتحول البقاء بالبيت من اختيار مريح ومساحة امنة لإشي اللي هو نمط بحد، من انه احنا نتجنب الخروج، من اللقاءات الاجتماعيه، انه نعمل الانشطه اللي احنا متعودين عليها، نتجنب بعض المسؤوليات. فهون شوي هيك لازم نتوقف ونفحص بينه وبين حالنا، انه

0: هل الإشي نابع من اختيار إن أنا إست بحاجة لاستراحة لراحة أم إنه هو هذا نمط حياة اللي بيخلينا بدفعنا إنه إحنا نظلنا في البيت وما نطلع للعالم الخارجي؟
1: إحنا قاعدين منشوف يعني ولاء مؤخرا إنه يعني صار نمط حياة وأسلوب حياة لكثير من الأشخاص وكثير من الناس. يعني منشوف كيف غالبية العائلات بيطلعوا الأزواج على الشغل أو بأخذوا كمان أبنائهن على المؤسسات الإطار اللي بيكونوا فيه، وبس ينتهي اليوم وكأنه ساعات الدوام وكل هاي الأمور بيرجعوا على البيت وبيسكروا على حالهن البيت وبيضلوا بالبيت، ما في لقاءات عائلية الكبرى يعني مع العائلة الموسعة. برأيك شو الأسباب اللي عم بتأدي لأنه يصير هذا نمط حياة بحياتنا اليوم بمجتمعنا اليوم؟
0: أنا بفكر اليوم إحنا في عالم اللي كل إشي بوصلنا بنقدر نعمله من البيت، من جوا البيت. في عنا بنقدر نتواصل مع العالم الخارجي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بنقدر نشتغل من البيت عن طريق الزوم، عن طريق كثير مواقع اللي هي بتوفر شغل أونلاين. نقدر نطلب الأكل ويوصلنا لعنا، نقدر نشتري كل إشي ويوصلنا لعند عند البيت. أنا بفكر كمان الضغوط اللي احنا بنتعرض لها من خلال شغلنا، من خلال حياتنا، السباق، الضغط الاقتصادي، كل هذا بيخلينا احنا نرجع بالاخر للبيت كمكان امن اللي انا بقدر اسيطر فيه، بقدر انا اقول انا بقدر ارتاح، ما حدا بطلب مني اشي، بحاجة لهاي الشعور بالامان والسيطرة. وممكن يكون لأسباب أخرى إضافية اللي هو إرهاق نفسي، ممكن قلق اجتماعي، ممكن صار معي ظرف معين وأنا بحاول أتجنب اللقاءات والخروج للعالم الخارجي لأنه ممكن هو يكون بالنسبة لإلك مكان اللي هو بيخوف، مقلق، بيعلي درجات التوتر عندك. ففي كثير أسباب اللي هي ممكن تكون عن جد مسبب إنه العائلات تظلها بالبيت لأن كل شيء متوفر وانت جوا البيت.
1: برأيك هذا بيأثر على العلاقات العائلية والاجتماعية لبرا؟ يعني حتى يمكن موضوع الأصدقاء، يعني حتى المساحة اللي احنا منحب نكون فيها عادة أو دائما كنا مثلا هي المساحة اللي نهرب لإلها من الضغوطات هي الأصدقاء والجلسات مع الأصدقاء. كمان اليوم تواصل مع الأصدقاء صار عن بعد، يعني بطلوا يطلعوا لبرا لحتى يلتقوا.
0: اليوم التكنولوجيا بتوفر لإلنا إنه إحنا نتواصل بشكل مستمر مع العيلة حتى لو شخص في الجهة الثانية من العالم. اليوم خلال ثواني بتقدر تعمل معه محادثة وتتواصل معه بشكل مستمر. بس هون في سؤال كثير مهم إنه هل كثرة التواصل عن جد بحسسنا إنه إحنا بقرب من هذا الشخص؟ بفكر سؤالك إنه هل البقاء بالبيت بيأثر على العلاقات؟ أكيد بيأثر على العلاقات العائلية والاجتماعية لأنه كل ما إحنا هيك نقلل من الدوائر والاجتماعية تبعتنا ومن العلاقات بتبلش تنكمش. يعني إحنا إنسان بالفطرة تبعتنا وبطبيعتنا إحنا منحب اللقاء الاجتماعي، يعني صحيح. حتى لو إحنا منتواصل على السوشيال ميديا بس دايما بحاجة لهذا اللقاء الوجاهي إنه إحنا بحاجة هذا الإنسان لعلاقة عميقة أكثر من إنها هي تكون سطحية. ممكن إنسان يتواصل مع 300 شخص عن طريق التواصل الاجتماعي بس ما يحس إنه عن جد هاي العلاقة اللي بتربطهم هي علاقة عاطفية عميقة اللي بيقدر مثلا يلجأ لها وقت صعوبة، يقول إنه أنا تعبان، إنه أنا بحاجة لإلك. بيظل الإشي جدا سطحي والإنسان دايما بحاجة لهذا اللقاء الوجاهي على أساس تكون العلاقة أعمق من إنها تواصل عن طريق الأونلاين.
1: وانت في هيك من قول إنه هاي علامات يعني حمراء بتشير إلى إنه الموضوع عم بيأثر على حياة الشخص بشكل كثير كبير وتداعيات بعيدة إلها تأثير خطير على الشخص ولازم تدخل يمكن مهني أو مساعدة من مختص. وانت؟
0: أنا بفكر إنه بالطبيعة إنه إحنا منحب مرات نكون في البيت ومنكون نلجأ إنه نكون بيتوتيين، حتى مرات في فترات من السنة منحس حالنا أزيد بدنا نكون في البيت، بس هذا إشي طبيعي. بس وأنت بيكون عن جد بحاجة لمختص أو تدخل لما يبلش الإشي يأثر على حياة الإنسان. يعني إذا أصبح الشخص غير قادر على الذهاب لشغله أو تعليمه، بلش يتجنب الناس اللي بحبهم، فقد اهتماماته بأشياء اللي هو كان يحبها.

0: زمان ويستمتع فيها. أصبح بالنسبة له الخروج مصدر خوف أو قلق كثير كبير. هون كثير كثير مهم إنه إحنا نلجأ لتدخل مهني. والتدخل المهني مش ماذا إنه إحنا نقول إنه عندك مشكلة إنه أنت بتحب البيت، لا، كثير مهم إنه إحنا نبدأ نفهم شو اللي بيقف وراء هذا البيتوتية المفرطة. هل هناك في قلق معين؟ هل هناك في إرهاق، تعب نفسي؟ هل في تجربة صعبة مرق فيها اجتماعيا وانزوى ولجأ للبيتوتية المفرطة؟
1: صدمة
0: هل
1: ممكن
0: هل في فقدان للدفعية؟ هل في خوف من الآخرين أو من التقييم؟ إحنا اليوم التواصل الاجتماعي نشوف حياة الناس بأحلى ما فيها، يعني اليوم إحنا شو منعرض على التواصل الاجتماعي؟ المناسبات، اللبس، أحلى ما يكون. وفي مرات هذا الإشي بيخلينا إنه إحنا نأخذ خطوة للوراء، إنه كيف أنا بدي أطلع على المجتمع، ممكن المقارنة، إنه هل أنا زي باقي الناس، هل أنا مختلف، أنا بطلع رحل، أنا بسافرش، أنا بعمل حفلات.
1: مواجهة العالم الخارجي يمكن اللي احنا شايفينه على السوشيال ميديا.
0: بالضبط بالضبط، مواجهة العالم الخارجي بيخلينا نشعر بالخوف والقلق الدائم، انه ممكن يكون بيخوفنا انه احنا نواجهه او نطلع لبرا. فالشخص بيختار، انه مش بيختار، بيضطر انه يكون
1: منعزل.
0: نعم، بشكل مفرط.
1: نعم للأسف، بس في مقولة هيك دايما نحكيها، الجنة بدون ناس ما بتنداس يا جماعة. يعني الحياة بدون ناس ما بتنفع، ويمكن مرات بالعكس، يعني هو الدواء انه نطلع ونشوف ناس ونحكي ونغير جو، هو الدواء لأشياء احنا مفكرين انه الحل لها هو انه ننعزل ونسكر على حالنا باب البيت. بدي اشكرك جزيل الشكر العامل الاجتماعي العلاجي المتخصصة بالعلاج الزوجي والأسري والمرشدي في مجال التوحد سيدي ولاء شناوي ريان. شكرا لك. شكرا
0: شكرا.

0: طيب من بعد موضوع البيتوتية المفرطة بتخيل من بعد ما سمعته هيك لازم تفكروا مرتين بالموضوع. للأشخاص اللي بيحبوا يضلوا كتير بالبيت وما بيطلعوا ارجعوا فكروا بالموضوع أكثر وجربوا اطلعوا للعالم الخارجي أكثر واحتكوا فيه أكثر. رح نطلع لنسمع أغنية ومن بعدها فاصل ونرجع لنكمل, خليكم معنا.
1: قالت لكن اوعى تغار

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: بسأل كل سيدي كل أنثى، مش قصدي نمرة الحذاء ولا عم بحكي عن الأواعي، عم بحكي عن مقاسات أهم بكثير، مقاسات قلبك. لأنه صحة القلب مش دايما تعطي هيك إشارات واضحة، وفي كثير من عوامل الخطورة ممكن تكون موجودة على جسمنا بس نحن مش حاسين فيها ولا مدركين لإلها. عشان هيك الفحص المبكر ومعرفة الأرقام الصحية هي ممكن تكون عن جد خطوة بسيطة جدا بس إلها كثير أهمية. ومن هون انطلقت حملة افحصي مقاسك بالتزامن مع يوم القلب العالمي في 29 سبتمبر عشان يشجعوا النساء على الاهتمام بضغط الدم، بالكوليسترول، بالسكر التراكمي، ومتابعة هاي المؤشرات بشكل دوري ومستمر. قديش هالموضوع مهم وفي إله عن جد مساحة وأهمية كثير كبيرة على حياتنا، لأنه إحنا عادة النساء بنكون يعني نركض بحياتنا، بنركض ورا كل إشي، مسؤولياتنا إن كان في البيت وإن كان برا البيت والشغل وكل إشي، وبننسى أنفسنا وبننسى صحتنا. اليوم معانا دكتورة حنان خميس الحاصلة على دكتوراه في الهندسة البيوطبية من معهد التخنيون والمتخصصة بمجال معالجة الصور الطبية، وهي إحدى المبادرات للحملة لتحدثنا أكثر عن هالحملة المميزة بكل المعايير وعن أهميتها. أهلا دكتورة حنان.
1: أهلا رجاء، صباح الخير إليك ولجميع المستمعين وشكرا للاهتمام.
0: أهلا فيك دكتورة، طمنينا عنك كيف الحال بالبداية؟
1: تمام نشكر الله، يوم مشمس.
0: الحمد لله. لا اليوم هيك بعطي في أجواء إيجابية خلينا نقول نوعا ما. دكتورة ليش يعني تشبيه كل موضوع، تشبيه الأرقام الصحية بمقاسات الملابس والأحذية؟ بتعرف أنا أول ما شفت يعني أول جملة من الحملة أخذ لي هيك وقت يعني أستوعب عن إيش عم نحكي، وكثير يعني لفت انتباهي الأسلوب. ليش حكيته بمقاسات صحية؟
1: صح، والهدف كان لفت الانتباه، هذا أول هدف، لأنه لو عملنا حملة طبية علمية بحت كانت رح تلفت الأنظار أقل، بمجرد أنه إحنا نبعد شوي عن الأرقام الطبية خوفاً، أو أنه منعتبر الطب هو مرض فخوفاً منه بقل انتباهنا. بس السبب الثاني واللي هو الأهم هو أنه نحط المعايير الصح مكانتها الصح. معايير شكل الجسم المثالي بتأخذ حيز واهتمام لدرجة كبيرة عند دكتور، فمهم تنحط هاي المعايير الصحية بمكان أعلى وأهم. إحنا منعرف عن غيب صح، نمرة أوعينا وكنادرنا وإلى آخره، وفي اللي بيقيسوا وزنهن كل يوم، بس قليل منا اللي بعرفوا أرقامهن، طبعاً مش بشكل يومي، بس إنه نعرف أرقامنا ونعرف إنهن بالمجال الصح. بالآخر الصحة هي اللي بتقرر، مش كم سنتي متر كل جسمنا.
0: ومن وين أجت الفكرة؟ كيف قررتوا يعني تنطلقوا بهاي الحملة؟ يعني صحيح بمناسبة اليوم العالمي لصحة القلب، بس يعني لما قررتوا تعملوا الحملة كيف بلشت الفكرة؟
1: هي بلشت بشعور داخلي عندي بالغيرة، الغيرة على مجتمعنا وغيرة على صحتنا. شو قصدي؟ أنا بشتغل بأوروبا، مقيمة بألمانيا وبشتغل بشركة أوروبية، وبنكشف دائما بمجال شغلي للمشاريع والبرامج الصحية الأوروبية. وبأوروبا بلشوا قبل فترة بمشروع اسمه EU Safe Hearts، بالعربي قلوب أوروبية آمنة. هدفه رفع الوعي للأمراض القلبية أولاً، وإتاحة طرق لتوحيد المعايير على الصعيد الدولي في كل دول أوروبا للكشف المبكر والعلاج المبكر وما إلى ذلك. وهي السنة تحديداً بلشوا بحملة اسمها Check Your Numbers، افحصوا أرقامكم، ضمن أسبوع الفحص الأوروبي. كمان دور بالتناسب مع يوم القلب العالمي، واللي من خلاله كل دول أوروبا بيعملوا حملات توعية وتعليم حول أمراض القلب، المخاطر، وبشجعوا الناس تفحص أهم عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية. وأنا فكرت أنه طب صحتنا مش أهم من صحة الأوروبية، مثلها مثل صحة الأوروبية، وما أظنش عندنا الوعي الكافي، أو على الأقل هاي الحملات اللي بتشجع الناس. والأمراض إذا نطلع على الأرقام والإحصائيات في البلاد، فالعرب بمرضوا بكتير أكتر وأبكر من اليهود. فمن هون خلقت فكرة الحملة، غيرة فقط على شعبنا، لأنه إحنا لازم نهتم بحالنا.
0: بس أنتوا قررتوا تخصصوا للنساء والتركيز على النساء تحديدا ولا للكل؟
1: هون الاختلاف بيجي عن تعنقول الحملة الأوروبية. أنا قررت مع رونزا نخصصها للنساء، وإسا بحكي ليش كمان شوي أكتر عشان ليش يفحصوا حالهن. الاختيار النساء كان عملياً لتحدي أول شيء الفكرة المغلوطة عالمياً مش بس بالبلاد أنه مرض القلب غالباً هو مرض رجال، هو بالواقع أمراض القلب هي السبب الأول وفاة النساء في العالم. فأعراض المرأة كمان بتختلف عن أعراض الرجل بكتير من الحالات، مثلاً بتحس أكتر بتعب، ضيق نفس، غثيان، وجع بالظهر أو الفك، وعشان هيك التشخيص بيجي متأخر أكتر. وهاي الأعراض كتير مرات هي ممكن تعتبرها أنه تعباني وتعبيت وإرهاق الحياة وإلى آخره، فعشان هيك التشخيص المبكر كتير مهم. وكمان نقطة كتير مهمة بخصوص المرأة هي سن الأمان المينوبوز، اللي عمليا من منطلق هاي النقطة الحماية اللي هرموناتنا بتوفرها إلنا طبيعة الحال بتنزل. وإذا نطلع على الإحصائيات بمجتمعنا بالذات، السكري والسمنة هني أعلى عند النساء العربيات. وزي ما أنت قلتي في المقدمة، بننشغل بحالنا كنساء، بننشغل بالعيلة، بننشغل بكل الواجبات وإلى آخره، والمجتمع وغيرنا وبننسى حالنا.
0: صحيح،
1: والمسؤوليات بالضبط. فعشان هيك ركزنا على المرأة، لكن بدون شك إذا كنت أنا استمرك الصحي أو المؤسسة الصحية كنت بركز على الجميع في طبيعة الحال.
0: هل ممكن يكون الشخص يعني مبين من برا بصحة منيحة وكل شيء تمام، بس من الداخل في عوامل خطر يعني مرتبطة بالقلب موجودة بجسده وهو مش منتبه لها ومش شايفها مش مدرك لها؟
1: طبعا، وهي مهم نعرف أنه أمراض القلب هي بتحصلش بين يوم وليلة، فالجسم بيكون مرق سيرورة لو وصل لأمراض القلب. وعشان هيك المخاطر بيسموها طبيا مخاطر صامتة، silent risks. فالضغط والكوليسترول بيوجعوش، يعني باخد وقت لنوصل لمرحلة اللي هي نسبيا متأخرة، اللي من بيصير في أوجاع أو بيصير في عوارض اللي محسوسة فيها ومنقدر نروح عند الدكتور. وحسب منظمة الصحة العالمية تقريبا نص اللي عندهم ضغط عالي مش عارفين، والسكري قريب من هيك. ففي ناس حتى ضعاف أو حتى عم بنزلوا بالوزن ومع هيك عندهم أرقام غير صحية، وفي رياضيين عندهم كوليسترول عالي بالوراثي. وأكيد كيف عشنا حياتنا وشو منوكل وشو منفوت على جسمنا ونمط الحياة بشكل عام كتير بأثر.
0: هاي النقطة اللي كنت أسألك عنها، لأنه يعني إحنا عايشين بمنطقة فيها توتر، فيها ضغط كل الوقت، طبعا مع كمان ظروف حرب، ظروف كورونا، كان في أقل حركة، وكمان كان في أكل عاطفي كثير، كان في قلة نوم وقلق. قديش هاي العوامل عن جد في إلها تأثير على صحة القلب؟ ويعني قديش مهم نوقف عند هذا الموضوع، لأنه يمكن في كثير ناس عن جد مش واعيين لإلها.
1: كتير بأثر. ننساش فترة الحرب زي ما ذكرت، قلة حركة، أكتر شاشات، أكتر أكل جاهز، كتير بنستخدم السيارات، فكمان تعال نقول جهوزية الشوارع والمناطق البيئية مش هالقد آمنة اليوم كمان مع إيش عم بصير في بمجتمعنا. فهاي كلياتها بتأثر، قلة النوم والضغط والتفكير دائما في صحتنا وصحة أولادنا والأمان والأمن وإلى آخره. فهاد كلياته بخربش السكر وبخربش الشهية وبخربش نظامنا، وهذا له تأثير طالما صار مزمن. وإحنا لازم نطلع آخر 5 سنين يمكن هذا إشي مزمن، على الأقل. فكتير مهم إنه ننتبه لهاي الأمور، عشان هيك الفحص بيجي بس بقولنا وين إحنا وإذا كيف لازم نضبط أمورنا الصحية عشان ما ننساهاش، لأنه هي بالأساس لما نمرض ساعتها بمرض الكل حوالينا.
0: صحيح دكتورة حنان، ذكرته بالحملة أكثر من فحص اللي لازم كل سيدة تجريهن لحتى تتأكد من المقاسات الصحية، خلينا نسميها كيف ما سميتها. واحد من الفحوصات هو فحص HBA1C. بحب هيك تشرحي لنا عن هذا الفحص بالضبط عشان نوضح أكثر للمستمعات والمستمعين إيش بفحص بالضبط وشو الإجراء نفسه.
1: تمام، هو عمليا فحص دم بسيط حتى بدون صيام، بس اللي بفحصه بعطينا معدل السكر التراكمي لآخر شهرين ثلاثة.

ورجعنا لكم عن جديد بحلقة اليوم من برنامج كيف الحال، ومكملين بالساعة الأولى من حلقتنا. وهسه الوقت نحكي عن مقاسك. بتعرفي مقاسك عن جد؟

0: يعني مش لحظة واحدة، مش حسب إيش أكلت مبارح وأكلت كنافة وقبل بيومين خبصت بالحلو. فهو بفحص عمليا نمط حياتنا تعال نقول بمعدل آخر 3 أشهر. وإذا نطلع الأرقام تحت 5.7 يعتبر سليم، فوق هيك في مجال معين اللي يعتبر سموه تروم سكرت أو ما قبل السكري، والأرقام الأعلى والأعلى هي بتصير بمجال السكري. فإذا الرقم كان في مجال ما قبل السكري أو تروم سكرت، هذا تعال نقول هيك تحذير للجسم إنه في إشي غلط، لازم يتزبط رقم السكر، لأنه بدناش نوصل للسكري، هذا آخر إشي بدنا إياه، مرض السكري، لأنه هو أول وأصعب وأعقد عوارض لتطوير مرض القلب لاحقا. فعشان هيك كتير مهم هون وقف عنده، عشان هيك هذا الفحص هو مهم، لأنه بيفحص بشكل عام كيف جسمنا عم بتعامل مع السكر.
1: جدا. هيك رسالة أخيرة بتحبي عن جد تحكيها بما يتعلق بالحملة وبالفحوصات، مهم تحكيها، يعني بدنا نوجهها مش بس للنساء، للجميع بمناسبة اليوم العالمي لصحة القلب اللي كان ب 29 سبتمبر.
0: الرسالة هي هيك وفعلا للجميع، إذا حاسين منيح كتير ممتاز وبدنا نبسط، بس خلينا نتأكد من الأرقام. الطب اليوم رايح لمجال الوقاية أكتر، بسموه preventive care، اللي كل ما مسكنا أي تغيير في جسمنا أبكر، كل ما تصليحه هوين، تصليحه نعمل رياضة أكتر، كل صحة أكتر، غير نمط حياتك، خفف ستريس ضغط وإلى آخره. فتستنوش جسمكو يشكي عشان تروحوا عند الدكتور، ديروا بالكو على حالكو، ومثل ما منهتم بشكلنا والأواعي نلبسها وكيف نظهر خارجيا، كتير مهم وأهم نطلع على جسمنا داخليا، وبالذات القلب اللي هو نبض حياتنا تعال نقول. فكتير سهل كمان عينوا دور، طلبوا 3 فحوصات وتطمنوا وهدوا، ومرة بالسنة مش عم نحكي على شيء دوري.
1: صحيح،
0: مهم. وشاركوا مع غيركم إذا قلبكم على غيركم أكيد.
1: طبعا أكيد. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتورة حنان خميس، المتخصصة دكتورة في الهندسة البيوطبية من معهد التخنيون، حاصلة على دكتوراه من معهد التخنيون، متخصصة بمجال معالجة الصور الطبية، وإحدى المبادرات لحملة افحصي مقاسك. شكرا لك على هاي الإضاءات دكتورة حنان، شكرا، حملة جدا
0: شكرا
1: مهمة.
0: شكرا لك أكيد وللجميع. وكمان بوجه تحية خاصة لرونزا نجار اللي شاركتني في الحملة وفي نشرها،
1: وإحنا بنوجه لها تحية أكيد،
0: نادي نساء أو أمهات قارئات.
1: يعطيكوا ألف عافية، يعطيكوا ألف عافية على هاي الحملة الرائعة واللي بمكانها وبوقتها الصح. وهيك بتذكرنا إحنا كنساء عن جد نوقف شوي ونفكر بحالنا. شكرا لإلك.
0: صحيح. إلى شكرا لك رجاء، يعطيك العافية، باي باي.
1: يعني هاي المحادثة واللقاء مع دكتورة حنان هيك أخذني لتجربة شخصية، اللي يعني كنت بفترة يعني عم باخد يعني اهتمام كبير بصحتي وبنمط حياتي، مع رياضة، مع تغذية صحيحة، مع استشارة ومرافقة وكل إشي تمام، ومفكر إنه كل شيء تمام، بس بعد فترة بعمل فحص وبكتشف إنه لا مش تمام. أنا مفكر إنه هيك، أنا بما إني ماشي بنمط حياة صحي يعني كل شيء تمام ومش لازم أفحص ومش مبين ولا إشي زي ما حكينا على جسمي من برا، بس لما عملت فحص اكتشفت إنه لا، على ما يبدو إنه مش كل إشي تمام ولازم أتابع وأعالج عن طريق الطبيب وأتابع صحتي وفعلا أعمل فحوصات بشكل دوري ودائم. وفعلا يا جماعة لا، هذا موضوع كثير مهم نأخذه بعين الاعتبار وننتبه له، ومش إذا إحنا مفكرين وحاسين إحنا مناح كل شيء تمام يعني عن جد كل شيء تمام، مرات في أشياء مخفية ولازم نفحصها ونتأكد منها، نخسرش إشي بالنهاية. طيب رح نسمع أغنية ونطلع على فاصل إعلاني ونرجع لنكمل، خليكم معنا.

0: سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
1: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: ورجعنا لكم عن جديد وآخر موضوع للساعة الأولى من حلقة اليوم، موضوع عامل ضجة على منصات التواصل الاجتماعي، يعني أثار نشر صور الأطفال على منصات التواصل جدل كثير واسع في الآونة الأخيرة. في ناس عم بيشوفوا بمشاركة الصور هي وسيلة طبيعية لتوثيق اللحظات الحلوة مع العيلة مع الأصدقاء، وإنه جدا طبيعي وعادي وما فيه أي مشكلة. في ناس تانية اللي بتحذر من مخاطر اللي ممكن تصير أو تأدي بسبب نشر صور الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي اللي بتعتبره فضاء مفتوح صعب السيطرة عليه والتحكم فيه. وكثير جهات عم تحكي إنه في انتهاك للخصوصية، وفي عم بتم استخدام صور الأطفال بجوانب جهات مختلفة خطرة جدا، خاصة اليوم صار في ذكاء اصطناعي وصار في يعني عن جد فقدان للسيطرة على اللي قاعد بيصير على الصفحات. عشان نحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا اليوم المستشارة التربوية والمرشدة الأسرية منار سعادة. أهلا منار.
1: يا هلا، أهلا فيك يا رجاء.
0: كيف الحال؟ طمنينا عنك.
1: هلا الحمد لله تمام، الله يسعدك.
0: منار، يعني شو اللي بدفع الأهل إنهم يشاركوا صور أبنائهم بشكل مستمر يعني على الصفحات، واليوم هذا المحتوى عم بيكون منتشر بشكل كثير كبير؟
1: اسمع، خلينا نمسك على شغلة، إنه الأهل بنشروا صور أولادهم بهدف الأذية لا سمح الله. عادة بيكون بدافع الفخر لإنجاز معين أو لحظة عصوية مضحكة أو رغبة إني أوثق هاي اللحظات يعني أو الذكريات مع العيلة والأصدقاء والمعارف. هيك نعم. بشكل عام الهدف.
0: هاي يعني اللي بحفزهم دائما انهم ينزلوا، بس يعني في هيك بتعرف ناس كثير بهمها كمان كل موضوع المشاهدات اللايكات وبيلعب دور كثير كبير.
1: وانت بصير في ضي احمر على الموضوع لما يتحول الهدف من مجرد مشاركة لاني انا انتظر عدد اللايكات وعدد المشاهدات وعدد التعليقات والشيرز اللي بتصير على الصور والتفاعل ما بعد ذلك، واني انا اصاب بالاحباط في حالة انه ما صارش او بالانجاز الكبير بحالة انه صار، وبصير بدي ادور على اللحظات او الفيديوهات او الصور اللي بتزيد من هذا التفاعل حتى لو كانت في قمة الخصوصية لأطفالي. هون المشكلة
0: بالضبط، هاي نقطة الخطورة وين يعني بتصير، وين الخطورة والتأثير بيصير علينا على أولادنا لمجرد إنه نشرنا صورهم فيديوهاتهم، وين الخطورة بالموضوع؟
1: المشكلة بتصير لما تصير تفاصيل الطفل اللي عايشها بشكل يومي إشي كثير عام، الأشياء الخاصة فيه بتتحول لمحتوى، يعني نوبات غضبه، لحظات سيئة مرك فيها، تجربة، سؤال سأله بشكل عفوي اللي هو لطفل بجيله عادي، وبس يكبر يكتشف أنه هذا إشي كل العالم بتعرفه، فبطل في عنده هون خصوصية للأشياء الصغيرة حتى اللي عاشها بكلب عيلته،
0: أو بيفقد خصوصيته، بيفقد الأمور الخاصة اللي بتخصه، بتصير منشورة للكل، بتصير عامة للكل، وهون يعني هو ببلش يتأثر نفسيا، ثقته بنفسه بتتغير. كيف بتأثر الطفل
1: يعني
0: نفسه؟
1: إحنا منقول إنه أهم شعور نعطيه للطفل هو شعور الأمان. شعور الأمان هذا بيبدأ من البيت، من المساحة العائلية اللي هي جدا خاصة. لما هاي المساحة العائلية تتحول لإشي عام وشائع وهو ماشي بالشارع وهو بين أصحابه وأصدقائه بيعرفوا عنه تفاصيل المفروض هالكد تكون خاصة، هون بنكسر حاجز الأمان الداخلي عنده. وإحنا عادة بنطمح نعلم الطفل إنه يحافظ على نفسك، على أسرارك، على جسدك.

0: هداك على كذا. طب وين هذا الإشي بينعكس بالمشاركة الدائمة واليومية لتفاصيل حياته؟ كيف أنا بدي أوصل له هاي الفكرة بطريقة صحية؟
1: نعم، السؤال إحنا لازم يعني نسألهم قبل ما نشارك، هل في عن جد يعني هنا مسؤولية علينا أنه نسأل طفلنا إذا تمام بالنسبة له نصوره ونشارك صوره إذا بتضايق أو لا؟ هذا يعني بلغي المسؤولية شوي نوعا ما عنا أو أو العبء.
0: طبعا ما بلغي المسؤولية، والطفل هو مش صاحب قرار أبدا، أنا أهله أنا صاحبة القرار، بس أنا هون لازم أكون حذرة بنوعية الأشياء اللي بشاركها، بمدى خصوصيتها، بمدى تأثيرها على الطفل. ليش؟ أنا بديش إياه برضو بيوم من الأيام يكبر وهو حاسس إنه قيمته تقاس بعدد المشاهدات وبعدد اللايكات وبعدد الكومنت، وكأنه يعني هذا الإشي هو اللي صار محور حياته. فلا، لازم مش لازم أسأله، لأني أنا المسؤول الأول والأخيرة، وإذا سألته وكان لي آه هذا لا يعني أنه هذا الإشي صح طبعا. وحتى لو سألته وكان لي لا، مش دايما الأهل أساسا بيردوا على الأولاد، فنبدأ من هاي النقطة، بفوتش بهاي الزاوية أبدا. أنا الكبيرة، أنا المسؤولة، أنا البقرر، فأنا لازم أعرف وين حدود المشاركة وكدش هذا الإشي ممكن يأثر علي لقدام.
1: طب يعني بحسب رأيك شو لازم الأهل يسألوا حالهم قبل ما يضغطوا على زر النشر، قبل ما يقرروا انه خلص بدهم ينشروا الصورة والفيديو للكل، للناس، للعموم، ايش لازم يفكروا، ايش يسألوا، اي اسئلة؟
0: هل هذا الفيديو اللي انا نشرته رح يأثر سلبا على ابني يوما ما، او هاي الصورة؟ هل رح يجي يسألني ليش نشرت هاي المعلومة عني او هاي الصورة لإلي او هذا الفيديو؟ هل وفي عمر معين لما ببلشوا الأطفال يفهموا وفي عندهم استقلالية نوعا ما، بنفع نسألهم بتحب أشارك هاي الصورة مع العائلة والأصدقاء مثلا؟ بس مش بجيل كثير صغير. ودائما لازم أسأل حالي يعني ولا مؤاخذة، يعني صورة لولد مثلا بالحمام، يعني ليه لازم تنتشر؟ ليش أنا لازم هذا الولد لما يصير عمره 10 و12 سنة ينحكى له مثلا عن صورة معينة كانت موجودة بالسوشال ميديا؟ فهون أنا دوري أنا كأهل أسأل حالي، هل هاي الصورة رح تأثر سلبا على ابني
1: يوما ما، رح تسبب له إحراج ممكن، أو
0: رح تسبب له إحراج، أو رح يسألني ليش نزلتها ويلومني، ولا لا صحيح. صورة عادية عفوية حلوة فيش منها مشكلة صحيح. رغم انه اليوم يعني في كثير اقاويل واشياء انه كل هاي الصور تستخدم لاهداف سيئة صحيح. ولكن ناش نفوش بهاي الزاوية، احنا خلينا بالزاوية اللي شفنا فيها من الاساس.
1: بدي اشكرك جزيل الشكر المستشارة التربوية والمرشدة الاسرية منار سعادي على يعني هاي الاضاءات بما يتعلق بنشر صور الاطفال على منصات التواصل الاجتماعي. يعني لابد منه اليوم، ما بنقدر نلغي الموضوع بتاتا، بس فعلا لازم الموضوع بغاية الخطورة ولازم نفكر شوي قبل ما ناخذ هاي الخطوة. شكرا لك منار.
0: شكرا لك رجاء، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، الى اللقاء.
0: الى اللقاء، سلام.
1: هيك وصلنا لنهاية الساعة الأولى من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال. طالعين لفاصل وراجعين للساعة الثانية، ما تروحوش لبعيد، بعد عنا مواضيع جدا شيقة، خليكم معنا.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
0: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي، تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40 ألف شكل بدون فائدة أو من حمل.

بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أعلنت الشرطة اليوم اعتقال سيدة من مدينة باقة الغربية للاشتباه بتقديمها بلاغا كاذبا بشأن زوجها، زعمت فيه أنه هددها وأنه ينوي تنفيذ عملية. ومع تقدم التحقيق قالت الشرطة إنه تبين وجود خلاف عائلي بين الزوجين على خلفية إجراءات طلاق، وإن الفحوص التي أجرتها استبعدت وجود نية لدى الزوج لتنفيذ عمل على خلفية أمنية. أصيب رجل في 60 من عمره بجروح متوسطة الخطورة صباح اليوم إثر تعرضه لجريمة عنف في مدينة سخنين. وأفاد طاقم نجمة داود الحمراء بأن بلاغا حول إصابة الرجل وصل إلى مركز الطوارئ، ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب الذي كان يعاني من إصابة نافذة قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، حيث وصفت حالته بالمتوسطة فيما لم تتضح بعد ملابسات جريمة العنف أو خلفيتها. لقيت سيدة في السبعينيات من عمرها مصرعها اليوم بعد أن صدمتها شاحنة في القدس. وأفادت فرق الإسعاف التي وصلت المكان بأنها أجرت محاولات إنعاش للسيدة، إلا أنها اضطرت إلى إعلان وفاتها في المكان. يواصل 13 طاقم إطفاء وإنقاذ منذ ساعات الليل العمل على إخماد الحريق الكبير في مكب للنفايات في بلدة عصفية بالتعاون مع طواقم محلية وجهات أخرى. وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن دخانا كثيفا لا يزال ينتشر في المنطقة المحيطة بموقع الحريق، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على النيران ومنع امتدادها في المنطقة المحيطة. في حديث لراديو الناس قال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ قد للإعلام العربي كي الظاهر أن الطواقم لا زالت تعمل في المنطقة داعيا السكان في الأحياء المجاورة إلى البقاء داخل المنازل وعدم الخروج بسبب كثافة الدخان.
2: نحن نتحدث عن مكب نفايات مع ترخيص أو بدون ترخيص، هذا سؤال مهم جدا. والأكثر من ذلك أن كتلة نيران أدت إلى الكثير من الدخان الكثيف اللي انتشر في المنطقة. طلبنا من كل الأحياء المحيطة والأماكن المحيطة بهذا الحريق الالتزام والبقاء حتى إغلاق النوافذ في مثل هذه الحالة. الشوارع مفتوحة في هذه اللحظة، ولكن للأسف لا يزال الدخان الكثيف في المكان.
1: قال المرشح في التجمع الوطني الديمقراطي بكر عواود إن قرار انسحاب سامي أبو شحادي من الترشح في القائمة المشتركة جاء بعيد إعلان رئيس المحكمة أنه سيصدر قرارا مفصلا مع التعليلات القضائية في حال استمرار أبو شحادي بالترشح. وقال عواود في حديث لراديو الناس إن القرار كان جماعيا وجاء بعد مداولات ومشاورات واسعة، مضيفا أن أبو شحادي انسحب من القائمة لكنه سيواصل مهامه الحزبية في التجمع فضلا عن دعم القائمة المشتركة في الانتخابات القادمة.
3: بعد القرار مباشرة عقدنا المكتب السياسي ودعونا عدة مختصين قانونيين في القضاء الدستوري واستمعنا إليهم جميعا، وجميعهم أشاروا ووضحوا ما معنى قرار مفصل. أن يحصل إيتمار بن جفير على قرار من هذا كان سيعني الكثير حول سامي شخصيا، حول مشروع التجمع وحزبه ومؤسساته، وحول أفق العمل السياسي. وهنا نحن توجهنا بمسؤولية كبيرة وهو قرار جماعي وليس قرار سامي أبو شحادي وحده.
1: في السياق قال مدير عام مركز عدالة الحقوقي دكتور حسن جبرين لراديو الناس إن الانسحاب جاء لمنع صدور قرار يمكن أن يمس سامي أبو شحادي بشكل شخصي أو بفرص التجمع الوطني.
4: لو كان قرار في هذا الموضوع معنى ذلك انه قرار ست قضاء على الاقل يكتبوا 600 صفحه انه سامي ابو شحادي توبيخ بمعبر زيان شيل ارجون ترور نجد بنات اسرائيل بعيد ملعمه، هاي 600 صفحه هي فتح اجراء جنائي، ويمكن اجراء جنائي مش بس وفقا لقانون منع الارهاب اللي محتمل برضه تهم ثانيه صعبه جدا. الشيء الثاني بصير عند تراكم عند ضد التجمع.

0: في المستقبل. يعني انت سامة مش حاجة رئيس التجمع، ده رئيس التجمع هيك في الانتخابات القادمة راح يطلبوا شطر التجمع.
1: قرر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء الخامس والسابع من تشرين الأول أكتوبر بالتزامن مع ذكرى أحداث السابع من تشرين الأول أكتوبر عام 23. وينص القرار على السماح باستثناءات في الضفة الغربية فقط في حالات استثنائية وبعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب السماح بمرور عاملين أساسيين في القطاع الصحي. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين خلال اعتداءات نفذها مستوطنون في بلدتي أسرين جنوب نابلس ورنتيس غرب رام الله تركزت خلال توجه المزارعين إلى أراضيهم لقطف الزيتون. وهاجم مستوطنون منازل ومزارعين في المنطقة الغربية من بلدة أسرين واعتدوا على عدد من السكان ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض، فيما أصيب عدد من أفراد عائلة فلسطينية في اعتداء مماثل في رنتيس. الأحوال الجوية. تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية العامة بقليل، ويكون الطقس مستقرا إلى جانب فرص لهطل أمطار محلية في بعض المناطق، وفي المساء والليل يميل الطقس إلى البرودة. ختام النشرة بعد قليل، برنامج كيف الحال مع الزميلة رجاء كنعاني، كونوا بخير.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ورجعنا لكم عن جديد وساعة ثانية من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال. كونوا معنا على السماع على مدار الساعة الثانية على أثير راديو الناس على 103.3 FM و 107.8 FM وعلى تطبيق ناس. وموضوع حلقة اليوم والساعة الثانية واللقاء الحوار الخاص داخل استوديوهاتنا في راديو الناس مخصص اليوم للقطاع الصحي ولموضوع شائع جدا، بما أنه إحنا هيك مع بداية فصل الخريف والمرحلة الانتقالية وتقلب درجات الحرارة، تبدأ الإنفلونزا بالعودة لتكون من أكثر الأمراض الموسمية انتشارا، وهيك في أسئلة دائما بهاي الفترة بتتكرر عند الناس، كيف نميز بين الإنفلونزا والزكام العادي، أي فيروس تاني، شو الأعراض، شو الاختلاف بالأعراض، وينتا إحنا بحاجة نتوجه لطبيب، وينتا إحنا بحاجة لوقاية، وينتا إحنا بحاجة للقاح، وكل يعني عاداتنا اليومية خلال هاي الفترة بالذات بفصل الخريف وفصل الشتاء. لهيك بلقائنا اليوم بدنا نسلط الضوء على الإنفلونزا وطرق انتقالها، كيف نعمل وقاية منها، وأهم النصائح للتعامل معها خاصة عند الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. ولنحكي عن هذا الموضوع بشكل موسع وواضح ودقيق اليوم نستضيف معنا في استوديوهات راديو الناس الدكتورة خزيمة خمايسي، الطبيب المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى كلاليت وعضوة اللجنة الاستشارية للمجتمع العربي في وزارة الصحة. أهلا وسهلا فيك باستوديوهات راديو الناس دكتورة.
1: أهلا فيك رجاء وبجميع المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات.
0: دكتورة طمنينا عنك من البداية، كيف الحال قبل ما نحكي عن الإنفلونزا وعن حال الناس بالموضوع؟
1: الحمد لله كل شيء تمام، بلشنا في الموسم زي ما حكيت، وشوي شوي هسه بدنا نعرف الناس على الإنفلونزا، على الطرق الوقاية منها، وهي أهم نقطة بالنسبة لنا.
0: صحيح، يعني بلشت تبين عوارض الإنفلونزا بهاي الفترة بالمرحلة الانتقالية، بنشهد طبعا عادة بهاي الفترة ارتفاع يعني بالأمراض وبالفيروسات والإصابة فيها. بس إذا نخصص موضوع الإنفلونزا ونتوقف عنده على وجه الخصوص وعن أعراض الإنفلونزا، لأنه في هيك بتعرف التضارب وكثير في غلط يمكن بيصير ولخبطة عند الناس بين الإنفلونزا والزكام العادي.
1: صحيح،
0: وكل ما بحسوا أي شوية رشح ونزل بحكوا عندي إنفلونزا.
1: فلوزت
0: بالضبط. شو أبرز أعراض الإنفلونزا؟ خلينا هيك ندققها.
1: عمليا احنا بنحكي عن الإنفلونزا اللي هي مرض فيروسي شائع وموسمي، هاي ثلاث تقديرات لمرض الإنفلونزا. لا هيك عم نحكي عنه لأنه المسبب له هو فيروس، هو شائع جدا وهو بيجي في مواسم. بداية الموسم للإنفلونزا هي عادة بشهر آخر أواخر 9 أول 10، وممكن تضلها لحد شهر 2 شهر 3 من كل سنة. صح، في حالات لإنفلونزا خلال الصيف لكنها حالات اللي هي جدا نادرة، بس الموسم الشائع هو هذا اللي زي ما حكينا من شهر 10 لشهر 2-3. مع الإنفلونزا في هناك عدة أمراض اللي هي أمراض شتوية اللي مسبباتها كمان فيروسات. يعني لما إحنا بنمرض في مرض اللي هو مرض تنفسي، مش شرط يكون هو بس إنفلونزا، في هناك ما يسمى بالكومون كولد اللي هو زكام اللي هو أكثر شيوعا من الإنفلونزا، والأعراض تتشابه جدا مع الإنفلونزا. من ناحيتنا إحنا كأطباء إذا بدنا نميز ما بين الإنفلونزا لبين الزكام، مجبورين في فحوصات اللي هي مخبرية، ما في إمكانية نميز بينات 100% إلا عن طريق فحص مخبري. لكن إذا بدنا نميز عن طريق الأعراض للأمراض بين الزكام وبين الإنفلونزا، فهناك فرق كبير، في تشابه بالأعراض لكن في فرق كبير كمان من جهة تانية. شو القصد هنا؟ إنه المرض هو ببلش كمرض اللي هو حم عالي، كسعال، كوجع في الحلق، زكام، مرتيلان في الأنف، وجع في الدينين، كل هاي الأعراض اللي هي متشابهة بين ما بين الزكام لبين الإنفلونزا. لكن الإنفلونزا عادة ما بتيجي بتيجيش تدريجيا، إنما بتيجي فجأة. يعني الصبح بيجي الشخص بروح حتى على شغله بيكون عادي، بعد الظهر بحس حاله ما يسمى مطبش. بيجي الشخص بحكي أنا بطلت كل عظامي بتوجعني، كل جسمي بوجعني فجأة. هاي أول فرق ما بين الزكام لبين الإنفلونزا، لأنها بتيجي مش تدريجيا إنما مفاجئة. والفرق الثاني وهو الأكثر ممكن تمييزه، الأعراض جدا جدا صعبة. الأعراض للإنفلونزا هي صعبة جدا، بيكون حم جدا عالي ما فوق 39، بينما بالزكام بيكون حم متوسط اللي هو 38-39. السعال بيكون جاف في الإنفلونزا، بينما في الزكام بيكون أكتر مع بلغم. والإنفلونزا بتيجي مع وجع الرأس شديد جدا، مع تهتك في العضلات. الوجع بالعضلات في جسم الإنسان بيكون جدا جدا شديد، فحدة الأعراض للإنفلونزا شديدة أكتر بكثير من الزكام. وعادة الإنفلونزا بيجيش معاها سيلان في الأنف، إنما بيكون احتقان في الأنف أكتر. هاي هي الأعراض اللي بتميز.
0: وبما يتعلق بالكحة،
1: الكحة جافة وكتير بتطول، بينما في في الزكام الكحة هي أخف وقصيرة المدى عادة، مش زي الانفلونزا.
0: انت عم تحكي انه العوارض بتكون اشد من الزكام وواضحة اكثر وبارزة اكثر. بما انه دخل على حياتنا ب2020 كمان فيروس يدعى كورونا وقلبلنا الحياة رأسا على عقب، كمان عوارضه عند كثير وغالبية الناس بتكون شديدة.
1: صحيح.
0: هون ممكن كمان كثير انه يعني نتلخبط وما نعرف بالضبط اذا بنحكي عن فيروس كورونا ولا بنحكي عن انفلونزا.
1: صحيح صحيح جدا. هذا اللي بلشنا نحكيه، انه اذا في عنا عشرات الفيروسات اللي بتعطي نفس الحاله العرضيه من ناحيه الاعراض من ناحيه الشخص نفسه شو ممكن يحس. في تشابه جدا كبير ما بين الاعراض بين انفلونزا، بين RSV كمان فيروس، بين ميتا فيروس. في عشرات الفيروسات اللي ممكن تسبب لنفس الأعراض أو تشابه في الأعراض، بس الإنفلونزا للي بيمرض بالإنفلونزا ومرض بالإنفلونزا بيعرف شو يعني إنفلونزا. تختلف من ناحية حدة الأعراض، الأعراض جدا شديدة، وأهمها إنه الشخص كتير كتير بيكون تعبان وعضلاته بتكون توجعه وجسمه منهك. حتى في كتير يعني مرضى اللي بيجوا لعنا أول تشبيه بيشبهوه إنه أنا كنت الصبح منيح، بعد الظهر حسيت إنه سيارة طلعت علي. هاي

0: أكتر مصطلح ممكن أسمعه من مرضى الإنفلونزا كتير بيستخدموا يعني يشابه بالضبط إيش هن بيحسوا.
1: طب بالنسبة لحكينا عن الأعراض العامة اللي هي المفروض تكون عند كل شخص, بس هل ممكن شخص يعني بشكل عام معافى ما عنده أمراض مزمنة, نحكي عن شخص عادي أصيب بالإنفلونزا, هل ممكن بشكل مفاجئ يصير عنده مضاعفات أكثر؟
0: غالبية المرضى للإنفلونزا الأعراض بتكون لمدة تقريبا أسبوع وبعدها ببلشوا يتحسنوا, لحسن الحظ إنه الغالبية الأكثر إنه إحنا بتحسنوا, خصوصا إذا هن أشخاص اللي معافين ما عندهم أمراض مزمنة ومش بدائرة الخطر لمضاعفات الإنفلونزا. لكن هذا لا يعني إنه كل شخص معافى هو كمان محصن ضد المضاعفات الإنفلونزا. لسوء الحظ في أشخاص معينين اللي هن معافين شباب اللي بمرضوا بالإنفلونزا وكمان بصيبهن مضاعفات, والمضاعفات هنا للإنفلونزا هي مضاعفات صعبة. بأغلب المضاعفات هي بتكون التهاب رئوي, التهاب في الأذن, التهاب في الجيوب الأنفية, والأعراض اللي أصعب من هيك هي ممكن تؤدي لالتهاب في عضلة القلب, التهاب في غشاء المخ, وللأسف في كمان هناك عدة حالات وفاة اللي بتصير من الإنفلونزا. إذا نحكي معطيات اللي هي عالمية أكتر, سنويا ما يعادل في عنا 1,000,000,000 حالة إنفلونزا في العالم, منها تقريبا 3-5 مليون اللي هني حالات اللي هني صعب اللي بفوتوا على المستشفى, و 300,000-500,000 حالة وفاة عالميا من الإنفلونزا. يعني الإنفلونزا هي مش مجرد فيروس اللي يستهان فيه, ممكن تؤدي كمان لمضاعفات جدا صعبة.
1: هي نقطة جدا مهمة, حكينا عن الأشخاص العاديين اللي ما عندهم أمراض مزمنة, بس مين أكثر عرضة من فئات المجتمع اللي ممكن يصير عندهم مضاعفات ومتوقع يعني أنه يصير عندهم مضاعفات بسبب الإصابة بالإنفلونزا؟
0: في هناك عدة فئات, اللي ما يسمى فئات اللي في دائرة الخطر. الفئات اللي أكثر معرضة للخطر هي الأشخاص اللي هني بجيل كبير فوق الجيل 65 أو في جيل الصغير ما تحت السنتين. الأولاد اللي هني تحت السنتين كمان معرضين لمضاعفات جديدة من الإنفلونزا. النساء الحوامل, النساء المرضعات ما بعد الولادة لحد شهرين من الولادة كمان هن في دائرة الخطر. كل الأشخاص اللي عندهن أمراض مزمنة, إن كان سكري, فشل كلوي, أمراض قلب, أمراض رئة, أمراض اللي هي مضعفة للجهاز المناعة, أو أشخاص اللي بياخذوا أدوية كمان مضعفة اللي بتضعف جهاز المناعة, كمان كلاتهن هدول تحت دائرة الخطر. وفي فئة اللي هي جدا بننساها مرات, اللي أشخاص اللي مع سمنة زائدة
1: اللي معرضين,
0: معرضين جدا لإنفلونزا اللي هي جدا صعبة, وكتير مرات بفوتوا للعناية المشددة من الإنفلونزا ولا سمح الله لحالات وفاة. فكمان هدول فئة اللي لازم نشدد عليها.
1: مهم فعلا هاي النقطة نأخذها بعين الاعتبار. بما يتعلق بالعدوى, وخاصة احنا بنحكي دائما انه الاطفال وبين الاطفال وبالذات بالروضات والحضانات ويعني بالسنوات الاولى, خلينا نحكي للاطفال, انتقال العدوى بيكون جدا سريع. بما يتعلق بالإنفلونزا, هل بتنتقل بشكل سريع بين الناس وممكن عن جد تؤدي لعدوى أكبر؟
0: نقطة جدا جدا مهمة وحلو كتير كمان نوضحها. الإنفلونزا مرض شائع زي ما حكينا في الأول, اللي قدرته للانتقال والانتشار هي جدا هوينة وجدا سريعة. فكيف الإنفلونزا تنتقل؟ هي عن طريق الرذاذ, الرذاذ التنفسي اللي بنتقل عن طريق العطاس, عن طريق الكحة, وحتى عن طريق الحكي. يعني شخص اللي عم بحكي هو بيطلع رذاذ, وهذا الرذاذ بيكون مليان في الفيروسات وممكن انتقاله للشخص المقابل له. هاي الطريقة الأولى الأساسية. الطريقة الثانية هي لمس أي أسطح اللي عليها الرذاذ هذا, وبعدها إحنا لمسنا الأنف أو الفم, فكمان بنتقل عن طريق هاي. فعشان هيك كتير مهم كمان لما بنحكي على غسل الإيدين, هاي لطريقة منع انتقال الرذاذ من الأسطح كمان للأنف وللفم, لأن هاي طريقة كمان الطريقة الثانية للانتقال. مين أكتر ناس أو أشخاص اللي هن بنقلوا المرض؟ هن فئتين بشكل عام. فئة الأشخاص اللي هن مع ضعف في المناعة, لأنه الفيروس بيكون عندهن موجود لمدة أطول, فبنقلوا المرض أكتر. حتى بعد ما يتعافوا هن ممكن ينقلوا

0: المرض للأشخاص المقابلين لإلهن. والفئة الأهم هي الأطفال. فحسب الأبحاث إن وجد إنه الأطفال اللي هن في جيل اللي ما قبل المدرسة يعني الحضانات أكتر عندهن الإمكانية نقل المرض لأشخاص آخرين هي ضعف 4 من أشخاص عاديين. عشان هيك هاي الفئة جدا مهم نركز إنه هن أكتر أشخاص اللي هن منسمين الهاوسهولد ترانسميشن اللي بنقلوا المرض بشكل كتير كبير. فكمان كلياتنا بنعرف لما في ولد مريض في العيلة بعد كم من يوم كل العيلة بتمرض. صح. صح. لأنه إمكانيته لنقل العدوى هي أكبر من غيره. فكتير مهم الأولاد لما بمرضوا, صح صعب على الأم تخليهن في البيت وصح هي بتشتغل, بس كتير مهم كمان إنه الولد وهو مريض ما نبعته على الحضانات,
1: نأخذ مسؤولية.
0: صحيح صحيح بالضبط, المسؤولية علينا وعلى غيرنا, لأنه إمكانية النقل العدوى هو مش بس بنقولها للأولاد التانيين, لأنه هدول الأولاد التانيين بيروحوا على البيوت, وبالبيوت في عنا ستة وستك والأشخاص اللي هن مع أمراض مزمنة اللي هن الأصعب إذا بمرضوا في المرض. فهنا كتير مهم قطع سلسلة العدوى عن طريق كمان إنه نكون إحنا نأخذ مسؤولية ونخلي أولادنا اللي صحيح إن مرضى كمان لإلهن, لأنه الولد لما بمرض كمان بده يتعافى في البيت, بده فترة راحة اللي يتعافى فيها, وهيك كمان بنقطع سلسلة العدوى.
1: بما يتعلق بأهل البيت ويعني واللي موجودين حوالينا الطفل بالذات, كيف لازم نتصرف؟ زي كيف فعلا أخذنا كل احتياطاتنا بفترة كورونا, الكمامات, يعني التعقيم, كل هاي الأمور لازم مجرد ما نعرف انه في حدا بالبيت عنده انفلونزا نتصرف بنفس
0: بما انه احنا حكينا على كيف طريقه العدوى للانفلونزا انها بتشبه كتير طرق الفيروسات الثانيه, الفيروسات التنفسيه, على نفس المبدا انه الرذاذ, فطرق الوقايه هي كمان تتشابه. كتير مهم تهوئه البيت. لما احنا بنفتح شبابيك البيت احنا كمان بنغير الهواء, والهواء هو حامل للفيروس هذا, فانه نفوت هواء اللي هو نقي اكتر, هاي كتير بتفيد لتنقيه الهواء وعدم نقله للاشخاص التانيين. الحفاظ على غسل الايدين كتير مهم, كمان حكينا انه باقل نقل للعدوى. طريقه العطاس, انه بدل ما احنا نعطس في ايدينا نعطس في محرمه او نعطس في الكوع, هيك كمان منقلل نقل العدوى. هاي وكمان الكمامة, أنا مع التوصية للكمامة خصوصا في الأشخاص اللي بيشتغلوا في محلات اللي هي كتير فيها ناس حوالينا, مكتظة في الناس, فمش عيب ومش غلط إنه إحنا نكمل في وضع الكمامة خصوصا إذا عندنا أعراض, لأنه هيك بنحمي حالنا وبنحمي غيرنا.
1: حلو, جميل جدا. طيب هون رح نوقف بهاي المرحلة ورح نطلع لفاصل إعلاني قصير ونرجع لنروح للقسم الثاني من الموضوع, واللي هو الأهم أنه نركز عليه اليوم بأيامنا هاي, اللي يمكن فيه بعد شوي نوعا ما لازم نزيد الوعي عند الناس والمجتمع بما يتعلق بموضوع التطعيمات. فاصل ورجع.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الإنفاذ.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.

0: ورجعنا لكم عن جديد ومكملين بالساعة الثانية من حلقة اليوم من برنامج كيف الحال والحوار الخاص مع ضيفتنا اليوم في استوديوهات راديو الناس دكتورة خزيمة خماسي الطبيب المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى كلاليت. مرحبا مجددا.
1: يا هلا.
0: يعني قبل الفاصل حكينا عن الإنفلونزا, عن أعراضها, عن المضاعفات اللي ممكن تصير عند الأشخاص, يعني كمان المعافين بشكل عام والأشخاص اللي هم بدائرة الخطر. الموضوع اللي إسا بدنا نتطرق له ونحكي عنه اللي أنا بنظري هو يعني أهم بكثير من كل الموضوع, إنه نعرف يعني شو أعراض الإنفلونزا, هي كيف نعمل وقاية. صحيح. وكيف نحمي حالنا, كونه اليوم في طريقة إنه نحمي حالنا أو نخفف من كل من حدة الأعراض أساساً بكل بظل كل هاي الظروف والفترة الحساسة عادة هي ما بين يعني مرحلة فصل الخريف وفصل الشتاء والانتشار الواسع اللي بيكون بهاي الفترة. التطعيمات يعني رغم أنه كل الوقت في عن جد محاولة لرفع الوعي بكل ما يتعلق بأخذ اللقاح والتطعيمات ضد الإنفلونزا, إلا أنه بعد في ناس تستهين بالموضوع.
1: صحيح.
0: تعال نحكي عن أهمية أخذ تطعيمات أو اللقاح للإنفلونزا, قديش مهم نأخذه وليش؟
1: ببساطة شديدة جدا, اللقاح هو لقاح جدا مهم انه ناخده في كل فصل, في كل موسم خلينا نحكي. والسؤال هنا اكتر مش انه اذا اللقاح او التطعيم هو تطعيم اللي يقينا من الانفلونزا, انما السؤال الاهم هو اذا انا مرضت في الانفلونزا كيف انا بدي اقابل الانفلونزا هاي؟ هل راح تكون مع انفلونزا اللي هي شديدة جدا ومضاعفات صعبة جدا؟ هل أنا مطعم ضد الإنفلونزا؟ عشان إذا كان في إنفلونزا ومضاعفات للإنفلونزا أنا أقدر أمرق الإنفلونزا هاي بطريقة أقل حدة. وهنا الفرق بين كيف إحنا بنطلع على التطعيم نفسه. فالسؤال النجاعة التطعيم هون بتختلف في موضوع الإنفلونزا, لأنه التطعيمات بشكل عام إلها الهدف السامي اللي هو إنه إحنا نلغي المرض من الحياة, وكان في تطعيمات اللي ألغت أمراض معينة مثل جدر الماء. بس الهدف الثاني للتطعيمات هو تقليل حدة المرض, تقليل دخول المستشفيات, وتقليل الموت من المرض نفسه. بما أنه لقاح الإنفلونزا بجاوبنا على هاي الثلاث أهداف, فإنه منقدرش نحكي أنه تطعيم الإنفلونزا غير ناجع وغير فعال. فصحيح إحنا ما منخبئ أنه تطعيم الإنفلونزا هو مش 100% ناجع ضد المرض من الإنفلونزا أو نقل العدوى للإنفلونزا, إنما الهدف هو أكثر تقليل حالات الوفاة من الإنفلونزا, تقليل دخول المستشفى, وتقليل من حدة مرض الإنفلونزا.
0: مهم جدا. مين مهم وضروري يأخذ اللقاح؟
1: بشكل عام اللقاح هو لكل شخص فوق جيل 6 أشهر, وأنا أوصي لكل حدا بيقدر يأخذ التطعيم فوق جيل 6 أشهر إنه يأخذ التطعيم بدون أي تفرقة. لكن في هناك فئات اللي هي الإلزام أكثر أو التوصية هي أكثر لإلهن, وهن اللي حكينا عنهن في الأول اللي هن الأشخاص اللي في دائرة الخطر للمضاعفات الإنفلونزا بشكل عام, اللي هن الأطفال اللي هن جيل فوق 65 مع أمراض مزمنة, مع الحوامل والأشخاص اللي مع ضعف في المناعة. وبشدد هنا أنه التطعيم اللي هو يأخذ عن طريق إبرة مسموح كمان للنساء الحوامل ومجرب وآمن.
0: حلو. قد ايه وقت بياخد اللقاح لحتى يعني يعطي حماية للجسم؟
1: بشكل عام كل اللقاحات بدها ما بين أسبوع لأسبوعين لحتى الجسم يكون مضادات للتطعيم نفسه ويكون محمي, وجهاز المناعة يقدر يقاوم الفيروس نفسه, وهيك كمان بتطعيم الإنفلونزا لحد أسبوعين.
0: حلو. شوفي أنا بعد عندي كثير أسئلة عن موضوع التطعيم واللقاح, بس رح

0: نسأل هان بطريقة مختلفة اليوم. بدنا نعمل فقرة اسمها خرافي وحقيقة.
1: ماشي.
0: أنا رح أحكي الخرافي اللي شائعة بالمجتمع وبين الناس، وإنت بدك تحكي لنا شو المعلومة الصح والدقيقة. تمام؟
1: تمام.
0: يلا منبلش سريعا، نحاول نعطي هيك المعلومة المعلومة بأسرع ما يمكن. التطعيم بمرضنا مباشرة بالإنفلونزا
1: خرافة جدا شائعة، لأنه التطعيم هو عبارة عن فيروس ميت، شبه ميت. الفيروس شبه ميت ما بيعمل مرض، إنما بيعرف جهاز المناعة على الفيروس نفسه عشان يقدر يقاومه لما يكون في فيروس حي.
0: في ناس بتطعموش بسبب هاي النقطة، كثير ناس. الحوامل ممنوع ياخدوا تطعيم؟
1: بالعكس، الحوامل جدا مهم إنهن ياخدوا التطعيم، لأنهن هن بنقلوا المضادات للجنين، فالجنين في أول 6 أشهر كمان في حياته هو بيقدرش يأخذ التطعيم، فكتير مهم إنه المرأة الحامل تأخذ التطعيم عشان تحمي حالها وتحمي الجنين.
0: جميل.
1: والمولود
0: مهم جدا. التطعيم بضعف المناعة؟
1: بالعكس تماما، بقوي المناعة، بعرف جهاز المناعة على الفيروس وهو مضاعف، عشان لما يكون الفيروس حي يقدر يقاومه بشكل أكبر.
0: الإنفلونزا مجرد فيروس بسيط زي أي فيروس؟
1: الإنفلونزا صحيح إنها فيروس، لكن بدون كلمة مجرد، لأنه هي فيروس اللي ممكن يكون مع مضاعفات جدا صعبة وبدنا نحمي حالنا منه.
0: مهم جدا، ممنوع نستهين يا جماعة. المضادات الحيوية علاج للإنفلونزا؟
1: خطأ شائع جدا جدا. مضادات الحيوية هي ضد البكتيريا والجراثيم. الإنفلونزا هي فيروس، يعني لو أخذت موكسيبين، أوغمنتين، أزينيل، أي مضاد حيوي مش راح يشتغل ضد الإنفلونزا لأنها هي فيروس. بس مهم جدا هون أنوه، في حالات معينة اللي الإنفلونزا بتيجي كمضاعفات للإنفلونزا، بيجي هناك في ما يسمى الكو إنفكشن، أو تيجي جرثومة مرافقة للإنفلونزا. هون بهمنا مضاد حيوي، أما الإنفلونزا كإنفلونزا لا، المضادات الحيوية تشتغلش ضده.
0: نسأل الطبيب أحسن دائما. إذا مرضت السنة بالإنفلونزا فيش داعي أخذ التطعيم؟
1: خطأ كمان خرافة شائعة، لأنه الإنفلونزا هي زي ما حكينا موسمية، بترجع كل موسم، بتتحدث. فيروس الإنفلونزا شوي ذكي، فبيحدث حاله كل سنة، عشان هيك مفضل أنه ناخد التطعيم كل سنة، لأنه التطعيم بلائم للسلالة الإنفلونزا اللي موجودة في كل سنة من جديد.
0: آخر سؤال ده أسألك إياه، هاي مش عن الموضوع الخرافي، أكثر خطأ شائع بتسمعوه من المرضى بما يتعلق بالإنفلونزا شو هو؟
1: اتطعمت ومرضت من التطعيم نفسه.
0: هاي أكثر إشي مستخدمة،
1: أكثر إشي، وعشان ما ياخدوش كمان السنة اللي وراها، فإنه هديك السنة اتطعمت وكل السنة وأنا مريض. خطأ شائع جدا، حكينا إنه هو فيروس اللي هو ميت بالمرة، لا يؤدي إلى
0: كل سنة لازم ناخد التطعيم.
1: كل سنة،
0: كل سنة يا جماعة، مش
1: مهم جدا. كل سنة إبرة اللي الأعراض تاعتها جدا جدا خفيفة، وتقينا من مرض اللي هو جدا صعب.
0: رائع جدا، يعني كل المواضيع اللي توقفنا عندها، كل النقاط اللي توقفنا عندها دكتورة مهمة جدا جدا جدا، لموضوع شائع وشائك كمان في مجتمعنا وفي بلادنا بسبب انتشار يعني الإنفلونزا، خاصة بفترة الخريف والشتاء. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتورة خزيمة خميس، الطبيبة المختصة بالأمراض التلوثية والمعدية في صندوق المرضى كلاليت. شكرا لأنك لبيت الدعوة، كنت موجودة معنا اليوم في استوديوهات راديو الناس ببرنامج كيف الحال، لتعطينا كل هاي الإضاءات والنصائح والمعلومات الدقيقة حول الإنفلونزا. شكرا.
1: عفوا. ومهم جدا انه اسا الوقت لتروحوا وتطعموا ضد الانفلونزا، لانه بدنا اسبوعين لنكون محميين، فهاي قبل ما يبلش الموسم اسا الوقت، لانه صحتنا هي مسؤوليتنا.
0: اسا الوقت يا جماعه، سمعتوا الكل، يعني يتصل على صندوق المرضى التابع له ويطلب انه ياخذ التطعيم. هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا اللقاء والحوار الخاص مع دكتورة خزيمة خميسي. رح نطلع لفاصل إعلاني ثاني للساعة الثانية من برنامج كيف الحال لليوم، ونرجع لنكمل بعد عنا كتير مواضيع. روحوش لبعيد.

أحوال الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر.

0: ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء.
4: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
6: באמת? איזה כיף.
5: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
4: ועד פשען כוש תרק פיס? ללאנדימם אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למנהום דונה 18 עמה. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על אוכלת פקט.
7: تستمعون إلى برنامج كيف الحال مع رجاء كنعاني.

0: رجعنا لكم عن جديد من بعد الفاصل. قبل الفاصل حكينا عن الانفلونزا وحكينا عن كمان الفيروسات الثانية اللي منتشرة بهاي الفترة بالمراحل الانتقالية ما بين الفصول وخاصة بفصل الخريف وفصل الشتاء. ومكملين بما يتعلق بالأمراض والفيروسات بهاي الفترة. زي ما حكينا تزداد الإصابة ببعض من هاي الأمراض وهاي المشكلات الصحية زي نزلات البرد، زي السعال، زي الالتهاب الحالق، زي احتقان الأنف. هاي هيك عوارض بتكون بهاي الفترة كثير منتشرة وشائعة، وكثير ناس تلجأ لوصفات طبيعية منزلية عشان تحاول تخفف من هاي الأعراض أحيانا، يعني بالإضافة لكمان العقاقير والأدوية كمان باخدوا وصفات طبيعية وإحنا نسميها وصفات الجدات. وفي أشخاص اللي من الأساس بيعتمدوا على هاي الوصفات وما بتوجهوا لكل موضوع الأدوية والعقاقير. شو هي الوصفات الطبيعية الآمنة واللي ممكن نستفيد منها بخلال هاي الفترة من غير ما تأثر علينا وبشكل الصح والصحيح نستخدمها؟ عشان نحكي عن هذا الموضوع معانا اليوم أخصائي التغذية الطبيعية والمعالج بمستخلصات الأعشاب سيد عميد فنادقة. أهلين فيك.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، طمنا عنك، كيف الحال؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الله يسعدك.
0: بتخيل بهاي الفترة هيك في كثير طلبات على موضوع وصفات طبيعية اللي مناسبة لفصل الخريف وفصل الشتاء، بتعرف هيك مع ازدياد الأعراض زي ما حكينا بهاي الفترة. إيش اللي بيميز وصفات الخريف عن باقي الفصول من الناحية الغذائية عميد؟
1: أيوة، بهذا الفصل أول شيء إحنا بلشنا ننتقل من الصيف إلى الخريف، وبلش في عندنا هيك شوي بالأكم من يوم بس الأخرانيات إنه بلش في عندنا شوي تقلبات في الطقس في درجات الحرارة.
0: صحيح.
1: هسا تنتبه برضو إنه هذا الشيء متزامن مع بداية السنة الدراسية عند الأولاد وعند طلاب المدارس، لأنه كثير بصير انتشار للفيروسات لأنه بيكونوا هيك بتربوا على بعض وبرجعوا على الحياة الدراسية. فكثير بهذا الشهر، شهر 9 وشهر بداية شهر 10، ببلشوا الناس يمرضوا وبلشوا يصير عندهم فيروسات، بالأخص إنه برضو المكيفات اللي ممكن تسبب لبرد أو تسبب لفيروسات اللي تنتشر أكثر. فأغلب الوصفات اللي إحنا حاليا نعطيها هي بس تعطينا للزكام، لرشح حلو خفيف، لتحقة خفيفة كبداية لانتشار الفيروسات، بالأخص إنه برضو كان شوية مطر ففي هيك شوية فيروسات.
0: والوصفات الدافئة خلينا نقول والصحية اللي ممكن نحضرها مثلا في البيت من غير ما تحتاج منا يعني مجهود أكبر، منحاول مثلا إن كان

0: تعزيز المناعة أو ما بعد الإصابة بالفيروسات، يعني ممكن نخفف من الأعراض.
1: في عندنا كثير أعشاب في البيت، كثير توابل موجودة في البيت اللي ممكن إحنا نستعملها، منها الفلفل الأسود الحب، منها الهال، منها الزنجبيل، منها الببونج، الروزماري اللي هو كمين الجبل، كثير أعشاب اللي هي عطرية. فدائما يعني بنخصص الأعشاب العطرية اللي هي كارمينتيفيت اسمها، اللي إحنا نعطيها لكل جهاز التنفس، بالأخص إنه إحنا بدنا نفتح الجهاز التنفسي. في بعض الناس بصير عندهم التهاب في الجيوب الأنفية وبتسكر وبتدولة مخاط في الجيوب الأنفية، اتقال. أيوة، حنعطيهم كل الأعشاب اللي هي عطرية على أساس إنه تدخل زيت العطار لما إحنا منشمه بدخل على الجهاز التنفس العلوي والسفلي، وعمليا بفتح المجاري التنفس، فكثير بساعد إنه إحنا عمليا التنفس عندنا يكون يعني ممتاز، برضو الاحتقان هذا ينزل مهم جدا. ففي كثير لو عندنا في البيت أعشاب اللي إحنا ممكن نستهلكها، ممكن نحضر منها مستخلصات حتى في البيت، يعني ممكن إحنا نعمل منه زي بعض مثلا إذا حكيت عنه الفلفل الأسود والهال والقرفة، كل هاي الأشياء العطرية ممكن نغنيها ونشربها أو ننقعها في زيت وندهن الزيت خارجي، بالأخص إذا كان زيت زيتون فممتاز دافئ بدفي الجسم.
0: بعد ما ننقع هاي الأعشاب بداخل الزيت نستخدم الزيت نفسه بشكل خارجي.
1: بالضبط. ممكن احنا اليوم نجيب ناخذ زي كمشة كرنفول، كمشة فلفل اسود حب، كمشة هال حب، نسخنها وشوي في الكلاية في المكنسة شوي ونغبرهم بزيت زيتون ونغطي عليهم ونفصل غاز. بس يبرد او لثاني يوم بيكون الزيت استخلص الاعشاب اللي موجوده، عملية يعني الزيوت والمواد الفعاله اللي موجوده في التوابل هاي، ومدهن على الصدر هيك وعلى الظهر، بالخاصة لشريحة الاطفال هاي وصفة عجيبة يعني ومرتبة. ومنهن وإيش مندفي حالنا، برضو ممكن نشرب منها كزيت زيتون لأن هو زيت زيتون آمن للشرب أو للأكل، فممتاز نعتمد إيش من هالنوع.
0: بالنسبة للوصفات اللي حكيت اللي ممكن يعني تكون بعد غليان نغليها نشربها أو ننقع أعشاب معين ونشربها، بتساعدنا بتخفف من العوارض. في فكرة شائعة إنه هاي الخلطات طعمها مش لذيذ مش طيب وبتكون صعبة هيك للشرب، هل فعلا صحيح هاي المقولة؟ وهل في يعني وصفات اللي بتجمع بين الطعم وبين القيمة الغذائية العالية اللي احنا بحاجتها؟
1: طبعا احنا دايما لما نشوف انه في الوصفة مش طيبة ممكن نضيف لها منكهات، يعني في مثلا اذا خلنا مشروب فلفل اسود مثلا، غلينا فلفل اسود مع اخرى توابل، ممكن نضيف شوية قرفة اللي تعطي نكهة، ممكن نضيف شوية ميرامية اللي تعطي برضو شوية نكهة، أو ببونج أو يتنوع عشبة اللي هي برضو بدنا عشبة اللي تتجانس مع الخليط نفسه، لأنه ما بدنا عشبة مثلا باردة اللي تبرد الخليط من ناحية المزاج يعني. ممكن نحليها بعسل مثلا، في كثير ناس اللي بننصحهم إنه يعني بعد ما يغلوا العشبة يبردوها يخلطوها مع شوية عسل أو مع رب الخروب أو مع دبس التمر اللي هي بعطي شوية طعم حلاوة، بالأخص ناس ريحة الأطفال، عندنا أطفال عندنا مشكلة في معاهم ومش كل شيء ممكن يشربوا. وهون بتعلق برضو كل الأهل كيف بعودوا أولادهم، يعني دائما بنعود أولادنا أنا عندي في البيت إنه كل شيء بتشربه كل شيء بتاكله ما في شيء اللي هو انتقائي يعني.
0: بنفع يعني من أي عمر بنفع نبلش نعطيهم؟ مثلا عادة بتعرف في جيل معين في أنواع أعشاب معينة اللي بنفعش مثلا نعطيهم بتأثر. من أي جيل نبلش نعطيهم؟
1: شريحة الأطفال إحنا دائما برضو كتوصيات وكهيك إحنا نعلم الموضوع إنه شريحة الأطفال إحنا بفوكس 3 سنوات إحنا بنبلش نعطيهم شيء جدا قليل من الأعشاب. يعني في بعض الأعشاب أو خلطات الزيوت اللي إحنا بنعملها برضو اللي هي فيها الزيوت الآمنة زي اللافندر اللي هو الخزامي والمنتا اللي هو نعنع، هذول ممكن نعطيهم لشريحة الأطفال ولكن مع زيت أساس اللي هو زيت زيتون أو زيت عنب أو زيت لوز، على أساس إنه مرات في عندنا مشكلة في التنفس فبكون كميات ضئيلة يعني من زيوت العطار اللي بنعطيها. ولكن شريحة الأطفال ممكن نعطيهم أعشاب من جيل 3 سنوات وطالع، بس طبعا بجرعات اللي هي قليلة حتى لو هي مغلية، بس جرعات قليلة لأننا عمليا بهاي الأجيال الأولاد هم عمليا بيكتسبوا المناعة المكتسبة أو بيشغلوا المناعة المكتسبة، فما بدنا نضر من بمناعة جسمهم أو في جسمهم في تطوره. فمهم جدا لو الأعشاب هي توازي الأدوية، فعشان هيك دائما نتوخى الحذر.
0: تعرف عميد هاي الفترة مجرد هيك ما نحس شوية برد تغيير بالطقس بنركض نعمل شوربات. اول شيء بنبلش نعمله شوربات على انواعها وشعبيتها هيك بتكون بتزيد بهاي الفتره بالاجواء البارده. ايش ممكن نضيف مع

0: جربات من الأعشاب الطبيعية ممكن ندمجها اللي كمان تعطي قيمة غذائية وكمان تعمل طعم يعني طيب.
1: أنا كثير واشتغل بنصح بشوربات الفطر اللي هو حي ممكن نشتري من عند الأسواق الخضرة لأنه كثير ممتاز. الفقع والمشروم بقوي المناعة ومرتب هيك هو لحم كان يقولوا لحم الفقراء. فممكن نضيف توابل زي الشمير اللي هو الشبت أو نضيف كريس إذا كان عندنا منشف بيعطي نكهة حلوة طيبة. ممكن نعمل توابل ثانية زي البقدونس برضو نضيف عليها كأعشاب طبية. ممكن أنا هيك بحط على الشوربات لما بدي أخليها أكثر تأشي علاجي برضو للجهاز الهضمي لأنه مرات لما يصير الفيروس بس أنا برضو اضطرابات في الجهاز الهضمي وأوجاع في البطن بالأخص عن شريحة الأطفال. فممكن نضيف التراوية ممكن نضيف طبعا حب هيك أحس إنه من عزيزش من طعم الشوربة بتكون يعني طعم التوابل ظاهرة بشكل. ممكن نضيف شبت كنا ممكن نضيف برضو الهال ممكن نضيف برضو الكمون كحب. نفضل الكمون لكن حمص شوي في المكلاية وبعدين نضيفه على الشوربات لأنه بياخذ نكهة ثانية مختلفة
0: حتى على العدس الأصفر
1: إذا بتحطيه هيك بتكليه هيك شوي في الكلاية يعني عملياً بتحمصي شوي بأخذ نكهة مختلفة تماماً لأنه طعمه صراحة هو أنا بالنسبة لي غير مرغوب يعني طعمه قاتل شوي ولكن من إحدى الأعشاب اللي هي ممتازة جدا للجهاز التنفسي والجهاز الأمعاء والمعدة وكل ما يتعلق بالجهاز الهضم لأنه هو برضو يشكل كإنزيم هضم. فالتوابل هاي ممتازة الشومر اللي حب يكون الشومر اليانسون الكراوية كلها شغلات ممتازة. وبرضو لشريحة النساء المرضعات هذولا إحنا دائما مقدسين بالنسبة لنا يعني كأعشاب طبية
0: كمان هاي شريحة مهمة جدا لأنه عادة يعني النساء المرضعات والحوامل بنصحوهن ما يقتربوا للأعشاب كثير بخلال فترة الحمل أو فترة الرضاعة. بس في يعني مهم نذكر أنه في أعشاب معينة بالعكس هي مفضل أنه
1: تستخدمها. إحنا طبعا ما بنصح بشريحة النساء الحوامل والمرضعات لأنه أغلب الأعشاب الطبية هي بتمر في الحليب عند الأطفال فما مننصح إلا الأعشاب اللي حكيناها اللي هي التراوية واليانسون والشومر والبابونج والشو اسمه الكمون. هذول ممتازين أول شيء لإضرار الحليب واثنين لعلاج القذف عند الأطفال. فوصفة ممتازة لشغلتين اللي هي إضرار الحليب الأكثر بس عند إضرار الحليب عند المرأة المرضع. برضو أهم شيء إنه بمر زيت العطار في الحليب وبعالج الاضطرابات الهضمية بالأخص بأول 3 أشهر عند الأطفال.
0: نعم.
1: لحياتهم.
0: مهم جدا كل هاي المعلومات اللي هيك دائما نرجع منحاول نتذكرها ونتوقف عندها مع بداية فصل الخريف فصل الشتاء نسترجعها. وكثير ناس فعلا بتعتمد على يعني الخلطات الطبيعية على الوصفات الطبيعية المنزلية لحتى هيك تعزز المناعة وتخفف من أعراض.
1: مهم جدا برضو نذكر إنه تهوئة البيت مهم جدا أكيد. يوميا حتى بالفصل الشتوي مهم جدا نبلش نخفف المكيفات ومهم جدا برضو انه نحرق بخور اللبان. اللبان هو من احدى الاعشاب المعقمه للجو وقاتل للفيروسات.
0: حلو.
1: فاذا مره في الاسبوع هيك بنعقم البيت في بخور اللبان ممتاز جدا.
0: مهم بدي اشكرك جزيلا شكرا لاخصائي التغذيه الطبيعيه والمعالج بمستخلصات الاعشاب عميد فنادقه. شكرا لك.
1: معكم سعيد.
0: الى اللقاء.
1: إيه

0: ومكملين بكل ما يتعلق بالجانب الصحي. حكينا عن الانفلونزا، حكينا عن الخلطات والوصفات الطبيعية للزكام والأعراض اللي منحسها بهاي الفترة. بدنا نحكي كمان عن موضوع شائع وكثير هون ببلادنا وبالعالم، فيتامين دال منخفض كثير عند غالبية الناس ولدى فئات مختلفة من الناس. بس السؤال، الأسباب اللي إحنا بنعرفها عن انتشار نقص فيتامين دال، هل هي صحيحة ولا لا؟ في أسباب إحنا مش عارفينها. أغلب الأسباب اللي إحنا بنعرفها هي قلة التعرض للشمس، قلة تناول السمك والبيض. السؤال، هل صح ولا في أسباب ثانية إحنا مش مدركين لإلها ومش منتبهين لإلها؟ اليوم بدنا نتوقف عند هذا الموضوع مع ضيفتنا رشا سليمان منصور، رأس صيدلانية. أهلين رشا.
1: أهلين أهلين، صباح الفل والورد.
0: يا هلا رشا.
1: الصباح.
0: رشا، يعني بالنسبة إليك يمكن إحنا صار الوقت وين بالنسبة لنا؟ لأنه صاحيين يعني كثير بكير. فرشا، يعني موضوع نقص فيتامين دال فعلا شائع وأغلب الناس بتعاني منه وبتأخذ مكملات غذائية بسبب نقص فيتامين دال، وكثير ناس يعني تعتقد انه بسبب يعني عدم التعرض للشمس او قله اكل البيض والسمك، صح؟
1: في منه الحكي جدا صحيح وسليم، وحرفيا احنا بالمجتمع العربي بالذات والدراسات الحديثه اللي انعملت مع بالتضامن مع صناديق المرضى رأوا انه اكثر فئه بتعاني من نقص الدي النساء العربيات. هاي حتلاني اخيري يعني الأسباب، إنه السبب الكبير خلينا نحكي إنه الفيتامين دي مصدره الرئيسي والأساسي هو أشعة الشمس، ومن خلال طبقات الجلد أشعة اليو في بي بتعطينا الفيتامين دي، بتحوله لهيدروكسي فيتامين دي، ومن هناك بالكبد بتحول للشكل النشط تاعه. فبالأساس احنا بناخدها من أشعة الشمس. طب تيجي تحكولي طب ما احنا ببلاد اللي فيها أشعة شمس. فأنا معك صحيح، احنا ببلاد فيها أشعة شمس، ولكن الاشي يتعلق بكثير عوامل، منها لون البشرة، منها إذا أنا مغطي جسمي أو لا، منها هل أنا عم بتعرض للشمس بالوقت السليم وبالمدة السليمة، إلى جانب الغذاء. بس عشان أكون صادقة وصريحة أكثر كصيدلانية، النسبة اللي موجودة بالغذاء هي جدا جدا جدا محدودة. الأساس هو من أشعة الشمس.
0: الأساس هو من أشعة الشمس. طيب شو الأعراض اللي ممكن تصير عندنا بتدل على أنه عن جد في نقص فيتامين دال ولازم نفحص الموضوع؟
1: الأعراض الأساسية رح تكون بتعب، خمول، رح أحس بإشي اسمه هشاشة عظام، وجع عظام، رح أحس كمان تساقط شعر، دائما مثلا بنام ساعات كفاية وبصحى أساسا تعبان. فهي عوارض جدا واضحة وجدا أساسية. بس طبعا طبعا طبعا احنا بناخذ المؤشر الصريح من فحوصات الدم الدورية، وهنا بدنا نشدد على هذا الموضوع، رغم انه صناديق المرضى بتاعتي بس مرتين بالسنة فحص الفيتامين دي، لانه فحص مختلف عن الفحص العادي، ولكن مهم جدا. ومن جيل 30 واطلع نبلش نفحص نسبة الفيتامين دي. وما ننساش عزيزتي والمستمعين انه الفيتامين دي هو اول فيتامين بناخده واحنا بيبي،
0: صحيح.
1: وهذا اذا بدل على اشي بدل على اهميته، وكمان احنا بنفع نتعامل معه مش بس كفيتامين، هو اقرب انه يكون هرمون. وعشان هيك احنا كثير

0: بنربط الفيتامين دي بالعظام وهذا الإشي الأساسي لعمله لأنه هو بحسن طبعا من امتصاص الكالسيوم وعشان هيك ذكرنا موضوع العظام الأسنان كل هاي الأمور لأنه هو بحسن امتصاص الكالسيوم بالدم بيساعده هيك بحمل بإيده بمسك بإيده وبخضع على الأماكن الصحيحة ولكن إله دور وتداخل كثير كبير بكثير خلايا بالجسم.
1: طب رشا هيك نقطة مهمة وسريعة بدي أتوقف عندها, في كثير ناس بتقول بتفكر إنه بفصل الشتاء ممكن مش يعني يمكن بنصير أكثر بحاجة نأخذ فيتامين د لأنه فيش كثير شمس وأقل عرضة للشمس, صحيح لازم نأخذ بكميات أكبر بفصل الشتاء؟
0: لا لا, الإشي كيف حكينا يتبع فقط فصات الدم الدورية. احنا بالشتاء احنا ببلاد اللي بضل فيها أشعة الشمس انا مش لازم انحرق تحت الشمس وعشان اخذ فيتامين دي, وهي هو الفكرة الغلط انه انا لازم اتعرض هيك ساعات تحت أشعة الشمس المباشرة عشان اخذ فيتامين دي. لا, احنا بناخذها من أشعة اليو في بي تحديدا, وهي بناخذها بتعرضنا السليم بالأوقات السليمة بس بمدة زمنية سليمة. في عراقة لللبس الطويل, للجسم المغطى, للون البشرة, لحتى نمط حياتنا كله مؤثر
1: طبعا. هي فعلا هو شكل ونمط حياة, وإحنا لازم زي ما حكيتي دائما نكون بالفحوصات اللازمة ونفحص بشكل دائم وخاصة من بعد عمر الثلاثين.
0: بما أنه حكيت عن الإنفلونزا فأتوقف وأشارك أنه الفيتامين دي له دور أساسي كمان بالمناعة بمقاومة الإنسولين المرض الشائع إسا بثبات بالوزن بالمزاجية, عن جد له أهمية كثير كبيرة.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر الصيدلاني رشا سليمان منصور يعني على هاي المعلومات وعلى الوقوف عند أهمية فيتامين دال, قديش إحنا فعلا يمكن مش مدركين لقديش هو مهم بحياتنا وإله تأثير كثير كبير على جسدنا. شكرا لإلك رشا.
0: شكرا لإلك ونهارك سعيد يا رب.
1: إلى اللقاء مستمعاتنا مستمعينا الكرام, هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا لكم على الاستماع وشكرا للزميلات والزملاء اللي رافقوني في هاي الحلقة, في الإعداد والإنتاج ميرال صفدي وميسى عساف, في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك, في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر, وأنا كنت معاكم في الإعداد والتقديم رجاء كان عني. ألقاكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة, كونوا معانا على السمع دائما. إلى اللقاء.

0: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. خطوة جماعية في باقة الغربية لرفض آفة الخاوة والابتزاز ودعوات لتوسيع المبادرة إلى باقي البلدات العربية. تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية مع انطلاق موسم الزيتون. وأسعار الوقود تنخفض الليلة بنصف شيكل وتحذيرات من رفعها مجددا إلى 9 شواقل الشهر القادم، أي بعد الانتخابات. إذن أهلا بكم عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8 برنامج المنتصف العدد الأول لهذا الأسبوع. توحدت عائلات من باقي الغربية في خطوة جماعية لمواجهة ظاهرة الخاوة والعنف وللتأكيد على رفض الابتزاز والعربدة والدعوة إلى توسيع هذه المبادرة لتشمل المجتمع العربي بأسره. وافتتح أمس ديوان عائلة أبو مخ بمشاركة واسعة لتوحيد صف العائلة ومعالجة هذه الآفات. ينضم إلينا دكتور أمجد أبو مخ من الشخصيات الفعالة في الحراك الشبابي لدى عائلة أبو مخ، أهلا بك.
1: أهلا بك أخي، أهلا.
0: خطوة مباركة.
1: الله يبارك فيك، تسلم.
0: لو تحدثنا دكتور أمجد عن هذه الخطوة، تبعاتها، طبعا الشرارة انطلقت في مدينة باقة الغربية قبل أكثر من أسبوع.
1: نعم صحيح، للتوضيح طبعا الشرارة انطلقت قبل شهر أو أكثر قليلا، عندما بدأت من أحد بيوت عائلة أبو مخ أحد الأشخاص المعروفين طبعا اللي وقف في وجه طالبي الخاوة وقال بفم مليء يعني لا ندفع شاكلا واحدا. عذرا، طلب أنه لا يتم دفع شاكلا واحدا خاوة ظلما وعدوانا. فبدأت هناك الشرارة انطلقت، وأنت تعلم يعني شيء غير معتاد أنه واحد يكون لع في مثل هذه المواقف أو كثير من الناس الذين يرضخون. فبدأت الشرارة هناك، تجمعت العائلة، بدأت في بيت ثم بالحارة ودار أبو مخ ككل كعائلة آلاف الأشخاص، ووقفوا في وجه الظلم والطغيان وقالوا لا ندفع شاكلا واحدا خاوة. يوم أمس توج هذا الأمر بانطلاق ديوان للعائلة، ديوان آل أبو مخ. طبعا للتوضيح، في ديوان في باقة الغربية اللي هو ديوان باقة بشكل عام لبيوت العزاء النشاطات المختلفة، لكن هون بنحكي عن مشروع آخر، يعني أنه توج هذا النضال والحراك في داخل العائلة لافتتاح ديوان لتداول شؤون العائلة.
0: السؤال كيفية المواجهة دكتور أمجد؟ الآن لا سمح الله يأتي مواطن من باقة من العائلة ويقول تعرضت لضغوطات الخاوة ولإرهاب الخاوة، كيف يتم التعامل؟
1: طبعا نميز بين اتجاهين هون. شخص حتى من داخل العائلة وأقرب الناس إليك اللي أخذ قرض من السوق السوداء أو قام بالوقوع هناك، لا نقصد ذلك، نحن نتحدث عن الذي يطلبون منه دفع الخاوة بدون وجه حق. هذا الشخص يتوجه إلى العائلة، إلى مجلس الشورى، يتجمع أبناء العائلة بجانبه ويقفون صفا واحدا ضد ذلك، ونطلب من يريد أن يأخذ أي شيء له حق عند هذه العائلة فليدخل من الباب، لا نريد أن يدخل من الشباك وبطريقة العربدة والظلم. يقفون جميع أبناء العائلة صفا واحدا. واليوم الحراك، نحن لا نتحدث أخي عن عائلة أبو مخ، اليوم بقية العائلات أيضا تنضم لهذا الحراك، ويوما بعد يوم يعني باقة الغربية ستصبح في هذا الاتجاه في نفس الطريق. ففي عائلات أخرى أيضا وقفت في وجه الظلم. وعلى سبيل المثال يعني بالشهر الأخير أو فقط في الأسبوعين الأخيرات 7 حالات تقريبا في باقة الغربية اللي هم من أبو مخ وغير العائلة، تقريبا 7 اللي قالوا لا ندفع خاوة. يعني الإشي صار يعني إشي مطلب جماهيري، يعني الأشخاص بدوا يوقفوا ويقولوا لا منقدرش بندفعش، إحنا

0: الإشي ظلم بهتان خاوة مدفعش.
1: وربما الوحدة هي التي جعلت هؤلاء يكتسبون الثقة وعدم الخوف، وربما هذا الصف وهذه الوحدة وهذا التكاتف هو الذي سيردع هؤلاء المجرمين.
0: طبعا هذا يعني شيء أساسي جدا، وقوف العائلة وتماسكها، التكاتف الوحدي، الصف الواحد، التكاتف الاجتماعي بشكل يعني منقطع النظير، شيء يعني لم نشهده سابقا، إشي ما كان من قبل يعني. وإحنا العائلة يعني بصراحة لهذه الأمور، يعني الإنسان ينطلق في الأساس من بيته من عائلته ثم ينطلق للخارج، فالعائلة يعني لهذا الأمر هي عنصر أساسي ومهم، فيقفون كالرجل الواحد يعني.
1: نعم. وبما يتعلق بوحدة الصف مع بقية البلدات العربية، دكتور أمجد، كيف يمكن أن نحول هذه الخطوة، هذه المبادرة ربما إلى الصف الأمامي في معالجة العنف ربما، أو في معالجة ومتابعة كل من يخضع ويقع ضحية لدى هؤلاء؟
0: كل مشروع يعني يبدأ بفكرة صغيرة بشرارة. احنا بدأنا في النقطة الأولى المرحلية، بدأت من عائلة أبو مخ، اليوم انتقلت لعائلة إخواننا مجادلي، أيضا في بعض العائلات اللي صار عندهم حالات من هالشكل، فبدأت العائلات تنضم شيئا بعد شيء. اليوم وبكرة ونهاية الأسبوع في عن عائلات أخرى من باقة الغربية تنضم لهذا النضال. هذه الشرارة التي بدأت في بيت في حالة استثنائية معينة، اليوم البلد كلها بتحكي عن الموضوع، اليوم المجتمع العربي ومن خلال الإعلانات والدعايات، وكيف نرى أن هذا النشاط الجماهيري اليوم يمتد، فكثير من الاتصالات والتعقيبات نسمعها أيضا من خارج البلدة. يعني الشرارة عندما تنطلق يلتئمون، يعني اليوم أهل البلد، بكرة جيراننا، بعد المجتمع العربي ككل، هكذا هو الحراك المجتمعي يعني، والشيء ملموس يعني، بدينا نشوف هاي الثمار يعني على أرض الواقع. اليوم احنا نتحدث تقريبا عن بلد كاملة تقف صف واحد تقول نحن ضد الظلم والطغيان بوجه بغير وجه حق لا ندفع. فاليوم البلد كلها حديث الشارع عندنا في باقة الغربية في هذا الاتجاه، والبلدان المجاورة أيضا نسمع منهم هذه الأمور، ثم ينتقل ذلك للمجتمع العربي ككل إن شاء الله.
1: وضحت الصورة دكتور أمجد أبو مخ، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا بك.
1: داهمت قوات كبيرة من الشرطة منزل الشيخ محمد أمارة في قرية زلفي فجر اليوم، وقامت باعتقال زوجته بعد أن حطموا باب المنزل وبعض الأثاث إلى جانب تخريب محتوياته. ينضم إلينا الشيخ محمد أمارة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بك شيخ.
2: أهلا بك، الله يحييك.
1: ما الذي حصل؟
2: والله استيقظنا الساعة 7:30 تقريبا على رجال من الشرطة والمخابرات فوق رؤوسنا وإحنا نائمون يعني، والمسدسات فوق رؤوسنا والرشاشات فوق رؤوسنا، وبعد أن اقتحموا الباب البيت خلعوه ودخلوا هكذا بهذه الطريقة إلى البيت، وأيقظونا من النوم وفتشوا البيت، قلبوا كل أغراض البيت، ما تركوا شيء كما هو يعني، كل محتويات الخزائن وكله، وحطموا بعض الأشياء واقتلعوا بعض الورود، ما أبقوا شيء، وتعاملوا معنا بشيء من القسوة يعني تشعر أن هناك حقد أو كراهية في الأعين واضح.
1: وعمليا شيخ يعني واضح شو بدهن؟ هل يعني قدموا أي أمر؟ وضحوا شو بدهن؟
2: وضحوا أنهم جايين يبحثوا عن مواد في داخل البيت إذا في شيء يدعم الإرهاب أو غير ذلك، واعتقلوا زوجتي بعد ذلك وأخذوا الهواتف.
1: وهي أول مرة بيقوموا بهيك خطوة؟
2: لا، إحنا عدة مرات، لكن هذه أسوأ وأصعب مرة من ناحية التعامل يعني، كان صبابة وغلظة وأشياء من التخريب في البيت.
1: يعني كما قلت الإشي يتعلق ربما بالنشاط الأقصى؟
2: أكيد يعني هو مرتبط بنشاطنا وحراكنا الاجتماعي والديني والسياسي، فيعني هذا لا يعجبهم ويريدون إسكاتنا وإخافتنا، والحقيقة أنه كان شيء يعني كأنه يشبه شغل العصابات، اقتحام البيت ونحن في السرير ومع مسدسات مشهرة، وكأنك يعني داخل إلى مجرمين وليس مواطنين عاديين.
1: أمر خطير.
2: نعم خطير جدا، هذا تطور يعني قفز درجة عالية الحقيقة في هذه المرة.

0: طب الحال شيخ، يعني هل من ممكن أن تقوم بأي عمل توجه للقضاء عن طريق محامٍ؟
1: احنا وكلنا محامي يعني يتابع الموضوع، لانه حسب ما فهمنا اخذوها الى القدس ولا يعطونا معلومات طبعا عن هذا الموضوع
0: حتى الان. ما في معلومات؟
1: لا نعلم شيء، لكن المحامي يعني تولى الموضوع ويتابع القضية. احنا تعودنا عليهم الحقيقة، لكن هذه المرة كما قلت لك الامر كان شديد،
0: امر شديد، وربما يعني نحن بالفعل نقبل على مثل هذه الفترة الملاحقة التي تستمر، وخاصة في ظل وجود مثل هذه الحكومة شيخ.
1: صحيح، يعني احنا نرى على كل الصعود انه هناك تصعيد كبير في ظل هذه الحكومة، حكومة بن كبير وحكومة سموتريتش وحكومة غلمان التلال، يعني وكأنه الامر اصبح فوضى بلا قانون، يعني هكذا يستشعر الانسان في هذا التعامل. والحقيقة انه هناك يعني تصعيد خطير جدا جدا على كل المستويات. والحقيقة أنا يعني بت على قناعة، واليوم زادت قناعتي، إنه هذه الحكومة يجب أن لا تعود إلى الحكم، لأنه ستدمر كل شيء، لن تبقي أي بقعة فيها شيء من الأمان، مع الأسف الشديد كما يعني يشعر الإنسان من هذا التعامل.
0: وطبعا كما قلنا يمكن أن يكون تصعيد أكبر، علما أنه يعني في الفترة الأخيرة شيخ محمد نشاهد بأن هناك نوعا ما بما يتعلق بنشاطات والفعاليات والنشاط بما يتعلق بالمسجد الأقصى من المجتمع العربي أقل، وهو أكثر من الاقتحامات وهو أكثر مما يقوم به فتة التلال والمستوطنين وأيضا وزراء داخل المسجد الأقصى.
1: صحيح، يعني في المسجد الأقصى في الذات وأيضا يعني قاموا بتغيير المعادلة بشكل كبير، يعني الآن المسلمون يعني كانوا قبل ممنوعين، وهناك عملية يعني من يدخل ومن لا يدخل، الآن أصبح كمية المستوطنين داخل المسجد الأقصى المدنسين له أكبر من عدد المصلين. هذا ليس بتقصير من المسلمين، لكن بمنعهم من دخول المسجد الأقصى المبارك، ويدخل وزراء ويدخل أعضاء كنيسة ويعملون دعاية انتخابية على حساب المسجد الأقصى وعلى حساب حقنا فيه. الحقيقة هذا التصعيد خطير جدا جدا، يجب أن يستدعي منا وقفة واحدة أن ندافع عن حقوقنا، وإلا يعني سيدوسون كل حقوقنا بأقدامهم هؤلاء غلمان التلال، اللي أصلا هم مدانين بقضايا إرهاب، مدانين بقضايا جنائية وغير ذلك، وهم اللي أصبحوا الآن الحاكم. يعني أنت بتشعر الشرطة الآن تتعامل معك بأنفاس مختلفة، أنا شعرت أنه هذه ليست شرطة، هذه قوة قمع، يعني بكل أنت خليك واقف ما تقعد، كنت أنا إنسان مريض بعد عملية جراحية مجبور أقعد، فحتى وقت التفتيش ما بدي أنا أقعد على في كلب بيتي، خليك واقف، يعني ما في مبرر لهذا التعامل، وبستنى منك أي كلمة مشان يضربك، وحاول يضرب ابني خارج البيت. ففي هناك يعني شيء من السعار عندهم، هذا الذي شعرنا به هذه المرة.
0: ومن هذه التجربة شيخ، شو رسالتك لمجتمعنا لمن يستمع إلينا الآن عبر أثير راديو الناس؟
1: رسالتي لمجتمعنا إنه إحنا من الضرورة أن نكون يدا واحدة بكل مركبات المجتمع الفلسطيني في الداخل، وهذه الوحدة يجب أن تتجاوز كل الحدود وكل الاعتبارات لتحقيق هدف مهم جدا، هو حماية وجودنا، حماية أمننا، حماية حقوقنا في على أرضنا وعلى أرض الآباء والأجداد. لذلك أنا يعني رأيت وصرحت بأنه الآن لابد لنا أن نمنع عودة هذه الحكومة، لأنها تتمادى كثيرا، وإحنا كل للناس يعني كل واحد يحاول منع عودتها بالطرق التي هو مقتنع بها. أنا مقتنع أنه الآن ما عندنا طريقة إلا عن طريق التصويت، وأنا في حياتي لم أصوت، لكن جاء الوقت أنه إحنا يجب أن نغير، ويجب أن نقف وقفة واحدة كل واحد. أنا أناشد المجتمع الفلسطيني في الداخل، المسلمين والمسيحيين وغيرهم أصحاب المشروع الوطني، أنه أجل الوقت أن نقف يدا واحدة ونمنع عودة هذه الحكومة. يعني البعض يقول والله كل الحكومات زي بعض، لا مش كل الحكومات زي بعض، كلها حكومات سيئة، لكن هذه أسوأ حكومة عرفناها، وهذا واضح، هذا عنوان واضح. لذلك لابد لنا أن نقف يدا واحدة إن شاء الله، وأن نتعالى على كل الخلافات، أن نتعالى على كل الجراح، وأن نحسن أن نكون إن شاء الله يدا واحدة لمنع عودة هذه الحكومة.
0: وشيخ أنت تقول أنا لم أصوت وهذه مرة سأصوت، وهذا إن دل يدل على أنه وصلنا لوضع أنه التصويت هو الحل في هذه الفترة الزمنية.
1: مع الأسف الشديد أقول لك أنه أنا حسب يعني أنا أيضا سألت ووضعت يعني طلبت من الإخوة والأخوات أنه يطرحوا بدائل، أنا وصلت إلى قناعة مع الأسف الشديد أقول أنه ما بقي عندنا إلا هذه الوسيلة لمحاولة منع هذه الحكومة من العودة والاستمرار بظلمها. هذه الوسيلة التي إذا في حدا آخر عنده وسيلة أخرى عملية فعلا ليس مجرد شعارات وتنظير، هذا شبعنا منه، ما عاد يجدينا شيئا. فإذا في

0: مشروع عملي والله يمنع عودتها، بارك الله فيهم. إذا ما في نحن مضطرون للمشاركة، يعني والله ليس بحب وليس بإقبال وليس براحة ضمير، لكننا مضطرون من أجل منع عودة هذه الحكومة والإتيان بحكومة أقل سوءا على الأقل. على الأقل نحاول،
1: على الأقل أن نحاول كما تقول. ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، ونتمنى السلامة لزوجتك ولك وللعائلة وللجميع. الشيخ محمد أمارة، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، السلام عليكم.
1: تحدث الشيخ محمد أمارة عن الوضع الذي يداهم المجتمع العربي، ونحن نتحدث عن وضع جدا صعب، جرائم إطلاق نار، جرائم قتل، ومن بين جرائم إطلاق نار سلسلة حوادث في مدينة سخنين. شهدت المدينة أمس خلال الساعات الأخيرة سلسلة حوادث شملت إطلاق نار باتجاه مطعم، وإطلاق نار على شخص بالقرب من مدخل كراج ظهر اليوم، وفي حادث آخر خلال ساعات الليل ألقيت قنبلة باتجاه منزل، كل هذا في سخنين. وخلال ساعات نستمع إلى الأصوات التي وصلتنا من سخنين من إطلاق نار باتجاه مطعم أمس في المدينة.

إذن هذا يحصل في مدينة سخنين ويتم توثيق عملية إطلاق النار عن بعد، وبعد ذلك يتم نشر الفيديو. ونحن نأتي بالفيديو فقط لنوضح بأن الجريمة تستفحل، ولنوضح بأن هناك حاجة للتغيير، والتغيير بحاجة لمشاركة. أي مجتمع، أي شعب، أي أقلية تعاني تذهب وتشارك. قبل قليل تحدثنا مع الإخوة في باقة الغربية، عائلة أبو مخ تتحد كجسم واحد، ككتلة واحدة، من أجل الوقوف أمام الجريمة والعنف والخاوة، وأيضا في كل مكان. وكما ذكرنا المشاركة هي التي تأتي بالتغيير في نهاية المطاف. نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84. مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40 ألف شكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاد.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. قرر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء بسبب إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر في خطوة تعيق الحياة اليومية للفلسطينيين وتؤثر بشكل حاد على الحركة التجارية في الضفة الغربية. ياسين دويكات عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس والناطق الإعلامي لها ينضم إلينا الآن. أهلا بك.
1: يا هلا، الله يسعدك، يسعد مساك يا رب.
0: يعني أخي سين، بما يتعلق بهذا الموضوع، يعني ما وقفت على هذا الإغلاق؟ يعني إغلاقات موجودة منذ فترة، منذ سنوات دعنا نقول، وبالتالي هذا يزيد الطين بلة.
1: يعني شوف، أول شيء إحنا أسواقنا مغلقة ضيقة جدا في محافظات الوطن، والتجارة البينية بيننا وبين محافظات الوطن كثير قوية وممتازة، ولكن عند أي إغلاق يتم من خلال الحواجز والبوابات أكيد بيأثر أولا على التجارة البينية، وبيأثر على القطاع الإنتاجي تحديدا المصانع الموجودة في محافظات الوطن، على اعتبار أن معظم منتجاتها توزع في محافظات الوطن، ولكن عندما تكون البوابات مفتوحة وعندما تكون الطرق سالكة أي إغلاق أو أي تسكير يؤثر سلبا على النشاط التجاري. نيجي لعلاقتنا بالتجارة البينية وبين الجانب الآخر داخل إسرائيل، أكيد في تجارة بينية كبيرة جدا، وبالتالي إغلاق المعابر يؤثر أيضا بشكل ملموس وكبير جدا على كل القطاعات الإنتاجية التي تقوم بتصدير البضائع لداخل الخط الأخضر، على اعتبار أن المصانع سوقها محصور بعد إغلاق سوق غزة، أصبح محصور في محافظات الوطن وداخل الخط الأخضر. عندما يغلق الخط الأخضر أكيد يؤثر على حركة دخول وخروج هذه البضائع، وكمان أنا بحكي عن بضائع تامة الصنع، كذلك على حركة دخول وخروج المواد الخام، وكذلك على البضائع المستوردة من خلال الموانئ الإسرائيلية، على اعتبار أنه ليس لدينا موانئ، كل التجارة البينية أصلا تصل عبر الموانئ عبر المعابر، فأي إغلاق لمعبر، أي إغلاق لبوابة حديدية، أي إغلاق لحاجز، أي إغلاق لأي معابر دولية بالنسبة إلنا يؤثر أكيد بشكل ملموس، وهذا واضح جدا من خلال حديث إخواننا في المصانع الفلسطينية المنتشرة في المحافظات، يتأثروا جدا بنقل البضاعة، كمان يتأثروا في عملية الحساب، على اعتبار أن أي بضاعة تدخل اليوم إلى داخل الخط الأخضر لا تدخل إلا من خلال معبر ومعها فاتورة مقاصة به، ولا يستطيع التاجر أن يأخذ حسابه ثمنا لمبيعاته لداخل الخط الأخضر إلا إذا دخلت البضاعة ومعها فاتورة المقاصة ووصل التاجر إلى داخل الخط الأخضر وقام بعمل حساب بينه وبين التجار الإسرائيليين. حقيقة أن هذا الموضوع كثير مؤلم، كثير مزعج، وأنا بتمنى فعلا أنه لا تطول عملية الإغلاق قطعيا من أجل أن تستمر التجارة البينية بين وبين الجانب الآخر. أخ فراس،
0: نعم، ولكي تستمر هذا، هل هناك أي مشاريع أو فعاليات تقومون بها من أجل اجتذاب المواطن؟
1: شكرا لك أخ فراس، شكرا على هذا السؤال. أكيد إحنا في غرفة تجارة وصناعة نابلس منذ 4 سنوات تبنينا حملة أو مبادرة اسمها مبادرة يلا على نابلس، سلطنا الضوء فيها على إخواننا بداخل فلسطين المحتلة، على اعتبار إنه هم بشكلوا نشاط كبير جدا وبيأثروا بشكل إيجابي على القطاع التجاري في داخل محافظة نابلس، وهي الحملة أثبتت جدارتها بحيث أن هناك كم هائل يدخل إلى داخل محافظة نابلس ويتسوق بها، الأمر الذي فعلا انعكس إيجابا على كل مناحي الحياة عندنا، سواء القطاع السياحي أو التجاري أو الخدماتي، كمان الغرفة كمان مع المؤسسات الأخرى قامت عدة فعاليات قبل فترة شهرين، وفعاليات قبل فترة شهر إلى علاقة بمعارض كبيرة جدا، مثلا غرفة التجارة والصناعة أقامت معرض تجاري صناعي خدماتي على مساحة 36 دنم تحت مسمى نابلس إكسبو 26، أم وحضروا تقريبا 1,000,000 زائر، وجهنا رسائل إلى إخواننا في داخل فلسطين المحتلة وحضر كم هائل منهم وزار هذا المعرض وتسوق من خلاله وشاهد وتعرف على كل المصانع الموجودة فيه. وقبل فترة أسبوعين انتهى أيضا إكسبو النجاح، جامعة النجاح بالتعاون مع منطقة رجال الأعمال أقامت معرض أيضا تجاري خدماتي صناعي تكنولوجي كمان، وفي مشاريع للطلب الخريجين كمان لاقى إقبال شديد جدا من إخواننا من 48. أخ فراس، لا أنكر أن العلاقة مميزة بيننا وبين إخواننا من 48، والعلاقة ممتدة وطويلة، وكمان فعلا إحنا بحاجة لدخولهم

0: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة ياسين دوكات، عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس، شكرا لك.
1: شكرا حبيبنا فراس، سلام.
0: طيب، نريد أن نعود إلى الأصوات التي وردت ووصلت من مدينة سخنين. إطلاق نار مكثف أمس باتجاه مطعم، إطلاق إلقاء قنبلة، إصابة شخص بجروح جراء تعرضه لإطلاق نار. نتحدث عن ثلاث حوادث أو ثلاثة حوادث خلال يعني ساعات قليلة، ويعني في حديث مع مصدر في الشرطة أكد بأن الوضع في سخنين جدا خطير. الشرطة تتحدث عن ذلك، وفي الغرف المغلقة يتحدثون عن تدهور الأوضاع في سخنين، ويجب التحرك فورا من أجل تغيير الواقع هناك، كما يتحرك الأهل في باقة الغربية كعائلات كبيرة تريد أن تمنع الخاوة وتريد أن تمنع فرض بسط الإجرام والخاوة والعربدة والإرهاب والزعرة. نستمع الأصوات التي وردتنا للتو من مدينة سخنين، وهي إطلاق نار حصل أمس، وبالتالي يتم التوثيق من داخل مركبة تحول إلى ناج وطريقة ووسيلة وسيستم يستعمل إطلاق نار، توثيق ذلك وبث الذعر والإرهاب.

0: وبين هذا وذاك القوات الشرطة تداهم منزل الشيخ محمد أمارة في قرية زلفي فجر اليوم وقامت باعتقال زوجته بعد أن حطموا باب المنزل. ويقول الشيخ في حديثه لراديو ناس بأن الخلفية طبعا العمل والنشاط من أجل المسجد الأقصى. وتأتي الآن أو يأتي هذا الاعتقال الآن، حتى الآن تم أخذ الزوجة إلى جهة غير معلومة مجهولة ولم تتضح الصورة. لنستمع إلى ما قاله قبل قليل الشيخ محمد أمارة عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في حديثه لبرنامج المنتصف الذي تحدث وروى ما حصل، إضافة إلى حديثه خلال هذا اللقاء عن أنه من المقاطعين للانتخابات على مدار سنوات ولم يصوت في حياته، ولكن هو يقول بسبب الأوضاع هذه المرة وقع القرار بأن أدلي بصوتي، أن أشارك من أجل التغيير. لاستمع إلى هذا اللقاء أو جزء منه مع الشيخ محمد أمارة عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
1: فتشوا البيت، قلبوا كل أغراض البيت، ما تركوا شيء كما هو، حطموا بعض الأشياء واقتلعوا بعض الورود، ما أبقوا شيء، وتعاملوا معنا بشيء من القسوة يعتشروا أن هناك حقد أو كراهية في الأعين واضح. جايين يبحثوا عن مواد في داخل البيت إذا في شيء تعمل إرهاب أو غير ذلك، واعتقلوا زوجتي بعد ذلك. إحنا وكلنا محامي يعني يتابع الموضوع، لأنه حسب ما فهمنا أخذوها إلى القدس ولا يعطونا معلومات طبعا عن هذا الموضوع، وأخذوا الهواتف. الحقيقة إنه كان شيء يعني كأنه يشبه شغل العصابات، اقتحام البيت ونحن في السرير ومع مسدسات مشهرة، وكأنك يعني داخل إلى مجرمين وليس مواطنين عاديين. وإحنا من الضرورة أن نكون يدا واحدة بكل مركبات المجتمع الفلسطيني في الداخل، وهذه الوحدة إذا أنت تجاوز كل الحدود وكل الاعتبارات لتحقيق هدف مهم جدا هو حماية وجودنا، حماية أمننا، حماية حقوقنا على أرضنا وعلى أرض الآباء والأجداد. لذلك أنا يعني رأيت وصرحت بأنه الآن لابد لنا أن نمنع عودة هذه الحكومة لأنها تتمادى كثيرا. أنا مقتنع أنه الآن ما عندنا طريقة إلا عن طريق التصويت، وأنا في حياتي لم أصوت، لكن جاء الوقت أنه إحنا يجب أن نغير.
0: هذا ما يقوله الشيخ محمد أمارة في حديثه لراديو الناس. نذهب الآن إلى انطلاق موسم قطف الزيتون في عدة مناطق بالضفة الغربية، حيث تتصاعد هجمات المستوطنين على المزارعين، على الفلاحين وعلى من يقوم بقطف الزيتون. وطاولت بالأمس عدة مناطق بينها أوسرين وبيتا وبورين جنوبي نابلس وبلدات أخرى في منطقتي رام الله وقلقيلية. ينضم إلينا بداية قيصر عودة قريب العائلة من قرية أوسرين. أهلا بك أخ قيصر. ما الذي حصل؟ طبعا كان هناك اعتداءات، منع لقطف الزيتون.
2: نعم صحيح أستاذي، امبارح كان في عائلة تقطف الزيتون بقرب منزلها،

0: قدموا ما يقارب 30 مستوطن طبعا ولدين وامهم شطروا الام مره مسنه عمرها 60 سنه تقريبا وكمان شاب عمره 35 سنه وشاب عمره 25 سنه في شاب منهم لحد هلا مخطر في مستشفى رفيديا والام الست الكبيره المسنه ايديها تنتين مكسرات ووجهها كمان والشاب الصغير تقريبا كسور بجريته كسور بظهره كان بالعصي يضرب عليهم بشيء اجرام يعني شيء مش طبيعي يعني
1: وهذا الإجرام مستمر واستمعنا قبل أيام لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اللي يعني وصفهم بأنه مجموعة خارجة عن القانون تحرق هون زيتونة بتخرب هون وهناك ولكن نحن نتحدث عن نهج واضح عن سياسة موجهة
0: تدفرات الحكومة الإسرائيلية معهم مش كادر الحكومة الإسرائيلية تضبط أكمل المستوطن مستحيل كل حكومة إجرام هذا الآخر
1: إذا تحدثنا عن الأضرار يعني هذا الموسم يعتمد عليه المزارع الفلسطيني
0: بالضبط 100% يعني هذا المزارع الفلسطيني بيكون يستنى في دقيقة لهذا الموسم
1: وتتحدث عن إصابات وعن مصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات
0: في إصابة بالغة لغاية اليوم يعني إصابة بالغة خطورة يعني طبعا ونزيف في الدماغ إنه نزيب الدماغ بضرب من قوة الكسر يعني كسر الجمجمة من قوة الضرب اللي كانوا يضربوه.
1: طيب نتمنى السلامة للجميع قيصر عودي.
0: الله يسلمك صديقي.
1: نريد أن نشكرك.
0: الله يحفظك رب.
1: نستمر بفتح هذا الملف ملف الزيتون وملف موسم الزيتون وملف هذه الشجرة المباركة التي تدنس تقريبا بشكل يومي على الأقل في منطقة الضفة الغربية ينضم إلينا فياض فياض مستشار دولي في مجلس الزيتون الدولي في مدريد إسبانيا وممثل مزارعي الزيتون في المكتب العربي للزيتون أهلا بك أستاذ فياض
2: أهلا بك وبجميع مستمعين الكرام وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر أكتوبر شهر الزيتون
1: شهر الزيتون شهر هذه الشجرة المباركة التي تدنس أستاذ فياض بشكل يومي
2: مهما دنسوها تبقى طاهرة ومباركة بإذن الله تعالى مهما دنسوها ومهما هي باعتبار نتمنى أن تقلب المعادلة وأن تكون بدل ما هي مصدر إزعاج أن تتحول إلى مصدر بالنسبة لنا تجمع وتلاحم وتآخي وتعاضد ومثم تكافل مع بعضنا
1: والحل الآن أستاذ فياض بكل ما يتعلق بهذا ونتحدث أنه بوجود توثيقات مع وجود هذه التوثيقات كيف يمكن أن نتعامل برفع وتصعيد الحاصل وهذه الاعتداءات الإرهابية أمام الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية ودول العالم
2: شكرا لهذا السؤال الجيد احنا الان في شهر ايلول سبتمبر اللي انتهى اللي قبل 4-5 ايام الرقم كان صادم في خلال شهر ايلول كان في عندنا 2500 اعتداء 2501 اعتداء كان في شهر ايلول فقط لا غير في عندنا اقتلاع 14700 شجرة زيتون معمرة كان اخرها في منطقة يعبد وعراضي الاعتداءات كانت كثيرة جدا في عنا كذا شهيد في الزيتون أو غير الزيتون يعني في عنا سرقات في عنا استباحات هذا الكلام كله الآن هو موثق أعتقد أنه عالميا ودوليا يعني أنا الآن تحكي معاي بحكي معاك ممكن ربما في هذا الأسبوع خلال 7 أيام ربما تلقيت لا يقل عن 50 لقاء في سواء تابع لأمريكا أو أوروبا أو الدول الأوروبية بالكامل العالم يعني ما هو ساكت والعالم كله بيكتب ونفس إسرائيليين معترفين أنه في هناك خلج من الاستيطان طبعا هي بالتنسيق مع حكومة الاحتلال بكل تأكيد وإن يتظاهروا أنه عبارة عن أصابي خارجين على القانون لا هم باعتبار بالتوفيق والتنسيق ما بينهم احنا يعني انا شخصيا كمستشار مجلس الدول للزيتون عندي 29 أكتوبر في عند اجتماع في مدينة

0: عندي في مدريد في عندي استماع 12 شهر في عندي استماع في تونس مكتب الجزيرة العربي سأشارك فيه. أنا أوراقي من سنتين ثلاثة مداخلتي فقط لا غير تكون بالاعتداءات مع اعتداءات المستوطنين والوضع القائم على شجرة الزيتون فلسطين. العام الماضي في شهر 6 في الاجتماع الورقة اللي أنا قدمتها تم اعتمادها بطبعا كانت موثقة 100% بمقدار ما تم من تدمير من عام 2010 حتى عام 2025 وتم رفعها سمية مدريد بيبر ورقة مدريد التي رفعت فيها توصيات وتم رفعها أيضا لتوضيح إسرائيل أو شيء معين. وإسرائيل التي كانت في قبل 10 سنوات في مجلس الأمن الدولي هي الآمر الناهي اللي الكل يذللها آخر اجتماعين لم تكن موجودة حفاظا على كرامة وجوههم من كثر ما بدهم يتلقوا من باعتبار رفع الاحتجاج. فهذا ما نستطيع أن نقوم فيه بالطريق بالطرق السلمية الوثائقية بما نملكه من وثائق.
1: وضحت الصورة. فياض فياض مستشار دولي في مجلس الزيتون الدولي في مدريد إسبانيا وممثل مزارعي الزيتون في المكتب العربي للزيتون. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: في منطقة الضفة الغربية وهناك بالفعل يعني محاولات مستمرة ليس فقط الاعتداء إنما السيطرة على أراضي الزيتون، سرقة المحاصيل، تخريب أشجار وتحريث الأراضي وتجريفها وتخريبها اللي بدكم إياه. نخرج إلى فاصل ثم نواصل.

0: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84. مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

عدنا إليكم من جديد. رغم معارضة المستوى المهني في وزارة المالية، من المتوقع أن ينخفض سعر الوقود الليلة بنحو نصف مليون شيكل، وسط تحذيرات من ارتفاع السعر مجددا إلى قرابة 9 شيكل للتر الشهر المقبل إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية، طبعا الشهر القادم أي بعد الانتخابات. المستشار القضائي الحكومة وافقت على هذا الخفض أو للأسعار الوقود بعد أن ارتفعت. السؤال الذي يطرح، هل هناك محاولة للتوجه إلى الناخب من قبل وزير المالية في هذا التصرف وفي هذا التعامل؟ هاني نجم، مراقب حسابات ومستشار اقتصادي، ينضم إلينا الآن. أهلا بك أستاذ هاني.

0: ελεύθερο τέλος και ολοζημία μου τιμή.
1: Ρώσου ότι είναι τυχαβέατ, νόδωρα είναι σαμία.
0: Καλά, αλλά εγώ να με κάνεις φύγει. Τυχαβέατ, έρχω το weekend, λέμε το τυχαβέατ.
1: Λέμε το τυχαβέατ.
0: Χάου ελθ μούτρετς, ενώ είχα λιθάρ ελε βενζίνα μερία εντάχτε τα μένη σέκελ. Ταλά, να βνήσω λέει, ναι, έχω το μου μπορεί και ένα, σε να κονού όδεχε, ένι. Ολέκεν, λέγω να με κάνεις φύγει. Τυχαβέατ, يعني زي ما خلال خمس سنين كلياتها غلاء معيشي لاحظناه بشكل جدا كبير بالذات في المنتجات الأساسية وما حدا تدخل وما حدا سأل وما حدا عمل ولا إشي كمان هون كان بتدخلوش بس كمان يعني أقل من شهر في انتخابات وفي التصويت والزلمة بده يعمل شوية أكشن يعني
1: شوية أكشن وربما أيضا جذب الناخب إلى هذه الحكومة على أساس أنه يعني ممكن الناخب وخاصة الناخب البسيط بين قوسين يعني يتذكر الأشياء التي تحصل في الفترة القريبة والملاصقة ليوم الانتخابات
0: يعني
1: لفتني أستاذ هاني لقاء للوزير السابق وهو يعني من الذين تركوا وانتقدوا حزب الليكود الوزير السابق بيني بيغن الذي يقول هذه الحكومة أثبتت سوء نيتها ولو كانت بدها تغير لغيرت من زمان بالتعامل مع المجتمع ككل بأنه تنشر إشياء مفيدة للمجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
0: لا يعني الأمور جدا واضحة بتهش يعني الوضع الاقتصادي في إسرائيل هو وضع سيء للغاية عشان نكون احنا واضحين وكل المعطيات الاقتصادية الكبيرة اللي بيطلعوها انه في نسبة بطالة واطية وانه نسبة التضخم المالي قليلة نسبيا وانه في نمو اقتصادي انا بقول لك كمؤسسة بحكي لك اقتصاد مش سياسي ولا حدا بعمل مناكفات هاي المعطيات فيها مغالطات بتخوف يعني لما أنا باجي بقول مثلا في نمو اقتصادي وأنا باجي بسأل 60% من الناس بقول لك وضعنا ازداد سوءا شو النتيجة؟ النتيجة هي كالتالي نعم في نمو اقتصادي والكعكة كبرت بس في فئة جدا صغيرة أكلت منها وباقي الناس بلا مؤاخذة بالعامية أكلت هوا يعني واضح تردى يعني أنا لما تيجي تقول إنه في نمو اقتصادي بس النمو هذا راح لثلاثة ولا 4% من الناس في 90% من الناس ماكلي هوا يعني مش حاسة فيه لما انت بتيجي بتقولي فيش تضخم مالي بس المواد الأساسية اللي كل الناس الفقراء بتستهلكها كلها ارتفعت بشكل جدا مخيف معناته في تضخم مالي تطلعيش على أشياء اللي عامة الشعب ما ولا إلها أي علاقة فيها أصلا يعني مصاريف اللي هي انخفضت ولكن الناس العادية ما بتستعملهاش
1: نعم. يعني بعطيك مثال غير الوقود أيضا ارتفاع أسعار غاز الطبخ يوم الخميس الفائت وارتفاع ملحوظ 20% أو 17% إذا مش غلطان
0: صحيح اللي هذا غاز الطبخ عمليا كل اختياره بتاخذ من التأمين الوطني مجبوره تعبيه للبالون الغاز عندها اوكي اما هي مش كل واحده بتسافر بريت البلاد على تايلاند ثلاث مرات بتسافر بمحلات مختلفه فغاز رخص شوي صغيره معناته هي تضخم موتك يعني كل المواد الاساسيه خلال فتره الحكومه ارتفعت والحكومه هاي كلها شعارات وفبعتنا حكي بس هي دمرت الدنيا والشيء الاكثر يعني اللي بخوف هو عمليا نربط الأمور عمليا مع سياسة الحرب يعني نتنياهو طلب 300 مليار شيكل إضافيات لميزانية الأمن خلال الخمس سنوات القادمة هذا إشي مخيف جدا هاي المصاري نتيجة هاي المصاري نتيجي فرض ضرائب تقليص خدمات بشكل جدا كبير زيادة العجز في ميزانية الدولة بشكل جدا كبير اقتراض ديون اللي أحفادنا بدي يسدوها مش أولادنا يسدوها لوين هاي الدولة رايحة يعني ما دام فيش ولا اي حدا وللاسف يعني فرات عشان نكون يعني واضحين يعني حتى الـ ما يسمى بالتغيير يعني ولا حدا متجرئ يطرف انه في امكانيه لحل المشاكل بشكل دبلوماسي وبشكل سياسي ولا حدا متجرئ في خوف مخيف يعني بالمجتمع اليهودي والاسرائيلي من انه اي حدا يحكي انه يا عم في حلول معقوله وممكن لي حلول دبلوماسيه سياسيه نفتح افاق جديده لأنه بخافوا من كل اليمين المتطرف الموجود لأنه اليوم كلمة سلام بتقولها مرتين أنت كأنك بتقول أنا إرهابي
1: كأنك إرهابي بالفعل
0: أنا إرهابي
1: ولكن تكون تعرف كأنك يسار
0: 100% يعني الوضع الحالي الموجود يعني للأسف الشديد يعني من السيء إلى الأسوأ بتأمل أن نتائج الانتخابات القريبة تفرز يعني إشي آخر يختلف لانه يعني انا مش قاعد بحكي بس على المجتمع العربي يعني انا بحكي اسا على كل الدول كدول يعني الوضع رايح للأسوأ اذا بتضل الحكومه هي موجوده
1: طب سداني شو بتنصح العيله اللي بيسمعنا الان شو بتنصحه يعني رب العيله او السيده العامله والتي تعود الان من عملها الى بيتها
0: انا بدي اقول لك شغله

0: انا بحكيها دائما، يعني مع اهميه المصاري كوسيله اوكي، بس السعاده والاكتفاء تبعنا هو مش بالضبط بكثرة المصاري تاعتنا، مع كثرتها اوكي. انا عن جد ممكن انا انام هذيك الليله ومبسوط، وعن جد انا ماكل لبن وبطيخ مش اكثر عن هيك، ومكيف ومبسوط، وانا واولادي قاعد بنحضر التلفزيون حضرنا فيلم ومكيفين. ممكن انا اجي اعمل فنجان القهوه واحطه بترمس قهوه واطلع اقعد انا ومرتي واولادي بشي حر قريب علينا، من دون ما اروح انا على اكس واي زد وادفع 200 شيكل عشان قاعد اشرب قهوه انا ومرتي واكل شفت كعكي. يعني الانسان ممكن انه يغير عمليا نمط حياته ويكون سعيد حتى لو فش مصاري كتير اوكي. المصاري مش هي اللي بتعمل السعادة، مع اهميتها كوسيلة جدا مهمة كوسيلة. احنا ما بنقول لا، ولما حدا عنده الامكانية انه يعمل مصاري بالحلال وبالطريقة الصحيحة ليش لا، يعني لا بأس فيه. فانا يعني انا رسالتي للناس انه نقول الحمد لله بصدق، مش انه الحمد لله ويعني كانه يعني يعني هاي الكلمه معناها انه احنا وضعنا سيء وانه احنا مش ملاقين، لا الحمد لله عن جد. نطلع على غيرنا، يعني طلع شو صار بغزه باهل غزه، طلع شو صار بالضفه باهل الضفه، احنا مليون مره وضعنا احسن صدقا. انا بحكي غاد يعني الحمد لله، الحمد لله ما حد بيموت من الجوع يعني عندنا احنا، يعني في يعني اقل هالخمنيات تعبيها باللبن موجوده. هاي من ناحيه، من ناحيه ثانيه رسالتي لكل الأهل ولكل الناس أنه بالرغم من سواد ما يحدث، في هناك حاجة لأنه كل واحد يحاول قدش أكثر يطور من ذاته، يطور من قدراته عشان يقدر يزيد إنتاجيته. ورسالتي الأكبر يعني للسياسيين، بما أنه حكينا على السياسي وبالذات في مجتمعنا العربي، هو بناء خطط عمل مهنية، مش حكي ولا مناكفات ولا شعارات ولا أشياء لا يمكن تطبيقها، تطوير الاقتصاد في مجتمعنا العربي اللي هو مجتمع قادر انه يتطور اقتصاديا. يعني انا واحدة من يعني من عتبي على على على حتى الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات حاليا، مش شايف لحديث اسا ولا اي خطة عمل مهنية ولا اي خطة عمل مهنية. اللي انا بسمعه قاعد انه طرف معين انا بدي افوت على الحروب، طب اذا ما كنت شو صار يعني، يعني انت ما انت فيش لك ولا اشي، اذا ما في بلوكاش ما انت فيش لك ولا اشي. وفي طرف تاني بعده بيستعمل الشارط اللي من 30 سنة بيستعملها نفسها، فيش ولا اي خطة مهنية لحديث اسا. وهي نداء انا من خلال راضي الناس، لاني بحب من كل ياتي بتناه الخير، وانا ادعو الناس للتصويت بالاحزاب العربية. أجل وقت تقعدوا تبنوا منظومة عمل مهني لما بعد الانتخابات، وهذا ممكن ينعمل. يعني في إمكانية، يعني في إمكانية نبني منظومة عمل مهنية للنمو بكل مجتمعنا مش بس اقتصاديا، على كل الأصعدة. لوين بتستنوا؟ إيش بتستنوا عشان تنطوا الأمل للمواطن؟ وبتأمل هذا النداء وهي الصرخة تصل.
1: أكيد رح يصل، وزي ما بقولوا لا فضة فوكة. هاني نجم، مراقب حسابات ومستشار اقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. تمكن طاقم مركز الزهراوي الطبي من إجراء ولادة ناجحة داخل سيارة إسعاف في مدينة طمرة، بعدما باغتت ألام الولادة السيدة الحامل أثناء نقلها، فيما تتمتع الأم والمولود مولودة إسا بنعرف بحالة صحية جيدة. ينضم إلينا دكتور محمود عفيفي مركز الزهراوي الطبيب الذي قام بتوليد الأم. أهلا بك دكتور محمود.
2: أهلا وسهلا.
1: مولود أم مولودة؟
2: مولود.
1: طيب مبارك للعائلة، وأيضا مبارك مجهودكم دكتور محمود، ومش أول مرة أنتم بمركز الزهراوي بتقوموا بتوليد من هذه بهذه الطريقة.
2: مظبوط.
1: ما الذي حصل؟
2: أول شيء الحمد لله على سلامة الأم والمولود، وإن شاء الله تكون لحظة البداية خير وفرح للعيلة كلها إن شاء الله يا رب. اللي صار معنا هو إنه اليوم الصبح تقريبا الساعة 7:00 كنا بقسم الطوارئ مركز الزهراوي بتمرة، فجأة وصل الزوج وبقول مرت معي بالسيارة ووضع بولادي، يعني كان مبين عليه التوتر واستعجل الزلم كتير. فطلعنا على الأمبلانس أنا والممرض محمد الصكر، وكان معنا السواق الأمبلانس الحبيش كريم الصكر. طلعنا يعني تقريبا خلال أقل من دقيقتين كانت كبار الولادة كبار عم تطلع عم بتصير يعني الولادة. طبعا احنا كطاقم طبي ما كان عندنا مجال نضيع ولا اي تاني، يعني تحركنا بالزغرة تحركنا بالأمبلانس، وكان واضح انه الاشي يعني بفعلاء الاشي يعني صار كبار مبلش. والحمد لله يا رب العالمين، يعني تعودنا مع بعض أنا ممرض محمد الصكر، وتمت الولادة بخير وسلامة ومولود بألف خير وسلامة الحمد لله رب العالمين.
1: دكتور محمود، من الواضح بأن وجود سيارات الإسعاف والأطقم الطبية داخل البلدات العربية تنقذ المواقف، ليس فقط في هذه الحالة حالة ولادة، إنما يعني حالات للأسف إطلاق النار بالذات في طمرة وبقية البلدات العربية، ولكن

0: أيضا سقوط من علو وحوادث طرق. وبمعنى أريد أن أقول هنا دكتور محمود بأنه يجب أن نكثف من وجود مراكز طبية وسيارات إسعاف موجودة بشكل ثابت داخل البلدات العربية.
1: إحنا بشكل عام بقسم الطوارئ متعودين على محلات كتير طارئة اللي مثل كيف أنت حكيت عن سقوط بعلو أو حالات طاعن أو حالات إطلاق نار، بس كل حالة لها خصوصياتها يعني عندنا إحنا، وكل لحظة فيها مسؤولية كبيرة، بس بالذات الولادة تحديدا هي أجمل اللحظات الإنسانية اللي إحنا مرقنا فيها يعني، لأنه بتخلص بخير وبفرح يعني
0: وحياة جديدة.
1: وطبعا
0: وهذا طبعا بيعطيكم الطاقم شعور آخر يعني، أكيد نهارك بلش حلو دكتور محمود.
1: لا هي كانت بداية النهار يعني، أول إشي أول حالة إحنا خلال النهار، فالحمد لله كانت الحالة كتير حلوة يعني، تعطيك كمان معنوية ونكمل باقي نهارك وتساعد وتنقذ باقي أرواح كمان.
0: طيب جميل جدا أنك أنتوا بتساهموا بولادة وأيضا بتنقذوا أرواح، وهذا ما نريده من الأطقم الطبية في مجتمعنا العربية، وأنه تكثر أكثر وأكثر هاي الأطقم الطبية، ومش كل بيت يكون فيه دكتور ويكون فيه دكتورين، مش غلط. دكتور محمود
1: إن شاء الله
0: عفيفي مركز الزهراوي طمرة، شكرا جزيلا لك عزيزي.
1: هلا هلا خيا، عفوا.
0: إذن بالفعل أيضا يعني أردنا أن ننهي هذه النشرة ببارقة أمل، فتحة أمل اللي بتكون إياها نافذة على الأمل، على أمل أن نجد الأيام الأفضل يعني، وما ضلش كثير للي بده يغير ولا اللي بده يشارك ولا اللي بده يكون جزء من التغيير يعني، هي أسابيع أقل من ثلاثة أسابيع، لا أكثر شوي ونيف، ثلاثة أسابيع ونيف، وبالتالي يمكن التغيير ويمكن المشاركة يمكن المداعبة، مداعبة هذه الانتخابات من خلال ملامسة الورقة ووضعها بالصندوق، وبعد ذلك اذهب أينما شئت، إذا كنت في عطلة اذهب إلى الطبيعة، إلى طبيعة بلادنا، هاي بلادنا، أراضي الزيتون، إلى كروم الزيتون، إلى الطبيعة، إلى أي مكان، ولكن المشاركة ثم المشاركة ثم المشاركة فهو حق ديمقراطي. فقط نذكر بعناوين هذه النشرة: خطوة جماعية في باقة الغربية لرفض آفة الخاوة والابتزاز، ودعوات لتوسيع المبادرة إلى باقي البلدات العربية. تحدثنا مع الدكتور أمجد أبو مخ، ومن الشخصيات الفعالة في الحراك الشبابي لدى عائلة أبو مخ، الذي قال: الشرارة انطلقت قبل شهر، ونحن نعمل أن نقف سوية جميعا صفا واحدا، ليس كعائلة بل كبقية العائلات. وهناك يقول سبع حالات من الذين توجهوا لهذه العائلة وللعائلة طلبا بأن يكون سند، أن يكونوا سند، ويمكن طبعا أن نقل هذا النموذج إلى بلدات عربية أخرى كما يقول دكتور أمجد أبو مخ.

تحدثنا عن موسم الزيتون في فلسطين، في الضفة الغربية، في بلادنا وبلداتنا، ومهما حاولوا من تدنيس هذه الشجرة أنها ستبقى شامخة ومباركة، ولن يدنسها ولن تدنسها أي قدم. وبالتالي الحديث عن موسم الزيتون ارتئينا أن ننهي هذه الساعة وهذا العدد مع هذه الأغنية الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة. بهذا نكون قد وصلنا ختام المنتصف. في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في التنسيق والإنتاج ماجي الوطي، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال جواد العمري، عرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس مصبصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: إذن هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، ميركسال وأم الفحم.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة شابا في العشرينيات من عمره من سكان شرقي القدس للاشتباه في ضلوعه في حادث دهس أودى بحياة سيدة قبل

0: أن يلوذ بالفرار من المكان، حيث وقعت الحادثة قبل نحو ساعتين، حيث أعلن عن وفاة السيدة في موقع الحادث ونقل السائق المشتبه به إلى التحقيق لدى الشرطة. داهمت قوات كبيرة من الشرطة منزل الشيخ محمد أمارة في قرية زلف فجر اليوم، واعتقلت زوجة الشيخ وصادرت الهواتف بعد أن حطمت باب المنزل وبعض الأثاث إلى جانب تخريب محتوياته. في حديث لراديو الناس روى الشيخ محمد أمارة ما حدث صباح اليوم.
1: فتشوا البيت، قلبوا كل أغراض البيت، ما تركوا شيء كما هو، حطموا بعض الأشياء واقتلعوا بعض الورود، ما أبقوا شيء، وتعاملوا معنا بشيء من القسوة يعني تشعروا أن هناك حقد أو كراهية في الأعين واضح. جايين يبحثوا عن مواد في داخل البيت إذا في شيء تعمل إرهاب أو غير ذلك، واعتقلوا زوجتي بعد ذلك. إحنا وكلنا محامي يعني يتابع الموضوع، لأنه حسب ما فهمنا أخذوها إلى القدس ولا يعطونا معلومات طبعا عن هذا الموضوع، وأخذوا الهواتف. الحقيقة أنه كان شيء يعني كأنه يشبه شغل العصابات، اقتحام البيت ونحن في السرير ومع مسدسات مشهرة، وكأنك يعني داخل إلى مجرمين وليس مواطنين عاديين. وإحنا من الضرورة أن نكون يدا واحدة بكل مركبات المجتمع الفلسطيني في الداخل، وهذه الوحدة إذا أنت تجاوز كل الحدود وكل الاعتبارات لتحقيق هدف مهم جدا، هو حماية وجودنا، حماية أمننا، حماية حقوقنا على أرضنا وعلى أرض الآباء والأجداد. لذلك أنا يعني رأيت وصرحت بأنه الآن لابد لنا أن نمنع عودة هذه الحكومة لأنها تتمادى كثيراً. أنا مقتنع أنه الآن ما عندنا طريقة إلا عن طريق التصويت، وأنا في حياتي لم أصوت، لكن جاء الوقت أنه إحنا يجب أن نغير.
0: أعلنت الشرطة اليوم اعتقال السيدة من مدينة باقة الغربية للاشتباه بتقديمها بلاغا كاذبا بشأن زوجها، زعمت فيه أنه هددها وأنه ينوي تنفيذ عملية. ومع تقدم التحقيق قالت الشرطة أنه تبين وجود خلاف عائلي بين الزوجين على خلفية إجراءات طلاق، وأن الفحوص التي أجرتها استبعدت وجود نية لدى الزوج لتنفيذ عمل على خلفية أمنية. أصيب رجل يبلغ نحو 60 عاما بجروح متوسطة صباح اليوم إثر تعرضه لجريمة عنف في مدينة سخنين. وأفاد طاقم نجمة داود الحمراء بأن بلاغا حول إصابة الرجل وصل إلى مركز الطوارئ، وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت العلاج الأولي للمصاب الذي كان يعاني من إصابة نافذة قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، حيث وصفت حالته بالمتوسطة. اندلع حريق في منطقة مفتوحة في بلدة جسر الزرقاء قرب الخضيرة قبل قليل، ووفق سلطة الإطفاء والإنقاذ فإن النيران تنتشر باتجاه الغرب، فيما تشاهد في المكان ألسنة لهب ودخان كثيف، وتم استدعاء طواقم الإطفاء من محطة الخضيرة إلى المكان، حيث تعمل على تحديد طرق الوصول إلى بؤرة الحريق بهدف السيطرة عليه ومنع اتساع رقعته. في حادثة منفصلة اندلع حريق في مبنى سكني بمدينة كفر قرع ظهر اليوم، وهرعت الفرق الطبية إلى المكان وبشرت بإخماد النيران في الطابق الأرضي للمنزل قبل انتشارها ووصولها إلى الطابق العلوي وسط عمليات البحث عن عالقين. قرر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء الخامس والسابع من أكتوبر تشرين الأول بالتزامن مع ذكرى هجوم السابع من أكتوبر عام 2023، وينص القرار على السماح باستثناءات في الضفة الغربية فقط في حالات استثنائية وبعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب السماح بمرور عاملين أساسيين في القطاع الصحي. أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نفى طرد الوفد الإيراني من نيويورك، مؤكدا أنه غادر وفق البرنامج المقرر خلافا لما صرح به مسؤولون أمريكيون. وأعرب عراقجي عن استغرابه من التصريحات الأمريكية معتبرا أنها تعكس وفق قوله عدم احترام القانون الدولي وأنظمة الأمم المتحدة. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل، ويكون الطقس مستقرا إلى جانب فرص لهطل أمطار محلية في بعض المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
2: بالإذن هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة

0: المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد كروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال، وأم الفحم.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، إكسال وأم الفحم.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة شابا في العشرينيات من عمره من سكان شرقي القدس للاشتباه في ضلوعه في حادث دهس أودى بحياة سيدة قبل أن يلوذ بالفرار من المكان. وقعت الحادثة قبل أكثر من ساعتين، حيث أعلن عن وفاة السيدة في موقع الحادث ونقل السائق المشتبه به إلى التحقيق لدى الشرطة. اندلع حريق في منطقة مفتوحة في بلدة جسر الزرقاء قرب الخضيرة، ووفق سلطة الإطفاء والإنقاذ فإن النيران تنتشر باتجاه الغرب، فيما تشاهد في المكان ألسنة لهب ودخان كثيف، وتم استدعاء طواقم الإطفاء من محطة الخضيرة إلى المكان، حيث تعمل على تحديد طرق الوصول إلى بؤرة الحريق بهدف السيطرة عليه ومنع اتساع رقعته. في حادثة منفصلة، اندلع حريق في مبنى سكني بمدينة كفر قرع ظهر اليوم، وهرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وبشرت بإخماد النيران في الطابق الأرضي للمنزل قبل انتشارها ووصولها إلى الطابق العلوي. دهمت قوة

0: كبيرة من الشرطة منزل الشيخ محمد أمارة في قرية زلف فجر اليوم، واعتقلت زوجته وصادرت الهواتف بعد أن حطموا باب المنزل وبعض الأثاث إلى جانب تخريب محتوياته. في حديث للراديو الناس روى الشيخ محمد أمارة ما حدث صباح اليوم.
1: فتشوا البيت، قلبوا كل أغراض البيت، ما تركوا شيء كما هو، حطموا بعض الأشياء واقتلعوا بعض الورود، ما أبقوا شيء، وتعاملوا معنا بشيء من القسوة يعني تشعروا أن هناك حقد أو كراهية في الأعين واضح. جايين يبحثوا عن مواد في داخل البيت إذا في شيء تعمل إرهاب أو غير ذلك، واعتقلوا زوجتي بعد ذلك. إحنا وكلنا محامي يعني يتابع الموضوع، لأنه حسب ما فهمنا أخذوها إلى القدس ولا يعطونا معلومات طبعا عن هذا الموضوع، وأخذوا الهواتف. الحقيقة أنه كان شيء يعني كأنه يشبه شغل العصابات، اقتحام البيت ونحن في السرير ومع مسدسات مشهرة، وكأنك يعني داخل إلى مجرمين وليس مواطنين عاديين. وإحنا من الضرورة أن نكون يدا واحدة بكل مركبات المجتمع الفلسطيني في الداخل، وهذه الوحدة إذا أنت تجاوز كل الحدود وكل الاعتبارات لتحقيق هدف مهم جدا، هو حماية وجودنا، حماية أمننا، حماية حقوقنا على أرضنا وعلى أرض الآباء والأجداد. لذلك أنا يعني رأيت وصرحت بأنه الآن لابد لنا أن نمنع عودة هذه الحكومة لأنها تتمادى كثيراً. أنا مقتنع أنه الآن ما عندنا طريقة إلا عن طريق التصويت، وأنا في حياتي لم أصوت، لكن جاء الوقت أنه إحنا يجب أن نغير.
0: أفادت تقارير إسرائيلية بإلغاء الرحلات التي كان من المقرر تسييرها غدا الاثنين من دبي إلى إسرائيل في ظل خلاف حول الترتيبات الأمنية المطلوبة لتشغيلها. ووفق التقرير يطالب جهاز الأمن العام الشباك بوضع أجهزة لفحص الأمتعة في مطار دبي ضمن إجراءات الأمن الخاصة بالرحلات، وهو مطلب لم يلقى موافقة من الجانب الإماراتي حتى اللحظة. قرر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء الخامس والسابع من أكتوبر تشرين الأول، بتزامن مع ذكرى هجوم السابع من أكتوبر عام 2023. وينص القرار على السماح باستثناءات في الضفة الغربية فقط في حالات استثنائية وبعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب السماح بمرور عاملين أساسيين في القطاع الصحي. أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران قررت زيادة مدى صواريخها في أعقاب الحرب مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن القرار جاء على خلفية وجود قوات أمريكية على بعد نحو 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه إذا قرر أعداء بلاده اختيار المواجهة العسكرية مجددا فسيتلقون وفق أقواله ردا أشد حزما من ذي قبل. إلى ذلك أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الخارجية عراقجي نفى طرد الوفد الإيراني من نيويورك، مؤكدا أنه غادر وفق البرنامج المقرر خلافا لما صرح به مسؤولون أمريكيون. وأعرب عراقجي عن استغرابه من التصريحات الأمريكية معتبرا أنها تعكس عدم احترام القانون الدولي وأنظمة الأمم المتحدة. وإلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل، ويكون الطقس مستقرا إلى جانب فرص لهطل أمطار محلية في بعض المناطق. ختام الموجز، ما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.
3: 103.3 107.8
2: راديو الناس، المحطة المركزية.
4: تقريبا دقيقة. ذرية، هل فكرتم في أصل كلمة ذرية ودلالاته؟ الكلمة مشتقة من الجذر ذررة ومن الفعل ذرة، ونقول ذر الشيء بمعنى أخذه بأطراف أصابعه ثم نثره وفرقه، وذر الله عباده في الأرض تعني نشرهم وبثهم فيها. وذرت الأرض النبات بمعنى أخرجته، وذرت الشمس ذروراً إذا طلعت وانتشر نورها. أما كلمة ذرية فجمعها ذريات وذراري، وتدل على النسل والأولاد عامة.

0: ومن يأتي بعدهم من الأحفاد وأبناء الأحفاد، وذلك لأنهم متفرعون عن أصل واحد، كما تتفرق الذرات عن المصدر وتنتشر حوله. وتستعمل الكلمة أيضاً للإشارة إلى عامة النسل من البشر أو غيرهم. وهكذا إذا أردنا التهنئة بمولود جديد نقول: اللهم اجعله من الذرية الصالحة، متمنين له أن يكون من الأبناء والنسل الصالح في المستقبل.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى فادي.
1: خلينا نشرب قهوة في حتة بعيدة.
0: حركة سير مع فادي زغاي.

يسعد لي هالمساء. مساء الخير المستمعات والمستمعين، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبداية أسبوع سعيدة على الجميع. اليوم الأحد، صرنا ب 4 أكتوبر تشرين الأول، وهيك عم ننطلق مع أسبوع جديد، وكمان هيك مع بداية شهر. إن شاء الله أسبوعكم بيكون حلو، أسبوعكم بيكون هادي رايق، مليء بالإنجازات وكمان مليء بالطاقات الحلوة. يلا احنا جاهزين لنبدأ معكم مشوارنا، ولا ننطلق بهالساعتين اللي دايما منحب انه يكونوا جزء من نهاركم، هيك بمنتصف النهار نعطيكم معلومات، نعطيكم أخبار، دراسات ومنوعات، ونخفف عليكم أزمة السير. فيلا بلشوا انضموا لنا، بلشوا سجلوا حضوركم على واتساب على 050-55-77-399. كيف كل يوم؟ كيف نبلش أسبوعكم؟ بعد شوي أكيد رح نحكي بكل هاي التفاصيل. أهم إشي إسا نسجل حضورنا ونعلي صوت الراديو ونبدأ سوا بمشوارنا.

يلا بدينا بدينا. واليوم اخترنا البداية تكون مع فضل شاكر، وطبعا هيك من ساعة تقريبا هذا العنوان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي: عودة الغائب. والإعلان الأول عن الحفل الأول اللي راح يحييه النجم فضل شاكر بعد غياب لأكثر من 13 عام. وطبعا مثل ما كانت التكهنات إنه الحفل الأول سيكون في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ورح يقوم النجم فضل شاكر بافتتاح هذا الموسم بحفل خاص تحت عنوان عودة الغائب بتاريخ 22 أكتوبر الجاري. فتخيلوا أنتوا العودة، تخيلوا الحفلة كيف رح تكون، تخيلوا الجمهور كيف رح يستقبل فضل شاكر. وكمان هناك حديث عن الحفلة الثانية اللي رح تكون لفضل شاكر، وين تتوقعوا؟ في العاصمة السورية دمشق.

يلا قبل ما نروح ونبدأ نمسي عليكم بالخير كالعادي كالعادي كالعادي البداية مع درجات الحرارة وأحوال الطقس والطقس الخريفي بامتياز. يعني كنا هيك مع عطلة نهاية أسبوع كان الطقس فيها خريفي. اليوم درجات الحرارة 27 درجة مئوية بالناصري، وكمان رح تسجل انخفاض لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل، ويكون الطقس مستقر إلى جانب فرص لهطول أمطار محلية في بعض المناطق، وفي ساعات المساء والليل يميل الطقس إلى البرودة.

يلا يا أصدقائي، شو وضع الطرق؟ مين بعده ما سجل حضور؟ مين بعده ما حكى لنا عن الطرق؟ انتهت الأعياد مبدئيا، واليوم الكل الكل الكل رجع للعمل، رجعتوا للعمل يعني الوتيرة المعتادة، وبتوقع في ازدحامات مرورية خانقة بأكثر من طريق. سلامات فادي، يعطيك ألف عافية. مساء الخير يا أمير، يسعد هالمساء الحلو. محمد مساء الخير، عم بحكي لي أنا بلشت ألبس إشي خفيف بالليل. بالليل مبدئيا عن جد بلشت تبرد، فهيك بحاجة يضل في معنا اشي خفيف اللي نحطه على حالنا بساعات المساء. تحية لماجد محميد، مساء الفل والياسمين، شكرا جزيلا على كلامك الطيب. محمد خطيب، شكرا، اسبوع خفيف ولطيف عليك كمان. عم بيقول لي في ازمة سير بمنطقة نتانيا، يعني بدون أزمة خفيفة مبدئيا، مش ازدحام خانق، عمهلك على الطريق. يسعد لي مساكي ختام، أهلا وسهلا، يعطيك العافية فادي. شارع 6 من الرملة ليوكنعم، 40 دقيقة.

0: فيش أزمة يعني اليوم أبو كرم فيش أزمة
1: يا عمي حقك تتبع في الواد العينك محلا
0: دعاء عم تحكي لي فادي الطرق مثل النسوان بتفهمهاش والله يا فادي ساعة بتعند وساعة بتسلك طب إسا بأي مزاج الطرق يا دعاء سالكي ولا معندي ما هي يسعد هالمساء وبداية أسبوع كلها خير عليك يا رب شكرا جزيلا سلام يعطيك العافية هي مريانة عم تحكي أنه في حملة شرطية كبيرة على الطرق في منطقة شفا عامر خذوا بعين الاعتبار ومش بس ببساطة اللي بيمشي بشكل قانوني وبتصرف حسب القانون بطبيعة الحال مش مفروض أنه يعني يتوتر من هذا الموضوع خليكوا على القانون يا حبايب
1: قصت شعره ما جاي استوعب هالخلق يحير امره
0: تحيي كمان لرؤى يسعد لي هالمسا الحلو يا رؤى وتحيي كمان لأم خضر مساء الخير الطريق سالكي بالناصري وطريق سالكة على شارع 6 شمالا في اشي غريب بالموضوع ناش نحسد الطريق بس هذا اللي عم تحكوا لي فان شاء الله انه هيك بضلها سالكة وميسرة ويا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اسبوعك يكون سالك وميسر هيك ومليء بالخيرات يا ابو محمد مساء الفل والياسمين عم ببعث لي صورة وين هاي ابو محمد هاي واضح انها محطة باصات او تاكسيات ولا انا مخطئ اذا انا مخطئ صححني تحية لعمال مشفى فليمان بحيفا مساء الخير يا شباب يعطيكم العافية

طيب يلا بدي أخذكم هيك ببداية هذا المشوار إلى الصين يا أصدقائي، وما أدراكم ما الصين. وياريت هاي يعني الحملة أو هاي المبادرة يتبنوها عنا يعني بأماكن العمل ويعملوا هيك قرعة. اسمعوا هاي القرعة اللي عملوها بالصين واسمعوا الجائزة شو كانت.

طيب هي شركة صينية اللي كل مرة بتبادر هيك لتشجيع العمال على العمل وعلى الإنتاج وعلى هيك وكأنه الإخلاص والولاء للشركة، كل فترة والتانية بتعمل زي عشاء عمل وبتعمل بهذا العشاء فعاليات. فقرروا بواحد من يعني أمسيات العشاء يقوموا بفعالية وهي تقديم جوائز ممتعة وجذابة على شكل سحوبات يانصيب. وببساطة واحدة من جوائز سحوبات اليانصيب شو كانت برأيكم؟ يعني كان في سحوبات على وجبة عشاء، وجبة غداء، كان في سحوبات كمان على سفريات، كان في سحوبات أيضا على قضاء عطل وكأنه فنادق معينة. ولكن الجائزة الكبرى في سحب اليانصيب كانت عبارة عن 365 يوم عطلي لواحد من الموظفين، وهاي العطلة أو هاي الإجازة ببساطة مدفوعة الأجر. وفي مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي الصيني شفنا الموظف الرابح اللي كان قاعد على كرسي وبحمل لافتة كبيرة كتب عليها 365 يوم إجازة مدفوعة الأجر. وطبعا هذا الموظف اللي اسمه شو اسمه؟ إتشين، اسم صيني يا جماعة. شفنا سعيد جدا وفرح بهاي الجائزة، وطبعا حكت الموظفة اللي

في الشركة أنه هاي الجائزة مبدئيا تم مفاجأة العمال فيها، وهي عبارة عن جائزة ودعم للعمال لتخفيف ضغوطهم. وحكت أنه من خلال إجراء هذا السحب الممتع هيك إحنا منعطيهن فرص ليفوزوا بجوائز خاصة، جوائز مميزة، وهذا أيضا بعطيهن دافعي ليتابعوا بعملهن ويتابعوا بإنتاجهن بإخلاص وبأماني وبحب. 365 يوم عطلي مدفوعة، هاي جائزته هذا الموظف. هل في عنا شركة ممكن تتبنى هيك أمر؟ مش عايز أشوفك امشي من قدام عليا. وهل مبدئيا إذا تبنت هل ممكن نكون من الرابحين مثلا؟ مش عايز أشوفك امشي. هل ممكن مثلا الراديو عنا تبادر لهيك جائزة؟ بدي افحص الموضوع مع الإدارة. 365 يوم هيك فر انت بالعالم ولف واعمل شو بدك ومعاشك داخل. والله مفروض يكون في شركة جريئة وشركة هيك تشجع يعني عمالها على هذا الموضوع. نبلش نبادر.

مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروب.

0: على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا لنتابع. يسعد لي هالمساء، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. الساعة حاليا 3:32 باستوديوهاتنا، ومكملين معكم بمشوارنا من حركة سير المستمر للخمسة على هوا راديو الناس. بدي أحيي كل المنضمين لإلنا بهاي اللحظات، وكل اللي هيك عم بعقبوا على الموضوع اللي حكينا فيه، على موضوع الجائزة اللي أعطتها الشركة. أنا بفكر بسوى أنه يعني يتبنوها الشركات، أتوقع أنه بسوى إحنا بنكون أول المشاركين.
1: مش منشارك بس إحنا حظنا منعرف
0: شو التفاؤل شو هذا التفاؤل؟
1: شو جديد؟ عن جد شو جديد؟
0: اسمعي، أنا قررت أيوه هذا مش جديد، يعني شوف هاي النبرة التفاؤلية أصحابي يستغربوا.
1: الله يستر.
0: أنا قررت
1: أنا قبل أنت مقتنع باللي راح تحكي؟
0: لا حكي راديوهات وكذب صدقيني.
1: خلص حاش كمل أنا بقول
0: زي مبارح في عم نحكي أنا وصديقة مقربة لإلي، فماش بحكي لها شغلي، بتقولي فادي لا يعني أنت مش مفروض تكون إنسان يعني متشائم، مفروض تكون إنسان متفائل، ومفروض مش عارف شو. أسأل الفكرة هي مش تشاؤم، الفكرة هي إنه واقع يا أعزائي. مرات عن جد مش نبرة يعني، وإحنا هدفنا إنه وكأنه نعطيكم نبرة متفائلة، بس في واقع بفرض حاله بمحل صح؟
1: عشان هيك
0: كملي ايش
1: بدك تحكي.
0: اسمع شو حطيت وحيد ربك. اسمع مزبوط عليها غبر الغناية، بس اسمعيها.

0: زي ما بيحكوا.
1: هاي أنا بقدر أتأسف إن عم بقاطعك بس هاي بقدر أقول حكي راديوهات.
0: وبنبرة متفائلة تعالي نبدأ. يا حلو حظي حلو.
1: محلى الأسبوع. بداية الأسبوع واليوم أحلى والطقس بجنن برا له شمس وله
0: شتاء. إسا إحنا افتتحنا عملوا ديليت لكل ما جاء قبل.
1: هذا كان حكي تحت الهواء. بس إحنا بالغلط نسينا المايك مفتوح. إسا مرحبا.
0: مرحبا شو الأخبار؟
1: منيحة كيفك؟
0: شو مبلش أسبوعك؟
1: ورد
0: ورد,
1: ورد وفل.
0: والويكند كيف كان؟
1: بهبل
0: فظيع.
1: بس اليوم أنا كتير هيك قمت كتير مبسوطة
0: سعيدة
1: كتير.
0: سعادة يعني من وين جبتي كل هاي السعادة؟
1: وما نمتش من الفرحة عشان يعني هيك رح يبدأ الويك رح يبدأ الأسبوع.
0: فأنت اليوم شايفة هاي النبرة
1: حتى لو أني مش نايمة شايف قدم صح صحاب.
0: وأنا بدي أتمنى أنه الكل هيك يكون حاسس زيك بهاي السعادة وبهذا التفاؤل.
1: وأنت كمان لازم تكون هيك حاسس.
0: أنا كل يوم
1: أنا عم باخد منك كمان.
0: احنا عن جد عم نجيب لكم هاي النبره المتفائله يا حبايب القلب وعم نحكي لكم انه فيش اشي بيستاهل عن جد فيش اشي بيستاهل لستوا كيف هيك واستقبلوا الاسبوع بنبره ايجابيه. كنت بتفضلي انه اسا عن جد انسى حلو هذا الموضوع حلو استنى شوي عشان نحكي فيه نسيته انا هسه منفع نحكي فيه بس لا سؤالي لإلك كنت بتفضلي بدون علاقة لموضوع الجائزة كنت بتفضلي عن جد إنه تاخدي سنة استراحة من كل شيء مثلا لو إنك ضامني إنه في عندك دخل
1: إذا ضامني
0: عن جد أنا عم بفكر فيها وبفكر إنه بعرفش قديش عن جد
1: شي مرحلة كنت أحكي إنه إذا مثلا على يعني على شهر ويا ما كان في نقاشات بهذا الموضوع انه يكون عندك عطلة شهر وانا اقول لا ومستحيل وانا حدا بحبش يقعد وانا
0: لا
1: وأنا
0: شهر ممتاز
1: بس لا اذا كانت سنة واو
0: عن جد لا انا ممكن عن جد
1: في كتير

0: كنت يعني تعمل فيها؟
1: أنا بفلس شو سنة يعني شهر ثلاث أشهر حلو ثلاث أشهر مهم.
0: لا أنا بتوقع أنه كنت مبلع يعني كنت بقعد سنة بس عن جد بكون ضامنة أنه يعني في عندي دخل شهري وبرجع يعني برجع على الإشي اللي أنا كنت فيه أو إذا بدي أكمل فيه طبعا.
1: عن جد يا جماعات ونسألكوا هذا السؤال، إذا بصح لكم تطلعوا سنة عطلي وضمنين أنه عندكم دخل موجود، هل كنتوا بتطلعوا هاي السنة؟ أنا شخصيا لا.
0: عن جد؟
1: لا أكيد مش إن مش برفض، بس أنه أنا من النوع اللي بفلس.
0: وأنا كمان
1: يعني إذا بعملش بس. إشي بشكل دوري بفلس بتعب.
0: بس بنفع تعمل كثير إشي اللي هي بعيدة عن شغلك.
1: تمام أنا معاكي، بس إنه بدي أحس حالي عم بنتج، بدي أحس حالي عم بعمل إشي، بدي أحس حالي مع قيمة جد.
0: ممكن تعمل إشياء اللي تحس حالك فيها مع قيمة وأنت بعطلة بعيدة عن الشغل.
1: بعطيلي أمثلة يعني دوري لي بعتيلي
0: أدور لك
1: يعني قديه ممكن تعملي رياضة، قديه ممكن تقرأي، قديه ممكن تحضري، قديش ممكن تعملي علاقات اجتماعية،
0: قديش
1: ممكن تسافري يعني عن جد.
0: طيب بس حلوين والله،
1: حلوين بجنن.
0: وأصلا بهذا الوقت اللي يعني السرعة اللي إحنا عايشين فيها
1: سنة
0: رح تمرق زي شهر يعني
1: خلصت السنة،
0: فأنا مبلغ كنت يعني بوافق وبشدي.
1: طب يلا هاتك منوجه، احنا مش عم نسمع حكي يعني، أنا شفت في راسي من شوية طلع ممكنكم بسمعنا بالسيارة، فراسي مش تسميع حكي بس
0: لا سمح الله لا
1: مسألة انه حديث يعني هيك عابر يعني جبناه على الهواء. طيب كيف تعرفوا يا جماعة الخير إنكم بسطتوا بالويكند؟ بشكل عام لما بنحكي على الويكند دايما بنسأل إنه انبسطت ما انبسطتش. أنا إسا لما فوتت مثلا كنا نحكي أنا ودانا بتحكي لي ملك تعبان، بحكي لها بحس إنه بعد الويكند بدي كمان ويكند يعني بتحسي
0: بدك
1: انه
0: بدك يومين او ثلاثة يثبت عشان يجي يوم الاحد
1: جد. فهيك سألنا سؤال محوري انه كيف بتعرف انك عن جد انبسطت بالويكند، وهل فكرتوا تسألوا حالكم هذا السؤال مرة؟ اليوم انا وميرال هيك شفنا موضوع كتير كتير كتير حلو وحابين هيك نشارككم فيه وندردش فيه هيك بصوت عالي مع بعض ونتناقش فيه. مش أول إشي يعني مش شرط إنه عشان الويكند مرال يكون حلو لازم يكون ملان خطط.
0: لا
1: يعني
0: طبعا لا، بيكون أحلى أصلا إذا فيش فيه خطط.
1: إذا في قرب الميكروفون لأنه عم بسمعك،
0: بيكون أحلى إذا فيش فيه خطط
1: يعني بس في ناس صارت تحس تأنيب ضمير إذا الويكند
0: بمرق بدون ما تعمل إشي
1: وإذا بضلوا نايمين أو
0: أنا مش من هاي الناس ومؤخرا عم بكون بشدي مش من هاي الناس يعني.
1: عن جد مرات ممكن يكون زي ما حكت ميرال إنه أجمل ويكند هو اللي بتنام فيه بشكل هيك بشكل جيد، هو اللي بتشوف فيه أهلك، تصحى كيفك، بتشرب قهوتك على مهلك وببساطة ممكن تطلعش على الساعة
0: بالضبط. وفيش عندك إشي أنت مش عم بتراكد عشان تلحق إشي، ببساطة هذا اليوم هو يومك. أنت حر شو تعمل فيه، كيف تضيع وقتك فيه، كيف تقسم وقتك، فيش إشي وراك.
1: وفيش حاجة نضلنا كمان شغلة مهمة، فيش حاجة نضلنا مضغوطين بفكرة إنه يلا لازم أصحى الساعة كذا ولازم أطلع الساعة كذا ولازم أسوي الساعة كذا، وبكونوا حاطين برنامج يعني زي بالضبط اللي بيسافروا مثلا. أنا كتير بزعجوني الأشخاص اللي بيسافروا وبدين يعملوا فيه بدن يعملوا فيه على كل إشي يعني لازم نروحهم لازم نروحهم. ليه ليه ليه ليه
0: لا في قبل لازم نروحهم لازم نصحى الساعة 6
1: ينسي وفي لازم نصحى لا
0: أنا عشان نلحق ونعمل ونقيم ونحط
1: ولا وبيكونوا وكأنه حتى مثلا مرات محلات اللي عن جد هي مش أتراكتف لإلي مثلا لا بدنا نروح ليه عشان نصور ونحط فيه إنه كنا
0: أهم إشي نصور
1: يا ابن الحلال عشو بتراكد يعني هذا انت طالع مسافر عشان
0: ترتاح
1: والويكند نفس الشيء بالضبط نفس الشيء. انا بفكر ميرال انه الويكند الحلو هو انه اللي بنبه فيه لحالي وبساوي كل شيء عشان حالي وعشان الناس اللي بحبهم زي ما حكيت، اشوف فيه اهلي، اشوف فيه اصحابي المقربين، ممكن اقضي جمعه سبت بالبيت لحالي برواقي وافصل عن العالم صراحه.
0: ينفع يكون فيه هيك دحك جمعات خفيفه ممكن أتزبط وأهتم بحالي
1: يعني وبالأخص عند البنات بتعرف بتحسي إنه لك بالويكند في صبايا مثلا لهذا الويكند لازم تغير مناكيرها, لازم ترتب أمورها,
0: ماسكات للوجه ومش عارف شو.
1: بالضبط بالضبط. إذا كان يا جماعة نومكم مريح وهادي بالويكند ونمتم منيح, صدقوني رح تصحوا براس فاضي, راس حلو, راس نظيف.

0: بلشوا فيه الأسبوع. شو ممكن تكون هيك لحظات ذهبية من قلب الويكند؟
1: تقروا كتاب كتير حلو, تمشوا مشي خفيف وما يكونش عندكم هدف من وراء هذا المشي, فنجان قهوة على البحر بالبيت بالجنينة, بتكتبوا مذكرات كقوة فضفضو مع ورقة وقلم
0: كتير حلو.
1: تسألوا حالكو وتتساءلوا وممكن تجاوبوا حالكو وممكن ما تجاوبوش حالكو, تطلعوا كل شيء, تفضوا راسكو.
0: بنفع أحكي لك شغلي؟ كنت أضحك لما كانوا يحكوا اكتبوا مذكراتكم.
1: أنا كنت أكتب
0: ولا لا؟ أنا أنا كنت أضحك أحكي خلص حلو عني يا شو بدي أكتب. اسمعي, من يوم ما بلشت أكتب ومش على التليفون ومش بالنوتس ومش بالكمبيوتر,
1: ورقة وقلم,
0: دفتر دفتر وقلم, وتضحكي أكتر بعد جبت قلم رصاص, رصاصات
1: جد
0: والله, وبكتب و... وبضحك الإشي كتير
1: و... بس بفرغ كتير.
0: مش معقول تطلع جديدة جديدة جديدة, فجربوها يا جماعة
1: على فكرة. وكمان شغلي انه انت عم تحكي مع حالك يعني او بتكتب مع حالك, ففيش حدا رح يعاتبك ولا رح يعايرك ولا رح يجادلك ولا رح يحاسبك.
0: واحكي لكم كمان شغلي, بما انه هاي النقطة اللي حكتها ميرال مهمة, بعد ما تملوا دفتر يا بتحتفظوا فيه اذا بتحبوا يا بتحرقوه ببساطة, لانه هاي انتو هذا انت عم بتترجم مشاعرك بالكتاب او بالدفتر اللي عم تكتبه. بس كتير مهم تفرغوا, كتير مهم. بدي احكي لكم شغله يمكن تزعج البعض. الويكندز بالاخص يعني بفتره الصيف دائما بتكون هيك حافله بالمناسبات الاجتماعيه والاعراس والحفلات, وفي كتير ناس بتروح غصب عنها ملان عشان لازم نروح,
1: فقط واجب
0: عشان واجب عشان مش عارف شو. لما مش جاي على بالك فيش حاجة تيجي على حالك وتروح على مناسبة انت مش حابة تكون فيها. هيك أنا على الأقل بآمن وعن جد ومش تنظير والله. وأنا بفكر إنه الإنسان اللي بحبك عن جد بلاقي لك مليون عذر. انت ببساطة فيش حاجة يكون في عندك سبب مش عارف شو عشان ما تروحش تشارك. ببساطة انت مش جاي عبالك تشارك, تعبان, مرهق, مش جاي عبالك حاليا لما جمعات ضجي, وهذا امر شرعي وطبيعي
1: اصلا. اذا رحت انت مش مبسوط, لا انت رح تنبسط ولا هني رح ينبسطوا فيك
0: على الاخر.

0: فإذا شو الخلاصة يا عزيزتي؟
1: إنه الويكند الحلو بنحسبش بكمية الفتات والطلعات والساعات اللي قضيناها، بل بكمية السلام اللي رجعت فيها لنفسك.
0: تماما تماما تماما تماما. كيف استغليتوا الويكند؟ شو عملتوا؟ مع مين كنتوا بالويكند؟ هذا مهم. قديش أعطيتوا مساحة لحالكو ولأنفسكو؟ وقديش كنتوا تشيل بالويكند؟ عن جد
1: في أحلى منها؟
0: يعني مش لازم نحسب كل شيء، إنه لا لازم كل شيء يكون محسوب. منفعش أطفي تليفوني؟ لا منفع تطفي تليفونك.
1: منفعكوش؟ تمام
0: عادي منفع تطفي تليفونك وتكون حاكي للمقربين، أقرب المقربين اللي هن مهمين لإلك، على سبيل المثال أهلك، عائلتك، ولادك، بصرف النظر مين، إنه يا جماعة الخير أنا منيح، أنا رح أطفي تليفوني، وإذا في إشي أنا عارف طارق رح يعرفوا كيف يوصلوا لك، فيش حاجة تخبر
1: عليك.
0: مثلا يعني ما تخافوش من فكرة إنكو تطفوا تليفونك وتفصلوا. اليوم الناس صارت تفوت برعب، كيف تطفي تليفوني؟ بركي كذا، بركي لا لا لا عادي. إن دائرتك المهمة، المهم تعرف إنك طافي تليفونك، خبرها وباقي الناس منفع تتصلك كون تليفونك طالع إنه مطفي. حياة حلوة عادي كله تمام. هل عندك شك؟
1: لا أبدا.
0: فاصل.

0: يوم واحد حلو،
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شيلين ليومين كاملين.

0: جاهزين مكملين
1: ومن أول مشروع لآخر فنان ومن العشرة للعشرة
0: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس سينكوبا عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم
1: وديجي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شيلين احجزوا تذكرة مش بس ليوم لليومين خليكم معنا لحظة بلحظة أخو شيلين يا فرحة العين أخو شيلين مش بس يوم يومين وانت 10 و11 ببستان الباشا عكا
0: التذاكر على موقع تذكرتي
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر ابدأ بتعلم مهنة المستقبل المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات تعليم مجاني سفر مجاني وبالتخرج شهادتين شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية اتصلوا على 0466111111 مدارسنا في سخنين طرعان المشهد مجد الكروم كسرى سميع كفر ياسيف أبو سنان شفعامر كسال وأم الفحم
3: الإنفلونزا مش بسيطة بس التطعيم خطوة بسيطة كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة نفحص توفر التطعيمات نحجز ونتطعم احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700

0: يلا عدنا
1: احنا هون.
0: هذا عنا معنا اخر اربع دقائق يا جماعه.
1: طيب اربع دقائق قلنا نتفائل، اربع دقائق كثير وقت هذا.
0: اربع دقائق
1: نقدر نستغلها بكثير.
0: بتقدر تحكي لنا هاي الدراسه اللي جايه؟
1: والله كثير صح.
0: هي الدراسه جوك على الاخر،
1: جوي واجوائي.
0: اعطيني.
1: الشراكه بكراهيه شخص معين ممكن تخلق لك صديق جديد.
0: يعني
1: في دراسات نفسية بتشير إلى أنه المواقف السلبية المشتركة بتعزز التقارب.
0: أوكي.
1: تخيل إحنا أصدقاء، أنا بكره حدا وإنت لا، راح الصداقة كيف بدنا نحكي عليه سوا؟
0: صح مظبوط. أو لا اسمع، بتعرف هذا اللي بصير يقنعك أنه أنت بتعرفوش منيح أصلا.
1: أنت اللي بعرفه.
0: أنت بتعرفوش منيح،
1: فهمته من نظرة.
0: موضوعه عندي هذا، موضوعه خالص عندي. طيب،
1: فالاتفاق على شخص اللي ما منطيقه ممكن يخليك أنت وكمان شخص أصدقاء مقربين ويعمل بينكم تقارب. وهي الفكرة بتدعمها دراسات نفسية كتير، وبتحكي أنه اكتشاف شخصين إنهن ما بيحبوا شخص معين، الشخص نفسه بيزيد التقارب بيناتهن، وكأنه لما بيصير هذا الاتفاق عقلك بيصير يقول لك هاد من جماعتنا.
0: هذا اللي بقول عنه كيدهم.
1: بالضبط،
0: هذا اللي بتدلع كيدهم. يعني في تنين مرات هيك بتفقوا على كراهية شخص معين، او مش كراهية، يعني عدم استلطاف شخص
1: مش طايقينه. يعني وكمان هذا الاشي بعزز بينهن احساس وآراء بتتشابه، وكمان طريقة تفكير متشابهة. وهذا الاشي كمان بنطبق على الاشياء ومش بس على الناس، واللي ممكن نسميه التآلف الاجتماعي السلبي، وهو التقارب اللي بيصير لما نتشارك موقف سلبي مع بعض. كتير منطقي على فكرة.
0: منطقي. وبتخلص الدراسة بتقول اكيد المشاعر، وكأنه هن عم برقعوا، اكيد المشاعر الإيجابية والاهتمامات المشتركة مهمة بين الأصدقاء، بس كمان مرات جملة انت كمان بتكرهه تختصر الطريق.
1: بفوت على قلبك وبتربع لما بتقوله انا كمان بكرهه. بدنا نحكي يعني عطرهم درس
0: بعيونه. بس كمان مرات في شيء ظالم بمحل معين عن جد. بتعرفي في ناس مثلا هيك تجمع على عدم استلطاف شخص او كراهيه شخص بس لمجرد انه ما استلطفه.
1: بس تعرف وانت المشكله لما تحاول تعطيه فرصه وتتاكد هون انه عن جد
0: هون بصير منطقي، بصير هيك عندك شرع ليه.
1: فخلص انه احنا عشان اصدقاء انا بقول لك خلص اركن علي. بنطقش.
0: فاذا انت بالخلاصه عم تحكي لكم مرار، اذا انت مهتم بصداقه شخص معين، اعرف هذا الشخص مين هو بكره، وروح نخله. احكي له والله فلان كذا وكذا وكذا، وبتكسب صديق. يلا ساعتنا يا ميرال
1: طارت.
0: أنا بدي أشكرك.
1: شكراً.
0: بدي أتمنى لك بداية أسبوع سعيدة.
1: وإلك كمان.
0: نلتقي.
1: يعطيك العافية.
0: باي باي. يلا رح نطلع لفاصل موجز أخبار على رأس الساعة مع الزميل أنس غنايم، ومن ثم عودي للمتابعة بساعة أخرى. موضوع نقاشي كتير حلو اليوم، خليكم معنا.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أفرجت الشرطة الإسرائيلية قبل قليل عن السيدة منتهى أمارة من قرية زلافي بعد اعتقالها خلال مداهمة منزلها ليلا. وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الشرطة المنزل وفتشته فيما أقدمت على العبث بمحتوياته وإلحاق أضرار بعدد من الأغراض قبل اقتياد أمارة للتحقيق أذى، ولم تتضح حتى الآن أسباب الاعتقال، فيما لم يصدر تعقيب رسمي من الشرطة الإسرائيلية حول ملابسات المداهمة والاعتقال. أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية فتح باب تقديم طلبات التعويض عن أضرار لاحقت بمصالح تجارية أو منازل بسبب ابتزاز رسوم الحماية، ويشترط لتقديم الطلب وجود رخصة مصلحة وتقديم شكوى للشرطة على أن يقدم الطلب خلال 7 أيام من وقوع الضرر وقبل إصلاحه. اندلع حريق في منطقة مفتوحة في جسر الزرقاء عصر اليوم، وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن النيران تنتشر باتجاه الغرب، فيما شوهدت سحب كثيفة من الدخان وألسنة نار في المكان، وتعمل طواقم الإطفاء على تحديد طرق الوصول إلى موقع الحريق للحد من انتشاره. اعتقلت الشرطة شابا في العشرينيات من عمره من سكان القدس للاشتباه في ضلوعه في حادث دهس أودى بحياة سيدة قبل أن يلوذ بالفرار من المكان. وقعت الحادثة قبل ظهر اليوم، حيث أعلن عن وفاة السيدة في موقع الحادث، ونقل السائق المشتبه

0: إلى التحقيق لدى الشرطة. أفادت تقارير إسرائيلية بإلغاء الرحلات التي كان من المقرر تسييرها غدا الاثنين من دبي إلى إسرائيل في ظل خلاف حول الترتيبات الأمنية المطلوبة لتشغيلها. وبحسب التقرير يطالب جهاز الأمن العام الشباك بوضع أجهزة لفحص الأمتعة في مطار دبي ضمن إجراءات الأمن الخاصة بالرحلات، وهو مطلب لم يلقى موافقة من الجانب الإماراتي حتى الآن. قرر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق معابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين من الشهر الجاري بالتزامن مع ذكرى هجوم 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. وينص القرار على السماح باستثناءات في الضفة الغربية فقط في حالات استثنائية وبعد الحصول على موافقة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب السماح بمرور عاملين أساسيين في القطاع الصحي. أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني أن طهران قررت زيادة مدى صواريخها في أعقاب الحرب مع الولايات المتحدة. وقال المتحدث العسكري أن القرار جاء على خلفية وجود قوات أمريكية على بعد نحو 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية. إلى أحوال الطقس. تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية بقليل، ويكون الطقس مستقرا مع احتمال هطول أمطار محلية في بعض المناطق، وفي المساء والليل يميل الطقس إلى البرودة. ختام النشرة، عودة إلى الزميل فادي زغيري وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة 5 على راديو الناس.
3: صوت المساء مع شيرين يونس.
5: مساء رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
6: هاي تقنية الفار خطورتها،
5: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
7: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيري منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدي على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهواء.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد لي هالمساء مجددا، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبداية أسبوع يا رب تكون سعيدة وهادية على كل من ينضم إلينا بهاي اللحظات. ساعتنا صارت 4:08 حاليا باستديوهاتنا، وكل السائقين والسائقات اللي عم بيطلعوا إسا هيك بغادروا العمل وبطريق العودة، عمهلكم على الطرق، وكل الأشخاص الموجودين بازدحامات مرورية بحاجة للكثير من الصبر، وبالأخص بهاي الساعات اللي أغلب الطرق فيها عم بتكون مزدحمة. يلا ساعة جديدة، وهاي الساعة اليومية اللي بنسمعكم فيها، بنتناقش احنا وانتو، نتبادل الآراء والأفكار، نتفق نختلف، ولكن بنهاية المطاف الاختلاف بالرأي شرعي ومشروع، وكتير مرات هيك بيوصلنا لمحلات منكنش مخدينا بعين الاعتبار، وبتضويلنا على نقاط كمان مهمة. اليوم بدي أحكي لكم عن موضوع وبدي نتناقش فيه، وبالأخص كل الأشخاص اللي كبروا على مقولة بتحكي إنه اللي بعطيك تمرة حبة تمر أعطيه نخلة. تعرفوا هذا المثل؟ اللي بتطلع عليك بعين اتطلع عليه بعينتين، اللي بحكي لك مرحبا رد عليه بمرحبتين. هاي أمثال وعبر ونظريات كبرنا عليها. اليوم عم نسمع انه وكأنه صار في هيك تغير بمحل معين بالنظرة، بقول لك اللي بعطيك تمرة ما تعطيه نخلة، اعطيه تمرة. اللي بعطيك اللي بتطلع عليك بعين اتطلع عليه بعين، ما تتطلع عليه بعينتين، اعطيه بالتساوي. هل اليوم احنا واصلين لمحل انه العطاء لازم يكون بحجم اللي اخذناه؟ يعني لازم احسبها، يعني اعطاني عين بعطيه عين، اعطاني عينتين بعطيه عينتين، اعطاني تمرة بعطيه تمرة، اعطاني نخلة بعطيه نخلة؟ ولا انتم مع هاي الفكرة اللي بتقول اللي بعطيني تمرة بعطيه نخلة، واللي بتطلع علي بعين بتطلع علي بعينتين؟ بدي اليوم نحكي بهذا الموضوع، نتناقش فيه، وهل العطاء لازم يكون بحجم اللي أخذناه ولا لا، ولا نضلنا ماشيين على هذا الاعتبار وهي الفلسفة، اللي بتطلع عليك بعين اتطلع عليه بعينتين، اللي بعطيك تمرة أعطيه نخلة، اللي بحكي لك مرحبا رد عليه بمرحبتين. يلا 0461166666، هل العطاء لازم يكون بحجم اللي أخذناه ولا أكتر؟

0: يلا بدنا نروح لنبدا مع اتصالاتكم على 0461 16666. انت مع النظريه اللي بتقول اللي بعطيك تمره اعطيه نخلي، ولا اللي بعطيك تمره اعطيه تمره؟ اللي بتطلع عليك بعين اتطلع عليه بعينتين، ولا اتطلع عليه بعين واحده؟ هل العطاء لازم يكون بحجم اللي أخذناه محسوب ولا لا؟ يلا معي أول اتصال من مستمع. ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير.
0: هلا مساء الورد.
1: إيه حسب رأيي أنا هاي النظرة كانت تمشي أيام زمان من الناس قريبة من بعضها.
0: نعم.
1: إيه مش من اليوم. اليوم إذا بيجي واحد بيعطيك تمرة بترجع له تمرتين بس برمضار وبدي زيت التمرة الثانية أحسن لبعدين يصير يفكر كيف بده يردلك جميلة. صارت تطلع هيك الناس على بعضها، مش كيف كانوا زمان في الماضي. في الماضي اللي تعطيه عينك يرجع لك عينيك سنتين، أنت تعطيه عينيك سنتين وروحك بعدين. لدرجة أنه في قصة مع شخص صارت أنه كان واحد جاي لعنده مبارك له في عرس ابنه. ساعت الظروف ومرقت الأيام وصار في مشكلة بينه وبين الطرف الثاني.
0: أوكي.
1: فراح لعنده لما يجب يجوز الثاني ابنه راح لعنده قال له كيف رايح لعنده يمكن يقتلوك الجماعة. قال له لمن كان عندي الشخص لازم أرد له جميله وإجا لعندي واحترمني لازم أرد له الاحترام. قال له بتشي بناتك دم. قال له الدم ما بيمنع. راح واستقبلوه وكبروا للزلمة. أما هاي بأيامنا اليوم وينها؟
0: طب هات أسألك سؤال. اليوم كيف ممكن نرجع لهاي الأيام لما كلياتنا محبطين من شو عم بيصير اليوم؟ كيف ممكن نرجع الخير اللي كان اللي بتحكي
1: كيف
0: عنه؟
1: كيف ممكن نرجع الخير اللي كان؟
0: لما أنا بدي أعطي اللي بعطيني تمرة أعطيه تمرة وما أعطوهش نخلي، كيف ممكن أرجع الخير اللي كان؟
1: لما نبطل نتهم الدنيا والزمان، نقول الدنيا هيك، نتهم الدنيا ونتهم الزمان اللي إحنا فيه. لأنه إحنا عملنا الزمان والدنيا، فنبطل نتهم ونصير نتهم نفسنا ونراجع حالنا ونصير نرجع لكيف كنا قديم.
0: يسلم لي هالتوم.
1: نترك السوشيال ميديا نتركها، نترك التليفونات، نرجع نقعد مع بعض، مش قاعدين مع بعض بالجسد أما العين والروح والعقل كلياته في اللي بإيدينا.
0: يسلم تمك يا صديقي، أنا بدي أحييك، سعد لي هالمسا الحلو. شكرا. هلا.
1: سلام.
0: إلى اللقاء، باي باي. على فكرة كتير حلو اللي حكى، قال ممكن نرجع الخير اللي عم تحكي عنه لما نبطل نتهم الدنيا. لما نبطل نحكي الدنيا تغيرت، الدنيا ما تغيرتش، الدنيا بعدها زي ما هي، اللي تغير هو إحنا. يعني بشكل واضح وصريح. أبو قاسم مساء الخير.
2: أبو قاسم
0: في الراديو يا أبو قاسم. الحمد لله، شو أخبارك؟
2: والله عندك بخير، أنت بتعرف إنه برامجك أنا بعدها قيمة جدا.
0: الله يخليك.
2: وأنت إنسان محترم كثير.
0: الله يخلي لي إياك، تسلم.
2: أنا بدي أجاوبك على كل أسئلتك اللي سألتني اللي سألتها أنت. أول سؤال إيش سألت؟
0: أنا حكيت أنت من نوع الناس اللي إذا أخذت تمرة بترجع نخلي ولا بترجع تمرة؟
2: أنا من الناس اللي بحب العطاء وفيها راحة نفسية لما بعطي. أنا لما بعطي بكون مرتاح نفسيا.
0: ممتاز. بس بتعطي بحجم شو بتاخد ولا بتعطي أكتر؟ يعني اليوم أنا
2: خليني أخرتك يا عمي فادي. عمي فادي الخير بي وبأمتي إلى يوم الدين.
0: نعم.
2: الخير بي وبأمتي إلى يوم الدين، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا الخير موجود في الدنيا، وتذكرش إنه الخير من مقطوع ويرجع كيف كان زمان، كيف الزلمة اللي حكى قبل شوي. الخير موجود وبظل موجود، وإحنا شوي نكون طويلين روح وصبورين. والسؤال الثاني شو بقول؟
0: السؤال الثاني اللي بتطلع عليك بعين قالولنا زمان تطلع عليه بعينتين.
2: صحيح، ما 100% هذا الكلام منطقي و100% اللي بيحترمني بحترمه، واللي بتطلع علي بعين بتطلع عليه بثلاث مش بثنتين، بثلاث.
0: طب ليه أبو قاسم اليوم لما شخص ليه؟ أنا عم بتطلع علي بعين ليه أعطي عينتين؟
2: نعم نعم.
0: عم بسألك شخص بتطلع علي بعين، ليه أطلع علي بعينتين؟ بتطلع علي بعين بتطلع علي بعين.
2: لا لا لا لا لا، لما هو بتطلع علي بعين معناته هو حاسس بي وحاسس بوجعي، حاسس بشعور، حاسس بيش أنا متألم، يمكن حاسس بيش أنا فرحان.
0: هتأسألك سؤال أبو القاسم. نعم. هل برأيك اليوم إحنا الخير بتمر بالناس؟ يعني لما

0: تعمل خير مع حدا بتمر فيه اليوم بظل هاي الظروف اللي احنا موجودين فيها وبظل بعدنا؟
1: أنا بالنسبة لي اذا الخير انا لما انا قلت لك عن حالي او بعرف غيري وفي غيري يمكن كثير اخرى زيي انا عندي حب العطاء وروح العطاء فانا اذا بعطي بلاقي عندي راحة نفسية.
0: انا معك انا معك انا معك ابو قاسم وكمان اليوم الدراسات كلها بتقول الشخص اللي بعطي بحس براحة داخله، بس في فرق بين انك تعطي وبين انك تعطي ويصفي يوصل يعني لا سمح الله وسلامة قيمتك لحد السذاجي، انك تعطي تعطي تعطي وانت مش عم تاخذ بالمقابل.
1: الممتاز هون انا اذا بدي اعطي انا بستناش ياخذ مقابل.
0: اوكي
1: انا اذا بدي اعطي بستناش تاخذ مقابل، انا اذا بعطي بعطي من نفسي من من من روحي الطيبه بستناش ياخذ مقابل.
0: حلو، يعني انت بتقول اللي بتطلع علي بعين بتطلع عليه بتنتين، واللي بعطيني تمره بعطيني نخله.
1: بعطينا
0: خلاينا. سعد لي هالمثل حلو يا أبو قاسم.
1: الله يخلي لي إياك.
0: أهلا وسهلا يا حبيبي.
1: ويديمك في البرنامج ويعطيك الصحة والقوة وطولة العمر.
0: الله يخلي لي إياك يا رب، لإلك كمان.
1: الله يرضى عليك.
0: شكرا.
1: لأهلك يا
0: الله يحميك. شكرا جزيلا. شكرا. إلى اللقاء.

0: مثلك همس خلها تسمع هالبشار
1: أعلن الحبك وفائي ورهان العمر اللي
2: يلا متابعين 04-611-6666 كبرونا على فكرة بتقول اللي بعطيك تمرة أعطيه نخلي واللي بتطلع عليك بعين اتطلع عليه بعينتين. هاي معايير وفلسفة كبرنا عليها واخدناها من أهالينا. اليوم في أشخاص بيحكوا لك لا العطاء لازم يكون بحجم الأخذ، يعني أعطاك تمرة أعطيه تمرة لا تعطيه نخلي، اتطلع عليك بعين اتطلع عليه بعين، حكى لك مرحبا احكي له مرحبا ومش مرحبتين. فأنتم مع أي مدرسة من التنتين؟ نخلي مقابل تمرة، عينتين مقابل عين، مرحبتين مقابل مرحبا، ولا لا؟ يلا نروح عند عمر. مساء الخير يا عمر.
3: الخير.
2: هلا مساء الفل.
3: مروح من الشغل عم بس معك.
2: الله يعطيك ألف عافية يا رب.
3: الله
2: يعطيك. حبيبي يا عمر.
3: أنت عم بتقول أعطيه تمرة وخذ تمرتين، طب إذا بعطيه ألف برجع لي 2000؟
2: هذا سؤالي اليوم. انت لما حدا بعطيك طمرة بترجع له طمرة ولا بتعطي نخلي؟
3: برجع له طمرتين.
2: ترجع له طمرتين. واذا تطلع عليك بعين تتطلع عليه بعين ولا بتنتين؟
3: لا بتنتين.
2: طب ليه بتطلعش عليه بعين وليه بتعطيهوش طمرة واحدة؟ ما هو اعطاك طمرة وتطلع عليك بعين. كمان مرة عم بسألك، لما هو اعطاك طمرة ليه بترجع له طمرتين مش طمرة واحدة؟ ليه لازم تكون ليه تورجينك انت احسن منه او اكرم منه؟ ما اعطاك طمرة اعطيه طمرة.
3: نرجع من هون، اللي بتطلع عليك بعين بتطلع عليك بعينتين.
2: هذا سؤالي عم بسألك، ليه هو تطلع عليك بعين ليه بتطلع عليه بعينتين؟ عشان تحكي له انا احسن منك؟
3: لا أتمع الله.
2: لكان
3: اكيد فضل علي، بفضل عليه.
2: فضل عليك بعين، ليه ما تفضلش عليه بعين؟
3: بعطيه عين
2: برجع له. هل اليوم عمر
3: عين؟
2: تعرف شغلي عمر، هل اليوم برأيك العطاء لازم يكون بحجم الأخذ؟ يعني اليوم على سبيل المثال بالأعراس مثلا، في بمجتمعنا مجتمعاتنا الشرقية معروف فيه دفتر اللي منسجل عليه النقود، صح؟ فلما الشخص اللي أجا عندي بده يجوز بدي أروح عنده دغري بفتح دفتر النقود عشان أشوف شو كان حاطت لي. في ناس بتقول لك إذا هو مثلا حاطت لك على سبيل المثال 100 شيكل، في ناس بتقول لك لا بنفعش ترجع له 100 لازم ترجع له 200، وفي ناس بتقول لك لا حط لك 100 رجع له 100، صح ولا لا؟ أنت من أي نوع؟ اللي حط لك 100 بترجع له 200 ولا اللي حط لك 100 ترجع له 100؟
3: لا والله أنا بصراحة من النوع اللي برجع أكثر من وجد.
2: ليه؟
3: لأنه يمكن إمكانياته بسمح له بمية مثلاً.

0: مش عشان تحكي له انه مثلا
1: لا مش عشان احكي له انه انا احسن منك لا.
0: اوكي شكرا عمر يسعد هالمساء.
1: بس لحظه شوي
0: قل لي لحظتين.
1: انا متاكد انه المستمعين كيفوا اذا بعطيه 1000 درجه ل 2000
0: ممكن معناته بدنا نعزمك عنا عشان تجيب لنا ضعف شو حطينا لك. شكرا يا عمر يسعد لي هالمساء الحلو يا حبيبي. عمهلك على الطريق الى اللقاء باي باي. كما مرة قضية الاخذ والعطاء يا جماعة الاخذ والعطاء الفلسفي او المعيار الاجتماعي اللي كبرنا عليه وأهلينا كبرونا إسا كانوا يحكوا لنا وإحنا صغار اسمع يابا اللي بتطلع عليك بعين اتطلع عليه بعينتين اللي بعطيك تمرة أعطيه نخلي اللي بحكي لك مرحبا احكي له يا مرحبتين. اليوم في معادلات كتير تغيرت. اليوم هذا الجيل بقول لك لا أنا اللي بتطلع علي بعين بتطلع عليه بعين. اللي بعطيني تمرة ليه أعطيه نخلي بعطيه طمرة وحدي يعني قد ما أعطاني بأخذ مني. أنتوا مع هاي الفلسفة وبتحكوا أنه اليوم المعايير اختلفت ولا بعدكم ماشيين على النظرة أو الفلسفة اللي أعطونا إياها أهلينا؟ في عندي مجموعة كبيرة من الاتصالات وبالمقابل في عندي فاصل إعلاني فرح نطلع للفاصل القصير دقيقتين وبعد رجعين لنتابع معكم. خليكم معنا
2: للأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
3: بالإذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفعامر. مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفعامر عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
5: حركة سير مع فادي زغير.

0: علشان واقفين على رجلي.
1: يلا عدنا.
0: ألف سلامة علينا.
1: ألف سلامة علينا. سعد لي هالمسا. اهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل الاشخاص اللي عم ينضموا لنا بهاي اللحظات. احنا معكم وحركه سير للخمسه. يلا موضوعنا لليوم موضوع مثير، موضوع حلو ومهم، حول النظريه اللي كبرنا عليها. اهلنا كبرونا على فكره اللي بعطيك تمره اعطيه نخله، واللي بتطلع عليك بعين اتطلع عليه بعينتين. وأنا بسألكو إنه هل اللي بعطيك تمرة أعطيه نخلي، وهل اللي بتطلع عليك بعين تطلع عليه بعينتين، ولا أعطيه تمرة وتطلع عليه بعين واحدة؟ يلا بنتابع على 0461166666 مع كمان وكمان اتصالات. معي أبو حسن. مساء الخير يا أبو حسن.
2: مساء الخير أستاذ سادي.
1: هلا يا حبيبي، كيف الحال؟
2: الله يسعدك، الحمد لله.
1: هلا فيك. شو يا أبو حسن، اللي بعطيك تمرة بتعطيه نخلي ولا بتعطيه تمرة؟
2: والله يا أستاذ فادي، العطاء إله أفاق وإله مواسيع بعيدة.
1: نعم.
2: مش بمجرد إنه أنا بدي أخذ من واحد تمرة وأعطيه تمرة. أنا بالصدفة أنا بشتغل في جمعية تطوع لله تعالى اسمها جمعية العطاء والإحسان. أنا صلي مشترك في هذه الجمعية 9 سنين.
1: نعم.
2: لما أنا بشتغل في الجمعية وبعطي وبوزع وبجيب أغراض من دكانة هاي، بعطي لها الناس، بجيب من هذا بعطي له، بجيب من هون بعطي لهون. هذا الإشي أنا بعمله بكيف وأنا مبسوط ومكيف.
1: أبو حسن، هات أسألك سؤال تاني.
2: تفضل.
1: يعني أنت أول إشي بدي أحييك على اللي بتحكيه، بس شو اللي صار اليوم؟ شو اللي تغير اليوم؟ ليش هاي الثقافة بديش أحكي مش موجودة؟ مجتمعنا ملان خير، وأنا بعرف وأنت بتعرف كثير منيح، بس وكأنه بطلنا نضوي عليها، يعني بطل فيها لدي تسليط ضوء على الخير. ليه؟
2: والله للأسف، لأنه في ناس كثير بعدت عن الدين وبعدت عن القيم وبعدت عن المبادئ وبعدت عن الاحترامات. صار الناس كل همها بس كيف تعمل مصاري وكيف تجيب مصاري وكيف تركب سيارات.
1: طب هات أسألك سؤال تاني أبو حسن.
2: تفضل.
1: في ناس اليوم واصلة لمحل قد من خذلت وقد من أذت من العطاء، بتقول لك أنا وقفت هاي السياسي، أنا أعطيت وكنت أعطي مقابل التمرة نخلي، وكنت أعطي مقابل العين عينتين، وبالآخر طلعت بلا ولا إشي، انخذلت من أقرب الناس لإلي. طب هاي الناس منقدرش نفهمها كمان؟
2: معاحك. بتعرف أنا اليوم، بتعرف أنا اليوم لمين بعطي أكثر من الكيب اللي هو بيستاهلها؟ للبن آدم اللي عنده ضعف شخصية، للبن آدم الضعيف، للبن آدم اللي عنده نقص عقلي، علشان ما يحس إنه هو أقل من غيره. علشان أنا صار معي مواقف اللي ناس تغلط علي، ناس تغلط علي في الحكي، بس لأنه يبقى أظهر مني في الجيل، وأنا بعرف إنه هو تفكيره مش بمستوى تفكيري، وأنا ما بنزل للمستوى اللي هو بنزل فيه، فأنا بضطر إني أنا وقتي من الطور متبعتي وأتعامل معاه في طريقة حلوة وطريقة أدبية، مش أنا أخليه يخجل من نفسه ويراجع حاله ويعرف إنه أنا اللي أعطيته تمرتين بدون ما يعطيني ولا إشي.
1: والله برافو عليك يا أبو حسن، أنا بدي أحييك والله يكتر من أمثالك يا أبو حسن.
2: شكرا حبيبي.
1: يسعد لي هالمثل حلو. هلا يا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. أنا بفكر لو في عنا مثل أبو حسن كمان وكمان وكمان، والله كنا بألف خير ونعمة. معي مستمع، ألو مساء الخير.
3: أخبار يا صاحبي.
1: هلا مساء الورد.
3: كيف حالك، شو الأخبار؟
1: الحمد لله رب العالمين، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
1: هلا فيك. بدي بس لو سمحتك تحسن لي جودة الصوت، تعمل معروف. ممتاز، أنا معك، كيف حالك؟
3: شو أخبارك؟
1: الحمد لله، هلا فيك. لا مش عم بسمعك أبداً. بزبطي لنا الخط ميرال لو سمحتي. وين أروح؟ نادين. مساء الخير نادين.
4: مساء الفل فادي،
1: شو أخبارك؟
4: بشكر الله، بس بقول لك إن أنا كنت جمعة مسافري، وأول إشي الصبح بس حطيت راديو الناس، قلت واو ما أحلى، خلص رجع.

0: احنا حلو حلو الاحساس.
1: وين كنتي يا نادين؟
0: كنا بفرنسا وبسويسرا.
1: لحظة
0: حلوة يعني مش راح اهرب.
1: لحظة ده اسألك سؤال. راجعة من سويسرا وفرنسا وسمعت
0: راجعة كتير صعبة واليوم الاحد كتير صعب كتير كتير بتصورت قديه بس هيك سمعت الصبح الراديو قلت يلا خلص حلو.
1: حاولت تواسي حالك عم بتقولي. أول شيء الحمد لله على السلامة.
0: ما تخوش بالشمس اللي زاد ضيقت.
1: كنت تسمع راديو مونتي كارلو هناك.
0: كتير ضيقت راديو أغنياء مش حلو.
1: حسيت راديو رأس مالي هناك فيه.
0: كتير كتير مش حلو.
1: أول شيء الحمد لله على السلامة. إن شاء الله إن شاء الله تكوني انبسطتي. أكيد انبسطت بدي سؤال يعني.
0: حلو حلو منيحة مش بطالة منيحة.
1: لذيذ. لطيفي لطيفي.
0: منيحة مش بطالة.
1: مقبولي مقبولي.
0: منيحة.
1: اسمع بالذات سويسرا.
0: سويسرا يعني منيحة بدك تشوف طبيعة حلوة يعني قدي ممكن يعني قدي ممكن تشوف نظافة يعني.
1: ساعتها بتصير بصير أنت جاي عبالك توسخ.
0: تمسك الكوباية تدور فيها طبعا أكيد بقى.
1: أشكرك. يا نادين اللي بعطيكي تمرة بتعطيه نخلي ولا بتعطيه تمرة؟
0: أكيد لا.
1: أكيد لا. ليه؟
0: لأنه تجربة الواحد بالحياة بتعلمه أنه عامل الناس بمعدنك مش بمعدنين واعمل أنت وبادر أنت هذا كله. سمعني أنت؟
1: أنا معاك عم بسمعك تمام.
0: أوكي بقول أنه هي عامل الناس بمعدنك مش بمعدنهم
1: بأصلك.
0: وبأصلك وهذا الحكي هذا كان زمان. اليوم أنت لازم تعامل الإنسان اللي قدامك يعني بيضلك صاحي ومترقب الحدث الجاي اللي بدي يعمله فيك. وإذا عنطاك تمرة عنطاك إياها لأنه بده يعنطيك ولا في وراها إشي. وإذا عنطاك تمرة رجع له إياها يعني بادله باللي عم بفرجيك إياه. أما تعنطيه أكثر من قيمته ومقامه أكيد لا ولا حدا.
1: نادين هاي حياة لما أنا وكأنه بدي أضلني زي ما بقوله مع إيد هيك على نبضي وأعرف هذا ليش عم بعطيني وشو في من وراها وشو فكر لما أعطاني وكأنه أعامل كل الناس بمحدودية ضمان.
0: قد ما بتسمع قصص صير تقول يعني الواحد حتى أكتر من أمه وأبوه حتى صعب يثق أمراض بأخوه. يعني اليوم الشغلات اللي بتصير حوالينا والإشي قصة بتسمع إذا بدك تسمع.
1: نادين هاتي أسألك سؤال. أول إشي أنا اللي عم تحكيه أنت هذا أنا صرت سامعه من 7 مليون تريليون إنسان وعشان هيك أنا جبت الموضوع اليوم. وطبعا ما بقدر أجي أناقشك على تفكيرك ويمكن تفكيري بيكون مشبه تفكيرك. بس أنا سؤالي إذا اليوم كل حدا بده يكون زي نادين كيف ممكن نعاود ننهض بخير؟ كيف ممكن نعاود ننهض بحب؟ كيف ممكن نعاود ننهض بمجتمع زي الخلق؟
0: تعرف انه معك حق والاشي كتير بوجع من جوا انه احنا صرنا نعيش بمحدودية بالحب بمحدودية بالعطاء من الخوف انه ايش اللي قدامي بيعمل لي. بس من جهة تاني بتقول طب انا بدي احمي حالي واحسن ما انجرح ولا حد يعمل فيي شغلي اللي تأذيني او عنتي وعنتي ومراتي كتير حتى انا بشكل شخصي بقولي الله هاي الانسان او هاي الانساني قدي عنطيت قدي عملت على شو
1: فبطل وكأنه نقول انه والله انا عملت لوجه الله. اليوم كمان حلو نعمل لوجه الله.
0: شوف حلو تعمل لوجه الله بدار الايتام بالجامع بالكنيسة للناس المحتاجة هاي لوجه الله وهاي إلها حسنات كتير كبيرة. اعمل لوجه الله ببيتك مع اهل بيتك ولادك.
1: فبتقولي بس مع مع مع اغلب البشر لازم يكون كل اشي بمحدود الضمان وكأنه
0: حذر حذر حذر لانه اليوم والله الانسان بتعنطيه من قلبك ما بتشوفه انه مالك شو عملت لك.
1: كل البشر نادين
0: مخك.
1: كل البشر
0: كل البشر للاسف
1: للأسف
0: كمية شديد. كبيرة من اللي بنتعامل معهن يوميا للأسف. الدنيا كتير مادية وكتير مبنية على الحسد وعلى المراقبة وعلى بدي تقول يعني انه الخير اللي معي انا اخذته منك.
1: كل واحد وكأنه عينه بخير الاخر.
0: طب طب أنا أخذته من ربنا أو بتعبي وبجهدي لما أنا بكون أشغل أنت نايم، أو بالعكس يعني كل إنسان عنده حظه من هالدنيا، صح. واللي مأخذ مني أنت مش شايفه.
1: صح، فأنت بتقولي للخلاصة اللي بعطيني تمرة بعطيه تمرة، اللي بتطلع علي بعين بعطيه بتطلع عليه بعين، واللي بيقولي مرحبا بقوله مرحبا،
0: واللي بطلعش علي واللي مقلش مرحبا بوفر.
1: أوكي نادين، يسعد لي هالمسا الحلو.
0: يسعد مساك.
1: اسمعي سكري الخط واسمعي الأغنية، شوفي ما أحسنني معك.
2: On se rappelle les chansons, un soir d'hiver, un vrai visage.
1: La... ايه عشان نادين ما تحسش بالغربة. يلا بدنا نتابع، معي مستمع. الو مساء الخير. هلا ميت مرحبا، كيف حالك؟ هلا فيك، تفضل.
3: والله انا الان في
1: مسرك. بكفار مسرك، منطقة طريق عكا. اوكي، عم اهلك على الطريق اهم شيء.
3: الحمد لله.
1: يساعدك، تفضل معك. انا
3: صراحه سمعت الحديث كثير، سمعت الحديث لدرجه انه خدتنا على نقطه الاعراض، بما انه انا بس بتصير كمان فكر بالشغله.
1: قل لي
3: صار اليوم اللي انا عم بعطيه يقاني او عم بعطيه يقاني. طب ما أنا من ناحية تانية كمان بدي أعطي واحد تاني، مش تخلي واحد تاني إنه أنا أطاعه، إنه أنا أقول لا فتت بالغلط أو فتت بوضع مش مزبوط. كتير ناس دايما بتسمحليش إنه أنا أطاعه، فليش أنا أجي أعطي لتنين يقطعوني؟
1: يعني انت وكأنه جبتها من المحل تبع إنه لطالما أنت مش معطيني إني أقطعك بالشارع فليش أنا أعطيك؟
3: وكأنه احنا
1: طبعا طبعا جبت على سبيل المثال. نعم
3: انا مقصر. يعني انا بدي احكي لك انه انا اوكي انا عزمت على عرس شاب صاحبي في الشغل، فممكن انا اجوز ابني يمكن كمان 10 تجوز ابني، فانا مش عايز كده، فانا خلص بطلت ولدي ولدي مش حاجه نقطه طبعا مش عايز ارجع.
1: طب ليه اليوم هاي وكانه هاي النظره اصبحت سائده؟ اللي بالماضي كان وكانه مفهوم ضمنا، اللي بعطيك عين أعطيه عينتين، اللي بعطيك تمرة أعطيه نخليل. ليه اليوم وكأنه كل شيء صار لازم يكون شو بعطيني أنا بعطيه؟ يعني شو
3: بكلمة تاني الوضع فرمادي كتير.
1: ليه؟
3: أنا اللي وصلنا له.
1: وسمعت من شوي حكت نادين جملة كتير كتير كتير مهمة. قالت نادين مزبوط فادي، أنا بدي يكون بالدنيا خير وأنا مع، وإذا كل الناس فكرت زيي مصيبة، بس بالمقابل أنا بدي أحمي حالي لأنه أنا وكأنه خذلت ومريت يعني بأشياء مش لطيفة بسبب عطائي المفرط.
3: اليوم بالمية الكلام مضبوط. كذيت الشطر الثاني من الـ من الـ من الـ من المجتمع اللي قبلها هو إنه أنا بتعطي، بس أنا بتعطي من قلبي، بتعطي من روحي، بتعطي لأنه أنا جعبل يعطي، لأنه أنا بلاقي حالي بالعطاء. من ناحية من ناحية خذلت كثير ناس، خذلت كثير عالم. من ناحية تانية أنا بلاقي نفسي أنا بداوي نفسي بالعطاء اللي أنا بعطيه.
1: أوكي أنا بدي أشكرك مستمعنا الكريم، سعد لي هالمسا الحلو. شكرا جزيلا، هلا إلى اللقاء، باي باي. يلا نروح لكمان اتصال. مين معي؟ مران محمد، مساء الخير. هلا يا حبيبي. الحمد لله، كيفك أنت؟
4: أنا مع هذا المدة عليك بعين طلع عليه بعدين. هذا على فكرة مش أي بني آدم مجبر ملزم إنه يرد للصاع صاعين، وهذا يعني برجع لكرمه ولطيبته بالأثر. ولكن أنا فكرت يعني مسلسل كنت أتابعه اسمه ثمن البرغوث. كان في شخصية اللي اسمها العجيد أبو أدهم، كان في عنده خان اللي بيبيع فيه أكل للحمير والبقر والخيول. فمرة أجا عنده شخص بدوي يعني اشترى وخلص، فأجا بده يحاسب، فما كانش معاه كمالة المصاري فسامح. فأجا ابن عمه لأبو أدهم العجيب بقول له ليه سامحت؟ وين قال له افرض انه انت سبقت السقف البرية، شفت هذا الانسان وانت انسان فقط بعزمك عنده بنيمك عنده بيسبح لك سبيحة وبعدين برزقك، وفوق الهاض ممكن ينادي كبيرته ويجي لعندك يشم من الفار.
1: اوكي
4: فأنا بس انت اذا ذكرت هذا ليش تذكرت انه لا بني آدم لازم يكون دائما معطاء، لازم يكون ايده دائما ممدودة للخير، لانه بيعرفش الخير كيف يرجع له.
1: حلو كتير حلو، بس بدي أسألك سؤال تاني بالمقابل يا محمد. وأنا مصر على الجملة اللي استعملتها نادين، وبرأيي جملة مهمة وقوية جدا. تقول لك نادين أنا بدي أكون معطاء.
5: طلع طلع بلا مقطع على حديثك. اللي مركض فيه نادين أنا مركز فيه العطاء المفرد كمان أكلت يعني علمت عليك. ولكن خلص أنا شخصيتي

0: معطاء ما بعرف ان انا يعني الزم حدود وعشان احمي نفسي خلص بحس الاشي لازم يكسر.
1: بس ممكن تصبح بمرحلة معينة انسان مستغل يا محمد.
0: من ناحية مادية ولا من ناحية عاطفية؟
1: مستغل بكل شيء. الاستغلال هو كل شيء. ممكن الناس تستغل مشاعرك، تستغل كرمك، تستغل مادياتك، تستغل كل شيء. لما انت بتعطي بتعطي بتعطي بتعطي
0: مظبوط
1: مظبوط.
0: احنا بقينا
1: بهي التجربة،
0: ولكن انا ما عنديش
1: هذا السلاح
0: اللي احنا
1: حاجة فيه
0: صراحة.
1: اوكي، انا بدي احييك محمد، يسعد لي هالمسا الحلو. هلا حبيبي، الى اللقاء، باي باي. شغلتين كتير كتير كتير كتير كتير مهمة. الشغلة الأولى، إذا كل شخص حكى وطلع من منطلق إنه لا أنا اللي بتطلع علي بعين بتطلع عليه بعين، واللي بعطيني تمرة بعطيه تمرة، واللي بحكي لي مرحبا بحكي له مرحبا ومش مرحبتين، فإحنا فقدنا كل الخير اللي بهذا العالم، وفقدنا قيمنا، فقدنا معايير مهمة اللي هي بتميز بطبيعة الحال مجتمعنا الشرقي، وبتميز هيك حاراتنا وجيراننا وعلاقاتنا وما إلى ذلك. إذا بدنا نفقد هاي التفاصيل، فأنا بفكر إنه عن جد كفك عضيع بمحل معين. هذا واحد. تنين، بدي أتواصل مع اللي حكت فيه المستمع الكريم نادين، يمكن هي عرفت توظفه بطريقة كتير صحيحة ودقيقة. قالت إنه أنا بدي، أنا وكأنه عندي خيبة أمل من اللي عم بيصير، ومن وكأنه الفردانية اللي عم بتكون عنا كأفراد، بس بالمقابل أنا بدي أحمي حالي، وبالأخص بعد خيبات أمل كثيرة أنا مريت فيها بسبب عطائي المفرط. وبتوقع نادين مثلها متايل، يعني كتير ناس اللي يمكن أعطت بمرحلة معينة لعناوين غلط وتم استغلال هذا العطاء. والعطاء مش بالضرورة يكون مادي على فكرة، الاهتمام هو عطاء، الحب هو عطاء، المشاعر هي عطاء، إتاحة الفرص هي عطاء، إنك تساعد شخص بشيء معين هو عطاء، هذا كله عطاء. فلما أنت بصفي عطائك غير محدود، وبصفي عطائك إنه روحوا عند فلان هذا فيش عنده حدود بالعطاء، أو بتصفي مستغل أو بتصفي ساذج، وهل كل الناس عن جد بتمر فيها هذا الخير؟ هذا سؤال منطقي وشرعي. اللي بعطيك طمرة، أنا بفكر هذا رأيه مش بالضرورة تتبنوه بطبيعة الحال، بعرفش إذا عن جد لازم تعطيه نخلي ولا يمكن لازم تعطيه طمرتين وتجربه. نخلي كتير كبيرة، يعني بعطيك طمرة بتعرف شو، جرب أعطيه طمرتين، وإذا طمر فيه الخير المرة الجاي بتعطيه 3 تمرات، وإذا تمر فيه الخير كمان مرة بال3 تمرات بتعطيه 4 تمرات، وبتجربه بتجربه بتجربه لحد ما توصل إنك تعطيه هاي النخلة. بس أنت مش من أول مرة والله جاب لك هاي التمرة تعال خد هاي النخلة. ونفس الشيء بالعيون، ونفس الشيء إحنا عم نحكي بالمعنى المجازي بطبيعة الحال. اللي بتطلع عليك بعين، المرة الأولى تطلع عليه بعين وشوف إذا تمر فيه، والمرة الثانية اتطلع عليه بعينتين، والمرة الثالثة اتطلع عليه بعينتينك التنتين، وحتى اخترع عين ثالثة. العطاء مفروض يكون تدريجيا يا جماعة الخير، لأنه مش كل إنسان مفروض يعطى بشكل مباشر. والله أول ما عرفته ببلش يلا أعطيه، وببلش وكأنه أطلع كل طاقاتي عند هذا الشخص. ثقافة العطاء ولا أحلى منها ولا أجمل منها. ومش بالضرورة يكون العطاء دايما بالتساوي، يعني مرات الشخص بعطي حسب قدراته وبعطي حسب شو بيقدر يعطي. ما في أجمل من العطاء. وأغلب الدراسات، مش أغلب الدراسات، كل الدراسات بتحكي إنه لما أنت بتعطي وبتساعد أنت بتحس بسعادة كتير أكتر من لما أنت بتأخذ، وبالأخص إذا بتساعد شخص محتاج. فما في أحلى من ثقافة العطاء، ولكن كتير كتير كتير مهم إنه العطاء يكون لمستحق هذا العطاء، والعطاء يكون مدروس ومحسوب، ما يكون عطاء مفرط اللي بالآخر يرجع عليك أنت بالضرر. فولا مرة تكونوا ضد ثقافة العطاء وتقول أنا ما بدي أعطي وأنا انخذلت وأنا وأنا وأنا وأنا. الخذلان هو دروس منتعلمها، وهذا الدرس مش مفروض وكأنه يجيك بشكل متطرف إنك ما تعود تعطي، لا، هذا الدرس بيجي بقول لك صار لازم إنه لما بدك تعطي تختبر الشخص اللي أمامك مرة ومرتين وثلاثة، وإذا بتمر فيه الخير ساعتها تعطيه مقابل.

0: قابل التمرة نخلي، بس مش من أول يوم لما بعطيك تمرة تعطي نخلي. يلا نطلع على فاصل وبعدها نرجع لنتابع الجزء الأخير من مشوارنا.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحانة من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعمر، كسال، وأم الفحم.
4: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

يلا عدنا وعدنا لنختم مشوارنا لليوم، مشوار بداية الأسبوع راح ومضى. بدي أشكركم جزيل الشكر المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة. بدي أشكر طاقم العمل المرافق لإلي اليوم ميرال صفدي، منتجة هذا اللقاء، والهندسة الإذاعية محمد.

محمد علي أبو ليل في التصوير الإخراج والديجيتال دانا أبو بكر وعارين نصر. على رأس الساعة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء مع كل المستجدات الإخبارية، وأنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغير، إلى اللقاء.

0: يوم واحد حلو
1: بس اليومين أحلى ونص.
0: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين،
1: ومن أول مشروع لآخر فنان، ومن العشرة للعشرة.
0: يوم السبت 10-10 مع نديجي كارلوس، سينكوبا، عايدة قنبر، ولينا مخول، وكمان دم
1: وديجي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني، وكمان جوقة سراج. يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم، لليومين. خليكم معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين، أخو شلن مش بس يوم، يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
0: التذاكر على موقع تذكرتي.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل، مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين، مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، إكسال، وأم الفحم.
3: مهم يكون تطبيق مريح
4: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
4: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء الفاذ.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. نتنياهو وسموتريتش يوعزان بخفض سعر الوقود قبل أسابيع من الانتخابات العامة. استمرار التحقيقات في حادثة طائرة فلاي دبي وسط اتهامات للأجهزة الأمنية ووزارة المواصلات، ومواطنون يصلون إلى البلاد عبر الأردن. الأحزاب تصاعد حملاتها الانتخابية، ليبرمان يدعو إلى إسناد مناطق بالضفة لسيادة الأردن والإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية فيها. هذه عناوين استوديو المساء إلى جانب عدد من الملفات المحلية والأخبار. هذا العدد هو العدد الأول لهذا الأسبوع، نتمنى لكم أسبوعا حافلا بالأحداث السعيدة والاطمئنان والاستقرار. ونحن الآن إلى أبرز التصريحات التي وردت اليوم في برامجنا الإخبارية. باكر عواودي المرشح الرابع في القائمة المشتركة عن التجمع حدثنا عن قرار سحب ترشيح سامي أبو شحادي من انتخابات الكنيسة المقبلة، طبعا بعد كل ما جرى في المحكمة العليا والتوصية بسحبه قبل اتخاذ المحكمة قرارا رسميا.
1: بعد ما خضنا هذا المسار توجه إلينا رئيس المحكمة أيضا لأسبابه الخاصة وهي معروفة، وأيضا نحن رأينا بهذه فتحة أو فرصة لمراجعة الأمور، خاصة عندما صرح وقال وهو الأمر الجديد وأعتبره جيم تشينجر بالموضوع.

0: وأنه سيصدر قرار معلل ومفصل بالشطب، وهذا أمر لا شك كان يجب دراسته. ونحن يعني بعد القرار مباشرة عقدنا المكتب السياسي ودعونا عدة مختصين قانونيين في القضاء الدستوري واستمعنا إليهم جميعا، وجميعهم أشاروا ووضحوا ما معنى قرار مفصل. أن يحصل إيتمار بن جبير على قرار من هذا كان سيعني الكثير حول سامي شخصيا، حول مشروع التجمع وحزبه ومؤسساته، وحول أفق العمل السياسي. وهنا نحن توجهنا بمسؤولية كبيرة، وهو قرار جماعي وليس قرار سامي أبو شحادي وحده.
1: دكتور حسن جبرين مدير عام مركز عدالة قال إن قرار أبو شحادي بالانسحاب يحمي حزبه من عواقب سياسية مستقبلية أمام القانون.
2: لو كان قرار في هذا الموضوع معنى ذلك إنه قرار ست قضاء على الأقل يكتبوا 600 صفحة إنه سامي أبو شحادي توبيخ بمعبات مزيان شيل إرجون ترور نجد بنات إسرائيل بعيد من العمى، هاي 600 صفحة هي فتح إجراء جنائي، ويمكن إجراء جنائي مش بس مفقا لقانون منع الإرهاب اللي محتمل برضو تهم ثاني صعب جدا. الشيء الثاني بصير عن تراكم عند ضد التجمع في المستقبل، يعني أنت سامي أبو شحادي رئيس التجمع، رئيس التجمع هيك في الانتخابات القادمة راح يطلبوا شطب التجمع ويقولوا الأول في منه رئيس المؤسس للتجمع مش موجود وكان عنده تهم مشابه، والأخير عنده تهم من النوع وقرار محكمة، فهذا الإشي بضر في التجمع. ثلاث يعني على صعيد شخصي أنت تحكي لإنهاء كل شيء لسامي أبو شحادي، بعرفش إذا بيقدر يدخل تل أبيب لما ست قضاء إسرائيليين يهود يقولوا عنه إنه هذا دعم حماس في 7 أكتوبر. وآخر شيء ضرب لكل التمثيل العربي.
1: الشيخ محمد أمار عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حدثنا عن تفاصيل مداهمة الشرطة منزله فجر اليوم واعتقال زوجته بعد تحطيم وتخريب الممتلكات. طبعا قبل قليل كان هناك يعني أنباء قالت إنه الزوجة بالفعل أطلق سراحها بعد ساعات من الاعتقال والتحقيق.
3: فتشوا البيت، قلبوا كل أغراض البيت، ما تركوا شيء كما هو، حطموا بعض الأشياء واقتلعوا بعض الورود، ما أبقوا شيء، وتعاملوا معنا بشيء من القسوة يعني تشعروا أن هناك حقد أو كراهية في الأعين واضح. جايين يبحثوا عن مواد في داخل البيت إذا في شيء تعمل إرهاب أو غير ذلك، واعتقلوا زوجتي بعد ذلك. إحنا وكلنا محامي يعني يتابع الموضوع، لأنه حسب ما فهمنا أخذوها إلى القدس ولا يعطونا معلومات طبعا عن هذا الموضوع، وأخذوا الهواتف. الحقيقة أنه كان شيء يعني كأنه يشبه شغل العصابات، اقتحام البيت ونحن في السرير ومع مسدسات مشهرة، وكأنك يعني داخل إلى مجرمين وليس مواطنين عاديين. وإحنا من الضرورة أن نكون يدا واحدة بكل مركبات المجتمع الفلسطيني في الداخل، وهذه الوحدة إذا أنت تجاوز كل الحدود وكل الاعتبارات لتحقيق هدف مهم جدا هو حماية وجودنا، حماية أمننا، حماية حقوقنا على أرضنا وعلى أرض الآباء والأجداد. لذلك أنا يعني رأيت وصرحت بأنه الآن لابد لنا أن نمنع عودة هذه الحكومة لأنها تتمادى كثيرا. أنا مقتنع أنه الآن ما عندنا طريقة إلا عن طريق التصويت، وأنا في حياتي لم أصوت، لكن جاء الوقت أنه إحنا يجب أن نغير.
1: الأب قسطنطين نصار كاهن رعية الروم الأرثوذكس في يافا عن اعتداء الشرطة عليه واقتياده للتحقيق.
4: طبعا يعني هذا الشغل مرفوض، بزتوا الشاب من ايد هون وبنطوا علي وبلشوا يدفشوا فيني، وضعوا الكلبشات بايدي وجروني على السيارة الخاصة وخلعوا الثوب الكهنوت مني بحجة تفتيش جيابي، ووجه الى اي شرطي نفسه هذا الشرطي كلمات قاسية جدا يعني لا استطيع ان اتكلم فيها على بشكل مباشر، كلمات فيها ايحاءات جنسية، كلمات عنيفة يعني علي، على شخصي، على كهنوتي، على عيلتي، على الكنيسة، وعلى همي. وجهوني للمركز وهناك أخذوني على حمامات خلفية وجردوني من كل ملابسي. احنا هلا عم ندرس الموضوع مع طاقم من المحاميين. وطبعا راح تكون في يعني اجراءات قانونيه، في شكوى معينه راح تتقدم، مش راح يعني نسكت على هذا الموضوع ابدا.
1: قيصر عودي قريب عائلة من قرية أسرين عن اعتداء مستوطنين على العائلة أثناء قطفهم الزيتون.
5: كان في عائلة تقطف الزيتون بقرب منزلها، حجموا ما يقارب 30 مستوطن، طبعا ولدين وأمهم، شطروا الأم، مرة مسنة عمرها 60 سنة تقريبا، كمان شاب عمره 35 سنة، شاب عمره 25 سنة، في شاب منهم لحد هلا مخطر في مستشفى رفيديا، الشاب الكبير المسنة ايديها تنتين مكسرات ووجهها كمان، والشاب الصغير تقريبا كسور بجريته، كسور بظهره، كان بالعصب.

0: مواظب عليهم. إجرام يعني شيء مش طبيعي يعني.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم. والبداية ربما بخبر إلى حد ما سار، مع أنه سمعنا الكثير في هذا السياق في الأيام الماضية، ولكن اليوم قبل قليل أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلل سموتريتش خطوة جديدة لخفض سعر البنزين بخمسين أجورة، وهذه الليلة سيعود السعر إلى 7.77 شيكل بعد أن وصل في الأسبوع الماضي إلى 8.27 شيكل للتر الواحد. تفاصيل هذا القرار، ولا يعني ليس بعيدا طبعا عن القرارات السياسية التي تتخذ في وقت وآونة الانتخابات، سندرسها مع السيد طارق عواد رجل الأعمال والمستشار في مجال النفط والغاز. أهلا بك، مساء الخير. أستاذ طارق، أولا يعني فهمنا شو اللي قاعد بصير، لأنه مش أول مرة، كان في مرة يعني خفض، ارتفعت الأسعار العالمية، ارتفع كمان مرة وسا خفض.
2: إني يعني شهر انتخابات بالآخر بصيرش الحكومة الحالية، ولو كان بالمعارضة كانوا عمل له عرس كان رئيس الحكومة. فإني دائما شاطرين عن نص شيكل، هذول بينزلوهن كل مرة، بالتالي هو بدي يكسر حاجز الثماني شيكل دائما نتنياهو، وبدي يكسر حاجز 8 شيكل دائما، بحاول ما يفرجي انه في غلاء كتير من ناحية البنزين ال 95 لهذا بالاخر المواطنين العاديين، لان السيارات خاصة هو بده صواتهم. بالتالي لما دعم الليتر بنص شيكل، عمليا صار شيكل ذيك الشهر نص شيكل، هالمرة نص شيكل، وشاف انه يعني، وانا متأكد انه اول ما تخلص 23 الشهر اذا كان في ارتفاعات مش راح يدعمها كمان مرة، هي مرحلة انتقالية بس عشان الانتخابات.
1: يعني الحكومة الانتقالية مش راح تدعم إذا كان في كمان مرة ارتفاعات، مش راح تخفض أسعار البنزين. فبالتالي
2: ما في موارد. الدولة بوقت حرب 3-2 مثل الوزير ليبرمان وقت الكورونا كانت خزائن الدولة مليانة، وكانت في تخارج بالنسبة لشركات الهايتك وفات مصاري كتير. اليوم دولة بالفعل احنا وضع صعب جدا، دولة بعدها بالحرب 3-2 في كمان غيوم حرب، ولو كمان جمعتين ثلاثة، بالتالي الجو مش مطمئن. ولكن لما بيجي القرار نتنياهو بالنسبة لأنه يلاقي مصادر التمويل للهدبو حوالي 55 مليون شيكل، بيلاقيه أنه بيدعم البلو عمليا 50% تقريبا من كل لتر، وبروح للضريبة.
1: خلينا نشرحها هاي أكثر، ضريبة البلو عمليا على البنزين اللي هي اللي يعني التلاعب بالأسعار بتم من خلالها.
2: كل لتر بنزين داخل دولة إسرائيل في حوالي 54% بروح ضريبة مباشرة لخزينة الدولة. السنة اللي بعدها عشان نعرف، اليوم فيه حوالي 1 مليون سيارة بالبلاد، السنة المتوقع ينباع 300 ألف سيارة سنة 2026. هذا كله موارد لخزينة الدولة. لما بيجي نتنياهو أو سموتريتش بقول إحنا ننزل لتر البنزين، هو عمليا من الدلتا من الفرية تبعت 54%، وبالتالي بيقدروا يتلاعبوا فيها ويقصصوا من محلات تنايا. هذا دائما أداة عن طريق الحكومة المركزية ممكن تتلاعب فيه لتحت لفوق، كيف حكينا السابق العملاق اللي عملها وقت ليبرمان لما تبت السعر 6.5 شيكل. شوف احنا بنحكي على 6.5 شيكل، واليوم احنا بنحكي على 7.77 شيكل،
1: اكثر من شيكل.
2: بالتالي كان هذا كله بايدين الحكومه، لما تختار الحكومه المركزيه ممكن تختار ولكن الاولويات تختلف تماما، اذا كان الضفه الغربيه اذا كان حربات. بالتالي شهر انتخابات وراح نشوف كتير من هاي الشغلات.
1: طب طارق بالمجمل، يعني بما أننا نتحدث عن شهر انتخابات، فالمواطن راح يستمتع بهذا السعر إلى حد ما إنه بهذا الشهر، وبعدها الليلة كل شيء مفتوح عمليا.
2: الليل اللي بعد بتن 50 لتر راح يوفر 25 شيكل، لما الليل وحدي لازم عبي يستنى. أنا دائما نحكي إحنا برنامجك الكريم، احنا التوفير وتوفير تراكم هون 25 نقاش هناك 20 ننساش، ولكن لاحظوا ان ترتفع الاسعار بالبنزين بشكل مباشر، بجد وراها 36 سلعه مباشره، بكره راح يترتب كمان سعر النخل العام، الطيران، الشحن، كل هاي الاسعار تترتب مباشره. من اسرائيل شغاله على شيء بيسموه معادلات اليه اوتوماتيكيه، بلحظه نغير موضوع معين
1: حيغير الموضوع
2: بتغير مباشره خلال 24 ساعة، ينتبه الواحد كمستهلك. ودائما احنا بنقول احنا كعرب بالأرياف والأطراف احنا عندنا مسؤوليات وعندنا مصاريف غير شكل مثل العديد بالمركز، بالتالي يكون احنا مستهلكين شاطين وأذكياء، كمان مرة ننزل نصوت.

0: هذا مهم بالفعل، لأنه شايف على يعني دايما بآخر فترة بتركز على قضية ننزل ونصوت في حكومة مختلفة من ناحية الطروحات الاقتصادية والتعامل معها، شايف في فرق؟
1: شوفي، احنا قلائل اليوم في أقليات بالعالم، في عند المرات بيجي شغلات تاريخية ممكن أثر فيها. احنا بنحكي على المواطنة، في تهديد على المواطنة تبعتنا، جزء من التحصين المواطنة هي التمسك بالتصويت تبعنا. كل واحد عنده أسبابه، إشي عشان هيك وعشان هيك. أنا بقول أنا من ناحيتي عشان شرفيتي الشباب تبعون العراس اللي عندنا بالوسط العربي، في تهديد على المواطنة وعلى حقوق المدنية تبعتنا. إذا إحنا ننزلش 50% لحد الساعة 12، ومن الساعة 12 للساعة 10 20 70% لازم نجيبهن. إحنا لازم نذوت بداخلنا إنه إحنا مواطنين بهاي الدولة، وهاي الأداء هي لازم تترجم مباشرة للتمثيل تبعنا، وكل واحد شايف حاله بالتمثيل. ولكن الإشي المركزي هو التصويت. إحنا عندنا مصوتين جداد حوالي 120,000 صوت في مرة، والشباب وصبايا عمره 21 سنة ومرة بصوته. هذا جزء من التثقيف تبعنا إنه إحنا لازم نكون شريكين باللعبة، وشريكين باللعبة بشكل تام مع كل الجزء امتعاضات معينة ولا إيش من تصرفات داخلية وخارجية. ولكن مرة واحدة إحنا رح نرجع التوازن للشرق الأوسط عبر التصويت تبعنا.
0: يعني كمان من خلال الجانب الاقتصادي وما يجري، لأنه كله مرتبط، وما يجري اقتصاديا متأثر بشكل أساسي بالحرب.
1: إحنا اليوم بحكوا أنا ساكن كفر يزيد، أنا عشان أنزل على تل أبيب اليوم بدفع 110 شيكل بين الأنفاق وبين شارع 6 رايح جاي. هذا كله مصاريف علينا، إحنا ساكنين بالأطراف وفيش محلات شغل، مناطق صناعية، المعروض النقدي، الأشراي، المشكنتة، الرهن العقاري، كل أصبع أي شو تحطه عليه أنت كمواطن عربي في مجال التطوير فيه. التطوير بيجي على طريق التمثيل البرلماني داخل الكنيسة، هناك القرارات تقعد، هناك باللجان تقعد. وهي شفنا مثال لما قال بده ينزل النص شيكل، نزل النص شيكل، ولكن احنا بدنا نروح نغير مصيرنا. كمان دائما بحكي برنامجك، حصان اقتصادي بتجيب حصان اجتماعي، الحصان الاجتماعي بتجيب حصان سياسي.
0: بالتأكيد
1: ننزل نصوت،
0: بالتأكيد، ومهم جدا. أشكرك جزيل الشكر أستاذ طارق عواد، رجل الأعمال والمستشار في مجال النفط والغاز. شكرا جزيلا. شكرا. إلى هنا في هذا السياق. وبالمناسبة، عندما نتحدث عن كل هذه التغييرات في أسعار البنزين، حتى الآن تقدر كلفة التخفيض يعني بالمجمل، لأنه نتحدث عن تخفيضين متواصلين أو يعني متتاليين، ب 500 مليون شيكل. فبالتالي ما تحدث به السيد طارق عواد أنه هذه بالفعل اقتصاد انتخابات ومرتبط بما يجري، قد يطرأ عليه تغييرات بالفعل كثيرة بعد الانتخابات. تتواصل الأزمة بين الإمارات وإسرائيل في أعقاب حادثة طائرة فلاي دبي، إذ ألغيت رحلات إعادة الإسرائيليين من دبي إلى البلاد عبر الشركات الإسرائيلية بسبب خلافات بشأن الترتيبات الأمنية وعمليات تفتيش حقائب المسافرين. وشهدت الحدود مع الأردن وصول أعداد كبيرة من الإسرائيليين العائدين إلى البلاد عبر مطار الأردن، وطبعا بعدهم عبر الجسر، جسر الشيخ حسين، إلى البلاد. تحدثنا قبل قليل مع سيد محمود مصاروي من بلدة عرعرة، وقد عاد من الإمارات عبر الأردن، تحدث عن هذه المعاناة، ما الذي يجري بالفعل بعد هذه الحادثة وهذه القضية.
2: أنا حاليا موجود في معبر الأردن، لكن الصبح طيارة كان من مطار الشارقة إلى عمان، ومن عمان إلى المعبر.
0: كنت في رحلة ولا في الإمارات؟
2: لا، أنا من سكان دبي. أنا من سكان دبي.
0: وجاي على البلاد هيك زيارة
2: ليومين ثلاثة.
0: هيك كان مخطط ولا صار تغييرات؟
2: لا والله صار تغييرات فجأة هيك، أنا سبب
0: صغير. تحكي لي شو اللي بتمروا فيه، يعني لما بصير تغييرات بسبب الحدث اللي صار يوم الأربعاء عمليا في طائرة فلاي دبي، وين الناس اللي راجعة على البلاد؟ كيف هيك طريقها بتكون؟ عن طريق أي شركات؟ وين أي بلاد؟
2: هون الآن مستقر يوجد فقط طائرة العربية من مطار الشارقة إلى عمان، أو طيارة الملكية الأردنية، ويوجد طيران الاتحاد من أبو ظبي يعني مباشر لإسرائيل، لكن بقت الأسعار كثير غالية جدا جدا جدا. يعني وصل الكرت ترويحة تقريبا مباشر 5,000 4,500 درهم.
0: اللي هني تقريبا بيعادلوا 4500 شيكل يعني كمان.

0: تقريبا 4400 دولار.
1: وهي كانت توفرها عمليا فلاي دبي بين الرحلات الدائمه ولا ارخص؟
0: طبعا طبعا ارخص. كان يعني روح رجع كان يكلف 1700 شيكل. احنا بنحكي على خط واحد يعني ترويحه هسه بكلف تقريبا 1400 دولار.
1: ولا قديش حاسس انه الناس بالفعل تاثرت بهاي القضيه وقف طيران يعني فلاي دبي للبلاد؟
0: كثير كثير كثير كثير كثير جدا جدا جدا. فيش هو المنفذ الوحيد كان فلاي دبي، ما فيش منفذ ثاني. الطيران من الاردن كثير صعب يعني المشوار تبع الاردن كثير صعب جدا.
1: معك ناس كثير او في هيك شفت ناس
0: اللي في يهود عرب هون كثير يعني جدا. هذا الباز الثامن صار طالع من ساعتين يعني كل باص 50 واحد بيكون 400 شخص يعني
1: ولو
0: كثير جدا. حتى الطيران العربية لما طلعت الصبح كان كثير برضه إسرائيليين يعني.
1: ومتوقع انه تستمر هاي الأزمة انه وقف
0: حاليا وقف طيران فلاي دبي 15 10. يعني من المتوقع انه يتمدد بس كثير يعني كثير ضرر للموجودين. هذا كان في هيلوس يوم الجمعة ومن طيران العال بس ما اكتملت يعني.
1: واللي فهمناه انه توقف كمان هاي الطائرات التخليص عمليا توقفت بسبب برضو اشكاليات اختلفوا بموضوع تفتيش الشنتات وما الى
0: مزبوط.
1: ذلك
0: صح مزبوط. وقفوا يوم الجمعة كانت لازم تكون اول طيارة ووقفوا كل المسألة هاي. حاليا فيش طيران الا بس من طريق الأردن أو طيران الاتحاد مع أبو ظبي لإسرائيل
1: اللي هو أغلى. طيب محمود يعني أنت طبعا بتقول لي أنك ساكن في دبي بتشتغل هناك، شو الأخبار اللي الناس هيك بتعرفها؟ قديش مأثر الأزمة بالفعل هاي الأخيرة؟ لأنه كمان سببت نوع من الإشكالية بين البلدين يعني التشكيك بقضية الأمن والأمان.
0: في قلق في قلق بين الناس يعني بين الجمهور. في ناس كثير اللي بيشتري بيوت يعني مش قادر يجي غاد. في كثير ناس مستثمر غادي يعني هو تضرر بالترويحة وبالجاي. هذا الإشي بيأثر كثير يعني على ال أما من ناحية كعنصرية وكهذا لا بس موجود يعني الإشي يعني الأمان موجود يعني الحمد لله رب العالمين.
1: حاسس ممكن هيك تتطور الأمور وتوصل لأشياء اللي هي خلافات سياسية ولا ممكن هاي الشغلة تنتهي؟
0: ما أعتقد يعني أعتقد أنه راح تنتهي خلال شهر. ما أعتقد أنه الإشي راح يكمل يعني مش من مصلحة الجهتين يعني مش من مصلحة الشعبين يعني الكفل. إنه في كثير إسرائيليين مستثمرين في دبي يعني عدد هائل يعني.
1: بإيش الناس هناك بتشتغل معظم الموجودين اللي يعني من خلال إسا أنت مثلا بتقول لي في الباص ناس سياح ولا ناس بتشتغل هناك؟
0: لا في نص سياح ونص يعني من المقيمين غاد في دبي يعني في حوالي 20-30 واحد اللي أنا بعرفهم موجودين هون.
1: ونوعا ما هاي الرحلة مع إنها كانت صعبة بس أسهل لك مما إنه تروح باتجاهات ثانية.
0: لا هي يعني. لا والله صعبة يعني صعبة. الواحد يتخيل زيادة يروح دايركت أحسن مع المرمطة هاي اللي هون في الأردن يعني كثير صعبة يعني كثير كثير. أنا موجود هون أصلي في المعبر 4 ساعات تصير 3 ساعات.
1: ولا
0: يعني أنا من 8-3 من دبي 8 الصبح أنا من نحكي 3:30 في 7-8 ساعات يعني بس طويل. أنا طريق في 1-1.5 ساعة.
1: طبعا ندمان يعني ندمان نوعا ما
0: ندمان ادفع 1400 دولار ويحلي.
1: بس عندك بعد اذا بتقول لي بس يومين عندك بعد طريق الرجعة يعني كمان
0: طريق الرجعة كمان من هون بدي ارجع عشان كل طيران الاتحاد ملان فيش محلات يعني
1: كمان
0: يعني. كمان فيش محلات للرجعة كله ملان.
1: صار ضغط اكثر على الاتحاد عمليا
0: كثير حتى في دبي للاردن كل من هون ل 15 يوم كمان يعني فيش محلات طيران.
1: بشكل عام كنت تستخدم كثير فلاي دبي بلا البلاد؟
0: بس فلاي دبي أنا بطلع غير فلاي دبي كثير مريحة هي طبعا.
1: هاي هي السؤال يعني شو رأيك بكل اللي هيك الحديث اللي بقعد بصير حول إجراءات الأمن الأمان؟
0: صعب راح يكون صعب يعني التجديد على فلاي دبي كمان راح يكون صعب يعني. أما إحنا كزوار يعني كمطلع طيارة فلاي دبي كثير مريحة يعني إحنا مريحين جدا فيها مرتاحين يعني كثير كثير كثير يعني ما يقارب 3-4 مرات في الشهر إحنا أنا بسافر برطلع برجع على البلاد.
1: كثير إذا يعني
0: أنا كثير باجي يعني خلال شهر باجي 2 أو 3 تقريبا أو 4.
1: يا سيدي توصل بالسلامة طمننا هيك فهمنا صورة الوضع والناس كيف تأخذ أي طرق وأي أجواء عمليا. توصل بالسلامة على البلد وشكرا لك محمود صداوي من عرعرة. شكرا شكرا الحمد لله على السلامة يعطيك العافية.

0: طيب هذا هو الوضع وصورته في هذه المرحلة، وطبعا التحقيقات لا تزال مستمرة إلى جانب كل التقارير الصحفية التي تنشر في مختلف وسائل الإعلام، وكل مرة يكون فيها فرضية وكذلك بعض الحقائق عن هذه الحادثة. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفاعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفاعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
1: FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. مع نهاية الأعياد اليهودية من المنتظر أن تشهد الحملات الانتخابية للأحزاب تصاعدا واحتداما في محاولة لإقناع الناخبين بتثبيت توجهاتهم أو تغييرها. وقد شهدت حملة الليكود تصعيدا واضحا ضد حزب عمخة إسرائيل الذي يقوده عوفر فينتر، فيما هاجمت أوساط يمينية المرشح الثاني في الحزب يوسف حداد بسبب تصريحات سابقة له تؤيد إقامة دولة فلسطينية. دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية والباحث في السياسة البرلمانية والحزبية، مساء الخير دكتور سليم.
6: أنا مساء الخير شيرين لكل جميع.
0: يعني واضح اليوم هيك بلشت الأمور تزداد حدي بين الأحزاب في المعسكرين، لو بدأنا بالتغييرات في الحملة التي يقودها الليكود فيما يتعلق بالأحزاب اللي داخل المعسكر عوفر فينتر.
6: يعني بدل ما تكون حملة الانتخابات الهدف منها تغيير نتائج الانتخابات أو كل حزب أن يقوي مكانته، احنا شايفين أنه الحملة تحولت لتستند على ما نتوقعه من نتائج الانتخابات. يعني الجمود بين الجانبين، بين معسكر نتنياهو ومعسكر معارضي نتنياهو يستمر، نحن 3 أسابيع قبل الانتخابات وما زال هذا الجمود قائم. الآن الليكود بدي طبعا بالكانيباليزاسيا بمحاولة القضاء على فينتر. طبعا يعني القضاء على فينتر بالمناسبة يعني كان في استطلاع بهاي اللحظات يعني قبل دقائق حول هل ستصوت للليكود إذا تم إذا اتضح لك بأن فينتر

0: حكومة انتقالية، وبهذه الطريقة لإزاحة بنيامين نتنياهو، طبعا إزاحة رئيس الكنيسة. ولكن
1: طب دكتور سليم، ليش الحملة على فينتر مع أنه قال طبعا أنه سيوصي على بنيامين نتنياهو؟ الخوف من سقوطه أو الخوف من أنه يروح للمعسكر الآخر بسبب علاقاته تحديدا مع ليبرمان؟
0: أولا بسبب فعلا الخطر أن يسقط، وهذا طبعا سيغير كل مجرى الانتخابات. والأمر الثاني هو فعلا القلق من أنه فينتر لا يريد أن يعود إلى انتخابات مرة أخرى، لأنه إذا نجح بالصعود المرة الأولى هو لن يعرض نفسه مرة أخرى، ولذلك هو قد فعلا قد يذهب إلى المعسكر الآخر وسيقول كل قيادة المعسكر الآخر صهيونية وكل قيادة المعسكر الآخر أمنية. يعني حتى يائير جولان كان نائب رئيس الأركان، فسيجد الكثير من الاختلاف. يعني كان معه لقاء في التلفزيون وفعلا أثبت بأنه فينتر ربما كان رجل عسكري ولكن فهمه بالسياسي محدود جدا في الحقيقة، وقال أمور متضاربة. ولكن هذه الأمور المتضاربة هي التي تقلق الليكود. هي تقول لو كان فينتر واضح كان ممكن أن يتحد مع حزب آخر، مثلا عصباني إسرائيل أو سموتريتش، ولكن على ما يبدو أن فينتر يريد أن يكون لاعب وحيد. هاي النقطة. النقطة الثانية، شخصية فينتر هو إنسان غير متوقع وإنسان صعب التحكم به، وهو قال هذا الموضوع بوضوح. فبمناسبة يعني كمان نتنياهو بيعرف فينتر جيدا بشكل شخصي، ولذلك هناك قلق في الليكود من فينتر، اللي بالمناسبة اقترحوا عليه أن يكون في الليكود في مكان مرتفع في وزارة الدفاع ورفض. هذا يدل بأنه فينتر يريد أن يكون لاعب مستقل يستند على الصهيونية الدينية وليس بالضرورة على اليمين، وأن يكون القائد القادم للصهيونية الدينية.
1: الدكتور سليم، قضية أيضا الهجوم على فينتر والحزب بشكل عام، واليوم تزايدت يعني حدة الهجوم على يوسف حداد بعد كل يعني النشر عن مقابلات أجراها في أوقات سابقة تحدث فيها بلغة مختلفة وبنهج إلى حد ما مختلف حيال القضية الفلسطينية. هل ترى أنه ستؤثر في الناخب بالجو العام الآن؟
0: بعتقد نعم. هي النقطة. نقطة ثانية أنه في بعض الربانيين اللي قالوا أنه نحن لا نستطيع أن نصوت لجوي، لابن هو ليس يهودي، مع كل الاحترام لمواقف يوسف حداد ودعمه لدولة إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وكل هذه الأمور. هناك إشكالية معينة، قد يكون هذا سبب لملاحقة فينتر بشكل غير مباشر كمان، لأنه هناك من يقلق بأن فينتر قد لا يجتاز نسبة الحسم ويأتي بنتائج كارثية لمعسكر اليمين، ولكن لا يريدون مهاجمة فينتر بشكل مباشر. فيوسف حداد سيكون ما يسمى جيش الشباط، يعني هو الشخص اللي ممكن مهاجمته بشكل غير مباشر، وهذا بالنسبة لليمين. طبعا بالنسبة
1: بالضبط الآن للمعسكر الآخر، لأنه كمان في تناقضات في المعسكر الآخر، اللي هناك من يخشى أنه في نهاية المطاف أنه يعني ينتصر بسبب معسكر نتنياهو بشكل أو بآخر. الديمقراطيين بمحل، ليبرمان اليوم بمحل آخر بيحكي بالقضية الفلسطينية وإسناد مسؤولية مناطق ألف وباء في السلطة للأردن، إبقاء سيطرة أمنية. شو الوضع هناك؟
0: ليبرمان يريد أن يحافظ على مصوتي اليمين الذين سيصوتوا لليبرمان، فبهذه الطريقة هو يشدد جدا ويتطرف في التصريحات. طبعا هذا يعرقل في المستقبل إقامة حكومة مع ليبرمان، ولكن هو يعني في عنده مرونة معينة بعد الانتخابات عادة. القضية الإشكالية أنه هاي المعارضة يعني ضعيفة لشكل. تصوري مثلا لو في دولة أخرى حدث ما حدث مع هذه الطائرة وما نكتشفه حاليا، فرئيس الشباك وميري ريجيف كان يجب أن يستقيلوا فورا، وهذا لم يحدث ولن يحدث، لأنه الآن يعني كل المؤسسات تعمل عند نتنياهو وليس في دولة إسرائيل ولا في خدمة دولة إسرائيل. فأين المعارضة؟ نحن لا نسمع حقيقة يعني بشكل جيد إداء من المعارضة. الأمر المقلق كما بالنسبة للمصوتين العرب، يعني نحن نرى نوع من الهجوم على الموحد من الجانبين، كمان من الليكود وكمان من الثلاثين. طبعا في نهاية المطاف إذا سقطت الموحدة هذا جيد للليكود، وسيرفع إمكانيات أن يقوم نتنياهو في نهاية المطاف بتركيب الحكومة، وأنا لا أستبعد هذا.
1: طبعا ولكن هذا يعني سيناريو وارد برأيك؟ يعني ولا في أي استطلاع عمليا الخمسة، وعادة دائما يقال أنه الاستطلاعات في شأن الموحدة لا تصيب كثيرا.
0: يعني هناك

0: ضربات للموحدي بالأخص من قبل الثلاثية. الضربة الأولى هي سيجالوفيتش، يعني في هجوم يعني مكثف على سيجالوفيتش، وهي نفس الطريقة، يعني لا نريد أن نهاجم منصور عباس بشكل مباشر، نهاجم سيجالوفيتش. والأمر الثاني وخصوصا أن سيجالوفيتش أيد شاطب سامي الشحاتي، والأمر الثاني أنا رأيت
1: يعني أوضح بشكل مختلف،
0: بأن قادة الموحدة لم تكن في هبة الأقصى أو ذكر هبة الأقصى، أمور من هذا القبيل. خلينا نتذكر أنه في الانتخابات السابقة ميرتس كانت كل الاستطلاعات، وأنا فحصت هذا الموضوع قبل يومين، كل الاستطلاعات كانت ميرتس 5 مقاعد، في نهاية المطاف كان ناقصها 4000 صوت لتجتاز وانقلبت الموازين، ولذلك في خطر من الهجوم على القائمة الموحدة، وهذا قد يكون في نهاية المطاف في خدمة اليمين، ويجب الحذر من هذا الموضوع. هي نقطة. النقطة الثانية، على العرب أن يرتفعوا بنسبة التصويت فوق 65%. إذا صوتوا أقل من 65% هذا لن يساعد على
1: استبدال الحكومة. نعم. أشكرك جزيل الشكر دكتور سليم بريك، أستاذ العلوم السياسية والباحث في السياسة البرلمانية والحزبية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: إلى هنا في هذا السياق، والآن نتحول إلى الخبر الذي ورد في الساعة الأخيرة. حزب الخضر البريطاني يعني صوت اليوم في برايتون على يعني الاعتبار الصهيونية عنصرية والمطالبة بإقامة دولة فلسطينية يعني كبيرة عمليا على حساب إسرائيل. التفاصيل ليست واضحة كثيرا لأني دخلت للبرنامج والقرار كان لسه جديد، فهنا دور زميلنا دكتور فراس خطيب. مساء الخير فراس.
2: مساء الخير شيرين إليك ولكل المستمعين.
1: هات نفهم مين هم هذول الخضر، لأنه عادة نحكي عن أحزاب صغيرة، واضح ببريطانيا لهم وزن مختلف.
2: صحيح، يعني حزب الخضر هو يعود إلى سبعينات القرن الماضي، في 1975 يعني تأسس. الأجندة تبعته كانت بيئية بالأساس، يعني تغير المناخ فيما بعد في الثمانينيات وما إلى ذلك، ولكن مع الوقت وفي ظل التغيرات السياسية بدأ أكثر ينشغل بقضايا اجتماعية منها السكن والأجار، ويرتبط بأن الأزمة المناخية أيضا متعلقة بالدول، متعلقة بالتعاطي أيضا مع الاقتصاد والمصانع وأصحاب المصانع، بما معناه لديه أكثر أجندة عمالية اجتماعية، وهو اليوم يقع على يسار حزب العمال الحاكم في بريطانيا. إذن هو يعتبر بحسب المفهوم البريطاني بأنه عمليا هو خلينا نقول الجسم اليساري الأكثر راديكالية في
1: يسار متطرف، يعني
2: يسار متطرف اللي له تمثيل في البرلمان في ويستمينستر البريطاني. عمليا احنا نحكي على عادة تماما كما في الولايات المتحدة في حزبين كبار في بريطانيا، حزب المحافظين اللي حكم منذ العام 2009 وصولا إلى الانتخابات الأخيرة، وحزب العمال الشهير توني بلير وما إلى ذلك، وفي مقابل حزب المحافظين اللي فيه مارغريت تاتشر وجون ميجر وهي الشخصيات كلها. هذا المينستريم اللي موجود في بريطانيا. التحول بين الحزبين مش كثير كبير. الآن جاء يعني في بعد 2009 ظهر هنالك حزب اسمه ليبرال ديموكراتس، الديمقراطيون والليبراليون، اللي هو أيضا على يسار حزب العمال، ولكن بسبب أزمات داخلية تراجع بشكل كبير علما بال2009، لأنه يعني دخلوا في الائتلاف الليبراليين الديمقراطيين مع ديفيد كاميرون في حكومة، وهذا كان يعني وضعوا حد عملية لتطورهم اليساري، وهذا أثر كثير على الحزب. الخضر في هذه المرحلة حالا عم بحاولوا ياخذوا محل الليبرال ديموكراتس، بمفهوم انهم عندهم 5 ممثلين في البرلمان. هذا يعتبر حاسم في ظل انقسام كبير في بريطانيا بين المحافظين وبين العماليين. وفي الآونة الأخيرة احنا عم نحكي على جاك اللي هو علين بولونسكي، اللي هو عمليا رئيس الحزب الحالي، الذي في السنة الأخيرة كان أصبح رئيسا للحزب، تحدث عن شخص يهودي يعرف نفسه بأنه معادي للصهيونية أو مناهض للصهيونية، ولكن هو يهود الأصل، والذي يقود خطا بارزا من أجل دعم دولة فلسطينية وما إلى ذلك. في الآونة الأخيرة بدأت اليوم إحنا في مؤتمر لحزب حزب الخضر، وفي المؤتمر اتسعت عمليا قواعده، يعني مؤتمر حزب الخضر اليوم يختلف عما كان كان قبل 10 سنوات، قبل 20 سنة. احنا بنحكي عن تقريبا 800 عضو بلدية، عم نحكي على اكثر 230 الف منتسب بحسب معطيات الحزب نفسها. فاحنا بنحكي على حزب اللي هو عم بكبر نوعا ما، لديه تأييد 34% من الجيل الشاب اللي هن عم بصوتوا لليسار عمليا، عنده 34% منهم لحزب الخضر. فبالتالي هو يتحدث الى الشباب، يتحدث الى المدنيين، الى الطبقة الوسطى المتعلمة، فهذا هو جمهوره. الآن جاء بولونسكي بخطوة

0: ليست مقبولة على كافة الحزب، وصوتوا بكل ما يتعلق إذا كانت الصهيونية عبارة عن عنصرية وما إلى ذلك، وبأغلبية 1022 صوت مقابل 840 صوت تم إقرار هذا عمليا البند، وهو بند إشكالي بشكل كبير، ولكن مؤيدوه أكثر من معارضيه داخل الحزب. إذا بنرجع لإحنا على حاولة لوكاس واللي كانت رئيس الحزب قبل أن تقود نوعا ما خط أكثر متزن باتجاه إسرائيل بكل ما يتعلق في هذا الموضوع، تؤيد دولة فلسطينية، ولكن بولونسكي وهو يعني ما يثير أيضا الإسرائيليين والمسلمين الإسرائيليين أنه هو أيضا يهود الأصل، يثير أيضا يعني الكثير من العتب في هذا الصدد، أنه يعني هو الذي يقود هذه الحملة. هو بدأ أكثر متشددا، اشتد كثيرا بعد الحرب في غزة، وبالتالي يعني دفع المملكة البريطانية من أجل تدخل إلى جانب جنوب أفريقيا في الادعاء الذي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، فلديها آراء جدا في المحكمة الدولية، آراء جدا متشددة بكل ما يتعلق في إسرائيل.
1: طب هون كيف ممكن يأثر فراس بالضبط يعني على الحكومة البريطانية، على العلاقات مع إسرائيل؟ هون ردود الفعل واضح، يعني تعرف بالساعة الأخيرة كل الأخبار عن الموضوع.
0: طبعا إحنا عم نحكي عن قوة صاعدة في بريطانيا، وهذا مخيف عمليا. اليوم إسرائيل لديها إشكالية في أوروبا، إحنا بنسمع أنه ممكن اليمين المتشدد يطلع بفرنسا، مارين لوبين ممكن تحصل رئيس فرنسا، وأنا دائما أشير في حديثي لهذا الموضوع أنه التفتوا أيضا إلى اليسار، ما الذي يحدث في اليسار راديكالي؟ صحيح أنه في هولندا في صعود لليمين، وفي فرنسا في صعود لليمين، وفي أكثر من دولة هنالك صعود لليمين، وفي إسبانيا في صعود لليمين، ولكن في المقابل اليسار يتشدد أكثر فأكثر،
1: تطرف يقابل تطرف أيضا
0: بالفعل. فأنت عندك يعني اليوم فرنسا يعني هي منقسمة بين اليسار الراديكالي وبين اليمين الراديكالي، فبالتالي يعني إذا يعني الاتخاذ أي موقف بهذا الموضوع ممكن أن يلحق ضرر في إسرائيل. لا اليمين المتشدد ممكن يفيدها، لأنه مثلا مارين لوبين وهي يعني مؤيدة لإسرائيل، والدها اللي هو عمليا أسس حزبه هو كان معادن للسامية بالتعريف، يعني بكل ما يتعلق في قضايا وتصريحات وما إلى ذلك، فإنه أن تكون بنته حتى لو هي مؤيدة لإسرائيل، هنالك في إسرائيل من يتخوف من صعود هذا اليمين. في بريطانيا نفس العملية، هذه قوة صاعدة. نتحدث عن أيضا عن اليهود في داخل بريطانيا، هذا يعبر عن انقسام داخل جماعات اليهود في بريطانيا بالفعل، الذين كانوا كل الوقت يعني موحدين في كثير من الأمور، لديهم تأثير في حزب العمال، لديهم تأثير في حزب المحافظين. اليوم عندما تأتي في حزب الخضر وينقسم هؤلاء على أنفسهم، يعني في تقريبا 60% من اليهود داخل حزب الخضر يؤيدون هذا القرار، فبالتالي أنت عم تحكي على موضوع اللي هو جدا شائك بالنسبة لإسرائيل، خاصة إذا بنحكي عن قوة صاعدة وتحديدا بعد الحرب، وإسرائيل بأمس الحاجة إلى تأييد دولي في هذه الآونة. وبالتالي تتوقع يعني بحسب الاستطلاعات أنه ممكن أن تتجه بريطانيا إلى حكومة ليست أغلبية، ممكن العمال اللي هن يقودون نوعا ما خطا ربما أكثر يساريا من حزب المحافظين على إسرائيل، ولكن في هنالك خلينا نقول قواعد تحكم هذه العلاقة، أنه نحن نؤيد إسرائيل، نؤيد حقها بالدفاع عن نفسها، نؤيد ونؤيد، ولكن نؤيد أيضا إقامة دولة فلسطينية وعدم
1: تسويات عمليا ولكن
0: بالفعل الآن إذا دخل حزب الخضر، وبما أنه بريطانيا عم تنقسم على نفسها أكثر فأكثر، فبالتالي من الممكن أن ينتج سيناريو معين أن ولا المحافظين ولا العمال يقدروا يشكلوا حكومة. عندك حزبين اللي هن ممثلين، حزب الخضر من جهة وحزب الليبرال ديمقراطي، والحزبين هذولا ليسوا لصالح إسرائيل، فأي حكومة ربما قد تنتج ائتلافية مستقبلا، لأنه فيش حكومة وحدة وطنية في بريطانيا لم تكن يعني، فبالتالي أي حكومة قد تنتج مستقبلا سيكون فيها عناصر وأطراف اللي هن غير مؤيدين لإسرائيل، كما رأينا في الحزب العمال. حزب العمال أخيرا فاز بالانتخابات، عندما استقال كير ستيرمر جاء خليفته وجاء إد ميلباند اللي هو عمليا كان وزير، أصبح وزير الخارجية، يقود خطا ناريا ضد إسرائيل بكل ما يتعلق علمه، وكمان هو يهودي. يعني ديفيد ميلباند أخوه اللي كان وزير خارجية وإد ميلباند وزير الخارجية الحالي، فإنه اثنين عم بقودوا خط في حزب العمال متشدد أكثر من غيرهم. فأنا لو كنت يعني مسؤول إسرائيلي، يعني المفروض أن وزير الخارجية أن يسافر غدا إلى بريطانيا، ولكن إحنا شايفين وزير الخارجية بإيش مشغول، بسحب فهمي باسبورتات دبلوماسية من هون هناك، ولكن العمل الأساسي في هذا الموضوع لا تقوم به إسرائيل. ويعني أنا أتوقع أنه كمان في قاعدة شعبية كبيرة في بريطانيا
1: مؤيدة لهذا التوجه،
0: ازدادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. نتحدث عن حركة مومنتوم داخل حزب العمال، نتحدث أيضا عن حركات

0: داخل بريطانيا في حتى في حزب المحافظين يرون الصورة مختلفة بعد الحرب في قطاع غزة.
1: غريب ويستحق المراقبة بالفعل ما يجري طبعا في بريطانيا. أشكرك جزيل الشكر زميلنا دكتور فراس خطيب مدير عام راديو الناس. شكرا جزيلا.
0: يعطيك
1: إذن إلى هنا في هذا الموضوع الذي يبدو أننا سنتابع تداعياته أيضا في مراحل لاحقة. نخرج الآن إلى فاصل وبعده نعود. ابقوا معنا من فضلكم.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
4: ديكولاين. يوم واحد حلو
5: بس اليومين أحلى ونص.
4: تذكرتين بيفتحوا لكم أبواب مهرجان أخو شلن ليومين كاملين مكملين
5: ومن أول مشروع لآخر فنان ومن 10 للـ10.
4: يوم السبت 10-10 معنا دي جي كارلوس سينكوبا عايدة قنبر ولينا مخول وكمان دم
5: ودي جي محمود وشلبي يونس وهيا زعاتري وسما شوفاني وكمان جوقة سراج يوم الأحد 11-10 بمهرجان أخو شلن. احجزوا تذكرة مش بس ليوم لليومين. خليكوا معنا لحظة بلحظة. أخو شلن يا فرحة العين. أخو شلن مش بس يوم يومين. وانت 10 و11-10 ببستان الباشا عكا.
4: التذاكر على موقع تذكرتي.
6: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين احنا بنختصر عليك الطريق من الصف 9 أو 10 وحتى 12. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات. تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 04-66-11-111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، ميركسال وأم الفحم.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. الآن نتحول إلى ما جرى اليوم في منطقة جسر الزرقاء، وهذا الحريق الذي اندلع في منطقة مفتوحة هناك. ينضم إلينا لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الحريق السيد كايد ظاهر، متحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء. مساء الخير أستاذ كايد. يعني بدأنا اليوم بعسفيا، سنعرج قليلا على عسفيا، ولكن جسر الزرقاء يعني ما الذي يجري؟
1: الحديث يدور عن حريق في منطقة أعشاب، حاولنا قدر المستطاع يعني بتطويق ألسنة النيران في المكان. 7 طواقم لا تزال حتى هذه اللحظة تعمل، ولكن يمكن القول بأنه يعني تم ليست سيطرة كاملة، ولكن تم احتواء ألسنة النيران في المكان.
0: إذن تم الاحتواء ومسألة السيطرة قيد، يعني ستكون
1: سيطرة قليلة يعني إذا قررنا بالحريق في أسفيا، فبالتالي نحن نتحدث عن حريق صغير. ولكن كان حريق آخر في كفر قرع، بمدينة كفر قرع أيضا تم إخماد حريق في منزل. أضرار جسيمة كان في المكان،
0: وإلى أضرار مادية
1: فقط لا تزال، ولكن حتى هذه اللحظة نواصل العمل في أسفيا في مكب النفايات الذي لا يزال مشتعل. هنالك أكثر من 15 طاقم لا يزال
0: لهذه الساعة. أستاذ كايد إحنا الصبح بتحكي عن 13 طاقم زدتوهن يعني؟
1: تم استدعاء طواقم أخرى، ولكن يمكن القول بأنه تم أيضا احتواء أو تطويق ألسنة النيران في بعض البؤر هناك، ولكن لا زال الدخان وأيضا لا زالت النيران مشتعلة. نعم
0: يعني نتمنى السلام.
1: ليس في هذا الحجم.

0: الذي كان يعني يوم أمس.
1: مش كيف بلش الحريق في عسفيا بالفعل. لا نتمنى لا. أنه يعني ينتهي أيضا ويتم السيطرة عليه بأسرع وقت أيضا. أستاذ كايد ظهر شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة. طبعا متحدث باسم سلطة الإنقاذ والإطفاء. شكرا جزيلا. الآن إلى ملف آخر. الإفراج عن السيدة منتهى أمارة بعد اعتقالها لساعات واقتحام منزلها في بلدة زلفي والعبث بمحتوياته. طبعا المحامي أستاذ خالد زبارقة تابع هذا الملف وهذه القضية. مساء الخير أستاذ خالد.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
1: ما الذي جرى يعني مع السيدة منتهى، خاصة أنه ما فهمناه أنه كانت معتقلة في القدس أو يعني تم توقيفها من منزلها اقتدت للقدس؟
2: يعني تم اقتحام منزلها في ساعة مبكرة من فجر اليوم واعتقالها والعبث في محتويات المنزل. وحقيقة كما أبلغتني السيدة منتهى أنهم يعني كانوا لم يكونوا يقومون بتفتيش عادي، وإنما كان التفتيش هو من أجل التشفي ومن أجل الانتقام. كل ذلك بعد ذلك تم طبعا ربط يديها وإغماء عينيها واعتقالها وأخذها إلى شرطة القشلة في القدس المحتلة، وهناك تم التحقيق معها على أثر فيديو قامت بنشره قبل عدة أيام تدعو فيه إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك. يعني هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ما قامت به الشرطة هو ليس عمل قانوني، وإنما عمل يندرج ضمن يعني المخالفات القانونية الواضحة واستعمال القانون لغايات سياسية، منها منع الناس من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك أو ملاحقة كل من يدعو الناس إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى.
1: طب أستاذ خالد ما الذي قيل لها يعني خلال التحقيق، لأنه كما نفهم أفرج عنها أطلق سراحها لاحقا بعد هذا التحقيق؟
2: تم أطلق سراحها بعد عدة ساعات، ونحن نقول يعني إذا كان الهدف هو هدف قانوني كان ممكن استدعائها بدون أن يقوموا باقتحام بيتها وبالدخول عليها وهي نائمة ومن ثم اقتيادها واعتقالها إلى الشرطة وشرطة القدس من بلدتها في زلفة التي تبعد تقريبا أكثر من 100 كيلومتر. ولكن بما أننا هذه هي التصرفات ف نحن نقول أن الهدف هو هدف ترهيب وتخويف الناس وعمل يعني حقيقة يعني لا يمكن وصف هذا سلوك إلا أنه سلوك زعرنة وبلطجة تقوم به الشرطة الإسرائيلية من أجل ملاحقة الناس على القيام بدورهم الطبيعي في الحياة.
1: أستاذ خالد قانونيا يمكن متابعة هذه القضية طالما تقول أنه يعني من ضمن خطوات مقبلة أنه الإشي مش قانوني، كان يمكن استدعائها مش بهاي الهجوم على المنزل واقتحامه بهاي الطريقة وتفتيش وتخريب الممتلكات؟
2: من حيث إجرائيا ممكن، ولكن فعليا هل ستقوم الدولة أو الوحدة التحقيقات مع الشرطة بالتعامل مع هذه الشكوى تعامل يعني جدي وحقيقي، أم أنها يعني ستقوم ب يعني إغلاق الملف يعني، وهذا يدل على شيء فإنما يدل على أن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك وما يتعرض له الناشطين الذين يدعون الناس إلى المجيء إلى المسجد الأقصى المبارك هو سياسة دولة تقوم بها الدولة جميعها، وخاصة أن الأضرع المختلفة للدولة سواء أضرع الشرطة أو المخابرات أو أضرع التحقيقات وأيضا المحكمة. يعني يتم إصدار أمر اعتقال لسيدة منتهى أمارة على لا شيء وتقوم المحكمة بالمصادقة على هذا الأمر ومصادقة على التفتيش مع أنه لا يوجد هناك أي مخالفة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأضرع الإسرائيلية المختلفة هي الآن التي تعمل

0: على تفريغ المسجد الأقصى المبارك من المسلمين.
1: أشكرك جزيل الشكر المحامي أستاذ خالد زبارقة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: بهذا الملف نكون عمليا قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، عرجنا فيه على عدد من القضايا. تذكروا الليلة بعد منتصف الليل خفض أسعار البنزين، لتر البنزين 95 أوكتان 7 شيكل و77 أجورة اللي بده يعبي سيارته بعد منتصف الليل. كمان تحدثنا في قضية فلاي دبي وآخر التطورات، والمواطنين الذين يعودون إلى البلاد من الإمارات عبر الأردن، الحملات الانتخابية واحتدام المعركة بين طياف اليمين في ذات المعسكر وكذلك بين المعسكرين، قرار حزب الخضر في بريطانيا اعتبار الصهيونية عنصرية و تأثيره وتداعياته المحتملة، أيضا قضايا محلية، الحريق المتواصل في عسفيا وكذلك في منطقة يعني أشواك وأعشاب في قريبة من جسر الزرقاء منطقة مفتوحة، وختمنا في زلفي وإعادة يعني وإطلاق سراح السيدة منتهى أمارة بعد اعتقالها لساعات من منزلها. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
0: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفا عامر، كسال، وأم الفحم.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعمل على حماية نفسها من البحر في ظل ما وصفه بمحاولات أعدائها تهديد المجال البحري والموانئ وحركة الملاحة في البحر المتوسط. وأضاف نتنياهو خلال زيارته قاعدة سلاح البحرية في أشدود برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس أن المؤسسة الأمنية طلبت وسائل إضافية لتعزيز القدرات البحرية، مشيرا إلى وصول غواصة سادسة إلى إسرائيل. طرح رئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان خطة للضفة الغربية تقضي بتولي الأردن إدارة الشؤون المدنية في المنطقتين A وB، فيما تحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية. وقال ليبرمان إن خطته تشمل الفصل بين الضفة وغزة وحل السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو وإسناد إدارة شؤون الفلسطينيين إلى جهة خارجية تحظى بقبول عربي ودولي. قرر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، ويشمل القرار استثناءات محدودة في الضفة بينها الحالات الإنسانية ومرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي. أفادت تقارير فلسطينية بوفاة القيادي في حركة فتح رأفت أبو شمس البالغ 41 عاما إثر نوبة قلبية بعد أن عاق الجيش الإسرائيلي طريقه عند حاجز عناب قرب طول كرم ظهر اليوم. وبحسب مصادر فلسطينية توفي أبو شمس بعد تعرضه للضرب من قبل جنود إسرائيليين، فيما نفى مصدر أمني إسرائيلي استخدام العنف ضده. وفي رام الله أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإحراق مستوطنين مركبات لفلسطينيين بين سلواد وعين يبرود. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم خفض أسعار الوقود بنصف شيكل للتر الواحد بدءا من منتصف الليل. وبموجب القرار ينخفض سعر لتر البنزين من 8 شواقل و27 أجورة إلى 7 شواقل و77 أجورة، وذلك في خضم الحملة الانتخابية. أفرجت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم عن السيدة منتهى أمارة من قرية زلفي بعد اعتقالها خلال مداهمة منزلها ليلا. وبحسب مصادر محلية اقتحمت قوات الشرطة المنزل وفتشته، فيما أقدمت على العبث بمحتوياته وإلحاق أضرار بعدد من الأغراض دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال. أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية فتح باب تقديم طلبات التعويض عن أضرار لاحقة بمصالح تجارية أو منازل بسبب ابتزاز رسوم الحماية.

0: ويشترط لتقديم الطلب وجود رخصة مصلحة وتقديم شكوى للشرطة على أن يقدم الطلب خلال 7 أيام من وقوع الضرر وقبل إصلاحه. اندلع حريق في منطقة مفتوحة في جسر الزرقاء عصر اليوم، وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بأن النيران تنتشر باتجاه الغرب، فيما شهدت سحب كثيفة من الدخان وألسنة نار في المكان، وتعمل طواقم الإطفاء على تحديد طرق للوصول إلى موقع الحريق للحد من انتشاره. اعتقلت الشرطة شابا في العشرينيات من عمره من سكان القدس للاشتباه في ضلوعه في حادث دهس أودى بحياة سيدة قبل أن يلوذ بالفرار من المكان. وقعت الحادثة ظهر اليوم حيث أعلن عن وفاة سيدة في موقع الحادث، ونقل السائق المشتبه به إلى التحقيق لدى الشرطة. أفادت تقارير إسرائيلية بإلغاء الرحلات التي كان من المقرر تسييرها غدا الاثنين من دبي إلى إسرائيل في ظل خلاف حول الترتيبات الأمنية المطلوبة لتشغيلها. وبحسب التقرير يطالب جهاز الأمن العام الشباك بوضع أجهزة لفحص الأمتعة في مطار دبي ضمن إجراءات الأمن الخاصة بالرحلات، وهو مطلب لم يلقى موافقة من الجانب الإماراتي حتى الآن. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل منعشا خاصة في المناطق الجبلية وباردا في مختلف المناطق، ونهار غد يكون الجو خريفيا عاديا وتسود أجواء غائمة جزئيا، وتكون درجات الحرارة حول المعدل السنوي العام. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج مساء الرياضة. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مساء رياضة فادي مصطفى من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم. شارات سوداء، احتجاجات مرتقبة في مواجهة إسرائيل وإيرلندا الليلة. إلداد شافيت مدربا لمكابي أبناء الريني. منتخب إسبانيا يواصل الانطلاقة القوية في دوري الأمم الأوروبية بعد أن حقق فوز جديد على حساب تشيك 3-1. أمل المنتخب الإنجليزي يخطف الأضواء بانتصار 7-0 على كرواتيا. وصدام العمالقة في خليج 27 السعودية والإمارات في مواجهة نارية على لقب الخليج. البداية كيف لا تكون طبعا على الفريق الرناوي، وفي ظل النتائج المخيبة للأمال اللي حققها مكابي أبناء الريني وقرار الإدارة إنهاء مهمة المدرب لأوري أوفين والاستعانة بالمدرب الجديد القديم جديد إلداد شافيت، طبعا مرحلة جديدة مع كثير معلومات الاستفهام حول أسباب التراجع ومسؤولية الإدارة عن الوضع الحالي. معنا من مكابي أبناء الريني مالك الفريق سعيد بصول. تحياتي سعيد.
1: مساء الخير لك وجميع المستمعين.
0: لما بقول مالك ابناء الريني شو بتشعر باي شعور؟ في شيء بقول لك اعطينا كون مدير فريق رئيس اداره، شعورك لما بقول مالك؟
1: مش مالكين
0: الفريق لمين معناته؟
1: لكل واحد بده يكون الفريق.
0: سعيد، حكيت معك في بدايه الموسم وللامانه يعني كثير محللين وكثير مدربين حكيت معهم قالوا اللي عمله سعيد مش مفهوم ضمنان، جاب خيرة لاعبين الموجودين في الدرجة الممتازة وبنعرفهم كسب كبير منهم يعني فعلا عندهم البصمة، توقعت هذا المستوى ومن النتائج الغير جيدة في البداية؟
1: لو توقعت هذا المستوى كان احنا وضعنا اليوم بكتير احسن، بس تعرف هذا الفطبول مش كل شيء بيجي كيف احنا بدنا.

0: وبتأمل إنه نصلح الأشياء اللي لازم نصلحها زي ما أنت قلت في إنك قادر كتير منيح. بعد بس نجيب النتائج منيحة وأنا بتأمل ومآمن إنه النتائج رح تيجي. مآمن بالكادر كتير إن شاء الله خير.
1: مآمن في الكادر وبتغير طبعا واللي لأوريفين بقدر يقول فشل في مهمته. باعتقادك هو كان المشكلة الكبيرة في تعود للمدرب
0: بالآخر؟ بالآخر مش بس هو المشكلة حسب رأيي, بس بالآخر في أشياء اللي بقدرش أصرح عليها في الصحافة اللي بتصير, فبتعمل واحد زائد واحد ولا مرة تصير ثلاثة, توصل لنتيجة إنه المدرب لازم يتغير للأسف الشديد.
1: السؤال, بتفرج اليوم على القائمة بعد 8 مباريات, الريني في المرتبة التاسعة 12 نقطة, أجدود في الأولى, ابن يهودة في الثانية 20 و21.
0: روح لما الريني انتقل إلى الدرجة العليا كمان مثل بعد 7 مباريات كانت في المرتبة عندها 7 نقاط مش 12 نقطة
1: في المرحلة.
0: أبعي رمض جان العام ارتقت إلى الدرجة العليا بعد 7 مباريات كانت محل 12 أو 13 أو 11, فهذا الإشي اللي جا بعده طويلة الدورة بعد طويل, هذا الإشي مش بتغير كله بأخذ من كله, كله بلعب مع كله, فعشان هيك بعد بكير على هذا الحكي.
1: لا السؤال على كل بتبكير, ما اعتقدتش أنه شوي الإدارة استنت أكثر من اللازم مع المدرب وكان ممكن تأخذ نفس القرار أبكر شوي, ولا بتقولي لا الوقت كل شيء بأخذه صح؟
0: تعرف تعال احنا نقول يعني وين تأبكر, مدرب كان عنده 3 نتائج 3 انتصارات متتالية, لعب مع رعنانة بعد 3 أيام لعب مع فارشنين.
1: نعم
0: يعني شو المنطق انك تغير خلال 3 أيام مدرب؟ يعني مش منطق,
1: مش منطق, بس إقالة مدرب سعيد بتعني انه في خلل, في إشي ما اشتغلش في منظوم الإمبانات
0: مش بثلاث أيام.
1: لا واضح سؤال, مين بتحمل هذا الخلل؟ هي الإدارة, هي الطاقم المهني, هو المدرب
0: بالآخر
1: نفسه؟
0: بالآخر بالآخر بالآخر مصطفى بلاش الصحافة في بعض الأيام تعمل حالها غشيمة, في
1: تعمل حالها
0: تعمل حالها هي مش غشيمة بس تعمل حالها غشيمة, وانت تعمل حالها غشيمة.
1: أنا بس أنا وظيفتي أسأل,
0: انت بتسأل منا بتعرف الجواب مين مش في واحد ووحيد مسؤول عن كل هالشيء اللي هو مدير الفريق, المدير اللي هو بمول الفريق في النهاية المسؤولين. مين المسؤول؟ مدرب استقالته أو لم تقيل؟ يعني شفت انت مدرب إذا ما انتصرش بقدم استقالة؟ أسألك
1: سؤال, قديش سعيد بتحمل هاي الطاقة والانتقاد
0: مدرب كل الدوريات إذا ما انتصرش بقدم استقالة لأنه ما انتصرش؟
1: لا طبعا لا,
0: وين شفت وانت اخر مره
1: ولا مدرب؟ على فكره بعد كل مقابله بعد كل لقاء بتكون حدنا بنسال المدرب هل عندك الايمان في القدرة؟ بقول نعم وانا ساذهب بالطريق الجديد, وحتى
0: الجمل بشوف شردبته. انا ما بحكيش بس عن المدربين اللي
1: بالرياضه, لا لا بشكل عام بشكل عام
0: دوريات كل عام ولا مدرب باخذ على حاله المسؤوليه بقول اعطان قيم على المدرب ولا لاعب من اللاعبين كرة القدم بيكون يلعب بالتشكيل الأولى بال11 لاعب وبعت مباريات أو مستوى عاطل وبطلع من التشكيل الأولى للتشكيل الثاني وبصير يقول إنه أنا لأني كنت عاطل طلعت من التشكيل وبخدش مسؤولية حالي. دائما بلوم المدرب مش مليح, بلوم صاحبه مش مليح, بلوم الإدارة مش مليح, بلوم بالآخر ديشي مش مليحة.
1: سؤال, كيف عندك القدرة تسمع هذا الصوت انه فعلا انت يا لاعب وين الانتقاد الذاتي لإلك؟ ليش تحكي على مدربك لما انت تراجعت؟ ليش تحكي على مدربك لما انت اليوم كنت في الترتيب الاولى؟ نقدر نكتشفه ولا اللاعب دائما مغطى؟
0: انا اتطرق لشغلة مهمة جدا يعني سمعتها بالراديو عندك, كان عندك في مقابلة مع اللاعب القدير مروان كبه.
1: طبعا مش من زمان صحيح,
0: ومش من زمان, وقال لك ان الرين هي اللي حطمته من ناحيه ودمرت مستقبله.
1: قال انه انهت مسيرته
0: ولعب الرين, وهو لعب بالرين 4 أشهر. انت شفت لاعب كره قدم دمر مستقبله ب 4 أشهر؟
1: هيك هو شعوره, ما بقدر اجادله.
0: ما انت فيش مع في هون في حقائق, ما تعيش بالشعور. في لاعب كرة قدم بتدمر مستقبله ب4 أشهر.
1: طب في لاعب كرة قدم بيلعب بفريق ما عندوش بلوسة الفريق, كان عندي كل البلايز الفريق إلا الريني
0: بلاش. شو يصير يعني؟ يعني حدا قال له ما تاخدش البلوزة؟ حدا طلب منه يرجع البلوزة؟
1: لا لا لا سعيد.

0: ما ليش حالك غشيم، مش ما عندوش بلوزي، معناته زعلان الزلمه،
1: يعني انا بزعل لحاله بنضل حاله
0: واو.
1: بس هيك الحياه، شو كل واحد بزعل برضى.
0: حلوه القاعده، بزعل لحاله بنضل حاله.
1: مليون بالمية. شو زعلان؟ ليش زعلان؟
0: لا هو بحكي انه الفريق ظلمه، ممكن وقع
1: بالاخر تعال احنا نآمن ما بعد الريني وين صاح مروان. انا موافق الريني ظلمته حسب رايه، لان انا مش موافق يعني واخذ بدال الامكانيه اكثر امكانيه وما حدا ظلمه، بس ما بعد الريني نزل الى الدرجه الممتازه، ما قدرش يلعب بالدرجه الممتازه. ليش
0: يعني؟
1: معناته الريني ما ظلمتوش. تعال واحد زائد واحد بصير ثلاثه.
0: انت بتقول ما ظلمنا لمروان كبا،
1: واحد واحد اذا احنا ظلمنا ليش ما لعبش بالدرجه الممتازه؟
0: ممكن كان عنده عرض اقوى، ممكن كان عنده
1: العليا
0: في العليا ممكن وانتقل
1: ممكن. عشان هيك مش معنى ما نعد بقرات كاجحه. وين الدرجه العليا؟
0: انت بتقول احنا ما بنظلم حدا والفريق انصف الجميع
1: الحمد لله.
0: بتحب تبعث له بلوست الفريق على البيت ولا
1: على وفقيها اخرى بوصي؟
0: اي انا بوصلها. طيب الداد شافيت طبعا، على فكره احنا نتيح الرد، في ناس يبعثوا لنا لازم مروان يرد، الرد لمروان هو طبعا حر يرد، ومروان بيعرف تلفون سعيد وبعرفنا. الداد شافيت، لماذا تم الاختيار الداد شافيت؟ شخص اللي بتعرفه درب معك، ليش هذا التوجه كان؟
1: حقيقه الداد اشتغلنا مع بعض وبعرف شو الامكانيات اللي عنده، وغير انك تكون مدرب لازم تعرف كيف تدير غرفة الملابس، وما بعرف الداد انه هو محنك بعرف كيف يدير غرفة الملابس، و يعني ان شاء الله ظني ما يخيبني، انه عندي ثقة وايمان انه بقدر يرجع العرباية للشارع الطريق تبعها ونجيب نتائج منيحة.
0: حلو، يعني انت بتقول الداد شافيت هو الرجل الانسب، وشو حكيت له؟ شو اهداف الفريق؟
1: اهداف الفريق نبقى بالليغا.
0: البقاء في الدوري بضمن لك اياها بعد اخرى كم لعبي.
1: شو اهداف الفريق مصطفى؟ اهداف الفريق ما هي معروفه، اهداف الفريق الرجعه الى العوده الى الدرجه العليا.
0: حلو،
1: العوده
0: للدرجه العليا. وانت بتقول لكل اللي حكوا انه اوكي كانه الدوري هرب، لسه بعد كثير وقت، وعلى فكره يعني شفنا حتى بني يهود العام وبيرت الافيف العام،
1: احسن شيء الانتقادات حلوه، والواحد لما بيصير عليه انتقادات بيصير عنده محفز انه يساوي اشياء عشان يثبت انه الانتقادات ما كانت بمحلها. فانا اول شيء كل واحد منتقد هذا له بحترم بانتقاده، ما بقدرش اكذب انه مش هاي النتائج اللي كنا متوقعينها ولا هاي اللي احنا بدنا اياها. وبتأمل انه نضبط الامور، بس مش كل شيء احنا بدنا اياه بصير.
0: حلو، بس للانصاف يعني انت حكيت على الكابتن مروان كبه وحق الرد له، الرد يأتينا كالتالي: بتمنى كامل النجاح والصعود الرناوي الى الدرجة العليا، موضوعي مع سعيد بصورة، موضوع مادي، قحط، نلتقي في أروقة المحاكم. هذا الرد الرسمي يأتينا من مروان كبه نقلا على لسانه. تحب تعقب ولا نكمل؟
1: بالنجاح بالأولى المحاكم.
0: النجاح. طيب الداد شافيت طبعا حكينا انه كان وهيك ممكن يجيب الحظ للفريق الرناوي. سعيد، صعب تغير 20 لاعب، دائما للاسف الضحيه هو المدرب، وقلنا لأوفين مع انه هناك من اثنى عليه، هناك من قال في عنده قله خبره، بس فيك شغله حلوه لما بتامن بشغله بتروح فيها للنهايه. كثير انتقدوك في البدايه قالوا لك يا سعيد لأور لا، انت قلت بتتندم عليها
1: لأور لا مين
0: ولا يا سعيد عدلك مدربين
1: عدلي
0: يعني
1: عدلي يعني انا وياك حتى الراديو عدلي مين
0: لا كثير في مدربين في
1: الدوري ما انت بتقول لأور لا مين
0: يعني كل المدرب اللي دربوا عندك خلص سكرت انت يعني انا كنت بعتقد شارون كنت بعتقد ادهم هادي كنت
1: اخذ منا عرض حسب رايي عرض كثير كبير ولمدة طويلة كتير ما هو بالفكر انه يمرن بالدرجة الممتازة يعني. احنا كان حلمنا انه شارون يكون معنا
0: سعيد قبل
1: مش كل اشي بدنا اياه بثير قلت لك
0: واضح سعيد انت متبع وانت طبعا ابن المجتمع العربي وبهمك اللاعب العربي وبهمك اللي عم بصير مع النجوم العرب اليوم في منتخب ايرلندا منتخب اسرائيل وفيه طبعا تمثيل

0: عربي. اللاعب العربي سعيد تحت عدسة المكبر وبتحكي على شباب في مقتبل العمر سيد أبو فارخ وعنان، شو كلمتك لهم؟ يحكوا يسكتوا ينتبهوا وضعهم صعب.
1: كل واحد ينتقد اللاعب العربي أو اليهودي أو مش مهم من هو يجي ينتقدوه بس على بطريقة لعبه بكرة القدم.
0: لا سيد بنتقدوه إذا حط علم، بنتقدوه إذا رفع إيده لفوق نزل إيده لتحت.
1: طب لو يعني ما إحنا هذا العالم اللي أعوج مش رايحين نقدر نصلحه للأسف الشديد. فعشان هيك فيش حاجة إذا اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه بدش.
0: لكن هاي سعيد شعارات يعني لما أنت
1: أنا عندي سؤال.
0: لحظة سيد أبو فارخ لعب عندك وأنت بتعرفه وبتعرف أصله وفصله.
1: تفضل. في لاعبين يهود معهن جنسيات بلغارية وهنغارية اللي ما عزموهن على المنتخب الإسرائيلي،
0: نعم،
1: وعزموهن على المنتخبات الثانية. انت حسب رايك هاي اللاعبين راحت على المنتخبات الثانية ولا لا؟ راحت مظبوط ولا لا؟
0: طبعا.
1: ليش هاي اللاعبين ما اخدتش على حال ناس من كلب هنغاريا ولا بلغاريا وقال ما شفناش انه هذا اللاعب بيرفع وبحط علم هنغاريا؟
0: يعني انت بتقول بيبحثوا عن اللاعب العربي للأسف.
1: انا حسب رأيي وشو انا بقول انه هن بيبحثوا عن لاعب وبيبحثوا وبدهن يعني بدوروا على بطريقة ذات مكبرة عشان يلاقوا أغلاط. فإحنا نكون شوي أذكياء ونجاري الأمور ونعرف شو نجاوب ونعرف وين نطلع على الصحافة وين ما نطلعش على الصحافة ونعرف شو نقول.
0: الانتباه سيد موقف قبل أن نودعك. كمان سؤال لازم أسألك إياه، شو مقولتك وشو رأيك سعيد بصول؟ كنت في العليا، كنت في الممتازة، واليوم بتشوف وحدة فحموية، فريقين بفريق واحد.
1: أحسن إيش صار
0: سيد؟ تحكي لي من قلبك، احكي من عقلك.
1: انا بحكي من عقلي.
0: ميزانيا
1: وملاعب وميزانيات،
0: مع انه بلد كبير زي ملفحم. انت بتقول احسن شيء صار؟
1: كم من ملعب في ملفحم؟ كم
0: من ملعب في واحد نشب اخضر وواحد نشب عادي؟
1: ما كم من ملعب في ملفحم واحد؟
0: صحيح.
1: ملعب اللي ملفحم اللي بده يلعب فيه فريق وحده بده يكون في عنده 15 فريق بقسم الشبيبي. 15 فريق قسم الشبيبي هدول يتمرنوا وين يتمرنوا وين يلعبوا وين يساووا. عشان هيك احسن اشي صار واحد كل بلد يكون عنده فريق، هذا اشي المثالي. وبعدين الميزانية تتوزعش على فلان وعلى عدة فرق وبالاخر بركزوا بفريق واحد. وانا حسب رأيي الفريق
0: بركت لهم الشباب الوحدة في الفهم.
1: ما انا بقول لهم اول اشي مبروك وبتأمل انه يكون خطوة طيبة ويقدر يرتقوا إلى الدرجة الممتازة ولا الدرجة العليا. من فحم تستاهل فريق في الدرجة العليا.
0: حبيبنا سعيد بصول للفريق الرناوي، شكرا لك على المباركة وبشكل عام على كل اللي حكيته. شكرا سعيد، إلى اللقاء. إذن هذا سعيد بصول، كثير من الأمور حكاها على الفريق الرناوي والفريق الفحماوي ولاعبين لعبوا في الريني ومدربين كانوا في الريني، ويقول الهدف واحد وحيد وفقط الصعود. بعد الفاصل رح نواصل.

0: بتحش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل بشغف شفا عمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: الانفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الانفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات

0: هاتفي وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الآلاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: مجددا انتم معنا في مساء رياضه من راديو الناس. فادي مصطفى بحييكم جميعا، وسمعنا سعيد بصول الفريق الرناوي طبعا اللي بدل المدرب الدجافيت بدل لأورير اوفين، خيبه امال من النتائج اللي كانت، وطبعا لا يمكن تبديل كل اللاعبين. الضحيه المره كانت لأوري اوفين، والدجافيت اللي كان في الفريق الرناوي يعود من جديد، وسعيد بصول طبعا يحدد الهدف ويقول لو مجددا ان الهدف باقي ويتمدد واحد ووحيد، وهو فقط الصعود الى الدرجه العليا. طبعا شفنا كمان ردة فعل وصلتنا من الكابتن مروان كبهة اللي لعب في الفريق الرناوي وعقب على أقوال سعيد بصول. بنذكر طبعا أنه الليلة ستكون المباراة بين المنتخب الإسرائيلي ومنتخب إيرلندا مشحونة بالأجواء السياسية، شارات سوداء، احتجاجات مرتقبة في مواجهة إسرائيل وإيرلندا الليلة. طبعا وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على طلب إسرائيل ارتداء لاعبي منتخب إيرلندا ومنتخب البلاد شارات سوداء هي أن لذكرى القتلى من 7 أكتوبر، وهو الجواب لمنتخب إيرلندا. أنا دخلتكم في الذاكرة لقبل 22 عام هدف تاريخي أمام إيرلندا اللي سجله الكابتن عباس وان، ويعيد المشهد لها الليلة اللي فيها إسرائيل تواجه إيرلندا. تحياتي كابتن عباس. عباس 22 سنة إلى الخلف، عباس سوان منتخب إسرائيل يسجل أمام إيرلندا في استاد رماد جان، خذني للذاكرة لهناك.
1: والله يعني كل يوم يعني بس يسألون عن السؤال بحس إنه اليوم كانت اللعبة أو مبارح.
0: واو 22 سنة.
1: الذاكرة كثير قوية، وضع الجول وضع اللاعبين، بس برضو أنا بتذكر أخر اللعبة الخارجية اللي عملنا ضد إيرلندا برا، برضو كانت لعبة كثير قوية وخسر التعادل، وأنا كنت لعبت فيها لعبة عندي. فالهدف برامات جان كان له نكهة خاصة.
0: نعم.
1: كان له هيك لإلي بالذات، لأنه أول مرة أنا يعني بحرز هدف بدل قدام هيك جمهور، كم جمهور هائل، ولعبة هالقد مصرية للمنتخب.
0: ولكن بذكرك بذيك الفترة كنا نحكي فس كرة قدم، اليوم صعب نحكي على كرة قدم، اليوم نحكي على مباراة سياسية. اعتقادك قديش السياسي الرياضة فقدت من قدرتها السياسي أمام السياسي في هاي القوة الهائلة سياسيا من كل كبير وصغير خلال المباراة، قبل المباراة، في المؤتمر الصحفي، قديش الأوراق اختلطت عباس؟
1: للأسف الشديد تأسيس الرياضة صار ظاهرة بالذات بالذات بالذات إذا بدنا نحكي سنحكي دوليا، ولكن برضو محليا.
0: نعم.
1: تأسيس الرياضة صار مشكلة كثير كبيرة، يعني منشوف السياسيين قد صاروا يتدخلوا بالفرق، وانت في لعبة حساسة بدخلوا السياسي، وانت في لاعب أو لاعب عربي أو لاعب عمل إشي معين فبكبروا الإشي بعدسة مكبرة أكثر من لازم، بعطوها أكبر من حجمها. فللأسف الشديد التأسيس دائما كانت
0: خلينا عليها عباس، انت عشت التجربة للاعب عربي طبعا اللي يكون تحت المجهر، وكان عندك احتفالية وكان عندك حركات، ويعني كنا شوي بعاد عن السياسي. اليوم يعني اللاعبين العرب بجيل أولادك وبجيل الناس اللي بدربهم، نصيحتك لهذا اللاعب العربي كيف يحمي نفسه، يحتفل، يحكي، ما يحكيش، يعبر عن موقفه، ممكن إذا عبر يدفع الثمن، شو نصيحتك له؟ عندك تجربة وأنت عندك هذا الجلد السميك اللي خضت كل شيء بحياتك، لهذا اللاعب الشباب شو بتحكي لهم؟
1: أول إشي أهم إشي لكل لاعب يعرف كيف إذا طلع للصحافة شو يحكي بالصحافة، يمشي بين غيبون بين النقاط، لأنه فيش حدا برحم. لا
0: أي نقاط عباس، أي نقاط كيف يعني شو يقول
1: للعرب برحم ولا يهودي برحم، ولكن ولكن إذا في

0: ايوه بالضبط. الازمني مش بس الازمني, صار على الطريق كم شغله كثير كبيره اللي ادت الى هيك, صار شويه عنصريه كثير كبيره بكل محل.
1: يعني انا سمعت احد اللاعبين عمل حمله كبيره انه يا عمي تعالوا نفحص ليش علام خلالي مش حاطط علام اسرائيل او ذكر المنتخب الاسرائيلي في الانستغرام. قلنا له تمام, رحنا فحصنا كل اللاعبين اليهود اللي بيلعبوا خارج البلاد اغلبهم مش حاطين علم اسرائيل. طبعا بيشتغل بيلعبوا برا خارج البلاد في اقليات في جنسيات مختلفه في عداء للجنسيه الاسرائيليه ممكن افهمهم. فقلت لهم يعني تتوقعوا من اليهودي ما بحط تمام اما عنان ما يحط يعني كانه مشكله. فشوف انه براقبوا تحركات اللاعب العربي على كل سنتيمتر صارت.
0: صحيح مضبوط كل اللي حكيته, هذا بلخص كل اللي عمال يصير بالفتره الاخيره للاسف. يعني انا سمعت حتى التصريحات والتعليقات وتفسير اللعبه وشرح اللعبه والنقاط اللي بيحكوا عن اللعبه كلها الاشياء السلبيه اللي بيحاولوا يكبروها بعد اسم مكبري مثلا عن لاعب عربي. فشوي تختلف للأسف الشديد. يعني مظبوط احنا متوقع من عنان كل اشي, احنا كعرب يعني احنا جدا مبسوطين ومحترمين ورافعين راسنا فيه, ولكن للأسف الشديد في ناس مغيضين, ناس بيسيسوا بياخذوا عنان لمحل مش صحيح. ولكن انا والكل الرياضيين بنشد على ايد عنان وعلى كل لاعب عربي ابو فني وكل الشباب الكبار العرب انه كملوا بطريقكم تنكسروش, بالعكس احنا معاكم وراكم قدامكم. انتوا رافعين راسنا وراس كل الوسط العربي كل محل كل محافل دوليه, ان كان بالدوري البريمير ليج وان كان مع الفرق الاوروبيه الكبيره الموجوده اليوم كثير عندنا لاعبين عرب. ف احنا رافعين راسنا واحنا بالعكس احنا بنشد على ايديهم وكنا عمالين مثلونا احسن تمثيل من كل نواحي ان كان تصريحات وان كان
1: عكس التصريحات. عباس انا بتذكر كثير مؤتمرات صحفيه انت كنت جانب المدرب مش مهم منتخب او في الفريق وكنت تشارك كشخص قائد وتجاوب, ما بذكر لك مره تهربت من سؤال او شيء, كنت تجاوب دغري على كل شيء.
0: طبعا انا بجاوب كل شيء بقدر اجاوب عليه.
1: نعم.
0: ففي اشياء اللي مثلا في شيء ما بقدرش اجاوب عليه لانه كلياته صريح كلياتنا احنا يعني في اشياء اللي احنا ما بنقدرش نيجي ننسى انه احنا عروبه عرب وبرضه انه احنا عايشين الدوله دوله اسرائيل. فاحنا لازم نمشي كيف قلت بالبدايه بين النقاط.
1: طيب توقعاتك اليوم المباراه الاولى 3-0 خلصت لصالح ايرلندا اليوم, توقعاتك؟
0: انا متوقع اليوم تعادل.
1: تعادل. طيب سجلنا عباس سوان النجم الكبير, تحياتي لك. شكرا
0: حبيبي.
1: إلى اللقاء. إذا كان عباس سوان ناصحا للنجوم العرب كيف يتعاملوا مع التصريحات بالأخص في المنتخب. طبعا بعد عودته من جديد لقيادة مكابي خائن ناصرة خلفا المدرب علاء صايغ المدرب أدهم هادي يدخل تحدي جديد والفريق طبعا بحاجة إلى خبرة هذا المدرب الكبير. تحياتي أدهم هادي, مبروك المدرب الجديد القديم للخائن النصراوي. هلا أدهم.
2: مساء الخير لك ولجميع المستمعين, نصيحة لكل اللعيب العرب ولا واحد بهم يصرح.
1: كيف كيف كيف كيف انت شاطر بالإعلام وما شاء الله عنك, كيف يعني تفهمني؟ بيجوا بيسألوك لحظة شوي ليش أدهم مش حاطط علم, انت اليوم لاعب او مدرب ليش مش حاطط علم المنتخب, ليش مش حاطط علم على البايو تاعك, ليش مش حاطط هذا ستاتوس. في أسئلة صعب تهرب منها للأسف.
2: ما بالنشيد بكله الأرض اليهودية الصهيونية.
1: نعم.
2: أز فيها تميز.
1: آه.
2: أنا بحترم المنتخب, بحترم النشيد الوطني, لكن بحترم عيادة مدرب رمضان وعيادته.
1: بس لا يمثلك. لا يمثلك طبعًا. النشيد لا يمثل.
2: طبعًا عشان يمثلني يحط عرب مثلا.
1: نعم. حلو.
2: هاي واحد حقي كديمقراطية, ولكن يجب احترام المنتخب لأني بلعب فيه بلعب مع أصدقائي بلعب مع زملائي.
1: طبعًا. أنا درجك على النص.
2: لك شغلي صفاتهم بيلعبوا في المنتخب الإسرائيلي هذا إشي ممتاز.
1: طبعًا هناك من يرى الإشي سلبي, ولكن كل واحد نحترم الآراء على اختلافها.
2: هدول الإقصائيين, كرة القدم بالنسبة لي هي جسر للتواصل للمحبة لتواجدنا مع بعض للاشتراك الدول مع بعض.
1: يعني أنت بتقول لي هيك لحظة شوي مش أنا الجدل الكبير قبل أن ننتقل للنصري. إذا بكرة مثلًا عندك لاعب نفرض إنه هذا لاعب ما شاء الله عنه كبير أجل المنتخب قال له بدي هادي للمنتخب, أنت بتفكرش مرتين صح؟
2: طبعًا. وش

0: ادم يا ريت، ادم يا ريت، في عندك رياح قويه، مش عارف انت جبل عالي متواجد، انت كانك في
1: بعمل رياضه
0: يا ريت توقف شوي على جنب مشان نسمعك صوت، لانه كثير مهم اللي عم تحكيه. اجد دعوه لابنك للمنتخب، بتفكرش مرتين؟
1: طبعا ما احنا كمان متواجدين في الدوري الاسرائيلي، فريق مكابي خان ناصر بالدوري الاسرائيلي، انا بمدرب في الدوري الاسرائيلي.
0: صحيح،
1: يعني اكون متناقض؟
0: لا
1: احنا وجودنا هون، تعايشنا هون، لازم نعرف نعيش، نحافظ على هويتنا، نحافظ على اخلاقنا، نحافظ على مبادئنا، ونحترم الطرف الثاني بما نستطيع ان نحترم.
0: يلا
1: فقط، لا نتلون ولا شيء.
0: انا سعيد انك تعمل،
1: انا بعطيهن ما فيش حاجه يصرخوا في وسائل الاعلام.
0: حلو، اوكي، النصيحة وصلت. ادم النصيحة وصلت، في عنا فريق مهم، انت بترجع لبيتك. ايش يعني الرجوع لاخي الناصري بالنسبة لادهم بعد تجربة ابو العك؟
1: اشي ما بخفش على حدا انه فريق متابع اخي الناصري هو فريق الام، يعني كل لحم اكتافنا من هالفريق هاد من وحنا اولاد. الفريق وصل لوضع انه موجود في مفرق طرق كتير كتير صعب. كمان الاحتمالات في الدوري ان يكون فريق ثاني ضيقه جدا جدا بالفتره هاي، كل الفرق اللي
0: للاسف تكون
1: بتحرر مدربينها، كل الفرق اللي عم بتحرر مدربينها موجود في نفس نمط الاخاء، وجود الاخاء، ففيش اي فرق اذا رحت على فريق ثاني اللي يعطيني خلينا نقول امكانيات اكثر. افكر فريق الاخاء هو الشيء الانسب لإلي في هاي الفتره، وكمان انه الفريق بالاخر بضل غالي علينا انه ما يكونش في محل او وضعيه اللي هي محرجه، ويطلع من كل صراعات البقاء هاي ويثبت نفسه بالدرجه الممتازه.
0: مرن التمرين ولا بعدك في الاخاء؟
1: اليوم مرنت التمرين الاول، طبعا الجو كان كتير كتير ممتاز.
0: اي فريق وجدت اي من ناحيه فنيه، من ناحيه معنويه بعد استقاله على السير، اي فريق وجدت؟
1: طبعا شفت لعيب اللي هي متعطشه كتير كتير، تنساش من الفريق الاخاء غاب عن الساحه موسمين.
0: صحيح،
1: الكرة القدم المهنية اللي هي درجة ممتازة، فهذا الاشي بيعطي شغف للاعبين. الأمور مش رح تكون سهلة، لأنه كل فريق بصعد من الدرجة أولى للدرجة الممتازة بيواجه صعوبة في الكادر وكل هاي الأمور. مش هوين تبني فريق حسب كيف أنت بدك طموحاتك، مع أنه الإدارة والمن ناحية مادية مرتبة كل الأمور بشكل ممتاز. يعني
0: سؤال، أنت بتعرف الأخاء أدم؟ بتعرف كل اللاعبين، كل الوظائف، حافظهم للأخاء ولا بتتعرف عليهم شوي شوي؟
1: انا دوري كلياته بالدرجه الممتازه.
0: هاي واضح، بس بشكل خاص الاخاء،
1: الاخاء طبعا له محبه، دائما بتابعهم من طول الوقت، حتى لو لي 7 سنين غايب عن الفريق، ولكن طبعا الفريق هذا فريقنا.
0: انا بتصل لفريق جديد اللي بعد هيك نتائج شوي مخيبه للامال، اليوم حصه تدريبيه اولى، ايش بيجي بذهن ادهم اول شيء لاعاده الموازنه هيك ثقه للاعبين؟ ايش الشيء الاول لازم تعمله؟
1: أول إشي التعامل مع اللعيبة بشكل مهني بشكل قوي جدا. اللعيبة لازم تحتفي في التمارين، الفريق يكون مترابط في المباريات أكثر، يكون في طريقة مهنية مع اللاعبين،
0: نعم،
1: يكون في تكتيك معين للاعبين ينتظموا فيه في أرض الملعب. هاي الشغلات اللي أنا شفتها ما كانتش موجودة، الأوراق ما كانش مبعثر أكثر، نطلع من اللعيبة أكثر، نكون صارمين معهن أكثر عشان يحسوا بالمهنية وكل هاي الأمور، لأنه الفريق فيه خامة لاعبين منيحة جيدة جدا، اللي بنقدر نطلع من هاي الخامة أكثر من هيك بكتير، وإن شاء الله بنقدر بالفترة القريبة جدا نحصد نقاط ونجيب نقاط للفريق. هذا ليش بيعطي ثقة
0: لي
1: كمدرب مع اللاعبين ومع اللاعبين معي.
0: لو أدهم هادي مدرب الفريق من بداية الموسم معك ورقة وقلم، كنت بتعمل نفس التركيبة نصها بتغير منها ولا انت راضي من الموجود؟
1: لا كل مدرب له طريقته، طريقه بنائه، كل هاي الامور. يعني حتى وجودي بفريق الاخاء، انا افكر انه فريق الاخاء لحديت هسه لازم يكون معه كمان 5 نقاط أو 6 نقاط على الاقل كيف اداؤه كان، لانه فريق الاخاء في مباريات
0: فعلا في انظلم منها. صحيح،
1: طبعا انظلم والحظ ما كانش، افكر على الصايغ عمل كتير كتير شغل ممتاز مع فريق الاخاء، على كان معي 5 سنين مساعد.
0: ايوه، اخذتني على السؤال المهم، كثير بيحكوا
1: طبعاً.
0: شو ممكن يعمل ادهم هادي لما ادهم وعلاء، علاء من مدرسه ادهم، سيم نفس الشغل، شو بده يعمل ادهم؟
1: الفرق 10 سنين تدريب، كيف يعني شو بده يعمل ادهم؟
0: لا انه يعني علاء تلميذك اذا صح القول او اشتغل معك وهو من مدرستك، نفس الافكار، من نفس طريقه اللعب، واضح انه
1: انا لما
0: انت ضد هالفكره.
1: انا لما بلشت ادرب الموسم الاول تبعي والثاني كمدرب مثل ما انا موجود اليوم، طبعا لا
0: واضح.
1: على اول طريقه كمدرب موهوب كتير كتير، مدرب اللي من اول موسم له كمدرب او ثاني موسم صعد مع فريق الاخير من الدرجه

0: بالدرجة الممتازة. فهذا شيء عمل كثير كبير، ولكن الدرجة الممتازة مش علاء المشكلة. أفكر أنه خبرة علاء كمدرب أول في الدرجة الممتازة هاي شغلة لازم يكسبها خلال الوقت. يعني هاي مرحلة كانت زي المراحل تبعتي وأنا بداية سادة. يعني هذا كل مدرب
1: أدم بلشت تمشي. أنا بدي إياك توقف أدم، وأنت موقف صوتك أحلى.
0: خربت علي التمرين
1: يعني. بس أنت بلياقة بدنية يعني شو؟ شفتك تركض على الخطوط. مش على المشكلة،
0: المشكلة أكثر مركبة من موضوع ثقة ال
1: أدم. هادي بنحاول نسمعك.
0: التدريب اللي هي أقل. هاي أشياء نقدرش إحنا نعطيها لعلاء ولا نقول علاء موجود فيها، لأنه في طبيعة هذا الإشي موجود. يعني علاء تنقص الخبرة، ولكن الموهبة موجودة عند علاء. أنا بآمن إنه هو راح يكون مشروع مدرب.
1: أنا شفت الإخاء أدم على الأقل 3 مرات السنة،
0: كرة قدم كان يعني.
1: ولكن بحكي لك المشكلة اللي أنا شفتها، الإخاء بيصل كثير لفرص، ولكن هاي الإجر اللي بتنهي ما شفتها للأسف. أكيد أنت لاحظتها.
0: طبعا تنسج فريق اللي سجل 3 أهداف في كفار شاليم قبل أسبوعين وخسر في الدقائقات لمعريشون وأهدر ركلة جزاء، هذا فريق له قوي فيه إشي. ولكن زي ما حكيت أنا، في وراك لازم تترتد، اللي شخصية المدرب وخبرته اللي بعطيها للاعبين هي اللي بتعمل الفارق، مش مستوى اللاعبين وأداء علاء مع اللاعبين. أداء زي ما قلت لك، أداء علاء الفريق لازم يكون معه كمان 6 نقاط، هذا أداء علاء كمدرب. ولكن عوامل اللي هي من حوالين الفريق، خلينا نقول كمان ثقة الإدارة مع المدرب ما كانت ثابتة وقوية. أنا بقولها ظهر الفيت، يعني حلو. موضوع الإدارة كانت طول الوقت متخوفة من هذا الموضوع.
1: أنا مدرب جديد ولسه وبتعرف.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا، مش كل شيء على
1: واضح.
0: كمان اللاعبين كمان
1: بنوجه له تحية
0: كتير كبير،
1: وحلو أنك عم تحكي عنه بشكل إيجابي، لأنه فعلا لازم نصفه. وأنت حكيت راح يكون مشروع إن شاء الله نسمع عنه.
0: كل شنو كان عليه هوي ناجي أبدل العلاء. أنا صلني 2 شهر بهذا الموضوع بدفش الموضوع إنه على يكمل مباراة مدعين، لو إنه على فاز فيها كان أعطى هوا كتير للفريق وله وللكل. فدائما موضوع المدرب هو كتير كتير مركب، عوامل حظ، أداء لاعبين،
1: أخطاء
0: لاعبين في الملعب، كل هاي الأمور اللي هي بالآخر بتحسن في القضية، مش بس المدرب وأداؤه.
1: يعني أنت بتحكي على علاء في نفس الساعة اللي علاء يعني أنها مشواره لأوري أوفين مع كل الملايين والأسماء اللامعة والرنانة في الرين، يعني أنها مشواره سعيد بصول حقا قبلك قال ما مشت الأمور، وهي تركيب كبير، كمان مدرب، كمان إدارة، كمان لاعبين. وأنا دائما بقول للاعبين في حصة أكبر. سؤال أخير، كيف استقبلوك في غرفة الملابس اللاعبين؟ ابتسامي كانت حلوة، حبوا شوفوك من جديد، ابن البلد يا محلا، الكابتن الكبير الأخ الناصري، كيف كانت الأجواء؟
0: طبعا اليوم الكل بعرف أنه أنا اليوم واحد من الأفضل مدربين في الدرجة الممتازة، أو في بين المدربين اللي في الدوري الإسرائيلي. يعني ما فيش نقاش بهذا الموضوع، يعني الساحة بتحكي. فاللاعبين بعض المرات بحبوا يكون معهم، خلينا نقول مدرب اللي هو
1: اسم
0: اللي هو شديد عليه، اللي هو قوي، اللي هو بخد الثقة معه، أدائهم بتحسن بهذا الموضوع، نظامهم في الملعب بتغير. افكر بعدين تربطني انا علاقه بالفريق ومع اللعيبه كلياتها اللي موجوده بالفريق. انا بطلع على الفريق اليوم غرفه الملابس، حكيت للموجودين بالغرفه كم واحد ما تمرنش عندي يرفع ايده، يمكن بس اللعيبه اللي بالفريق اللعيبه كلها مرنتها.
1: عارفين من ادهم يعني؟
0: طبعا كلهم مرنت
1: على الحلو يعني. وعلى المره بجدنيات وباعصابه الهادي.
0: طبعا طبعا
1: اها.
0: اذا ما كناش احنا مجانين فادي نكون بالتدريب، نكون ورا المكاتب زيك.
1: انا مبسوط وين انا. بس السؤال ادهم، السؤال اذا انت مجنون يعني اللي عندك في غرفه الملابس ممكن يكون كمان مجانين وقتها في تصادم، ها لخاض الخوف
0: اكل عليه الظهر واكل علي الظهر، يعني صارت لحيتي شايبه.
1: يلا نتمنى لك خير، وان شاء الله المباراه القادمه 3 نقاط هيك كلها خضره لاخاء الناصري في هالعوده المجدده. مبروك مجددا كابتن ادم هادي، الى اللقاء
0: ان شاء الله. شكرا كثير كثير فادي، وان شاء الله بنمرق مع الفريق الطريق اللي هيكون
1: يا رب يا رب. الى اللقاء. الى اللقاء
0: حبيبي.
1: شكرا. اذا ادم هادي والفريق النصراوي مجددا يعود الى الواجهه. ادم هادي فاصل ونواصل.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسة. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفاعة، ميركسال وأم الفحم.

0: مجددا فادي مصطفى معكم من راديو الناس مساء رياضة، والآن بنروح لمصمص اللي حققت فوز ثمين على طبعا كريات أتابيالك، هدف قاتل في الدقائق الأخيرة في مباراة اللي أثرت فيها هيك شخصية قوية للمدرب وإصرار الفريق حتى صافرة النهاية. تحية للكابتن المدرب أدهم زعبي. هلا يا أدهم.
1: أهلا فادي، مساء الخير لك كل المستمعين.
0: مبروك الفوز، هيك شعورك بالفوز في الدقائق الأخيرة؟ مصمص والله وبتعملها.
1: الحمد لله كان فوز ثمين على فريق اللي هو فريق السيركاوي اللي بده يصعد درجة ممتازة، فريق مدجج بالنجوم، فريق اللي ميزانيته أكثر من فريق مصمص ضعفين أو ثلاثة. صراحة الفوز كان لازم يجي قبل مباراة ومباراتين، بس احنا لما انت بتعرف اخفاد فريقنا فريق جديد مع لاعبين صغار السن، يعني اللي اول مرة بيلعبوا في الدرجة الاولى، بتأمل انه شوي شوي نتقدم في كمان في لاحة بعد فوز لفوز نبني فريق قوي ونستطيع نقدم اكثر.
0: يعني في رصيدكم حتى الان 4 نقاط، عندك فوز، عندك تعادل وخسرتين. مصمص لوين السنة؟
1: صراحة أنا بين الفريق إنه نضلنا في الدوري بقدر المستطاع، يعني يكون الإشي مبكر أكثر إنه نضلنا بالدوري. إذا صار كان في مجال إنه نطلع البلاي أوف العلوي ونتقدم أكثر في اللاحة، مش راح نكون لا، بس حاليا الفريق بلش يعطي زي ما أنا بدي من ناحية مهنية. فريق الكريات قاعد لعبنا مباراة كثير رائعة، عرفنا عدة فرص مع إنه الكل يتوقع إنه راح يكون مباراة صعبة وكذا راح يفوز، بس احنا كنا قد المهمة واستطعنا نفوز بجدار الحمد لله رب العالمين مع لاعبين اخفاد لاعبين فلسطين، يعني بحكي لك عن مواليد 2007 2006 2005، يعني الفريق لعب بهاي الاجيال.
0: بشوف هيك بنظرة للقائمة، في عندك طبعا ناشر، عندك نوف الجليل، نهرية، أتابيالك، يعني لما بتشوف هالمبالغ الكبيرة وبشوف فريق متواضع في الدرجة الأولى مثل مصمص أو الوحدة جت، الفرق اللي ما معها هاي الأموال، يعني الإشي هالقد هيك بتكون زي ما حكي إحدى المدربين الإشي مش عادل. يعني أنا عندي فريق 700,000 شيكل ولا مع فريق 3.4 مليون شيكل، عندك هذا الشعور؟
1: أخفاد هاي الظاهرة كانت تقبل، بس السنة كانت بشكل كبير واضح، يعني الفرق اللي بنحكي الفرق اليهودية، يعني اللي في عندها بلديات قوية مثل ناشر مثل كيرات آتا مثل دال عمك بسان، هاي الفرق يعني جابت نجوم عدت ولا حرج، يعني أغلب النجوم من وسط العربي، يعني لاعبين من وسط العربي، يعني كيرات آتا أخ فادي

0: تلك باسل شعبان ومحمد فكرة، لان لاعبين من الطراز الاول في الدرجه الاولى يعني بيلعبوا الدرجه الممتازه بريح. هاي المبالغ الطائله احنا مش خدها يعني، احنا جبنا فريق لاعبين صغار السن اللي كانوا بالدوري الدرجه العليا في الشبيب او الدرجه الممتازه، نحاول نساعدهم.
1: انت بتلعب في النار، انت بتقول احنا مش خدها يعني. لسه لاعب بسمعك بقول طيب اوكي، في مدرب مليح بصموص، في فريق مصمص مليح يعني 15-20 ألف بدفعوا ليش هالمبالغ؟ شو بدي فيهم؟ ولا بتكون لي أنا بعطي المنصة أحضر يكون لاعب كبير؟
0: أنا بعطي مصر انضموا لعيلة اللاعبين اللي كانوا بهالفرق، كانوا بنيشن وكانوا بنوفقين وكانوا بدلعيمك، أشو عندي دور على نقاط على دقائق اللعب.
1: بس مش بعشر أو 15 ألف شكل، مش هالمبالغ.
0: لا مش هاي المبالغ، مش لمصمص، وحسب رأيي مش بس مصمص، هالمبالغ مبالغ فيها بالدرجة الأولى. تدفع اللاعب 15 ألف و20 ألف يعني على إيش يعني؟
1: مبالغ فيها؟ بدي أخذك على أرامات هالشارون أحكي لك شو بدفعوا غاد؟ أخذك على إيلات؟
0: المركز فيش مجال المقارنة مع فرق المركز، فرق دوري أقوى ودوري بيجي من لاعبين من درجة ممتازة أهون يصل للسراق. أنا بحكي لك عنها على الدرجة الأولى في الشمال يعني. السنة الفرق اللي عندها بلديات قويين عم بيعمل فرق بمستوى عالي، بس أخفاد شفنا نارية شو عندي لدقيقة 30 أنا كنت غالب 1-0، وكانش في كارت أحمر، كان في شوية مناوشات هون هناك، إحنا صرنا نفوز. ذلك الأمر اليوم كانت أفضل من النهارية من ناحية مهنية، كانت أفضل من ناحية الهجوم، كانت أفضل، بس إحنا فوزنا على كانت أتى لأنه إحنا فريق مصمص لهم بنا طريقة صحيحة، طريقة اللي فيه لاعبين مجربين مع لاعبين صغار السن اللي بده يثبت حالهم في الدرجة الأولى ويتقدموا. وأنا بحكي لك يعني في عندي لاعبين 3-4 اللي هن خلال سنتين راح يكون في درجة ممتازة وأعلى.
1: هدف زي انتبهت في هدف لكم تم إلغاؤه بداع التسلل، لكن باعتقادك كان هدف شرعي صحيح؟
0: مشكلة بنعاني منها سنين، خاصة الفرق اللي بدرجة الأولى، الفرق العربية بدرجة الأولى يعني بيجي حكم ألغى الهدف 100%، بعرفش كيف شافوا أصلا أنه في كان في تسلل وغيرها، كان في كتير.
1: شو عملتوا؟ لحظة شوي، عندك تسجيل فيديو، عندك إثبات أنه في هدف شرعي، حدا عمل إشي توجهته لاتحاد الحكام؟
0: حصلنا على كل الإيميلات الموجود لازم نبعث لها، وبعتقد أن الإدارة بإدارة أبو علي رح يبعث التسجيل ورح يبعث مكتوب قوي جدا للاتحاد ولباسم الشيخ سليمان ولكل المسؤولين عن الحكام.
1: النتيجة مش راح ترجع لكم، ولكن على الأقل شوية تغيير القرارات أو تجديد على الحكام إنه انتبهوا في الدرجة الأولى. هاي الأخطاء يعني فعلا خيبة أمل كبيرة.
0: أخفاد بحكي لك عن نقطة معينة، أنا حكيت مع الحكم، قلت له الحكم المساعد الحكم، قلت له فيش ما كانش في أي ولا أي أوفسايد، بالعكاش معه بقوله كمان كلمة تطلع برا يعني، حتى يعني بتيجي تحكي معاه فيش احترام للمدرب أو لأي لاعب ولا الإدارة يعني. كمان هاي الملاحظة يعني كثير مهم للحكام والمساعد الحكام بدهش تحكي معه ولا بأي شكل.
1: لحظة. في حكام صعب تحكي معهم وبزودوها بفهم، بس في مدربين 24/7 بنطوا على الخط وبيصيحوا وبصرخوا، احنا بنسمعهم من محطة البث من فوق يعني، صعب تشوف المدربين اللي وبيكونوا يشبروا في ايديهم. انت مش من هالنوع، ولكن يعني انا بقول في موازنة صح، لا يعقل على كل سفرة تتوجه للحكم برضو.
0: انا بحكي عن الحال، انا متوجهش للحكم بأي طريقة من كل الطرق انا، بس انا بحكي عن شكل شخصي يعني. استغربت يعني إنه كيف الحكم حكم معي بطريقة يعني كأنه جاي من السماء وإحنا تحت الأرض. كمان لازم يكون احترام للمدربين، ولو في أي ملاحظة صغيرة كمان لازم يسمعها يعني ليش هو يعني كان مقدس يعني الحكم معي؟
1: لا طبعاً حقك،
0: الإنسان بيغلط، الإنسان ممكن يغلط.
1: صدقني لما شاف الفيديو كمان هو فهم إنه غلط يعني إنه غلط في القرار.
0: اكيد احنا بعد المباراه في جنال فيديو ما موفرناش الاشي يعني، الاداره فاتت على غرفه الملابس للحكام فوجئتوا الفيديو واعترف انه غلط. بس تخيل انه احنا خسرنا بعد المباراه دي، ما صار معنا مع نهريه وكرمي بالاخطاء الحكام اللي كانت شو راح يروح فينا. اي اليوم غلطات، اي غلطه لاي حكم ممكن تدمر فريق كامل.
1: مباراتكم القادمه يوم السبت 10/10 امام احمد الجداد، كمباراه سهله على الورق.
0: بعرفش إذا يوم السبت، إحنا ضيف فريق مباراة صعبة ضد فريق الجداد اللي هو كمان بده يحصل نقاط قدر المستطاع.

0: راح تكون مباراة صعبة، مباراة عنيدة في ملعب كثير صعب، بتأمل نحصل على 3 نقاط، بتأمل إن شاء الله.
1: أدم بحكيك بسبب بس عندي كم سؤال بس بدي بصراحة على الآخر، يعني زي ما عودتني احنا بنشوف انه اليوم المدرب العربي في الدرجة الأولى بياخذ حقه، كثير فرق عندها مدربين عرب، في مدربين يهود في بعض الفرق اللي شوي أكبر، باعتقادك في دلال اكسترا للمدرب اليهودي قبال المدرب العربي؟
0: مش قصة دلال
1: انه تخفيضات معينة يعني مسموح هون يغلط، لو أدهم عملها كانوا على المقصدي.
0: صراحة أنا مش فيش الأشياء ما بعرف، يعني بعرف دائما اللي حتى يعني بتدوي نفسي، يعني شو فرصة المدرب العربي بالدرجة الممتازة والدرجة العليا، المدرب العربي بده يكون يعني أفضل من المدرب اليهودي بعدة درجات تيدرب في الدرجة الممتازة، وحاليا شايف يعني أدهم هذا هو الوحيد اللي عم بتدرب في الدرجة ممتاز.
1: بسهل عليك سؤال، لو أدهم زعب اليوم مدرب اللي لك خبرة في الدرجة الأولى، معك فريق زي نوفا الجليل، بحكي لك على فريق اللي يعني عد العد للصعود في المرتبة السادسة 9 نقاط، كنت بتطلع أكثر من المدرب الموجود مع كل الأسماء؟
0: أكيد أخ فادي، أنا اليوم بيش أحكي عن حالي، أنا مجرب كثير في الدرجة الأولى، ما تلقيتش ولا أي عرض من فرق يهودية، وعم في مدربين بفرق يهودية.
1: بدي سهل عليك أسهل، لو أدهم اليوم مدرب اتحادي من فحم بتعمل إنجاز أكبر من تومر كشتان، ولا بتقول لي لا هذاك مدرسة ثانية وإشي ثاني؟
0: لا أنا تومر كشتان صح، هو مدرب الدرجة الممتازة وعنده خبر، بس هو فيش عنده خبر بالدرجة الأولى، أنا خبرتي بالدرجة الأولى أكثر منكم من تومر كشتان.
1: يعني لا سؤالي واضح، لو الأسماء الموجودة في أم الفحم
0: مع أبو ابن أبو إن شاء الله السنة الجاي،
1: مش سامع عيد اللي قلته،
0: بقول إن شاء الله السعود السنة الجاي مع أبناء مصمص الدرجة الممتازة.
1: في نية من هالنوع لمصمص للصعود، وكل الاحترام والله بتفاجئنا.
0: أكيد السنة الجاي في راح يكون في درجة قطرية، يعني يكون أول 8 فرق إن شاء الله.
1: آه يعني الفريق العربي اللي سمعنا اللي عدلوا عدي والسنة بده يطلع للدرجة الممتازة وما يقدر، يحسب حسابه السنة الجاي في قطرية
0: إن شاء الله. وشو صار فادي السنة؟ الفرق اليهودية جهزت حالها لأنه في دوري درجة القطرية، بلشوا يعطوا ميزانيات من البلديات، وراحوا يعني ضموا كل اللاعبين الموجودين في السوق، إن كان نيشر يعني طلع نيشر منتخب، نيشر لسه بالكادر الموجود بيلعب بالدرجة الممتازة بريح. مقدالة
1: يعني لحظة، إذا بكون نيشر إذا ما صعدش هذا فشل كبير؟
0: آه أكيد. يعني نيشر من أفضل الفرق الموجودة في الدرجة الأولى، كان
1: أحسن من الفحم والصعود حسب رأيك؟
0: لا نيشر اسمع، في كثير عوامل ممكن تأثر على صعود نيشر، الفحم ممتلك لاعبين مجربين مع خبرة أكثر، ممكن يكون عنده جمهور أكثر، ممكن يساعد هذا الشيء ويعطي دفعة معنوية، دفعة أكثر مهنية ومن ناحية تشجيع وجمهور. ناشي دائما عندهم
1: كان في أموال وفي لاعبين عرب زي ما انت حكيت،
0: ممتازين لاعبين عرب، يعني كان هاي خطة كثير ذكية انه جابوا لاعبين عرب اللي عندك خبرة بالدرجة الأولى وعملوا
1: أسماء كبيرة
0: كثير إنجازات الدرجة الأولى، إن كان شهد مصار وصالح صفية
1: ناس تذكره كله، لأنه فيش وقت أسماء كبيرة. بدي أشكرك وإلك ولمصمص دائما بالنجاح الكابتن أدهم زعبي.
0: شكرا لك دائما، أنت وخبرتك مميزة
1: حبيبي، الله يسعدك، إلى اللقاء.
0: سلام.
1: إذن كان هذا أدهم زعبي والنجاح اللي عم بيحققه لا شوي شوي هيك في مصمص، ومصمص إن شاء الله السنة الجاي قالوا إلى الدرجة الأرتيت القطرية. في الإنتاج رياض فضل، في الهندسة إذاعي محمد علي أبو ليل، وطبعا في الديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر. كل الأخبار على تطبيق ناس، وطبعا إلياس مرجي، تحياتنا للكابتن إلياس. يا مساء الإثارة، كان معكم فادي مصطفى، يعني أنا كمان حلقة من مساء رياضة، إلى اللقاء.
2: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: في فيش عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل؟

0: البيت بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة. الحل بشغف الشفعمر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف الشفعمر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503-80-20-84. مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعمل على حماية نفسها من البحر في ظل ما وصفه بمحاولات أعدائها تهديد المجال البحري والموانئ وحركة الملاحة في البحر المتوسط. وأضاف نتنياهو خلال زيارته قاعدة السلاح البحرية في أشدود برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس أن المؤسسة الأمنية طلبت وسائل إضافية لتعزيز القدرات البحرية، مشيرا إلى وصول غواصة سادسة إلى إسرائيل. طرح رئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان خطة للضفة الغربية تقضي بتولي الأردن إدارة الشؤون المدنية في المنطقتين A وB، فيما تحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية. وقال ليبرمان إن خطته تشمل الفصل بين الضفة وغزة وحل السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقيات أوسلو وإسناد إدارة شؤون الفلسطينيين إلى جهة خارجية تحظى بقبول عربي ودولي. قرر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة يومين الاثنين والأربعاء المقبلين بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، ويشمل القرار استثناءات محدودة في الضفة بينها الحالات الإنسانية ومرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي. أفادت تقارير فلسطينية بوفاة القيادي في حركة فتح رأفت أبو شمس البالغ 41 عاما إثر نوبة قلبية بعد أن عاق الجيش الإسرائيلي طريقه عند حاجز عناب قرب طول كرم ظهر اليوم. وبحسب مصادر فلسطينية توفي أبو شمس بعد تعرضه للضرب من قبل جنود إسرائيليين، فيما نفى مصدر أمني إسرائيلي استخدام العنف ضده. وفي رام الله أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإحراق مستوطنين مركبات لفلسطينيين بين سلواد وعين يبرود. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم خفض أسعار الوقود بنصف شيكل للتر الواحد بدءا من منتصف الليل. وبموجب القرار ينخفض سعر لتر البنزين من 8 شواقل و27 أجورة إلى 7 شواقل و77 أجورة. أفرجت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم عن السيدة منتهى أمارة من قرية زلف بعد اعتقالها خلال مداهمة منزلها ليلا. وبحسب مصادر محلية اقتحمت قوات الشرطة المنزل وفتشته فيما أقدمت على العبث بمحتوياته وإلحاق أضرار بعدد من الأغراض دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال. أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية فتح باب تقديم طلبات التعويض عن أضرار لاحقت بمصالح تجارية أو منازل بسبب ابتزاز رسوم الحماية، ويشترط لتقديم الطلب وجود رخصة مصلحة وتقديم شكوى للشرطة على أن يقدم الطلب خلال 7 أيام من وقوع الضرر وقبل إصلاحه. اعتقلت الشرطة شابا في العشرينيات من عمره من سكان القدس للاشتباه في ضلوعه في حادث دهس أودى بحياة سيدة قبل أن يلوذ بالفرار من المكان. ووقعت الحادث ظهر اليوم حيث أعلن عن وفاة السيدة في موقع الحادث، ونقل السائق المشتبه به إلى

0: التحقيقي لدى الشرطة. أفادت تقارير إسرائيلية بإلغاء الرحلات التي كان من المقرر تسييرها غدا الاثنين من دبي إلى إسرائيل في ظل خلاف حول الترتيبات الأمنية المطلوبة لتشغيلها. وبحسب التقرير يطالب جهاز الأمن العام الشباك بوضع أجهزة لفحص الأمتعة في مطار دبي ضمن إجراءات الأمن الخاصة بالرحلات، وهو مطلب لم يلقى موافقة من الجانب الإماراتي حتى الآن. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل منعشا خاصة في المناطق الجبلية وباردا في مختلف المناطق، ونهار غد يكون الجو خريفيا عاديا وتسود أجواء غائمة جزئيا وتكون درجات الحرارة حول المعدل السنوي العام. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

وعشقت ألامه في حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنغامه.

دقاسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر بستناك وصبري مش لينا.

اللي بحبك حيرتي حبك ضوعتي قلبك لوعتي قلبك للي بحبك حيرتي حبك.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني الأجنبي في إسرائيل على خلفية حادثة الطائرة الإماراتية، وكلف نتنياهو رئيس جهاز الأمن القومي بتعيين مفتش للإشراف على الفحص بحسب بيان صادر عن مكتبه. أفادت تقارير إسرائيلية بإلغاء الرحلات التي كان من المقرر تسييرها غدا الاثنين من دبي إلى إسرائيل في ظل خلاف حول الترتيبات الأمنية المطلوبة لتشغيلها. وبحسب التقرير يطالب جهاز الأمن العام الشباك بوضع أجهزة لفحص الأمتعة في مطار دبي ضمن إجراءات الأمن الخاصة بالرحلات، وهو مطلب لم يلقى موافقة من الجانب الإماراتي حتى الآن. أقر حزب الخضر في بريطانيا اقتراحا يعتبر صهيونية أيديولوجيا عنصرية، ويدعو إلى تخلي عن حل دولتين لصالح إقامة دولة فلسطينية واحدة تضمن حقوقا متساوية لجميع السكان. وصوت 1022 عضوا لصالح الاقتراح مقابل 813 عضوا ضده خلال مؤتمر الحزب في مدينة برايتون. وأثار القرار خلافا داخل الحزب بين عدد من نوابه وأعضائه اليهود، فيما حذر معارضوه من أن الصياغة قد تؤدي إلى إجراءات حزبية بحق أعضاء يعرفون أنفسهم بأنهم صهاينة. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعمل على حماية نفسها من البحر في ظل ما وصفه بمحاولات أعدائها تهديد المجال البحري والموانئ وحركة الملاحة في البحر المتوسط. وأضاف نتنياهو خلال زيارته قاعدة السلاح البحرية في أشدود برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس أن المؤسسة الأمنية طلبت وسائل إضافية لتعزيز القدرات البحرية، مشيرا إلى وصول غواصة سادسة إلى إسرائيل. طرح رئيس حزب إسرائيل بيتانو فيكتور ليبرمان خطة للضفة الغربية تقضي بتولي إدارة الأردن إدارة الشؤون المدنية في المنطقتين A و B، فيما تحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية. وقال ليبرمان إن خطته تشمل الفصل بين الضفة وغزة وحل السلطة الفلسطينية وإلغاء اتفاقية أوسلو وإسناد إدارة شؤون الفلسطينيين إلى جهة خارجية تحظى بقبول عربي ودولي. قرر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر، ويشمل القرار استثناءات محدودة في الضفة بينها الحالات الإنسانية ومرور عاملين الأساسيين في القطاع الصحي. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم خفض أسعار الوقود بنصف شيكل للتر الواحد بدءا من منتصف الليل، وبموجب القرار ينخفض سعر لتر البنزين من 8.27 شواقل إلى 7.77 شواقل. أفرجت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم عن السيدة منتهى أمارة من قرية زلفي بعد اعتقالها خلال مداهمة منزلها ليلا. وبحسب مصادر محلية اقتحمت قوات الشرطة المنزل وفتشته فيما أقدمت على العبث بمحتوياته وإلحاق أضرار بعدد من الأغراض دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال. اعتقلت الشرطة شابا في العشرينيات من عمره من سكان القدس للاشتباه في ضلوعه في حادث دهس أودى بحياة سيدة قبل أن يلوذ بالفرار من المكان. ووقعت الحادثة ظهر اليوم حيث أعلن عن وفاة السيدة في موقع الحادث، ونقل السائق المشتبه به إلى التحقيق لدى الشرطة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في

0: ساعات الليل منعشا خاصة في المناطق الجبلية وباردا في مختلف المناطق، ونهار غد يكون الجو خريفيا عاديا وتسود أجواء غائمة جزئيا وتكون درجات الحرارة حول المعدل السنوي العام. ختام النشرة بعد قليل، تلتقون الزميل الياس مرجي وبرنامج كونسرت. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: الدولة،
1: من منا لا يعيش في دولة؟ فهل فكرنا مرة بأصلها اللغوي؟ الدولة لغوياً هي اسم المرة للفعل دالة، ويعني دار دائرة كاملة، وفي الميراث العربي الإسلامي تعني فترة حكم أسرة حاكمة، فيقال دولة بني أمية ودولة بني العباس. والدولة كيان سياسي من المفروض أن تتوفر فيه مميزات أساسية: مساحة وسكان وسيادة. يتم التعريف عن الدولة من خلال رموز خاصة بها تجسد طموحات وآمال سكانها كالعلم والنشيد الوطني والشعار والعملة. يرتبط هذا الكيان السياسي على المستوى الدولي بشبكة علاقات متشعبة مع باقي دول العالم، ويشارك في عضوية الهيئة العامة للأمم المتحدة.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: لما بدي أهرب من زحمة المشاغل بسمع شوية نغم، لما بديش أسمع التليفون رنت رسائل بسمع كمان شوية نغم، لما بدي أفصل ساعتين هيك بدون تفكير بروح على البحر ما بستغني عن شوية نغم. ما بين كل هالنغم في حياتي بلاقي حالي بالآخر بحضر لكونسرت بليق فيكم بذوقكم انتم وأنا على نفس الموجة دايما. ولهيك عنوان حلقتنا اليوم نغم في حياتي. تعال نحط كاسيت فيلم سجل ونبلش في برنامج
1: كونسرت مع الياس مرجيي.
0: وهي حطينا الكاسيت فيلم سجل عشان نبلش حلقتنا أنا وياكم تحت عنوان نغم في حياتي. يلا ابعتولي نغماتكو واختياراتكو الحلوة. برحب فيكم، أنا إلياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم، أنا معكم على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. ومثل ما حكيت عنواننا أنا وإنتو الذوق الفني الرفيع، كلاسيكياتنا الحلوة. ابعتولي شو مزاجكو لهاي الليلة على 050-5577-399، هدول رقم الواتساب. بلشوا اسمعونا واللي بالشوارع على مهلكوا بالطريق، وهالأجواء الحلوة رح نسمع أنا وياكو نغمات ولا أروع. عليكم بس تبعتولي شو حابين تسمعوا أو تركنوا على اختياراتي. والحلقة عنوانها نغم في حياتي، مش صدفة. تذكرت الفنان والموسيقار موسيقار الشرق فريد الأطرش، أجا في بالي، وكمان كأنه مرق في خيالي مشاهد من فيلم نغم في حياتي ما بين فريد الأطرش حسين فهمي وميرفت أمين. بصراحة مع كل محبتي لموسيقى ونغم فريد الكلاسيكي، إنما بلاقي حالي بشوف فريد

0: أغاني هذا الفيلم بالذات ولا أروع من هيك. ثلاث أغاني، ثلاثة بينجو. واحد من الأغاني حبينا حبيناك حبينا كمان يا حبايبي غاليين وعلشان مليش غيرك. فجأة منفوت بحيري شو نختار نسمع، فريد والعاطفي الجياشي في أغنية علشان مليش غيرك أو تنقلاته في أبياتها كمان بالمقامات الموسيقية، أو نشم ريحة لبنان في أغنية حبينا لو حبيناك حبينا في هيك نكهة دبكي، أو يا حبايبي غالين كل حلوات. مجموعة من أجمل أغنياتهم اللي كانت في آخر أفلامه من عام 1974، في لحظات ما رح ننساها، وقت لما بيكي فريد الأطرش بوحدة في مهرجانات شم النسيم اللي كانوا في مصر واللي قدم فيها فريد والفنان سمير صبري، وحكى عن موقف يعني وقت ما بكى على المسرح فريد الأطرش.
1: رحت الفريد حفلة فريد مع أستاذي،
2: أيوة،
1: وطلعت أنا حاطين على المسرح كرسي فاضي، ودخلت أنا بعود حطيته على الكرسي، فطبعا الجمهور أدرك أنه فريد. فتسقيف تسقيف تسقيف تسقيف، مش قادر أتكلم، وعن في الآخر قلت طبعا دلوقتي أنتوا عارفين أن الربيع يعني وحيد يعني فريد الأطرش دخل وقف جنبي، الناس قعدت تسقف 10 دقايق
2: يا خبر.
1: وأنا ببص لفريد الأطرش العيان المريض ده، والدموع في عينيه، وهو بي بي بي بي ينحني كده للناس وماسك العود، وحسيت باللحظة اللي هو حاسسها قوي ده، هي إن هو أنا يعني المجد ده كله ما راحش هباء اللي هو فيه.
0: وهذا كان موقفه يعني بصراحة بصراحة يعني بعرفش، بس انه بتخيل انه فريد الأطرش هو موسيقار وفنان، وانا بصراحة رأيي فيه كتير مجروح لانه انا فنان وكتير بحبه، بس اللي شوي هيك تصورته يعني في خيالي، اللي هو مش جزء من فيلم على فكرة، هو جزء من حياة واقعية. فريد الأطرش عنده مواقف إنسانية كتير كبيرة حتى في مسيرته الفنية الطويلة والعريضة، وقت لما توفى وضعه المادي كان كتير متدهور، بس هو كفنان حتى بالوقت الصعب ساعد كتير من زملائه الفنانين، يعني مثلا عبد السلام النابلسي صديق عمره، وقت لما دخل على المستشفى دفع تكاليف علاجه بالرغم انه هو ما كانش معه يعني سيولة مادية كتير كبيرة، وقت ما كان في لبنان في اخر ايامه. وكمان في استوقفني موقف بصوت فريد بنفسه لما اضطر يمثل بفيلم اسمه جمال ودلال عشان ينقذ زميل له، وحرصا على محبة الزمال البناتهن ما ذكر اسمه. تعال نسمع عن هذا الظرف والفيلم، اي فيلم، تعال نسمع.
3: انا غلطت مرة وفعلا وكان ليها ظروف برضو جبرتني، يعني ظروف انسانية ان انا اقبل اني امثل في فيلم اسمه جمال ودلال.
2: اي
3: والظروف الإنسانية دي مش عارف كان وقتها اني اشرحه، لانه فعلا كان ظرف انساني، يعني كانت حياة فنان جه قال لي ان انا حياتي في ايدك، يعني لو قلت لا ان انا ما اخرجش الفيلم ده مثلا حياتي هتنهار وهتكون انت السبب، واذا قلت لك واذا رضيت ان انا اخرج لك هذا الفيلم فانت بتفتح قدامي ابواب الامل والحياه، فقدام هذا ما قدرتش اني ارفض فقبلت، وكانت دي التجربه الاولى والاخيره لهذا الفنان، لانه ممثل ممتاز وانسان كويس جدا اسمه الاستاذ ستيفان روستي كل الناس يعرفه. فاذا راح اقنع شركه اللي كانت متعاقده معايا على انهم ينتجوا فيلم الفيلم ده ليا، وقدم لهم قصه هم عجبوها، قالوا له كان فريد الأطرشية بقى انك انت تخرج الفيلم، فما عندناش مانع.

بمش أحكيكو هيك موقف صار معي قبل شوي. فجأة أنا وياكو عم نسمع فريد الأطرش وعم نسمع سمير صبري أصلاً, وهو بيحكي عن موقف اللي بيكي فيه فريد الأطرش على المسرح, يعني كل واحد بتخيلها على نفسه, على تعبه في حياته, هل راح يجي يوم الناس تكرمه؟ فهل تكريمنا كل واحد منا هل لازم يكون من خلال بس الأعمال أو جوائز, أو بكفي كلمة حلوة من أي شخص بسمعنا بنلاقي إنه هذا الإشي بكفي وعن جد بزيد مرة. فإحنا مكملين, شكرا لكل مين عم بسمعني. بتخيل إنه هذا الموقف الشخصي أكيد مش بس أنا اللي بحسه, أي إنسان بحب يتكرم بكلام حلو من جمهوره ومن الناس اللي بحبوه. وكونسرت عشانكم, تكريما لذوقكم انتم. منروح عند نغم في حياتي وفريد الأطرش فيها دبكة, أجواء الدبكة طبعا. فريد الأطرش حبينا حبيناكي حبينا

كل بيت عمليا أغنية جديدة، مقام جديد. فريد الأطرش وألحانه

0: هدو فريد الأطرش من فيلم نغم في حياتي.
1: لو ما حد بين عيونيك ما تعذبنا
0: ما تعذبنا ولا جينا
1: ما تعذبنا ولا جينا.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ما تروحوش بعيد، بعدنا بأجواء فريد، فريد الأطرش والصباح الشهرور الصباح. يعني كانت بيناتنا علاقة جيرة كمان، مش بس صداقة أو زمالة بالفن، مش بس صوت حلو بيغني لملحن ألحانه بتجنن، إنما كمان كانت صداقة عمر وجيرة. تعال نسمع كلام الصبوحة عن الموسيقار فريد الأطرش.
3: كنت أنا أستاذ فريد الأطرش الله يرحمه جيران، وكان يقف على الشباك يسمعني اللحن على العود كده ويغني، فأنا أنط كده أكون نايمة ثلاثة بالليل خلصت اللحن يقول لي أقول له أنا نزل دلوقتي ألبس وأجري أروح عنده الله يرحمه.
4: فريد الأطرش
3: يا حبيبي
4: الله يرحمه.
3: الله يرحمه. أنا الحقيقة طبعا تقدير له لا يوصف، موسيقار عظيم ومش ممكن يتعوض، وعملت معاه ثلاث أفلام من أنجح الأفلام، بلبل أفندي ولحن حبي وإزاي أنساك، وعمل لي ألحان طبعا زي ما قلنا ناجحة جدا، وكان جاري زي أهل أنا وهو. وفريد الحقيقة
0: موسيقى،
3: وكل فنان بيروح ما
0: بيرجع
3: ما بيجيش زيه،
0: كل فنان بيروح ما بيجيش زيه. هذا كان رأي الصبوحة الشحرورة صباح عن صديق العمر فريد الأطرش. وبما هيك بلشنا نذكر كمان الصبوحة ملان ألقاب لقبوها بالشحرورة، شمس الشموسة، كتير كتير ألقاب. وفي أغنية رح نسمعها بعد شوي بس مش من ألحان فريد الأطرش، من ألحان بليغ حمدي، من كلمات الشاعر محمد حمزة، زي العسل رح نسمعها بعد شوي. بس ترى موضوع الألقاب، تعال نسمع كم لقب لقبه الشحرور صباح.
5: الله يرحمه عبد السلام النابلسي طبعا مشهور كلهم بيعرفوه، بفتكر كان يعمل أفلام وهي. هو يعني كان كتير يعزني، وبس يشوفني إنه لأنه دايما بيضحك قال، ويعني وجهي قال مشرق لأنه هو بحب الست اللي دايما بتبتسم وبتضحك، فسماني شمس الشموس.
6: أهلا فيك.
5: مليون لقب فيه،
6: في شحرورة الوادي
5: وفي شحرورة الوادي وفي ست الكل وفي
6: حلوة كتير
5: حلوة الحلوات وألف شغلة، يعني يمكن ما بيستاهلهم كلهم.
6: لا ولو.
0: هاي كانت الشحرورة الصباح، يعني نوع من مسكة العصاية بالنص، هي ما بتحبش الألقاب يمكن ما بستاهلهم هيك بتقول، بس بصراحة بتستاهلهم. رهام عبد الحكيم بتغني للشحرور صباح زي العسل، كلمات الشاعر محمد حمزة، ألحان بليغ حمدي، توزيع كمان ممكن نقول فيها بصمة توزيع.

تحيات لمستمعنا محمد سليم، أهلا وسهلا فيك. عم يسمع طبعا غير نبيل شعيل، إن شاء الله بعد شوي كون على السمع معنا.

أحلى إشي لما بنسمع بالألحان بصمة الملحن وهي مش على أغنية واحدة أو تنتين أو ثلاثة. يعني بليغ حمدي بصمة واضحة في ألحانه لكل من أعطى من ألحانه، إن كان وردة، إن كان حتى كوكب الشرق، أم كلثوم، محمد رشدي، مجموعة من الفنانين الكبار. لما نسمع ببصمة بليغ حمدي بنعرف إنه هذا اللحن تيبيكال، هذا هو. كمان فريد الأطرش شوي سمعنا، وكمان رح نسمع مكملين أنا وإنتو.

كمان كمان من اختياراتكم الحلوين. وبصراحة راح نسمع بعد شوي نبيل شهيل بغني طبعا غير. وليش فجأة هيك نطينا هالنطة للتسعينات أو حتى أوائل سنة 2000؟ لأنه الأغنية مليانة طرب ونغم حلو. حكينا عن النغم الحلو في البداية. فلو كانوا الأمر بعد شوي

0: عشقك. بعد شوي رح ننتقل لنسمع طبعا غير هالأغنية من العام 2000 كلمات شاعر اسمه ساهر والحان مشعل العروج والتوزيع مصري كلاسيكي تسعيناتي ناجح جدا طارق عاكف المرة اشتغل لحاله. تعال نروح نسمع في كونسرت
1: كونسرت مع الياس مرجيه.

نبيل الشعيل مشاعل الأجواء في بيروت. بعد شوي رح نحكي تفصيلة بسيطة في توزيعات طارق عاكف، نربط الخيوط ببعض شوي.

0: طبعا يا نبيل غير ومكملين في كونسرت أنا وإنتو
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: زي ما قلت هيك تفصيلة بسيطة في توزيعات طارق عاكف اللي اعتمد عليه كمان صلاح الشرنوبي الموسيقار الكبير اللي أغلبية الأغاني الناجحة كانت في التسعينات وحتى أوائل الألفينات كانت من خلال بصمة ألحان صلاح الشرنوبي وكلمات الشاعر أحمد شتا كتير كتير من الأغاني. بس بالأساس طارق عاكف الموزع الموسيقي وكمان المسؤول عن ألحان الفقرات اللي بتكون مثلا بين البيت الأول والبيت الثاني أو حتى توزيعات الكمنجات الوتريات كان عنده بصمة واضحة. بتخيل إذا بتسمعوا كتير من أغاني التسعينات رح ميزوها. كان يشتغل على الموسيقى الكمنجات بالخلفية وكتير في هارموني وكتير كتير كمنجات, فهذا كان كتير واضح في أغاني التسعينات. اللزم الموسيقية كانت بين الكلمات وحتى في الخلفية. أكيد لما بنسمع مثل سلطان الطرب جرسوف أو رغب علامة أو وائل كفوري أو عاصي الحلاني كل هالأغاني اللي انتشرت في التسعينات كانت في بصمة الموزع الموسيقي طارق عاكف. وعلى وين الدرب؟ عند كوكب الشرق اللي أغانيها مليانة حب صدق وعشق والحب كله. الأغنية اللي كتبها أحمد شفيق كامل ولحنها بليغ حمدي بالعام 1971 وراها قصة بيقولوا بس فيها كتير من الاحترام والأخلاق العالية الموسيقية. والقصة بتبلش لما سافر بليغ حمدي للسعودية وسمع هناك أغنية اسمها عشقتها من ألحان

فوزي محسون وغناء طلال مداح. أما اللحن فعجبه كتير لدرجة إنه ضل يدندنه وضل في ذاكرته، ولما طلبت منه كوكب الشرق أم كلثوم لحن جديد لأغنية مطلعها بيقول الحب كله حبيته فيك هيك بدون ما يحسبها كتير، طلع معه لحن عشقته أو من مستوحى من لحن عشقته، وبدون ما يحس سلموا لكوكب الشرق وانتشرت الأغنية وكسرت الدنيا. وهنا وصل اتصال لكوكب الشرق بينوه لهاي المعلومة انه ممكن يكون اللحن مأخوذ من او مستوحى من لحن عشقته، فطلبت بليغ على التليفون وقالت له اشرح لي هذا اللحن من وين، فبقول له أيوة يا ست أنا فعلا استوحيت البداية من لحن سعودي عجبني. أم كلثوم مشان تحتوي الموقف بشكل راقي جدا قدمت اعتذار لفوزي محسون. هتخير شو بيعمل فوزي؟ الملحن بيبتسم بقول له يكفيني يا ست إنه لحن من السعودية ألهم أم كلثوم وبليغ حمدي. مشان عن جد هيك نسمع التشابه ما بين اللحن لحن عشقته والحب كله، تعالوا نسمع مقطع صغير من أغنية طلال مداح من المقدمة. مقام الرصد طبعا هون ركزوا. ركزوا على اللحن مش على الإيقاع.

هاي هون ركزوا عليها. ومننتقل لعند بليغ حمدي. شو رايكم نسمع بصوت أصالة نصري الحب كله؟

الموسم الرياض طبعا عام 2023 روائع بليغ حمدي لحب كله المستوحى من عشقته أطلال مداح.

طبعا لما بقول انه مستوحاة مش معناها مسروقة، لانه عادة الموسيقيين في براسن كتير من الالحان، ممكن خلال تعرف خلال كتابة اي لحن او عزفه ممكن من استوحائك لبعض الالحان تطلع معك جمل موسيقية شبيهة او على نفس المقام، هيك صار مع بليغ.

0: هاي هي أصالة نصر
1: مع الياس مرجية.
0: ما بين بحب الخلطة ما بين فريد الأطرش وبين وديع الصافي، بيجي من الحمزان وبغني

0: على الله على الله يعود وديع الصافي وفريد الأطرش على الساحة الفنية بلكي رجعنا نسمع نغمات صح وعلى الأقل لكم شغلين أخلاق الفنانين زمان كان عندنا إخلاق بعكس أيامنا هاي بطل في إخلاق لحدا رح نسمع بعد شوي موقف صار ما بين فريد الأطرش ووديع الصافي في الاستوديو يعني في الكواليس مالي أحباب غير الله
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: مش ما طولش عليكم تعالوا نسمع هذا الموقف اللي صار ما بين فريد ووديع في الاستوديو
2: قبل تقسيم العود كنت تبهولة وضعت أكيد قلت له أستاذ فريد طالع عبالي أنا للتاريخ حط عودك كنت أنا جيبته أنا دق عليه مع الفرقة وقفت عزفي أنا قلت له تفضل أنت حتى يجمعنا مع بعضنا نكون العمل مع بعضنا ويعني تأثر هو إنسان كبير أصيل ولا صغرة تأثر وتأثر التقسيمي مع الأغنية تبعي وكان الحمد لله مبسوط كتير
0: هاي التقسيمي بعزف فريد الأطرش في أغنية على الله تعود يلا أجل الوقت لنروح ونسمع كمان بين الحان بليغ حمدي بس مش فريد الأطرش حسب طلب كنتو طاير يا هوى طاير على المينا غناها محمد رشدي أبدع فيها بصراحة محمد رشدي اللي حكى عن بليغ إنه ثلاث أرباع عمري من حق بليغ مش عارف يعني كيف أوصفها بس هالقد الملحنين كان لهم بصمة واضحة في مسيرة فنية كاملة لفنانين فريد كسب اثنين كان ملحن ومطرب ومن هاللحن الحلو البديع والغناء الحلو لماجد المهندس طاير يا هوى طاير على المينا أنا لما بسمعها بحس حالي قاعد هيك أو على الشط أو على شي سفينة وبغنيها معه هالمرة مش قبطان رح يغنيها مهندس اسمه ماجد المهندس وعلى أنغامه كمان ختام لكونسرت

بصراحة يا هوى تخبر أهالينا. بس أنا بخبركم موعدنا بتجدد أيام الأحد أربع وجمعة الساعة 8 المساء والسبت الساعة 9 المساء. كنت أنا معكم ياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم. شكرا لاستماعكم واستمتاعكم معي. وعلى أنغام بليغ نختم كونسرت.

0: عندك مكتب؟ زهقت من دوشة الكافيهات والشغل بالبيت؟ بلزمك غرفة اجتماعات، مساحة لورشة أو محيط يفتح لك أفاق جديدة؟ الحل؟ بشغف شفا عامر، مكاتب خاصة، غرف جلسات متطورة، قاعات مؤتمرات، مطبخ مجهز، انترنت سريع وموقف مجاني، بيئة عمل ورديات متكاملة بتفتح 24 ساعة. شغف شفا عامر، عمارة سمارة. للتواصل على الواتساب 0503 80 20 84.
1: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
5: בעד פישנקו אשתרק פייס, للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.

أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن نحو 3000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في إسرائيل ضمن مهام تشمل تشغيل منظومات دفاع جوي ودعم جوي ولوجستي وقيادة. وبحسب المصادر تستعد الولايات المتحدة لإرسال قوات وطائرات إضافية خلال الأسابيع المقبلة في ظل الاستعداد لاحتمال تصعيد إقليمي. أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني الأجنبي في إسرائيل على خلفية حادثة الطائرة الإماراتية. وكلف نتنياهو رئيس جهاز الأمن القومي بتعيين مفتش للإشراف على الفحص بحسب بيان صادر عن مكتبه. إلى ذلك أفادت تقارير إسرائيلية بأن رحلات الإجراء المقررة غدا إلى دبي ستجرى في موعدها، فيما تواصل طائرات الشحن نقل أمتعة المسافرين الذين تم إجلاؤهم من الإمارات، على أن تصل الأمتعة إلى إسرائيل بعد عودة المسافرين بيوم أو يومين. أقر حزب الخضر في بريطانيا اليوم اقتراحا يعتبر الصهيونية أيديولوجيا عنصرية، ويدعو إلى التخلي عن حل دولتين لصالح إقامة دولة فلسطينية واحدة تضمن حقوقا متساوية لجميع السكان. وصوت 1022 عضوا لصالح الاقتراح مقابل 813 عضوا ضده خلال مؤتمر الحزب في مدينة برايتون. وأثار القرار خلافا داخل الحزب بين عدد من نوابه وأعضائه اليهود، فيما حذر معارضوه من أن الصياغة قد تؤدي إلى إجراءات حزبية بحق أعضاء يعرفون أنفسهم بأنهم صهاينة. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعمل على حماية نفسها من البحر في ظل ما وصفه بمحاولات أعدائها تهديد المجال البحري والموانئ وحركة الملاحة في البحر المتوسط. وأضاف نتنياهو خلال زيارته قاعدة سلاح البحرية في أشدود برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس أن المؤسسة الأمنية طلبت وسائل إضافية لتعزيز القدرات البحرية، مشيرا إلى وصول غواصة سادسة إلى إسرائيل. قرر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر. ويشمل القرار استثناءات محدودة في الضفة بينها الحالات الإنسانية ومرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي. أفادت تقارير فلسطينية بوفاة القيادي في حركة فتح رأفت أبو شمس البالغ 41 عاما إثر نوبة قلبية بعد أن أعاق الجيش الإسرائيلي طريقه عند حاجز عناب قرب طول كرم ظهر اليوم. وبحسب مصادر فلسطينية توفي أبو شمس بعد تعرضه للضرب من قبل جنود إسرائيليين، فيما نفى مصدر أمني إسرائيلي استخدام العنف ضده. وفي رام الله أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإحراق مستوطنين مركبات لفلسطينيين بين سلواد وعين يبرود. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم خفض أسعار الوقود بنصف شيكل للتر الواحد بدءا من منتصف الليل. وبموجب القرار انخفض سعر لتر البنزين من 8.27 أغورة إلى 7.77 أغورة، وذلك في خضم الحملة الانتخابية. أفرجت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم عن السيدة منتهى أمارة من قرية زرافي بعد اعتقالها خلال مداهمة منزلها ليلا. وبحسب مصادر محلية اقتحمت قوات الشرطة المنزل وفتشته، فيما أقدمت على العبث بمحتوياته وإلحاق أضرار بعدد من الأغراض دون الإفصاح عن أسباب الاعتقال. أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية فتح باب تقديم طلبات التعويض عن أضرار لاحقت بمصالح تجارية أو منازل بسبب ابتزاز رسوم الحماية، ويشترط لتقديم الطلب وجود رخصة مصلحة وتقديم الشكوى للشرطة على أن يقدم الطلب خلال 7 أيام من وقوع الضرر وقبل إصلاحه. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات الليل منعشا خاصة في المناطق الجبلية وباردا في مختلف المناطق، ونهار غد يكون الجو خريفيا عاديا وتسود أجواء غائمة جزئيا وتكون درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام. ختام النشرة.

0: إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب 3 أشخاص مساء اليوم في حادث عنف وقع في بلدة كفرمندا، وأفادت نجمة داود الحمراء أن من بين المصابين رجلا يبلغ من العمر 34 عاما، وصفت حالته بالمتوسطة إثر إصابته بجروح نافذة، فيما وصفت حالة مصابين آخرين بالطفيفة، ونقل المصابون إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج.

0: أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم خفض أسعار الوقود بنصف شيكل للتر الواحد بدءا من منتصف الليل. وبموجب القرار ينخفض سعر لتر البنزين من 8 شواقل و27 أجورة إلى 7 شواقل و77 أجورة. أعلنت الضرائب الإسرائيلية فتح باب تقديم طلبات التعويض عن أضرار لاحقت بمصالح تجارية أو منازل بسبب ابتزاز رسوم الحماية الخاوة، واشترطوا لتقديم الطلب وجود رخصة مصلحة وتقديم الشكوى للشرطة على أن يقدم الطلب خلال 7 أيام من وقوع الضرر وقبل إصلاحه. قرر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة يومي الاثنين والأربعاء المقبلين بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر. ويشمل القرار استثناءات محدودة في الضفة بينها الحالات الإنسانية ومرور العاملين الأساسيين في القطاع الصحي. أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأن نحو 3000 جندي أمريكي ينتشرون حاليا في إسرائيل ضمن مهام تشمل تشغيل منظومات دفاع جوي ودعم جوي ولوجستي وقيادة. وبحسب المصادر تستعد الولايات المتحدة لإرسال قوات وطائرات إضافية خلال الأسابيع المقبلة في ظل الاستعداد لاحتمال تصعيد إقليمي. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعمل على حماية نفسها من البحر في ظل ما وصفه بمحاولات أعدائها تهديد المجال البحري والموانئ وحركة الملاحة في البحر المتوسط. وأضاف نتنياهو خلال زيارته قاعدة السلاح البحرية في أشدود برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس أن المؤسسة الأمنية طلبت وسائل إضافية لتعزيز القدرات البحرية، مشيرا إلى وصول غواصة سادسة إلى إسرائيل. أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني الأجنبي في إسرائيل على خلفية حادثة الطائرة الإماراتية. وأكلف نتنياهو رئيس جهاز الأمن القومي بتعيين مفتش للإشراف على الفحص بحسب بيان صادر عن مكتبه. إلى ذلك أفاد التقرير الإسرائيلي بأن رحلات الإجلاء المقررة غدا إلى دبي ستجرى في موعدها، فيما تواصل طائرة الشحن نقل أمتعة المسافرين الذين تم إجلاؤهم من الإمارات على أن تصل الأمتعة إلى إسرائيل بعد عودة المسافرين بيوم أو يومين. أقر حزب الخضر في بريطانيا اليوم اقتراحا يعتبر الصهيونية أيديولوجيا عنصرية ويدعو إلى التخلي عن حل دولتين لصالح إقامة دولة فلسطينية واحدة تضمن حقوقا متساوية لجميع السكان. وصوت 1022 عضوا لصالح الاقتراح مقابل 813 عضوا ضده خلال مؤتمر الحزب في مدينة برايتون. إلى أحوال الطقس. يكون الجو في ساعات المساء والليل منعشا خاصة في المناطق الجبلية وباردا في مختلف المناطق، ونهار غد يكون الجو خريفيا عاديا وتسود أجواء غائمة جزئيا وتكون درجات الحرارة حول المعدل السنوي العام. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: تقريبا دقيقة. تشرين الأول وتشرين الثاني هما الشهران 10 و11 في السنة الميلادية. في السريانية يقال تشري قديم وتشري حراي، أي السابق واللاحق. وكلمة تشرين هي من جذر سامي مشترك، ففي البابلية جذرها شرو، وفي الآرامية شرع، وفي العربية شرع بمعنى بدأ بأمر ما. وهذا يعود إلى أن هذا الشهر هو الأول في السنة المدنية السريانية، وهو ما يتناسب وحياة الناس الزراعية. ففي هذا الشهر كان الفلاح يتمكن من بيع محاصيله الزراعية وسداد ديونه، كما يتمكن من الاستعداد للسنة المقبلة ولفصل الشتاء، وفيه يدخل

0: في مرحلة من الركود ليجدد نشاطه ويستعد لمرحلة الربيع.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: بالإذن هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: مستقبل الأولاد بنبنى من وهن على مقاعد الدراسي في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين. إحنا بنختصر عليك الطريق من الصف التاسع أو العاشر وحتى الثاني عشر. ابدأ بتعلم مهنة المستقبل. المعادلة عنا ربحاني من كل الجهات، تعليم مجاني، سفر مجاني، وبالتخرج شهادتين، شهادة بقروت وشهادة مهنة جاهزة لسوق العمل مع إمكانية ممتازة لاستمرار الدراسة بمسار الهندسيين. في شبكة مدارس الكلية القطرية سخنين مستقبل ابنك أو بنتك بيبدأ بخطوات ذكية. اتصلوا على 0466111111. مدارسنا في سخنين، طرعان، المشهد، مجد الكروم، كسرى سميع، كفر ياسيف، أبو سنان، شفعامر، كسال وأم الفحم.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
4: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاره بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.